0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي يستضيف لكم فيها للمرة الثانية الأخ محمد العماري للحديث حول تأسيس النقابات بجهة تطاوين بعد تأسيس الولاية عام 1981، كما استضيف لكم معه الأستاذ الحسين بوشيبة للحديث حول كتاب الحركة النقابية بتونس خلال قرن للأستاذ محمد العماري. سي محمد العماري، أولا مرحبا بك والشكر على قبولك الدعوة في هذه الحصة الثانية باش نواصل الحديث حول العمل النقابي بصفة عامة، ولكن باش نبدو بالعمل النقابي في تطاوين باعتبارك أنت مواكب لهذا الموضوع منذ تأسيس الولاية في 81، ولكن أيضا معنا سي الحسين بوشيبة اللي باش يحدثنا في الجزء الثاني من هذه الحصة حول الكتاب اللي صدر أخيرا لسي محمد العماري حول العمل النقابي في تونس على امتداد قرن من الزمان من 1924 إلى 2024، قرن كامل من العمل النقابي. سنأتي فيما بعد للحديث حول هذا الموضوع، وباش نبدو بالتأسيس العمل النقابي في تطاوين باعتبارك أنت مواكب لهذا العمل النقابي ولا سيما من زاوية نقابة التجهيز. مرحبا بك.
1: شكرا، بارك الله فيك سيدي. شكر موصول كذلك للإذاعة تطاوين من جديد ولكل من يستمع ويهمه هذا البرنامج. بداية تطاوين، يعني كانت ولاية واحدة مع مدنين، الفيلم في صال أصبح كل ما هو في تطاوين باستثناء تقريبا نقابة التعليم الابتدائي اللي كانت موجودة، وأصبح الباقي كل تأسيس الأس، وزارة التجهيز، وزارة الفلاحة، وزارة المالية، وزارة الصحة، الولاية، هذه كلها كانت يعني النقابات تتأسس لأول مرة في تطاوين.
0: لكن عندما نقول تأسيس يعني تأسيس، نجم نقول تأسيس ثاني، تأسيس مع بعث الولاية، لأن سبق تأسيس منذ عهد الاستعمار، وبالتالي هكا موضوع آخر سنعود له في وقت لاحق. نحن نتحدث الآن حول ما أسس من نقابات بداية من 1982.
1: وهو كذلك أنا نتحدث عن التأسيس، تأسيس مع الولاية، يعني انفصال الولاية التطاوين أصبحت ولاية مستقلة بنفسها. فإذن العمل النقابي بداية هذا تأسس من زمان، من 1947 أو 48، منذ بداية الاتحاد على تلسل، وكان التطاوين كان لها يعني حضور في العمل النقابي. نحن نتحدث على إعادة التأسيس بحضور الولاية الجديدة. فكانت النقابات عادة في التأسيس لا تتطلب كثيرا يعني عدد مضبوط، وبالتالي باللي يحضر، يعني نعمل تأسيس وبعد يأتي المؤتمر اللي بعده يكون مؤتمر منظم وفيه شروط يعني كم من العدد في ذلك الوقت.
2: شروط الأحداث،
1: شروط الأحداث. وفي ذلك الوقت كانت المطلوب النقابة الأساسية يجب أن لا تقل على 50 منخرطا، هذا في ذلك الوقت. ممكن تقول ما عرفش، ما عنديش بالضبط في القانون الأساسي الحالي.

0: كم يكون عدد النقابة الأساسية الحد الأدنى، الحد الأدنى والحد الأقصى ما تحدوش عليه، وكانت 50-50. أنا أعتبر من المؤسسين لنقابة التجهيز، أسسناها في مارس 83، وكنت أنا الكاتب العام في تلك الفترة، وكذلك يعني بعض النقابات الأخرى اللي هي كما كنت نحكي على الفلاحة، البريد، الصحة، المجلس الولاية، نقابات المخابز، نقابات البلديات، الساق، السونات، هذه كلها تأسست عارة التأسيس بتاعها هنا في الطويل بداية 82. وتأسيس كذلك حتى الاتحاد الجهوي كان التأسيس يعني في أغلبه، في أغلب التشكيلة الأولى اللي كانوا موجودين نقابيين، مشكون كانوا موجودين، أما التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي ما كانش، أما كان الأغلبية التعليم الابتدائي، والدليل على ذلك أن تقريب حوالي 4 أو 5 أعضاء المكتب التنفيذي ل 88 هم معلمين. أذكر منهم سي علي العبار، سي طاهر بوشناك، سي محمد الفلاح، سي طاهر اليحياوي،
1: عبد الله الذيب،
0: سي عبد الله الذيب، نعم سي عبد الله الذيب، هذوما على الأقل 5 معلمين ذكرهم أنهم هم كانوا. وكان شكون القطاع الآخر اللي يمكن يكون
1: كان مهم. حتى سي عبد الرحيم الغرياني أيضا،
0: عبد الرحيم الغرياني لكن لم يكن في تلك
1: الفترة الأولى،
0: التشكيل الأولى، عبد الرحيم الغرياني جاء في فترة أخرى من كنت أتحدث عليها. اللي كانوا 3 تقريبا من الستات، وكان المكتب التنفيذي فيه 9 تقريبا، وعلى رأسه والله دائما ننسى الاسم بتاع اللقب الدغاري، يمكن منير الدغاري يمكن كذا، ثم استقال نظرا لأن جات خدمة بعيدة، مش عارف شنو ديبلوسمون، ما عارفش يخدم في الخارج، ما عارفش ما هي الأسباب في تلك الأسباب، هو أن قال أني باش نخرج من تطاوين. وكان الهيئة الإدارية في ذلك الوقت أن قررت، وأنا كنت عضو في الهيئة الإدارية في ذلك الوقت، قررنا أن يكون مؤتمر استثنائي، وفي الواقع هو مؤتمر التأسيس الحقيقي، لأن هذه المرة أصبح بشروط القانونية للمؤتمر الجهوي. وكان اللي حضر على المحضر الجلسة في هو خير الدين صالحي الله يرحمه، عضو مكتب التنفيذي للاتحاد العام لتنسيق الشؤون، جاء ربما في البداية كان جاء بنية الترميم أن كاتب عام شيء، باش نعمل واحد، نختار واحد كاتب عام ونوصله، وإذا به الهيئة الإدارية أخذت يعني منحة آخر وقرار آخر، وقرار هو في يعني الواقع في هذا هو يجب أن يكون في ذلك الوقت. وتقرر المؤتمر بعد ذلك، قرر الاتحاد، مش قرر النظام الداخلي في تونس هو اللي قرر التوقيت، وتقرر التوقيت في أكتوبر 83 بأن يكون مؤتمر تطويل، يسبقنا نكون مؤتمر مدني في ذلك الوقت. وهنا ربما نفتح قوس آخر، بعد نزل عاشور بنفسه إلى هذه الجهات ويشرف على هذه المؤتمرات.
1: ربما هذا في وقت لاحق، يعني مش في الأول بكل قلت خير الدين صالحي،
0: في الأول خير الدين صالحي أشرف على الهيئة الإدارية، ولكن في المؤتمر أشرف عليه مرحوم الحبيب عاشور، ومعه خير الدين صالحي المسؤول عن النظام الداخلي، معناه يجب أن يكون دائما. وقع المؤتمر في ذلك الوقت في آخر أكتوبر، وكانت تشكيلة ذكرتها المرة في الحلقة الأولى، لكن لا بأس أن نعيدها للتذكير. كانت تشكيلة علي العبار كاتب عام، وكان مبروك فرح مسؤول عن النظام الداخلي، والمجموعة الأخرى كانت فيها سي فتح بقير، وكان فيها سي طاهر بوشناق، طاهر الحياوي، حمد العماري، رضا عبد السلام المسعودي، الهادي الجليطي، أظن ما تقريب 9 أعضاء. يعني القائمة الأخرى كانت تزاحم علي العبار، والمجموعة كان فيها يتزعمها سي عبد الله الذيب، ومعه محمد نقر، ومعها لتنذكرهم مفتي بوخشم، وأخيرا يقول لي سي فتحي بجير، يقول لي أنا كنت، لا أنا ما كنتش مع علي العبار، أنا كنت في القائمة متاع عبد الله الذيب، أبو ما عشان ما عشان لا أذكر شكون كان في مع العبار وسقط في وطلع فتح الجير. هذا التأسيس الجهوي بقي تواصل يعني تواصل نشاط في مع يعني في تلك الفترة. كان الوالي فيصل شحدورة في تلك الفترة حتى 1984 وقعت لنا حادثة بتطويل الحق، وكانت حادثة نحن كنقابيين اعتبرناها مهينة، مش للنقابيين فقط ونقابيين الجهة، ولكن للجهة كاملة. الاعتداء على الضيف مهما كان صفنا عن الضيف، هذا مهما كان يكون مهما يخالفنا الرأي لا نعتدي على الضيوف. فكانت نقابة التعليم الابتدائي في ذلك الوقت قررت أن تعقد الهيئة الإدارية بتاعها مش في تونس في المقر بتاعها، ولكن تعقدها بتطوين، وهذا يحق مبادرة معناها تذكر وتشكر فيها تشكر عليها، لأن هذه تعطي قيمة للجهة، وأنا جهة التطوين مش جهة منسية كما جهة في الصحراء يعني نائية إلى ذلك. فكانت أن كي نقول الإدارية معناها النائب بتاع جندوبة والنائب بتاع الكاف والسوسة والصفاقس كلهم أنهم في تطوين، وهذا شيء الحق يذكر يعني يذكر فيشكرون عليه الحق. فكان الاجتماع في النزل، وكان يومها عشية خمسينية الحزب، وكان ثم كار مجموعة من الحزبيين جاءوا بها الشعب وغيرها، وفيهم مشكون مسافر يمشي قصر الليالي لاحتفال بخمسينية الحزب، وإذا به ينقضون على تلك الهيئة الإدارية ويشتتونها وبشكل يعني شكل لا يليق بها الجهة مهما كان صفتنا. نحن نختلف كذا، لكن نحن معروفين في الجنوب، معروفين بالكرم، معروفين بكذا، معروفين. فإذا به كانت الصورة مغايرة تماما، الناس اللي في الشمال دائما كانوا ينظروا للتطوين، وإذا به نظرة أخرى عن ضيوفنا. وشتتوهم، فيهم اللي رجع في حطوه في اللواج وقال له سافر، وفيهم اللي عنده سيارة ترشنا وما خلوهم مش معناه. هذه مسؤولة عليها، أنا أعتبر أنا في تلك الفترة مسؤول عليها الحزب، ومسؤول عليها لجنة التنسيق، لأنها النزل قريب من لجنة التنسيق مباشرة، حتى لا يقول أن ربما أنه هو مجموعة من فلتة، لا لا لا، هي يبدأ أنها مدبرة.
2: لم تنهي أشغالها الهيئة
0: الإدارية، لم تنهي أشغالها، وخوهم بعد يعني كانت فضيحة، وكتبوا
2: تدعيات ذلك، تدعيات
0: كانت فضيحة، وكان كتبوا علينا في الصحافة، جريدة الصحف كانت تكتب علينا، وخاصة جريدة الشعب. الاتحاد غضب،
1: ولا يعني ربما الحاجات اللي ما يعرفوهاش برشا ناس اني انا كتبت عليها في جريدة الصباح،
0: في جريدة الصباح،
1: ما زلت احتفظ بالمقال،
0: وهذا يعني الدليل على ان كانت حادثة ما كانش عادية. كانت ما هي الدواعي اللي خلت الناس يعني او التحريض على النقابات في بتلك الوحشية، نعتبرها وحشية يعني ما تليقش بال يعني ما كان صفة أخلاق أهل أولاد الجهة. كانت في تلك الفترة هناك موجة من الضرب، وخاصة عند رجال التعليم، وخاصة في التعليم الابتدائي، وأصبح التحريض عليها موضوع كثر من الضربات، كثر من كذا، أولادنا من عشنو وغير كذلك. ويبدو أن نقابة التعليم أنها موجودة وقد يكون تفكر في إضراب أو في شيء، هذا هجموا على النقابة وشتتوها، ويعلمون يعني أن لو في تشتيت إذا كان ماخذش قرار في تطوير بالإضراب يمكن تأخذه في أي بلاصة أخرى، معناها مش بالضرورة أنه هو خروه من تطوير أن الإضراب معناها.
2: فكان سياسة عامة للدولة أو تصرف جهوي من الصورة الجهوية لنا حسب رأيك؟
0: مش تقول سياسة عامة الآن، يعني ما نجمش نجزم أن تكون سياسة عامة، ولكن أنا مسكوت عليها ومدفوع عليها من تحت. أما في العلن أن يعني نضرب النقابات، لا، لم يكن ذلك. في تلك الفترة كان محمد مظالي كان يريد أن ويقام مع النقابة، وكانت الأمور سائرة، معناها فمش ضرورة للشيء هذا.
1: لكن هو ثابت، يعني هذا ما في ذلك شك مع شرع ليه سي حسين مضوحين. هو في كل الجهات يعني الشعب كانت تقاوم العمل النقابي، والسبب هو الإضرابات. يعني احنا نرى في كم من مناسبة نشوفوا أعضاء شعب العمد غيرهم يجوا حتى المدارس ويمنعوا من الناس من الإضرابات، يوقفوا معناها حتى أحيانا في بعض مصالحهم يوقفوها، بحيث ثم هذا ما في حتى شك أن كان هناك معناها عمل في مستوى كامل البلاد لمقاومة النقابيين، ما في حتى شك. يعني تطوين مش معقول باش هم يبدا عندهم يعني مبادره من قدام يقولوا هيا احنا وضع جو قدامنا بنطردوهم.
0: لا لا، لم يكن، ليس هي المبادره كيف فعلا، المبادره لم تكن جهويه، هي ثم احساس داخل الحزب وطني من بدايه مدير الحزب اللي هو في الوقت ذاك في محمد الصياح الى لجنة التنسيق الى الشعب الى غير ذلك. ثم حاجه نؤكد عليها وهذا الشعب المهنيه خلقت سنة 1961 في تلك الفترة بشهادة الوزير الأول تو ما يسمى الوزير الأول تو أول كاتب الدولة للرئاسة في ذلك الوقت وهو سي الباهي الأضغام رحمه الله، يقول كان الغاية من بحث الشعب المهنية داخل المؤسسات ما عندها إلا غاية واحدة، هي التصدي للنقابيين في صورة الإضرابات وغيرها، وهذه المهمة متاعها لم تكن مهمة تثقيفية سياسية داخل العمال، وإنما هذه المهمة متاعها. ولذلك أن اللي هجموا على الهيئة الإدارية لم يكونوا من الشعب المهنية اللي موجودين في، قد يكون منهم لكن في أغلبهم من الشعب الترابية، الناس أنهم ماشيين قلت لك يحضروا روحهم ماشيين للأربعينية الخمسينية الحزب في قصر الهلال. إذن أن شعبة مهنية أو شعبة ترابية هي في الواقع أنها هي نفس الأداة للحزب سواء أن تكون من الداخل أو من الخارج.
1: أكيد هم إيه للشعبة المهنية، الشعبة المهنية مثلا تعليم ابتدائي ولا تعليم ثانوي ولا غيرها، يعني هي الموظفين اللي في مفروض الاتحاد يدافع عليهم، ولو هم يعني بالعكس يصدوا من يدافع عليهم. هذه المفارقة العجيبة،
0: هذه المفارقة العجيبة. هم لما النهار اللي يصير عليهم ظلم أنهم يلتجوا إلى النقابة وليس الشعب المهني. قد يكون الشعب المهنية في بعض منهم اللي هو واصل وربما هذا يمكن، أما بقية الناس المنخرطين معهم أن تكون كان النقابة هي وهم يهرعون في الأخير. خلاص أن الغريب السيداوي الاتحاد النسائي، الاتحاد النسائي هذا المرأة عملوا لها هيئة أنها مش تتولى أمرها، لكن عندما تظلم المرأة لا تهرع على الاتحاد النسائي وإنما تأتي إلى الاتحاد العام تتم الشغل اللي هو فعلا الاتحاد العام الشغل. دائما نرجع نقول أنه هو مظلة كل التونسيين يعني بكل الأنواع متاعهم، حتى الحزبيين اللي هم من داخل يعني في وقت من الأوقات يستعملهم النظام لضرب الاتحاد أن يتبناهم الاتحاد ويتبنى مشاكلهم ويتبنى يعني كل ما يجب، يعني لا فرق بينه وبين الآخرين.
1: لو كان نفتح قوس صغير فقط في قضية هذه الإضرابات، هل أن أكيد أنت عشت الفترة هذيك، هل أن المعلمين والأساتذة اللي يعملوا في الإضرابات هذه هل أنهم يدافعوا فعلا على يعني حق نقابي، الترفيع في الأجور، تحسين وضعيات متاعهم المهنية، وإلا كان حتى هم عندهم شيء من الميل إلى العمل السياسي، خاصة إذا كان قارنوا حتى الفترة هذيك بالفترة الأخيرة تاع العشرية السابقة وما فعله الاتحاد العام الجنسي للشغل من كم هائل من الإضرابات. يعني ليس بالضرورة أن يكون هذا العمل من أجل دفاع عن مصالح الشغالين بقدر ما هو ربما انتماء سياسي شكل من أشكال معارضة للحكم أو ما إلى ذلك.
0: هو ثم هذا وهذا، ثم هذا الإضرابات لا شك أن ثم مطالب اجتماعية يجب أن تتحقق، ومن حق العمال سواء بالفكر والساعة سواء كانوا المعلمين والأساتذة وإلا كذلك العمال بالساعد. العشرية متاع نويرة كان فيها كثير من الملفات من الحقوق الاجتماعية كانت يعني مسكوت عليها أو كانت مهضوم فيها العلم. جاءت الثمانينات وجاء شيء من الحرية داخل الاتحاد يعني أخذ استقلاليته، فانطلقت كثير من الإضرابات العشوائية وهذا ما تصدى له حتى عاشور بعد ذلك. أصبح أن عمل قرار المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية قريب أن النقابات خاصة نقابات التعليم كانت منفردة كثيرا الحق. قال الواحد لله خاصة التعليم الثانوي في ذلك الوقت والتعليم في ذلك التعليم الثانوي أكثر كان لأن ثم خلفية أيديولوجية كانت تحرك فالاتحاد وضع قانونا في ذلك الوقت أن ما عادش النقابات تتفاوض مع الوزارة وحدها ولكن الاتحاد هو اللي يأخذ هذه المهمة هذه مبادرة ويتفاوض مع وإذا كان أن تقرر يجب أن يتقرر الإضراب وهو كما يقول يعني النقابيين دائما هو أبغض الحلال لدينا أن نمشي في الإضراب. في الفترة هذه كان فعلا ثم شوي انفلات هذا واحد للتاريخ طبعا الناس اللي عندها 40 سنة ولا 50 سنة هي للتاريخ ثم انفلات شيء ما انفلات و يعني كانت النقابة الأساسية يمكن تقرر الإضراب وهذا وقع يعني في شيء من الإفراط لأن أحيانا يولي يعطل مصلحة المواطن خلاف
1: حسين عندك تعليق
2: سي محمد اللي ما سميت أنت انفلات هل هو انفلات فعلا وتجاوزات أو هو ضمن سياق العلاقة التي كانت دائما متوترة علاقة الاحتواء بين السلطة والاتحاد أنا دائما هناك محاولة لاحتواء الاتحاد كما أن هناك محاولة من الاتحاد لذهاب الاستقلالية والدفاع عن مصالح العمال هل هي في هذا السياق سياق الصراع والاحتواء والاستقلالية أو هي تجاوزات فردية أو جهوية أو قطاعية
0: لا لا هي ليست تجاوزات لا فردية ولا قطاعية ممكن يكون فيها شيء من هذا ولكن الواقع بعد مؤتمر قفصة بعد 26 جانفي علاش دائما نقول 26 جانفي هذه محطة نجبر أن أرخو ما قبل 26 جانفي وما بعد 26 جانفي بعد 26 جانفي وبعد مؤتمر قفصة اللي هو استرجع فيه الاتحاد الاستقلالية بتاعه واستقل بعد على السلطة الأمين العام بتاعه كان عضو في المكتب السياسي من 56 حتى 87 حتى 78 بعد ذلك أصبح الاتحاد ما عاش حتى واحد أن يكون عضو في المكتب السياسي أو عضو حتى في شعبة للحزب الحاكم أو أي حزب آخر وبالتالي ثم استقلالية هنا أصبحت المسألة حساسة شيئا ما مع السلطة في تلك الفترة خلينا نكون بكل وضوح في تلك الفترة كان الاتحاد الخيمة لكل الحساسيات السياسية من يسارها إلى يمينها نظرا للاستبداد أو الظلم أو يعني الخنق الحريات خارج الفضاء بتاع الاتحاد كانت الناس تجي للاتحاد أن تمارس يعني شيء من الحرية وكذلك ثم من يسعى وضايا ربما يسعى كذلك إلى التوظيف وتوتير العلاقة مع السلطة في حين أن الاتحاد في ذلك الوقت للأمانة في بين 81 حتى 85 كانت العلاقة مع محمد مزاري في تلك الفترة كل منهما يسعى إلى ترضية الآخر محمد مزاري في الوزير الأول في ذلك الوقت وعنده كثير من يعني الضغوطات من حتى من داخل زملائه وداخل الحكومة وداخل الحزب ويحب يربح يعني يربح السلم الاجتماعي مع الاتحاد والاتحاد كذلك له كذلك في الفترة هذه كما ننسوش الاتحاد داخل الاتحاد ثم قسمات كبيرة داخل الاتحاد وانشقوا سبعة نحكوا عليهم كيفاش انشقوا وعلاش انشقوا كيفاش لكن كان نفس الاتحاد هو يسعى إلى يعني ثم بعض الخلفيات السياسية داخل الاتحاد تريد أن لا يهنأ لا النظام ولا الاتحاد بالهدوء وهذا فطنه عاشور في الواقع ليش عمل القانون هذا ما عادش أن أي واحد يأخذ يعني يأخذ مبادرة الإضراب إلا بعد ما يتدخل المكتب التنفيذي مباشرة وإذا لم يجد معناها حل فنمشي في الإضراب والإضراب يكون يعني مقنن طبعا معروف وبالمسائل القانونية تعلم بقية إضراب من عرش كداش يزمن كداش من ساعة وكداش من يوم وكذا وذلك باش نوصلوا الإضراب لا يكون الإضراب يعني قطاعي وفجئي ناخذ القرار تو نعمل اضراب تو. وهذا ما وقع في 2011 في الانفلات هذا بالشكل هذا.
1: نعود الى التطاوين. يعني كانش وقتها من بين النقابيين كانش تم اصطفاف يعني ايديولوجي سيطر على العمل متاع النقابيين، يعني أنا أنتمي إلى اليمين أو إلى اليسار فأنا مع أو ضد السلطة، يعني كانش هذا حاضر في أذهان البعض من النقابيين حسب ما عشت أنت في الظروف هذيك؟
0: يمكن يكون حاضر على أذهان، سألتني على أذهان، يمكن يكون حاضر لكن عمليا لم يكن حاضرا صراحة، عمليا لم يكن حاضر. ما كانش أشكون موجود في ذلك الوقت، كان الحزبيين من جهة وأن معاش يدخلوا كمنخرطين، ولكن الجمع بين المسؤوليات النقابية في تلك الفترة قد أنهاها المجلس الوطني عام 81 مرة واحدة، لا يمكن لأي حزب سواء الحزب الدستوري أو أي حزب أخر، والواقع هكذا مثلا ماشي حزب أخرى، مثلا الحزب الشيوعي هو الموجود، وكانوا لم دياس بعد. وأذكر مرة ناس زين ضويلع ويعني غادر الاجتماع نظرا لأنه يحتفظ بعضويته في اتحاد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في ذلك الوقت وهو عضو مكتبها، فقالوا له في الهيئة الإدارية يا سي زين أنت معناها بالقانون لا يمكن أنك تكون معنا في الهيئة الإدارية، وغادر بكل يعني احترام للقانون. في تطاوين لم أنا ما شفتش في تطاوين، ثم في ذلك الوقت الصراع اللي موجود على المستوى يعني القطري يعني على مستوى البلاد كاملة في تطاوين، في تطاوين كان الاتحاد فعلا الاتحاد في ذلك الوقت يسعى إلى حل مشاكل بعض. إحنا أول حاجة ما عندناش نقابات كبيرة، أنا مش تحدث لنا النقابات كلها صغيرة، النقابة الكبيرة كبيرة هي نقابة سعد الابتدائي تقريبا، يمكن تعد في ذلك الوقت حوالي 400 و350 كان منخرط مع النقابة الثانوي، مع كانش عندنا، كان عندنا لسيطة طويل لسيطة قمراسن تقريبا، وهذا هو بعد أنا خلطت عليها لسي الرقبة من اللسيات اللي موجودة الآن وكل مش موجودة، كانش نقابات كبيرة الحق، ولا في التجهيز ولا في الفلاحة، الفلاحة يمكن عندها شوية عدد لنظر للشوارط نتاعها وغيرها، لكن بقية كلها نقابات يعني متوسطة وسط الحجم.
1: قبل ما نمر إلى الموضوع اللي قلت نشقه باش نحكوا علاش نشقه وكيف نشقه، ذكرت أنت أيضا منذ حين أن الحبيب عاشور كان يشرف هو نفسه في مدنين وثم في تطاوين على مؤتمر جهوي في تطاوين وفي مدنين، يعني الأمين العام نفسه، لابد ثم أسباب في الموضوع هذا.
0: هو أكيد ثم أسباب باش نرويها، لكن قبل رواية هذه باش نرجع بك شوي للاعتداء على الهيئة الإدارية في تطاوين. قرر بعد ذلك، قررت الهيئة الإدارية في تطاوين وأنا كنت عضو في الهيئة الإدارية، قررنا إضراب جهوي بيوم، وكان الإضراب يعني كل كان يكون كل القطاعات
2: ناجح. كان ناجحا،
0: كان ناجحا في على الأقل في جزء منه كان ناجحا، والسلطة للغريب أن السلطة يعني تفاعلت معه تفاعل نقولش إيجابي لكن بحذر، وما دخلتش فينا، ما دخلتش وما موقفتش ناس كالعادة، وما فكأنها يبدو أن تفسيري خاصة، يبدو أن السلطة السياسية في ذلك الوقت لم تكن راضية عما فعله الحزب من ضرب الهيئة الإدارية في تطاوين، ولذلك كان الرد الفعل هو الصمت تماما. ومر اليوم ورجعنا، لكن أنا شخصيا نقابة التجهيز في ذلك الوقت توقفوا لي 4 أشخاص وتوقفوا على العمل، مش في توقفوا على العمل، وتدخلت جهويا هنا مع الإدارة الجهوية، قال لك نحن هذا قرار من الوالي، ما نجموش قرار الوالي أنه هم مش بترسمين الواقع، معناها دخلوا معنا في إضراب، وأنا ما كنت دعوتهم للإضراب ولكن هم تضامنا دخلوا في الإضراب فتوقفوا
1: باعتبارهم غير مرسمين، يعني ما عندهمش الحق في الإضراب،
0: عندهمش الحق في الإضراب،
1: يعني واستغلت السلطة شيء هذاك وخرجتهم عاقبتهم،
0: عاقبتهم وقفتهم. فكان لي أن تحول إلى تونس، نمشي لتونس، وقبلت الأمين العام نفسه ووعدني قال لي يرجعوا، هو كان صديق في ذلك الوقت وزير التجهيز صادق بن جمعة، قال لي تهم كلموا سي صادق ويرجعوا، قال لي شنو يرجعوا، عاشور كان كل الرجل اللي هو كان شيخ الوزراء معناها يوم يعني يدلل على الكاريزما بتاعها كلمته وأنه مناضل قديم والوزراء هذو اقتجوه هم بالنسبة لي هو كل يرى في روحه وكانوا يحترموه الواقع
1: وكان هو كان حتى في اللجنة المركزية للحزب في وقت من الأوقات
0: وكان في العضو السياسي أكثر من هذا ورجل قد
1: ولا هو على بورقيبة فضل كبير أيضا هذا لا ينسى
0: لا فعلا هو يعني مش فضل واحد ولا هو أفضل على بورقيبة في 75
1: مؤتمر صفاقس 15 نوفمبر 55 يعني
0: وقبلها في 45 بورقيبة سافر إلى الشرق من بيت عاشور في قرقلة حاجات اللي وثم أيده في 71 وقت الحب الحزب ينشق ومجموعة تنشق على الأقل مش تنشق هم طالبوا بأن الحزب هذا يكون على الأقل ينفتح على الديمقراطية وكذا فمجموعة بأحمد المستيري وقباش قيد السبسي حسين بن عمار
1: حبيب مستاوي
0: فعلا حبيب مستاوي هذا
1: تضرر كثير من الموضوع
0: دفع ثمنها وش تضرر دفع ثمنها هذاك الوقفة هذيك باهي لدغم مجموعة هضومة فوقع يعني إقصاؤهم والحبيب عاشور في تلك الفترة وقع مع يعني وقف مع بورقيبة مع الصقور الصقور اللي هو عبد الله فرحات الهادي نويرة محمد صياح هم صقور الحزب في ذلك الوقت وكانت على كل معنى مش هذا فقال لي يرجعوا لكن الوالي باطل بقي خلاهم شهر كم وما رجعهمش وقتاش رجعهم يوم عشية الصادق بن جمعة كان في زيارة إلى تطاوين قبلها بيوم استدعاهم شو اسمه الوالي الأربعة ضمة وفيهم شكون مازال حي يشهد وفيهم من توفي رحمة الله عليه ولم جوني قلوا لي ما قلنا حد شيء دخلنا قال باي امشوا خذ مروحكم وغدوا ولا قال أنبنا ولا أنكم عاش ترجعوا المسألة هدية ولا شيء ولا كلمة عن المسألة دي ورجعوا وخلصوا لهم الشر هذا كم تاعهم يعني ما كانش شر هذه يمكن الحادثة اللي نرجعوا للسؤال اللي قلت لي علاش عاشور يتنقل في تجديد الهياكل شوف عاشور في 78 دخل السجن ودخلت معه مجموعة يعني مجموعة من قيادة الاتحاد العام تنظيم الشؤون هذه المجموعة استهوتها السلطة داخل السجن وكان عاشور يأمرهم أن ما يمشوش فرادة للحوار مع السلطة وخلوه هو لأن يقول السلطة هذه نعرفها أكثر منكم أنتم والحزب هذا نعرفها أكثر منكم وإياكم رغم يلعبوا بكم لكن فيهم من استهوته ربما لما لا يكون هو خليفة عاشور وقد ربما فالمهم خرج عاشور وجاء مؤتمر قفصة واستثني عاشور من مؤتمر قفصة بأذن من بورقيبة نفسه هو في الإقامة الجبرية ما يرجعش وكان يحضر في مؤتمر قفصة أن يكون عبد العزيز بوراي هو الكاتب العام للاتحاد لكن يبدو النقابيين يعني كانوا عاشور كان عنده حضور في القاعدة فيعني خلطوا لهم الأوراق ونجح التشكيلة نجح طيب البكوش ومجموعة أخرى فعرض الأمر في البداية على أن يكون الأمين العام حسين بن قدور هذا حسين ذكي جدا هو رجل كلايمي قال أنا تعرفوني أنا ما نعرفش حتى نتكلم بالفرنسوية فخلوا واحد آخر معناها يشون وهذه لعبة من العاشوريين والعاشوريين كانوا أذكياء وكانوا كمبانك وكبار في المسألة هذه قالوا ما إذن ما ليكون الطيب البكوش طيب بكوش ينتمي إلى اليسار ومش لا ينتمي للحزب تماما هو يساري ينتمي ممكن للحزب الشيوعي فكان طيب بكوش هكذا كان في وأسقط في يد براوي اللي هو كان يحضره فيه لأنه هو دستوري قديم وكان يمكن يكون أن في خليفة لكن لعبوا العاشوريين لعبوا المسألة هذه على أساس أن في الأخير خلاص بورقيبة كيف يشوف الطيب البكوش وشوف عاشور على الأقل ما نختلف معه هذا دستوري قديم لعبوا على اللعبة هذه لكن مع هذا أن بورقيبة قعد يكره عاشور وقالهم لا واستقبلهم وقالهم انسوا عاشور واخذ مع أرواحكم من غير ذلك ولكن ثم هناك من يقول هذا بعض شهادات وأنا أوردتها في الكتاب أن الذي كان راى بورقيبة أن باش يرجع عاشور هي وسيلة كانت وسيلة مع أنها تحب يرجع عاشور
2: زوجة الرئيس
0: طبعا زوجة الرئيس باش يرجع وقابل بورقيبة وعاشور في في على هامش المؤتمر على هامش المجلس الوطني في نوفمبر أواخر نوفمبر عام 81، ويقول فيها عاشور حكاها لنا يعني مباشرة سمعتها حكاها لنا، قال لي أول مرة قال خلي في الأول يا سي الحبيب تو أنت كبرت وخلي الأولاد، قال قلت له لا مش أنا اللي معناه نقرر أن النقابيين إذا كان مازالهم حاجتهم بي أنا على ذمتهم، قال كضرب بيدي هيك قال أرجو وهك اتحاد اتحادكم ما عملوا فيها شحب، وقال لي أول مرة برقبي يقول الكلام هذايا. في غياب عاشور ماذا وقع؟ وهذه اللي باش نرجع لها، وقعت الانتخابات التشريعية لعام 81 ودخل فيها الحزب مع في جبهة وطنية مع الاتحاد، وهذه من الأشياء اللي أغاضت عاشور تماما. الحزب هذا اللي ضربه في 78 وما زال لم يتعافى من عدوان الحزب عليه، يصبح أنه يكون معه في الجبهة الوطنية، ويليت هذه الجبهة الوطنية أدت الدور على الأقل اللي هو مطلوب منها، أنها قد زورت الانتخابات وكانت فضيحة قدام العالم الكل، زورت الانتخابات والأعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل موجودين 27 عضو في الاتحاد العام التونسي للشغل أنهم موجودين في النقابات في البرلمان. للأسف الشديد يعني كان أقل حاجة يعملوها وقد زورت الانتخابات أنهم ينسحبوا، قولوا بطن خلاص لقل أن من سحبوا خلي يحطوا الحزبين وما يشاركوش في مازلك هذا، لكنهم كانت بعض ربما بعض البيانات الهزيلة التي معناها المخلط خاطر ووصلوا. لما رجع عاشور سماهم الجبهوي واصبح في مشكلة مع الناس اللي هم الغاية ما هيش الجبهة في حد ذاتها أو الناس اللي خانوه وقت اللي كانوا يفاوضوا من وراه بعد 78، فأراد أن يعمل تجديد الهياكل، وتجديد الهياكل هذه في كل في مثلا في مدين أسقطت قائمة اسمه تطويني ذياب مسعودية تطوين ساعة التأسيس، وكانت أن القائمة الموالية له معنا وتجديد الهياكل جدد الهياكل، وبعد ذلك يعني فتح النار معناها باللغة السياسية مش بالعادة على الخصومه وبقى بمدة كانت وكانوا في الواقع في البداية كانوا 8 أنا باش يسحبوا المكتب التنفيذي يستقيلوا حتى يحلوا المكتب التنفيذي، لكن أنا في الأخر خلاص أن طيب البكوش لعب بيهم ما كانش معاهم، ويقول هو أنا قريت المذكرات بتاعه يقول لو حضروا هؤلاء اليوم في الهيئة الإدارية لكانوا 8 معنا أنا كنت رأي معهم، لكن ما حضروش باش يدفعوا أرواحهم فأصبحوا 7. ووقعت الهيئة الإدارية أخذت فيهم قرار بالرفض تبع من الاتحاد العام التونسي للشغل، ورغم أن هؤلاء للأمانة كلهم مناضلين وفيهم مشكون في عبد العزيز غربال هذايا واخذ 10 سنين كيف الحبيب عاشور أشغال شاقة في 78 كلهم مناضلين وكلهم دخلوا الحبس معنا وكلهم أدوا، ولكن للأسف أن خرجوا وعملوا اتحاد آخر يعني موازي الاتحاد الوطني سموه شت مليون تي تي في الاتحاد الوطني التونسي للعمال التونسيين عشان كذا، وبقي هذا الاتحاد ما عندوش يعني بقي صورة إلى 86 جاء الشرفاء أمر بورقيبة بدمج الاتحادين الشرفاء ساعتها أصبح الاتحاد، وقال كلمته الشهيرة عاد الضر إلى معدنه يعني، وكان براوي هو الكاتب العام للاتحاد في تلك الفترة. هذه صفة عامة.
1: شكرا سي محمد. تقريبا مررنا على كثير من المراحل اللي مر بها الاتحاد والعمل النقابي في تطوين وحتى خارج تطوين. حقيقة هو الحديث في هذا الموضوع يمكن أن يكون أطول، حتى حديث عن الشرفاء هذا يحتاج إلى كثير من الـ من الـ من, الـ من الوقت.
3: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
1: نأتي إلى سي حسين بوشيبة بارك الله فيك على المواكبة. أنت باش تحدثنا عن الكتاب اللي صدر عن سي محمد العماري اللي هو حول الحركة النقابية في تونس خلال القرن 1924-2024، عندك تعليقات وحتى ربما تساؤلات حول الكتاب؟
2: أولا شكرا أستاذ زاوي على هذه الدعوة، والتحية إلى كل المستمعين. بالنسبة إلى هذا الكتاب الحركة النقابية في تونس خلال القرن لمؤلفه سي محمد العماري، كتاب جاء في وقته باعتبار أن المكتبة النقابية تفتقد إلى مثل هذا العمل. في تقديري أنا لي ملاحظة مهمة، حسب رأيي هذا الكتاب هو قراءة من داخل الحركة النقابية، من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وليس من خارجه، فينبغي قراءة هذا الكتاب من هذه الزاوية باعتباره يطرح التحديات الإنجازات والإخفاقات للعمل النقابي الوطني بعلاقة بالعمل السياسي والاجتماعي والثقافي وحتى الدولي. وبالتالي أهم ملاحظة بالنسبة لي هي هذه، أن هذا الكتاب ما ينبغي توظيفه في صراعات تعيشها النخبة ويعيشها مجتمعنا، وبالتالي هذا قراءة موضوعية ذات مصداقية عالية بالوثائق من أجل التوثيق والتاريخ وطرح أسئلة كبرى بالنسبة للعمل النقابي. الكتاب يفتحنا على المستقبل باعتبار أن في تساؤلات عن مستقبل العمل النقابي في ظل التطورات الرهيبة العلمية مثل الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، تطور وسائل العمل. فهل سؤال طرح المؤلف، هل بقي للعمل النقابي التقليدي دور في المستقبل؟ وبالتالي هو ذكرت من داخل الحركة النقابية، من داخل اتحاد عامة الشغل، وبالتالي أنا دعوة أن النقابيين خاصة يستفيدوا من هذا التأليف من أجل صياغة رؤية استراتيجية للعمل النقابي المستقبلي، والكتاب يفتح أبواب عن ذلك.
1: الله فيك.
3: التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالمي، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.
1: أنت تحدثنا منذ حين على موضوع متاع المؤتمرات متاع اتحاد الشغل، وذكرت أنت أنك وجدت في ذلك يعني صعوبة كبيرة جدا. أنا أذكر أن مركز التوثيق اللي أنت ذكرته كم من مرة عنه وجدت فيه كثير من المعلومات، أنا زرته أكثر من مرة ووجدت فيه يعني وثائق مهمة جدا، من بينها أذكر مثلا هناك جريدة أعتقد أنها ألمانية تحدثت عن اغتيال بن يوسف مثلا، هذه من أشياء النادرة اللي ممكن ما تلقاهاش في الأرشيف بتاع التونسي، تلقاها عند الأرشيف الآخر لك المكتبة. شنو سي محمد أنت، شنو هي الصعوبات، كيفاش تعاملت مع شيء هذا، وشنو رأيك أنت في موضوع الأرشيف؟ يعني هل أن احنا في تونس في مختلف المراحل في مختلف الاختصاصات عندنا سياسة يعني محافظة على الأرشيف من أجل كتابة تاريخنا؟
0: للأسف لا. الحفظ، حفظ الذاكرة، الأرشيف هو لحفظ الذاكرة. أول حاجة يستفيد منها الباحثون في بحثهم، المؤرخون لذلك، الطلبة اليوم يعني في إطار إنجاز ما يعني ما يسند إليه من بحث. للأسف الشديد
1: لكن المستفيد الأكبر يعني هو الإنسان التونسي، الطالب ولا الباحث اللي يبحث باش يسجل باش يستجوب التاريخ باش يستجوب الأحداث، لكن في آخر الأمر احنا كتونسيين احنا باش نستفادوا من العمل، نتائج العمل هذاك
0: اكيد هو هذا شنو يعني اللي باش يبحث من بعد انا باش يبحث يعطينا نتيجة البحث نتاعه تستفيد منها الناس. لكن ما هو واجب الدولة وحتى المواطن مش غير الدولة والإدارات وكلها هو الحفظ، حفظ كل أي وثيقة ما كصفتها الوثيقة، أي وثيقة تكون صغيرة كبيرة إلا ولا يكون لها دور في المستقبل. بعد سنوات نبدأ نبحث على أقل وثيقة لإثبات رأي أو عكس ذلك. إذن للأسف الشديد يعني كل قرن أنفسنا نحن بالدول يعني خلينا نقول المتحضرة الآن اللي موجودة، هم لهم عقلية التوثيق هذه لم تكن في القرن العشرين، بل أن كنت لهم قرون سبقنا فيها، يعني سبقنا فيها، وربما أن جزء من تاريخنا أن الآن نأمو يعني مكتباتهم باش نأخذ يعني تاريخنا تاريخ بلادنا. عقلية نحن للأسف ما عندناش عقلية التوثيق حتى في عائلاتنا، حتى واحد في عائلته هو كان نرجع للكتب متاعي أنا في الابتدائي ولا في الثانوي ضيعتها لأن ما عندناش عقلية أن نحافظ على الشيء هذا. إذن
1: مجتمع مشافهة يعني
0: بالضبط معناها
1: كل شيء من الذاكرة،
0: من الذاكرة، ونحن كيفاش نطرب ياسر ونسعد ب الحكايات، معناها حكايات والحكايات تعرف الحكاية نعملوا 10 من الناس نعطوهم نفس بعد مدة تلقاها الحكاية تغيرت تماما، بعد شوف تصور أن يعني تصبح خرافة. والتاريخ لا يكتب بالخرافة ولا حتى أحيانا تلقى روحك مضطر أنك مش تشوف ناس أنهم مش عن عن عن ما عايش نجموه عن عن عن تمشي للناس اللي هم ما زالوا ربما تأخذ منهم شهادتها مباشرة وإن شاء الله أنها تكون قريبة من الواقع. لكن الكتابة الورقة هي أصدق ما يمكن مهما كان صيفتها، تبقى أن يعني هي الحجة اللي يمكن يعتمدها أي باحث في في في مشروعه أو المؤرخ ولا.
2: هي بالحقيقة للإنصاف لنا مؤسسات الأرشيف الوطني في كم هائل من الأرشيفات، مؤسسة تميمي الدكتور عبد الجليل تميمي وما أدراك، مؤسسة خاصة
0: نتحدث بصفة عامة.
2: أي لكن وين الإشكال؟ مثلا الاتحاد العام لتنظيم الشغل مفروض أن يكون عنده أرشيف مفتوح. اليوم دعوتي إلى النقابين وتحية لهم، كل نقابين بتطاويل، أنهم اللي عاشوا الفترة وما عندهاش برشة توا، هذا مطلوب منهم الآن التوثيق والكتابة من أجل المستقبل، من أجل شباب تونس في المستقبل. وبالتالي الوطن اللي ما عندوش ذاكرة وما عندوش هوية سواء أرشيف ولا هوية رقمية ولا غيره، هذا يبقى منبت. وبالتالي دعوتي إلى كل النقابيين، إلى كل المثقفين، إلى كل النخبة، أنهم يكتبوا يوثقوا يأرشفوا، هذا مهم جدا للمستقبل. في أستاذ زاوي
1: صحيح اللي قلت أنت، صحيح، وعندنا مؤسسات ما في ذلك شك يعني في المستوى الوطني، ولكن أنا باعتباري عندي حتى يعني عمل في مستوى هنا المحلي في تطاوين حول تاريخ الجهة، مثلا في أرشيف المدارس الابتدائية أنا زرت الكثير من المدارس، شكر مع السيد متاع المندوب الجهوي، أنا زرت الكثير من المدارس، لقيت أن الأرشيف اللي في عهد فرنسا دقيق جدا، وأن مدير المدرسة يحاسب على الصغيرة والكبيرة، حتى علاش عنده من أثاث، حتى علاش عنده كل شيء موثق، وحتى ثم كراسات خاصة مطبوعة تطبعها الوزارة أو تطبعها وقتها ما كانش ثم وزارة يطبعوها، والمدير معناه مدير المؤسسة يسجل كل شيء، الزيارات اللي تجيه مثلا تلقى مثلا في الكراس متاع سجل التاريخي متاع مدرسة ابتدائية تلقى فيه اليوم راهو صب التلج في تطاوين، تلقى فيه راهو اليوم وقع حدث متاع معناها شخصية من شخصيات تونس، مثلا موضوع متاع الصولة اللي عمل حادث هذاك موجود في مدرسة ابتدائية متاع رقبة قريتها، يعني قيس على ذلك البقية. توا مثلا ناخذوا مثلا أرشيف الشعب، علاش أرشيف الشعب ما يكونش معروف باش يدرسوه الناس؟ علاش أرشيف كل القطاعات الأخرى ما يكونش يعني كي نحكي ولا على الأرشيف متاع حزب بورقيبة ولا حزب التجمع؟ راهو ما هوش قضية أنك أنت حزبي أو مش حزبي، تجمعي أو مش تجمعي، يعني إسلامي وإلا يساري، لا مش هذا القضية، أنك أنت تحتاج إلى هذه الأشياء من أجل كتابة تاريخك، نتفكر مرة مرات أنا قلت الواحد مسؤول في تطوير هنا قلت له ربي تعمل زي نحب نشوف الأرشيف متاع بيرو عرب. قال يوه بيرو عرب هكا حرقناه أرشيف فرنسا مأساة يعني مسيح. يعني مأساة يودي أرشيف فرنسا أرشيف فرنسا حاجتنا به مش خطر فرنسا باهية احنا حاجتنا باش نعرفوا أرشيف متاع فرنسا. وهذاك علاش أنا سألت سواسي محمد على المعاناة اللي يعني قاسها من أجل أن يجمع المؤتمرات متاع الاتحاد كلها. ماهوش عمل يسير ماهوش عمل سهل يعني.
0: لا أبدا ما كانش عمل سهل بل هي الورقة الأكثر إرهاقا لي هي أن جمع خاصة جمع هذه المؤتمرات. لأن ممكن ما كان يحكي حسين أن الاتحاد حتى نرجع للصحف نفسها في الاتحاد مش موجودة وحتى باش نوصل أن نجم يعني يتم صعوبة أصلا حتى باش نوصل للأرشيف هذا في المكتب الوطني لغير ذلك. فكانش نقول أن المكتب التوثيق المركز بعدها مشكور جدا لأن أعطاني على الأقل ما يقارب على 70% من الأرشيف أنه وجدت في موجود عندهم معناه. ورغم أن معناها بصعوبة لأن يعني موش مرقما وكتابات احيانا انها يعني مش بسهوله انك تنجم تفك الواحد. ولكن مع هذا ان يعني هواك علاش وهذه من الاشياء اللي دفعتني اني باش نكتب كل المؤتمرات بما في ذلك المؤتمرات اللي الاتحاد مش موافق عليها يعتبرها انقلابيه كما مؤتمر بشير بلاغه في 65 كما التيجاني عبيد كما الشرفاء كما اتحاد عاشور عام 56 كلها أرشفتها على ذمة الباحثين مش نرشفها أنها هي يعني هواية ولكنها نحب نكون على الأقل أن نحضر أو نوفر شيء للي من بعد نوثقين لأي كل واحد أنه يكون باحث ويريد أن يوثق لموضوع ما.
1: شكرا سي محمد العماري على قبولك الاستضافة للمرة الثانية للحديث حول العمل النقابي أو الحركة النقابية بتونس وهذا نتيجة هذا عملت أنت كتاب خصيصا. شكرا أيضا سي حسين بوشيبة اللي عنده يعني تعليق حول الكتاب.
2: شكرا موصول ليك سي الزاوي
1: للجميع.
2: العمل اللي تقوم به فعلا مهم جدا مش للحاضر للمستقبل وهذا مهم جدا. فعسى أنك تكون مثال لشبابنا باش يوثقوا باش يأرخوا باش يبدعوا باش هالبلاد هذه تونس تكون دائما جميلة.
1: بارك الله فيك جزاك الله خيرا. ما أحوجنا إلى أن نوثق إلى أن نكتب تاريخنا لأن الحقيقة يعني هناك صفحات كثيرة من تاريخ هذه الجهة معتمة يعني معتمة ولا منسية. المهم أننا نحتاج إلى جهود كل أبناء هذه الجهة وكذلك حتى جهات الجمهورية الأخرى ولا سيما الدواخل تحتاج إلى أبنائها من أجل أن يساعدوا على ترميم تاريخها. بارك الله فيكم وإن شاء الله نلتقي في مناسبات قادمة. يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي الكريمين السيدين محمد العمالي والحسين بوشيبة راجيا أن تكونوا قد استمتعتم بسماع هذه الحصة كما استمتعت أنا بإعدادها وتقديمها لكم. وإلى أن يجمعنا اللقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

نلتقي بالكثير من المحبة وبالكثير من الجمال نتشاركه نحن وياكم المتابعين السهرين المنتظرين لسهرات وللقاءات جارة القمر. إن شاء الله يا رب تكونوا في أفضل الأحوال، تكونوا في أمتعها، ويكون الأسبوع تعدى بالكثير من الخيرات والكثير من المحبات اللي تشاركتوها مع أحبابكم ومع الناس العزيز عليكم. نلتقي عند الكلمة وبها ونجمعها بلحن وصوت وذاكرة، ونبدأ الرحلة وعند أول محطة قالت له غادة السمان: أتذكر الأيام معك؟ وأتذكر الأيام معك كمن يرى الأشياء عبر نافذة قطار مسرع، نائية وجميلة والقبض عليها مستحيل من وقت إلى آخر. سأفكر بتلك اللحظة المضيئة حين وقفنا في الظلمة على شرفة القرار وقلت لي أحبك. سأتذكر صوتك وسأهمس بحقد مشابه: آه كم أحببتك.

لا تثقين كثيرا بالأشياء التي كنت أحبها، تقولين إن ما أقرأه يجعل الإنسان أكثر حيرة لا أكثر حكمة، وأن الشعراء يضيعون أعمارهم في مترددة جملة لا تنقذ أحدا. كنت تسخرين من عادتي في الإصغاء للأغاني القديمة وتقولين إن أصواتها تبدو كرسائل وصلت بعد انتهاء أصحابها. لم تفهمي أبدا لماذا أقف طويلا أمام البحر كأنني أستجوبه، ولا لماذا أكتب على هوامش الدفاتر أفكارا لا تصلح لشيء. كنت تحبين الأشياء الواضحة، الخطط المرتبة، المدن النظيفة، والأيام التي تمشي مثل موظف حكومي مثالي. أما أنا فكنت أعيش في فوضى صغيرة من الكلمات، وفي موسيقى لا تعجبك، وفي أحلام قصيرة العمر كأنها أعواد ثقاب. كنت تقولين إن العالم بسيط، وإن الناس يكبرون حين يتوقفون عن طرح الأسئلة، ولذلك ربما رحلت بسهولة. أظنك الآن في مدينة أخرى مع حياة أكثر ترتيبا، ومع رجل لا يقف طويلا أمام البحر ولا يكتب في دفاتره أشياء لا يفهمها أحد. أما أنا فما زلت هنا، في المكان نفسه تقريبا، غير أنني فهمت وعرفت أن هناك من يرحل لأن العالم أضيق من أن يتسع لروحين تمشيان في اتجاهين مختلفين.

بين تشتت سكن وسكن قلب وروح رجل يسكن في البحر وامرأة تسكن الساعة في نص بديع كتبه القاضي الشاعر الليبي مفتاح العلواني وقرأته لكم في حكاية التي تجمع الأحباء والمحبين وبرغم التشتت وبرغم الطريقين المختلفين والاتجاهين المتباعدين قال لها أحبك كأن الكون لي وحدي كأن الزمان غفى في كف يدي أحبك كأن الأرض لم تخلق إلا لتعلمني كيف أرى عينيك في غدي أحبك حين تغيب الشمس وتشتاق إلى عينيك وحين يهيم الليل في عطر شعرك وأجعله وسادة حلمي بين الآفاق سمعته فقالت لهم.

0: قد لا أكون شاعرة كبيرة، ولكنني لم أكن يوما إنسانة صغيرة. يقولون أنت شاعرة، فماذا صنعت لهذا الوطن؟ فقلت سكبت له أدمعي ونبضا، وقد بعت عمري ثمن. هي من عرفت نفسها بهكذا كلمات، وهي من جاءت من وطن القمر فيه، وهي من جاءت من وطن القمر فيه يسهر أكثر من البشر. الشاعرة اللامعة لمعة عباس عمارة، التي زملت في الجامعة كبار المبدعين العراقيين كما بدر شكر سياب، وقال عنها أنها ملهمته ورفيقته في رحلة التجديد. التقت وعاصرت ناسك الملائكة ومحمد الجواهري، وحظيت بثناء عملاق أدباء المهجر إيليا أبو ماضي الذي تنبأ لها بمستقبل باهر. لظمت الشعر كما تفنن والدها في لظم قطع المصوغ في دجلة، وكانت كلماتها كعقود من اللؤلؤ والمرجان. هاجرت في العام 1978 للولايات المتحدة الأمريكية، أين عاشت إلى أن توفيت في العام 2021. فسكتت شهرزاد وبدا الفجر أبيض كالياسمين، وما بين ياسمين كلماتها وصوتها وما ستغني السيدة فيروز، نستمع إلى هذه المراوحة في فقرة فيروز الشعر.
1: أنا خوف مزمن تجهله، وحقول مرة لم تحصدي، يائسا ترجع من وصلي، فإن قرب الشوق وسادا أبعدي. لست غيرة، لست غيرة، أنت إن أحببتني عانق الأرض ونم في الفرقد، كله حب ليس حب الطوق، أفدي عنقا هي عندي قطعة من كبدي. ساعة منك تغطي عمرا وترد الماء للنهر الصدي، أيها الطفل الذي أعشقه، عش كما شئت فراشا بلبلا نحلة، أشرك معي أو وحدي، أنا أهواك كما أنت، استرح لا تبادرني بعذر في غدي.

نوم أنبأني العراف أنك يوما ستكون حبيبي. لم أكتب غزلا في رجل خرساء أصلي لتظل حبيبي. لو أنبأني العراف أني سألامس وجه القمر العالي لم ألعب بحصى الغدران ولم أنظم من خرز آمل. لو أنبأني العراف أن حبيبي سيكون أميرا فوق حصان من ياقوت شدتني الدنيا بجدائلها الشقر فلم أحلم أني سأموت. لو أنبأني العراف أن حبيبي في الليل الثلجي سيأتيني بيديه الشمس لم تجمد رئتاي ولم تكبر في عيني هموم الأمس. لو أنبأني العراف أني سألاقيك بهذا التيه لم أبكي لشيء في الدنيا وجمعت دموعي كل الدمع ليوم قد تهجرني فيه.

ستبقى شفاه ظماء، ويبقى بعيني هذا النداء، ولن يبرح الصدر هذا الحنين، ولن يخرس اليأس كل الرجاء. سيبقى لكفي هذا البرود، ولن تعرف الدفء حتى تعود. أين أقل أكفي أثار الدماء، وعلمني كيف ينسى الوجود. ستمضي فمن لي بأن أمنعك، ستمضي فهل لي أن أتبعك، فشعري وحبي وعمري سدى إذا لم أمتع بعيشي معك. سأهواك حتى تجف الدموع بعيني وتنهار هذا الضلوع. ملأت حياتي فحيث التفت أريج بذكرك منها يضوع. سيبقى هواي لظا مضرما، ولن أعرف اليأس لن أسأما. سيبقى انتظاري يذيب السنين، وأعلم أنك لن تقدم. سأغمر بالذكريات البعاد، منى في النهار رؤى في الرقاد. ويبقى حديث الهوى قصة أبت أن تتممها شهرزاد.

وبين الشوق والليل خبر، وقد لا يكفي هذا الخبر مساء واحد وليل واحد ليخبر عنه. فتعالوا ننسج من خيوط القمر كلمات من عطر الياسمين ونصنع بها جسورا ونأخذ بها جسورا ونتواصل من خلالها إلى قلوبكم جميعا. وحتى نصل القلوب لابد من شعر أو نثر أو قص أو حكي، ومنه ما كتب الدكتور الجزائري عطاء الله بوسالمي، قال: بين ذاكرة قوية وتفاصيل مؤلمة هكذا القلب تتوزع نبضاته، كأنه عازف حائر بين نغمتين إحداهما تعيده إلى دفء ما كان والأخرى تغرقه في برد ما فقد. كأنه عازف حائر بين نغمتين إحداهما تعيده إلى دفء ما كان والأخرى تغرقه في برد ما فقد. يمشي بينهما على خيط من حنين لا يسقط ولا ينجو، فقط يتقن التوازن فوق وجع شفيف لا يرى لكنه يحس بكل نبضة. تلك الذاكرة ليست مجرد صور عابرة، بل حدائق ممتلئة بأصوات وضحكات ووجوه ما زالت تضيء داخله. كلما أغمض عينيه عادت إليه كما لو أن الزمن لم يمضي، وكأن القلب يرفض الاعتراف بالفقد فيرمم من كسر بالحلم. لكن التفاصيل المؤلمة، تلك الصغيرة منها تحديدا، تتسلل كنسيم بارد في ليل طويل تربك سكونه وتوقظ فيه وجعا كان يظنه نام. فيتعلم القلب دون أن يعلم كيف يحب رغم الخسارات، وكيف يحتفظ بذكرياته ككنز لا يفرط فيه حتى وإن كانت تؤلمه.

0: فكروني والسيدة أم كلثوم رجعنا بها لسنة 1966 نهار 1 ديسمبر. أغنية جمعت محمد عبد الوهاب في الألحان وعبد الوهاب محمد في الكلمات، وكانت من أجمل ما غنت السيدة أم كلثوم. سمعناها في مراوحة مع ما كتب الدكتور أو ما يكتب من نصوص نثرية الدكتور عطاء الله البسالمي الجزائري، ومن خلال تحية لكل مستمعينا ومتابعينا في الجزائر وفي كل دول العالم اللي يسمعونا ويتابعونا ونجموا يتابعونا في سهرات جارة القمر وعبر أثير إذاعة تطاوين، ومستمعينا ومتابعينا اللي يسمعونا في كل مكان في تطاوين أو في البلاد التونسية وخارجها. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. إذا كانت لميعة عباس عمارة هي رقة دجلة، فإن سعيد عقل هو شموخ أرز لبنان وهيبة الحرف الذي لا ينحني. فهو من قال أن الجمال ديانة الأحرار. للفيروزيات اللي كتبها سعيد عقل سحر خاص، وهي ليست أغنيات بل أيقونات فنية صاغها وسقلها صوت فيروز الماسي ولحن الرحابنة العبقري. كان سعيد عقل يكتب لفيروز لتغني وليخلد للبنان والشام والقدس من خلال حنجرتها، فهو الذي يعتبر صوت مساحة كونية تليق بقصائده النخبوية. كان سعيد عقل يكتب لفيروز لتغني وليخلد للبنان والشام والقدس من خلال حنجرة السيدة فيروز، فهو الذي يعتبر صوتها مساحة كونية تليق بقصائده النخبوية. سائليني يا شام زهرة المدائن، يارا مر بي، وغيرها من قصائد عقل اللي أرخت للتجربة اللي عاشها سعيد عقل مع المدرسة الرحبنية في رحاب رخامة صوت السيدة فيروز. سنستمع لبعض من حديث للكبير سعيد عقل وفلسفته في الحياة وفلسفته أيضا الفنية والإبداعية في مقطع من لقاء مطول جمعة بالأعلام السعودي محمد رضا نصر الله ضمن فقرة فيروز الذكرى.
1: التراث العربي له فضل علي في واحدة فقط، له فضل علي في أنه أعطاني فكرة عن جمال بيت الشعر. أنا أعرف أوزان الشعر في الفرنسية وأتقنها وأكتب الفرنسية ولي فيها مؤلفات شعرية، وأنا أعرف الأوزان اللبنانية الوارثة الفينيقية والسريانية والأرامية وأكتبها اللبنانية ولي فيها كتب شعر ونثر، وأعرف الأوزان في اليونانية واللاتينية والألمانية والإنجليزية، أعرف ألاعيبها ألاعيب جمالها. وأقول لك إن الوزن العربي في التركيبات، في بعض التركيبات التي توصل إليها شعراء العرب له فضل علي. أما الفكر والمعاني وما زدته أنا على اللعب بالجمال فليس من العرب. العرب أسسوا عندي، إنما التفجيرات كانت مني. وإذا سمعت ببعض الكتاب الكبار العرب يتكلمون عن سعيد عقل فيقولون أقوالا ما قيلت ولا بعظيم عربي من زمرؤ القيس إلى اليوم، إلى شوق مرا بالمتنبي. إذا ذكرت ما قيل في استغرب وقلت هؤلاء كيف يحبون سعيد عقل. يقدر أن يكون سعيد عقل شاعرا في اللغة العربية وشاعرا أيضا في لغة أخرى،
2: باللغة المحكية مثلا،
1: باللغة اللبنانية وباللغة الفرنسية، ويفهمون ذلك. ولماذا تريدني أكتب بالعربية فقط؟ ويا ليتني أعرف الإنجليزية كما تعرفها أنت، وهي اللغة الأولى في العالم، لكنت كتبت بها كما فعل جبران، ولكنني لا أتقن من اللغات العالمية الثماني إلا الفرنسية، وهي الخامسة بين هؤلاء اللغات. أنا رجل من لبنانيتي أذهب إلى العالمية، أنا أحب العالم، وأنتم أحبكم لا كعرب بل كفئة من الدنيا التي أحبها. أنا يا سيدي كبير في أخلاقي أكثر مما أنا كبير في شعري. هذه الأبيات هي خماسية، والخماسية أنا ابتكرتها، كتبت خماسيات بالعربية وباللبنانية وبالفرنسية. ما الفرق بين الخماسية والرباعية التي اكتشفها عمر خيام؟ هي أن الرباعية من أربعة أبيات، ثلاثة منها على قافية واحدة والثالث منها منفلت. أما الخماسية عندي فثلاثة أبيات على قافية واحدة وبيتان على قافية أخرى وليس ثمة متفلت.
2: لمن تفضل أن تسمع شعرك من بين هؤلاء من الذين غنوا سعيد عقل؟
1: أفضل فيروز. فيروز غنت لي بصوتها الذي لا يعلو عليه صوت، وبألحان الرحابنة، ما عدا قصيدة واحدة تلحين عبد الوهاب، وقلت لعبد الوهاب يومئذ أنا لا أحب هذا اللحن، وقامت قيامة عبد الوهاب، وعاصي الرحباني كان ينصر عبد الرحاب. أنا أريد أن تكون هذه القصيدة من تلحين الرحابنة، إنما الرحابنة يحبون عبد الوهاب، لا أعرفها غيبا الآن، أجمل التاريخ كان غدا. هذه من ألحان عبد الوهاب ولكن من صوت فيروز. قصد يومئذ عاصي قال لي سنعمل لقاء قمة، سعيد عقل وعبد الوهاب وفيروز. قلت له ليكون لقاء قمة فليكن سعيد عقل الرحابنة وفيروز. قال لي دائما كنا كذلك، فلنعطي عبد الوهاب هذا الظرف. وأنا أتصور أن هذه القصيدة ستضرب السوق، تضرب السوق بلغة عاصي، أنها ستنتج مالا كثيرا.

قال لها اذكريني، فأجابته بالكثير من الحنين ومن الصور. صاغ سعيد عقل الكلمات وأبدع الرحابنة في الألحان، وفيروز جعلت الأغنية تعيش مع كل الأجيال. قال الكلام كلامه ومضى، قال الكلام كلامه ومضى، ولم أحفظ منه سوى الإيقاع. أسمعه أتبعه في الطريق إلى السماء، سماء أغنيتي، أسكنه رحيلا أو مقاما. قال أين أنت؟ أين كنت؟ وكيف جئت؟ ضع اسمك في يدي واكتبي لتعرفي من أنا. فكتبت من يكتب حكايته يرث أرض الكلام، فكتبت من يكتب حكايته يرث أرض الكلام ويملك المعنى تماما إلا أنا.

0: في آخر الحلقة لليلة نحب نشكر كل الناس اللي تبعتنا اللي ينتظروا في أغنية أو في كلمة أو في وصف ما يلامس أرواحهم ويطير بهم إلى عوالم المحبة والجمال والنقاء والصفاء والعطاء، لأنه هذايا يعطيهم طاقة للإقبال على الحياة بشكل أجمل. شكرا لكل دقيقة سمحت بها عيناك، شكرا على السنوات كلها بخريفها وشتائها بغيمها وصحوها وتناقضات سمائها وتكامل أسمائنا في مراسم السهر الطويل والليل الجميل. شكرا على وفائكم، ونلتقي على المحبة عبر موجات إذاعة طوين.
1: جارة القمر،
2: بكرة أحلى لأنه بكرة نهار جديد، لأنه الأمل نحن منصنعه.

0: القمر مع فيروز شباب.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما بالاشتراك مع إذاعة صفاقس وبمساهمة المندوبية الجهوية ومركز الفنون الدرامية بصفاقس تقدم المسلسل التاريخي منصور الأندلس، بطولة المنصف لوكيل، عيسى حراف، فاطمة خنفير، لزهر بوعزيزي، فاطمة حسناوي، عبد الله الوافي، أنور المجادي، هاجر حشانة، محمد بن فقيرة، مقداد معزون، نتيجة عزري ومنير العلوي. منصور الأندلس تأليف علي دهب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر بوعزيزي.
2: الحلقة 29.
3: رسالة ممن؟
4: امرأة جاءت بها وتنتظر.
3: من عبد الله بن المنصور. لقد اكتشفوا كل شيء. أنا مطارد ومختف، سأمضي بعيدا، ينقصني ما أتزود به. احذري وحاذري. مصيبة أخرى نزلت على رؤوسنا.
4: سيدتي ماذا؟
3: مرة أخرى يكتشف ما ينتظره هذا العفريت الأزرق، كل شيء في قبضته، لا شيء ينجو منه.
4: المرأة تنتظر سيدتي.

0: دخل المدينة، لابد أنه يختفي في أحد الدور، له علاقات متشعبة. سيدي عبد الملك، ماذا أفعل؟
1: مصدوم يا سانشو، أنا خائف على أبي من الصدمة، وخائف مما ينتظرني.

0: تهمة ويعجل بالتمرد.
1: ابعث في استدعاء المرواني، إنه الأخطر والأقوى، يدعي أنه من عائلة الخليفة.
0: ما رأيك أبي لو اتخذنا بعض الإجراءات لاستدراجهما أو لتحييدهما؟
1: مثل ماذا يا عبد الملك؟ أنا مصدوم، والقضية لا تحتمل هدر المزيد من الوقت. هذه المؤامرة يجب أن تحاصر بسرعة وبقوة. لا أحتمل المزيد.
0: لدي صداقات شخصية مع ابنيهما، لو استدعيناهما بدل الأبوين.
1: ابعث فورا وأعلن لقادة الجيش أن يكونوا على أهبة. بلغ شرطة المدينة أن يقبضوا على عبد الله الليلة.

0: دوائي.
1: دواؤك يا أبا عبد الملك؟
0: لا أدري إن كان نافعا. تعددت أمراضي، الضربات تأتي مما لا أنتظر.
1: لا عليك، لست أول واحد في التاريخ يقع له ما وقع لك. ذلك هو الصراع الدائم على الحكم. الحكم نعمة ونقمة. اشرب اشرب.
0: ابني يحالف أعدائي، ماذا ينتظر منهم؟ وهذه العائلة كونتها بالعرق والألم، فهي تتمزق وأنا حي. ماذا ينتظركم بعدي؟
1: من حسن الحظ أن الكشف وقع قبل فوات الأوان. اشرب دواءك يا ابن أبي عامر.
0: ستنطلق الدعايات والإشاعات. علاقتنا بالقصر ينبغي أن تظل كما هي، ولو في الظاهر. من يبلغ السيد صبح برواياتنا للأحداث كي لا تهول؟

0: وعكة خفيفة ألمت به، لكنه مطمئن على سلامة الوضع. وجئت لأطمئنك سيدة صبح.
1: لقد نبهته مرات على عقبة التمييز بين الأبناء. ابن أبي عامر يحصد ما زرع، إنه يشمع كل شيء في يديه. لهذه البلاد رجال كان ينبغي توزيع الأعمال عليهم.
2: قولي له إن الشدة في المعاملة تولد العنف وردات الأفعال.
0: إنه يفعل ما بوسعه لإرضاء كل الأطراف، والأزمة عابرة. طمئني مولانا أمير المؤمنين أن الأزمة طارئة، وسوف يقع تتبع كل من يسعى للعبث بالبلاد.

0: بدأ عهد المنصور يتهاوى ما دام ابنه مع الناقمين عليه. من أراد كل شيء سيفقد كل شيء.
1: كل شيء ما زال بيده، إنه يحرك كل خيوط اللعبة. ومجيء زوجتي إلينا لا من أجل التهدئة بل التهديد. لعلهم يعتقدون أن عبد الله يختبئ في القصر.
0: لو تم القبض عليه سيورطنا.
1: علينا أن نستعد للأسوأ، والقبض عليه متوقع في

0: تفكر فيه المنصور يا عبد العزيز لا يعلمه إلا الله.
1: أعتقد أنه سيكتفي بهذا العقاب، يعزلنا عن الحكم ويعوضنا بولدينا.
0: جمع بين العقوبة والإغراء.

0: كأنه يقول لنا إذا قبلتم قبلنا.
1: نحن نقبل، أما هو فلن يقبل، إنها مراوغة من مراوغاته.
0: وليس أمامنا إلا الخضوع، نحن لسنا قادرين على المواجهة.
1: وذلك البائس الذي جر علينا، هل قبض عليه؟
0: ذلك هو المفتاح، اعترافاته المتوقعة سوف تلحق بنا أشد الضرر.

0: رسالة من ملك قشتالة.
1: غارسيا فرناندو ماذا يطلب؟
0: يقول إن عبد الله وصل إليه وطلب الحماية، فأخذ عليه تعهدات بأن لا يقوم بأي عمل ضد أراضي الأندلس.
1: بارك الله فيه، كرم من فرناندو. هكذا صارت ممالك النصارى ملجأ لأتباعه؟ لا خير في اللاجئ ولا في حاميه.
0: وماذا بإمكاننا أن نفعل وقشتالة تربطنا بها معاهدات سلام؟
1: هم من يجب عليهم احترام تلك المعاهدات وعدم التسبب في إلحاق الضرر بنا.
0: كأني بعبد الله يكابد الغربة وقد فقد الامتيازات وبدأ يعتذر. لا تهتم بشأنه يا أبي.
1: ما أخوفني عليك من بعد يا عبد الملك، هذا القلب الطيب هو نقطة ضعفك. أمهلك النصارى التي أخضعناها بالقوة تترقب الوقت المناسب للثأر منا، ولا ندري متى تتجمع ضدنا. لكأني بملوكهم يتبادلون التهانية بلجوء ابن المنصور إليهم، ثم إذا حان الوقت يتظاهرون بنصرته لاسترجاع ملك أبيه.
0: ولكن يا أبي، كأنك تقرأ تاريخا بعيد المدى.
1: التاريخ قراءة الماضي لرؤية المستقبل. ممالك النصارى يعتبرون العرب محتلين غزاة، يجب أن يعودوا لصحرائهم. والغريب أن رجالات الأندلس يتجاهلون هذه القراءة. ابني، ابني يجب أن يعود. أنا أولى بتربيته من فيه.

0: مشيناها خطا كتبت علينا.
1: ومن كتبت عليه خطا مشاها. أتظن يا قائد أن جارسيا سيسلمنا عبد الله؟
0: إذا اتعظ من غيره سيعيد الولد لأبيه ويعتذر.
1: كأنك تقرأ ما يدور في ذهن المنصور سيد تجيبي.
0: خذت مع المنصور عشرات المعارك وأعرف تفكيره، عنيد حقود لا يهادن ولا يتسامح.

0: أهلا أهلا أهلا، أنتم ضيوف مملكة كشتالة. مرحبا بوفد الملك منصور.
1: مرحبا.
0: فيه كائد الجيش وكبير رجال الشرطة. لقد شرفني بهذا الوفد الرفيع المستوى.
2: شكرا جلالة الملك على كرم الضيافة وحسن القبول. قلنا لبعضنا ليتنا جئنا للنزهة.
0: يعز علي طلب المنصور، وهذه أول رغبة خصني بها، وأرجو من سموه أن يزد لي ولبلادي عذرا، فلم يحدث في تاريخنا أن سلمنا من أعطيناه الأمان.
3: نحن حملة رسالة سيد الملك والاجتهاد فيما طلبه المنصور،
0: ومن أجله سأتيح لكم لقاء عبد الله لو أقنعتموه بالعودة معكم فيا حبذا. ولكن ينبغي أن يكون راضيا ويعبر عن رضاه أمام مجلس الأعيان.

0: جئتم لاستدراجي. أنا أعرف نوايا المنصور وما يخفيه. قول له إن الولد الذي لا تتشرف بانتسابه إليك لا يحبك. هو من جراء معاملتك اختار بلادا غير بلادك، ولا يطلب منك إلا أن تتركه في سلام.
1: الملك غارسيا محرج من لجوئك إليه، وأبوك يهدده بالحرب، وأنت ستكون مسؤولا عن الآلاف من الضحايا.
0: تدعون كذبا أنكم تضمنون سلامتي. من فيكم يضمن سلامته من المنصور؟
2: اكتب على الأقل رسالة اعتذار لأبيك، ربما يلين قلبه. الزمن طويل يا عبد الله.
0: قلبه؟ وهل له قلب؟ حتى وإن وجد فهو مجرد كتلة من الحجارة. اذهبوا لا بارك الله فيكم ولا فيه، كلكم كلاب، كلكم كلاب.

0: السادة كادت المملكة وآيانها. المنصور يهددنا بالحرب إن لم نسلم له ابنه. ولا أحب الانفراد بالرأي في عمل كهذا. هل أنتم مستعدون للحرب دفاعا عن شرف البلاد؟
1: جلالة الملك، لقد ورطنا هذا الشاب. إن سلمناه فضحنا بين الممالك، وإن حميناه واجهنا حربا لا نعرف نهايتها.
2: هل نسلمه أم نحميه؟ هذا هو السؤال.
1: الرأي للأغلبية. إنما حذرتكم مما تعرفونه من باب التذكير. أقترح أن نرسل للمنصور وفدا كالذي أرسله إلينا، علّه يتفهم موقفنا.
2: قال في رسالته الثانية، وفيها تهديد صريح: إذا لم تسلموا ابني للوفد أعتبر موقفكم إعلان حرب، وستتحملون تبعاته. وأرى أن نتفادى الحرب، فلسنا أحن على هذا الولد الطائش من أبيه. سلموه له، واللعنة على الوالد والمولود.

0: ها أنت في الطريق إلى وطنك يا عبد الله.
1: أعرف ما ينتظرني ولست خائفا.
2: طلب منا المنصور في رسالة خاصة بك أن تبوح لنا بالأشخاص الذين تعاونوا معك فيما تنوون القيام به.
1: أنا المسؤول عن أعمالي.
0: والأموال التي وجدت في بيتك ما مصدرها؟
1: من أهل الخير تفضلوا بها لأهداف نبيلة ستلاقيهم عند الله.
2: يخيرك أبوك بين الموت وكشف الأعداء، ألا ترحم شبابك يا عبد الله؟
1: أعرف أنني مقتول لا محالة، لذلك أفضل أن أموت رجلا وليحيى الجبناء من بعدي.
0: لماذا تموت وحدك؟ هذا على فرض أن أبواب الرحمة قد أغلقت.
1: أنا أعرف الناس بالمنصور، إنه يقتل على الشبهة، في سبيل مجده يضحي بأقرب الناس إليه، لكنه سيعيش في رعب دائم من الأرواح التي أزهقها. هو الويل للجلاد من ضحاياه.
3: كنتم مع مسلسل منصور الأندلس. شارك في التمثيل محمد علي بالحارث، أنور العياشي، علي بن عكاشة، محمد بشيني، منير المثلوثي، ورمزي باللاعج. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت وأحسن ناجي. منصور الأندلس. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
2: الأمل كنجوم السماء تبدو جميلة لامعة عندما تبدو الحياة تعيسة ومظلمة.
1: عشاق المناصب يفكرون في الترقيات والعلاوات وأن تعلو مرتباتهم ومرتباتهم،
2: وعلماء الاجتماع يفكرون في كيفية رعاية الأجيال القادمة ووضع مخططات لذلك.
1: همسة خاصة.
2: احذروا غضب الغربان.
1: مواطن إماراتي كان يمشي بالقرب من عمله،
2: رأى ذات يوم فرخ غراب تحت شجرة فقطع جناحيه ليقوم برعايته في منزله.
1: لكن فرخ الغراب كان مكتئبا وامتنع عن الأكل والشرب.
2: أعاده الإماراتي إلى الشجرة ووضعه تحتها على أمه تجده، ولكن الفرخ مات.
1: غير أن والدة الغراب لم تنس قصة مقتل ابنها بسبب قطع الإماراتي لجناحيه وقررت الثأر.
2: بدأت تحاصره في كل مكان يذهب إليه من لحظة وصوله إلى بعد انتهاء الدوام،
1: وتستمر في مطاردته حتى يتجه بسيارته بعيدا عن مكان الشجرة الذي يقع بالقرب من المركز الصحي الذي يعمل به في دبي منذ 32 عاما.
2: الغريب في الأمر أن أنثى الغراب لا تستهدف إلا هذا المواطن ولا تقترب من غيره،
1: وكأنها تريد أن تبعده عن الشجرة حتى لا يقتل أفراخها الجدد. أمومة.
2: أبو العلاء المعري.
1: وهمسة عن شخصيته وحياته.
2: أبو العلاء المعري شخصية عجيبة جذابة،
1: وقد اختلف الناس حول شخصيته ونقدها.
2: وهو شاعر مفكر سار على خط فكري وفلسفي وحياتي لم يتبدل أو يتغير.
1: وقد جاءت آراء أبي العلاء المعري شاملة لجوانب الحياة فلم تقتصر على جانب واحد.
2: وأتقن شاعرنا علوم الدين على اختلافها، فهم القرآن الكريم وروى الحديث ودرس الفقه،
1: وقد قام بإحصاء اللغة وتدوينها وبرع في النحو والصرف والعروض،
2: وكان فذا بين أدباء العرب وشعرائهم وكتابهم.
1: وفي حياته عانى وذاق مرارة العلقم، ووجهت إليه سهام حادة فاتهم بالزندقة وبالتشاؤم.
2: حتى زهده كان عند بعض الناس سلبياً وضعفا منه، وأنه انسحاب المهزوم من المواجهة.

0: قال أحد الشعراء عن أبي العلاء:
1: لقيت بمهرة النعمان عجبا من العجب، رأيت أعمى شاعرا ظريفا يلعب الشطرنج والنرد ويدخل في كل فن من الجد والهزل، يكنى أبا العلاء وسمعته يقول:
0: أنا أحمد الله على العمى كما يحمده غيري على البصر، فقد صنع لي وأحسن بي إذ كفاني رؤية الثقلاء البغضاء.
1: وقد سمى نفسه رهين المحبسين لأنه فاقد لبصره وملازم لبيته.
0: ختم حياته بالزهد في لذائذ الدنيا وزينتها، واختار العزلة والتقشف بعيدا عن حياة مليئة بالنفاق والإثم والمظاهر.
1: وقد قال في ذلك: في الوحدة الراحة العظمى فآخي بها قلبا، وفي الكون بين الناس أثقال، إن الطبائع لما ألفت جلبت شرا تولد فيه القيل والقال. همس الوجدان.
0: ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل، أعندي وقد مارست كل خفية، يصدق واش أو يخيب سائل، تعد ذنوبي عند قوم كثيرة، ولا ذنب لي إلا العلا والفواصل، كأني إذا طللت الزمان وأهله رجعت وعندي للأنام طوائل. وقد سار ذكري في البلاد فمن لهم بإخفاء شمس ضوءها متكامل، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل.

0: وأغدو ولو كان الزمان صوارم، وأسري ولو كان الظلام جحافل، وإني جواد لم يحل لجامه، وسيف يمان أغفلته الصياقل. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل، فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل. وكيف تنام الطير في وكناتها وقد نصبت للفرقدين الحبائل؟ ينافس يومي في أمسي تشرفا، وتحسد أسحاري علي الأصائل. وطال اعترافي بالزمان وصرفه، فلست أبالي من تغول الغوائل.
1: غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
2: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
2: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
2: دمتم في خير وانشراح.
3: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

يا رب، اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في جوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في حظيرة قدسك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.

0: وجود بعيني تكبر
1: ويبقى اسمك عندي غالي.

مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من شعراء المديح النبوي والبيان الشعري عامة أبو بكر ابن حبيش، عالم وفقيه، أصله من مرسية وبها نشأ وتجول ببلاد الأندلس، ثم انتقل إلى بجاية ثم إلى تونس واستقر بها، ونسك وتزهد واقتصر على النظم في تنزيه الباري سبحانه وتعالى ومدح المصطفى وآله المطهرين وأصحابه الذين اختارهم له واصطفى. وكان متفننا في العلوم وصناعة البيان، حسن النظم والنثر، فأنشد من شعره ما نصه يقول: ذا في حالتي وهي تزيد وهي، فاتك مطلوبان عنهما تنال العليا، حرمت أموالا وأولادا فجئت سعيا، قلت كفيت فتنة في ميتة أو محيا، أما سمعتم قول من أبدع كل الأشياء، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كما أنشد في موضع آخر: سقيم جسم بحمد الله إذ صحيح العمل والدين، يقول إن أفرده دهره إن معي ربي سيهديني. ومن روائع قصائده تلك التي يصف فيها من طبع في مخيلته من مشاهد الطبيعة، إذ يقول فيها: أنعم بيوم له في الحسن آثار، تقضى به لك آمال وأوتار، وجه الزمان وقد راقت محاسنه، له سفور وللإصباح إسفار، والروض يهدي نسيما ليس يشبهه في الطيب إلا ثناء منك معطار، والشرق ذو شفق في البحر مؤتلق كأنما الماء شبت فوقه النار، والشمس تطلع كالدينار أخلص من محض النظار، فهامت فيه نظار، تبدو مع الماء طورا ثم يرفعها أوج ويدفعها موج وتيار، ما كان للبحر إذ حاك يديك ندى أن يمسك الشمس فيه وهي دينار. وعن حسن الجوار وعن الجار يقول مثل ما قيل: إذا انجر من جار إليك إساءة فقابله بالإحسان يحسن مآله، فليست حقوق الجار كف الأذى فقط، ولكنها كف الأذى واحتماله. ومما يعرف عن الشعراء والكتاب الأندلسيين أنهم مولعون بالأزهار، وقد وصفوا الكثير منها في قصائدهم، ومنهم من لقب بالجنان لكثرة قصائده الحدائقية وهو ابن خفاجة، وهذا أبو بكر بن حبيش وهو الآخر يصف البهار: بهار باهر عبق إليه الطرف يستبق، كأن القضب منه حين حياها الحي الغدق، أنامل غادة فيها خضاب أخضر أنق، خواتمها مكللة بدر زانه نسق، له من أصفر الياقوت فص وسطها شرق، حكى مصفره جسمي ويحكي ودي اليقق، رزقت به الغنى والله يرزق من به يثق، فلي من عينه عين ومن أوراقه ورق. وعند مقدمه إلى تونس مر بالحنايا فوصفها بهذه الأبيات: تمتع من بقايا للحنايا بأبدع منظر تصبو إليه، تأمل بعض أرسمها البواقي وقد مد الفناء لها يديه، كسطر بعض أحرفه تمحى وبعض لاح مضروبا عليه. وله في وصف مركب أبحر بالحجاج المغاربة إلى بيت الله الحرام: طوبى لوفد المغرب لما سروا ليثرب، فازوا بأعلى طلب لله در المركب إذ سار سير الكوكب، بشرى لكل من به نال الرضا من ربه مطهرا.

0: من ذنبه، يا ليتني من صحبه أسري إلى قبر النبي. الله حسبي وكفى، عساه يدني للصفا، وروضة فيها الشفاء، ما غير قبر المصطفى برأ لداء المذنب. يعرف أبو بكر بن حبيش بتواضعه الشديد وبعده عن الرياء والتكلف، ومن مآثره على كثرتها وتعددها أنه في نظمه الشعر لم يهجو أحدا قط، وكان من تواضعه أنه يزور تلاميذه وأصحابه في دورهم، ويقيد ما يصدر عن أصحابه وتلامذته بخطه اعتناء وتنشيطا لهم. وكان بين علماء تونس في ذلك العهد، أي القرن السابع الهجري، مقصدا للقادمين من علماء الأندلس، وقد مدحه الرحالة ابن رشيد عند قدومه إلى تونس، وهو من روى حكم ونبوغ وشعر أبي بكر بن حبيش. وهذا ما جاء في مدحه بهذه الأبيات: وصلت أبا بكر غريبا لتونس، فأقررت عينا بالقدوم لتونس، وقابلني منك القبول تفضلا، فأنسيتني ذكر اغترابي مؤنسا، وقد كان لي من الوحش حالك، فمذلاح صبح الأنس منك تنفسا. إلى أن يقول في خاتمة هذا المدح: عمرت ربوعا للعلوم دوارسا، فصارت مقيلا للعلا ومعرسا، وأحرزت خصل السبق أول شأوه، فكل بليغ أو مجيد بكأتسا. وينهي القصيدة بهذا البيت: بقيت لمدح المصطفى ناظما، إذا تنفس صبح أو إذا الليل عسعسا. وكان أبو بكر ابن حبيش قد ألزم نفسه ألا ينظم بيت شعر إلا في توحيد الباري تعالى، أو تسبيحه، أو تقديسه، أو مدح نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك انقضت أيامه عالما فقيها شاعرا. وإلى هنا أنهي هذه الحلقة، فإلى اللقاء ودمتم بخير.
1: كنتم مع برنامج كلام من فضة وقصائد من ذهب. أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

فدعيني أقول لك أنك حين تمري أهتز كالعاشق، أرنو إليك كالمراهق، وأحس شعورا خفيا بداخلي يأخذني لمتاهات المدارات، وعندها أقول لأصحاب الغارقين في الحب كلاما عجيبا.

نقول لأصحاب الغارقين في الحب. كلاما عجيبا، كلاما غريب المعاني، وألمح في وجهك ألوانا وألوانا.

حبيبي. انتظرتك طويلا، انتظرتك بعد طول الاشتياق، انتظرتك بلهفة عسى أن تعود لي، انتظرتك.

العفو غفار الذنوب. لاح من آياتك العليا سنا فتجلى الفجر في أغاني القلوب.

0: يا نصيرا من ضلالات الهوى ومجيرا من عذابات الغيوب.
1: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
2: صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: رب.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، نافذ في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.
0: يا رب.
2: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
0: يا رب.
1: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
0: يا
1: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. النصيحة.
1: النصيحة. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من والاه إلى يوم الدين.
0: أعزائي المستمعين، يطيب لقاؤنا بكم في حلقة جديدة من حلقات كلمات طيبات، وقد اخترنا لكم اليوم كلمة النصيحة.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم.
1: ويقول عز من قائل في كتابه العزيز إخبارا عن سيدنا نوح عليه السلام:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم.
0: ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. في معنى النصيحة.
1: النصيحة في اللغة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبه فعل الناصح بما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل في الثوب.
0: والنصيحة أيضا مشتقة من نصحت العسل، أي صفيته، ويقال نصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له.
1: وبمعنى مجمل ينصح، أي يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة، وهي الإبرة، ومنه التوبة النصوح، كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه.
0: والنصيحة في الشرع هي إخلاص الرأي من الغش للمنصوح وإيثار مصلحته. وقال بعض أهل العلم في تفسير النصيحة: هي عناية القلب للمنصوح كائنا من كان.

0: وفي الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
1: والنصيحة لله معناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والاعتراف بنعمته.
0: والنصيحة لكتاب الله هي الإيمان بأنه كلام الله وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد منهم، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها والتصديق بما فيه والوقوف على أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعده ونشر علومه والدعاء إليه.
1: والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي تصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وبث دعوته ونشر شريعته والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه.

0: وحتى يستقيم حال النصيحة ينبغي أن تتم بطريقة سليمة وضمن الوجوه التالية: إذا ما تم النصح في الوجه ينبغي ألا يتم بأسلوب التوبيخ، فذلك قبيح ومذموم.
1: ومن بالغ التأثير في النصيحة أن يتم الأمر بين الناصح والمنصوح سرا، وقد قيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.
0: ومن الرشاد والدقة أن يتم التفريق بين النصيحة والغيبة، وألا تلتبس إحداهما بالأخرى.
1: فالناصح يقوم بالإحسان إلى من نصحه بصورة الرحمة والشفقة عليه والغيرة له وعليه، وينصحه بلطف القول والمعاملة.
0: أما المؤنب فهو رجل قصده التعيير وذم من يدعي أنه يقوم بنصحه، لأن نصحه قاس وكلامه جارح.

0: أهلها وتصيب مكمن المنصوح وتحقق بذلك الخير والصلاح إلا بأن يكون الناصح مزودا بزاد يؤهله للتصدي لهذه المهمة الجليلة.
1: فينبغي للناصح أن يتحلى بالإخلاص وأن يحذر الشرك كله دقيقه وجليله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم.
0: وينبغي للناصح التفقه في القرآن الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما وسؤال أهل العلم عن كل ما أشكل في أمر الدين.
1: وينبغي على الناصح أن يتمسك بإقام الصلاة وأن يحافظ عليها، فمن حفظها فقد حفظ الدين، ومن تركها فقد ترك الدين.
0: ثم أن يكون الناصح من أهل الزكاة وهو حريص على آدائها كما أحب الله، فبإخراج الزكاة تطيب نفس المؤمن وينشرح صدره آداء لما أوجبه الله عليه من إحسان إلى عباد الله.
1: ويتوجب على الناصح أيضا أن يطيع الله ورسوله في أمر الفروض والواجبات، وأن يتجنب كل ما يغضب الله وما يخرج عن كتابه وسنة نبيه، وأن يحاسب نفسه دائما، وأن يكثر من الذكر والاستغفار، وأن يضرع إلى الله سائلا إياه أن يتوب عليه.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. اللهم ربنا اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، ومن تحتي نورا، ومن فوقي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا.
1: رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
0: اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل الصلاح، ونجنا من الظلمات إلى النور.
1: اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.
0: اللهم أكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واكفني بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. آمين.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. أصوات العصافير وهدير الحمام وثغاء الأغنام وهي تحتفل بقدوم الشمس بدأت توشح الكون وتزيد في بهجة التغني بالبدايات. على انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. الحديث عن مرارة الظلم لأجل أن يعقبها إحساس بلذة العدل. قال محمود سامي البارودي: إذا المرء لم يدفع يد الجور انسطت عليه، فلا يأسف إذا ذاع مجده. وأقتر داء رؤية المرء ظالما يسيء ويبتلي في المحافل حمده. على ما يعيش المرء في الدهر خاملا، أيفرح في الدنيا بيوم يعده. يرى الضيم يغشاه فيلتذ وقعه، كذي جرب يلتذ بالحك جلده. وقال إبراهيم الدباغ: آه لو هب القوي على البغي، ونال الضعيف بعض الحقوق، لفتحنا الخير كل سبيل وسودنا في الشر كل طريق. وقال كعب ابن بانك الأنصاري: إياكم أن تظلموا أو تناصروا إلى الظلم، إن الظلم يردي ويهلك. لوى ببني عبس وأحياء وائل، وكم من دم بالظلم أصبح يسفك. وقال الكاظمي: ومهما يطل عمر المظالم في الورع، فأطول أعمار المظالم أقصر. ستبقى البرايا بين غاد ورائح، تئن من البلوى وأخرى تزمجر. وقال الشافعي: ورب ظلوم قد كفيت بحربه، فوقعه المقدور أي وقوع. وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه، سهام دعاء من قسي الركوع. وقال زهير ابن أبي سلمى: ومن لم يضد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. وقال طرف بن العبد: يا عجبا من عبد عمرو وبغيه، لقد رام ظلم عبد عمرو فأنعم. وقال المعري: كم ظلم الأقوام أمثالهم، ثم بادوا فمتى يلتقون. وقال أمية ابن طارق الأسدي: إياك والظلم المبين، إنني أرى الظلم يغشى بالرجل المغاشية. ولا تكو حفارا بظلفك، إنما تصيب سهام الغي من كان غاوية. وقال أبو الأسود الدؤلي: إذا كنت مظلوما فلا تلف راضيا عن القوم حتى تأخذ النصف واغضبي، وإن كنت أنت الظالم القوم فاطرح مقالتهم واشغب بهم كل مشغبي. وقارب بذي جهل وباعد بعالم جلوب، عليك الحق من كل مجلبي. وإن حدبوا فقعس، وإن تقاعسوا لينتزعوا ما خلف ظهرك فاحدبي. وقال أسامة ابن منقذ: أيها الظالم مهلا أنت بالحاكم غر، كلما استعذبت من جورك تعذيب وجمر. ليس يلقى دعوة المظلوم دون الله ستر، فخف الله فما يخفى عليه منه سر. يجمع الظالم والمظلوم بعد الموت جسر، حيث لا يمنع سلطان ولا يسمع عذر. أو ما ينهاك عن ظلمك موت ثم قبر، بعض ما فيه من الأهوان فيه لك زجر. أما كلمة اليوم الدعاء، الرغبة إلى الله تعالى. دعا دعاء ودعوة، والدعاءة السبابة، وهو مني دعوة الرجل، أي قدر ما بيني وبينه ذاك. ولهم الدعوة على غيرهم، أي يبدأ بهم في الدعاء. وتداعوا عليه تجمعوا، ودعاه ساقه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله، ويطلق على المؤذن. والداعية صريخ الخيل في الحروب، وداعية اللبن بقيته التي تدعو سائرة. ودعا في الضرع أبقاها فيه، ودعاه الله بمكروه أنزله به، ودعوته زيدا سميته به، ودعا كذا زعم أنه له حقا أو باطلا. والاسم الدعوة والدعاوة ويكسران. أما مثل اليوم فقول العربي: أبطأ من غراب نوح. زعموا أن نبي الله نوح عليه السلام بعث الغراب لينظر له هل غرقت البلاد ويأتيه بخبره، فذهب فوجد جيفة طافية على وجه الماء، فاشتغل بها وبقي ولم يأته بالخبر، فدعا عليه فغلت رجلاه وخاف من الناس. وأعلم أن البطء ثلاثي ورباعي، يقال بطأ بضم الطاء بطئا، وبطاء بالكسر، وأبطأ ضد أسرع، ويقال هو أبطأ منه، وهو إن كان صوغه من الثلاثي فمقيس اتفاقا، وإن كان من الرباعي فهو جائز أيضا عند سبويه في هذا الوزن. إلى هنا أترككم، وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر، أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبركاته يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الأخبارية لهذا اليوم موجز السادسة صباحا للأنباء. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون الحجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الحجاج التونسيين وهو الحاج محمد برهوم ياسين معتمدية الهجرية من ولاية سيدي بوزيد توفي بمقر إقامته مكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. وأوضح المزوغي أن الوضع الصحي العام لبقية الحجاج التونسيين يبقى مستقرا رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة. تعقد اليوم لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلستان للاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. تجتمع اليوم لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمناقشة فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغات الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغات الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما تستمع اللجنة إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ على ضرورة تسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية الفلاحية وتعزيز حوكمة قطاع المياه، وأكد أهمية حسن تصرف الموارد المائية وضمان استدامتها داعيا إلى إعطاء الأولوية لصيانة المنظومات المائية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال الصائفة 26 و2000. بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين بلغ منذ انطلاقه سنة 22 و2000 إلى غاية اليوم 22,377 مهاجرا غير نظامي، بينهم 2,103 مهاجرين خلال سنة 26 و2000. هذا وتستعد بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي.

بين الجانبين. نهاية هذا العرض الإخباري الأول على موجتنا، لن ينطلق المشوار مباشرة في ورود الصباح مع ليلى سحنون. يومكم سعيد.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين لكل السادة المستمعين في إذاعة تطاوين أينما يصلكم بثنا. نطلق معكم على بركة الله مع منى وعد ورد الصباح اللي تبدأ من الآن وتتواصل كما كل يوم حتى للتسعة، وكما كل يوم أيضا وكما تعودتوا أكيد عنا مجموعة من الأركان والفقرات القارة، الأخبار، المواكبات، الاستضافات، المحطات الخارجية والتنويعات الموسيقية اللي ديما نحضرها لكم بكل حب. ثلاثاء 19 ماي 2026، الموافق للثاني من ذي الحجة من عام 1447. أكيد نتمنى لكم الناس الكل بداية يوم موفقة.

0: حبيبي.
1: هذا يا أحمد حسن الأقصري بمدح حبيب الروح، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيكم من جديد مستمعي إذاعة تطاوين، وشكرا لكم لاختيار إذاعتنا حتى تبدأوا معنا يومكم. إن شاء الله نتمنى لكم الناس كل صحة وسعادة، وأكيد ديما بالتوكل على الله نبدأ يومنا جميعا كالعادة. بدايتنا ديما ولا فقراتنا فقرة طقس اليوم، واش ناخذ فكرة على طقس الثلاثاء 19 مايو 2026.
2: أحوال الطقس، أحوال الطقس.
1: اليوم إذن يتميز بالسحب العابرة على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج، وتشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف مقارنة بالأيامات الفارطة تكون بين 23 و 26 درجة بالشمال وتوصل إلى حدود 30 درجة في بقية الجهات. ديما نأخذ كل التفاصيل من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي meteo.tn، وأكيد زاد أيضا لنا عودة عليها بأكثر تفاصيل خاصة في الموعد اليومي والقار مع أحد مهندسي المعهد في حدود بعد موجز 8، يعني في حدود 8 و5 أو 6 دقائق أكيد يعطونا أكثر تفاصيل بحول الله. نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام.

يلا نواصل معكم إذن مستمعينا ديما على موجات إذاعة تطاوين وديما صباحا لكم في كل الأوقات وإحنا في أحلى وأجمل الصباحات وفي أيام فضيلة مباركة. ثلاثاء 19 ماي الموافق الثاني من ذي الحجة 1447 موعد الشروق كان في حدود 5:14 والغروب باش يكون في 7:16. ناخذ فكرة عن مواقيت الصلاة أذن لصلاة الصبح في 3:37، الظهر باش يكون في نص النهار 22:00، العصر في 3:57، صلاة المغرب في 7:18، وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 8:53. ذكركم ديما بواجب مراعاة فوارق التوقيت بالنسبة للسادة المستمعين خارج ولاية تطاوين. تقبل الله صلاتكم جميعا بوافر الأجر والمغفرة والثواب.

كيما اليوم كيما اليوم. واليوم هو 19 ماي وبرش أحداث صارت في العالم في نهار كيما اليوم. نرجع بكم عام 1502، كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الرابعة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي. في 1798 الحملة الفرنسية على مصر تتحرك من ميناء تولون بقيادة نابليون بونابرت في اتجاه مصر. عام 1941 هو تاريخ تأسيس مصرف الرافدين بموجب القانون عدد 33 لسنة 41 وبرأس مال مدفوع قدره 50,000 دينار عراقي. في 1953 اللواء محمد نجيب يشكل حكومته الثانية بعد نجاح ثورة يوليو. في 56 بداية إضراب الطلبة الجزائريين الذي دعا إليه الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين للالتحاق بثورة التحرير الجزائرية. 19 ماي عام 65 سوريا تعلن عن إعدام الجاسوس إيلي كوهين. في 71 توقف عن تداول الريال القطري في دبي وفي كل من الإماراتين وتأسيس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تحت مسمى مجلس النقد. نواصل كذلك عام 1990 القوات السوفيتية تنسحب من أكبر قاعدة عسكرية في المجرة. كذلك في 2001 مقتل الفلاحة الصينية سان زونجهوا على يد السلطات الصينية لرفضها الخضوع لعملية عقيم لمنعها من الإنجاب، وكان أثار الخبر هذايا برشا معناها تداعيات بعدها في الصين. في 2004 بدأ محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بإساءة المعاملة للمعتقلين في سجن أبو غريب. في 19 ماي 2009 تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض، وقد قاطعت كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومة، بينما قالت حركة حماس بأن الحكومة غير شرعية وأن تشكيلها يعد تخريبا متعمدا للحوار الوطني الفلسطيني وتهديدا لمستقبل الحوار، وتؤكد على عدم التعامل معها. 19 ماي 2016 الخارجية المصرية تعلن رسميا عن تحطم طائرة مصر للطيران عدد 804 قبالة سواحل اليونان وعلى متنها 66 راكب. في 2018 وكما اليوم 19 ماي هو تاريخ عقد زفاف الأمير هاري وميغان ميركل وأعلنهما زوجا وزوجة في المملكة المتحدة. في 2024 سقوط طائرة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران بعد عودته من زيارة قصيرة لدولة أذربيجان ووفاته هو ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وبعض من مساعديها. هذه أهم الأحداث اللي صارت في العالم في سنوات ماضية في نهار كيما اليوم. واليوم أيضا يوافق عيد الشباب والرياضة في كندا، يوم الطالب في الجزائر، وذكرى الإبادة الجماعية في اليونان.

هذه مجد الرومي توصلنا ل 41 دقيقة بعد السادسة صباحا. ورود الصباح أكيد كما كل نهار وكما كل يوم تتواصل معكم حتى للتسعة متاع صباح. ديما خليكم في الاستماع لنا. بعدها برنامج علم وحياة المجلة البيئية العلمية والثقافية مع الزميلة فوزية ذفلة. ثم بعد فوزية تلتقيكم ليلى باجيلة مع منوعة الدكانة من العشرة حتى النص نهار. ينطلق برنامج زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان بعد الأخبار حتى للساعتين. بعدها صدى الجهات مع هدية جاري من الساعتين للثلاثة. والبرنامج الرياضي فوق منصة التتويج مع زميل عمر المستيسر مباشرة من ولاية مندينة. في الأربعة كان يمكان ومسلسل رحمنة لإذاعة المنستير ومجموعة من الأغاني. في الخمسة والعشوية تكون مع هدية عبد القادر مع منوعة أصايل من الخمسة حتى الثمانية. برنامج غني لي أعداد ليلى بوعجيلة مجموعة من الانتقاءات التونسية. سهرة اختتام عرض جمر مع الشاعر آدم فتحي باش يكون فما نقل مباشر للسهرة هذه مع زميلة إلهام جليدي مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين من التسعة حتى النص الليل. وهذه باقت برامجنا إلى حدود منتصف الليل على موجات إذاعة تطوير. متابعة شيقة ورائقة نرجوها لكم جميعا.

0: يا حلو صبح. أكيد احنا نصبح على كل الحلوين وعلى كل السادة المستمعين. توقيتنا الآن 7 غير 4 باش نمشي معكم مباشرة إلى الركن المولي. رقم اليوم صديقنا ذو بن سالم تحية ليه، أكيد ديما في هندسة اللقاء بكل نشاط وحيوية. وفي رقم اليوم باش نتحدثوا بالأرقام على ثقافة التبرع بالأعضاء.
1: رقم اليوم، رقم اليوم
0: هو في البرنامج الحقيقة الخميس الجاي باش يكون فما يوم تحسيسي تحت شعار بطاقة تعريف متبرع في العاصمة، ينظمه المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، وهذا يندرج ديما في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الإنسانية في إنقاذ عديد المرضى. نذكر بلغة الأرقام أنه في آخر تصريحات معناها إعلامية للمنسقة المسؤولة على التحسيس بثقافة التبرع بالأعضاء دكتورة بثينة زناد، أكثر من 1500 مريض مدرجون حاليا في قائمات الانتظار لزرع الكلى، إن شاء الله ربي يسخر لهم الأسباب وربي يشفيهم. وفي 2025 تم إجراء 37 عملية زرع كلى توزعت بين 23 عملية من متبرعين متوفين دماغيا و50 من المتبرعين أحياء. عدد المسجلين كمتبرعين في تونس يقدر بحوالي 16,000 شخص فقط، وهو رقم الحقيقة يعتبر محدود مقارنة بالاحتياجات. فما سعي وعمل على بلوغ 100,000 متبرع، والمركز يواصل بطبيعة الحملات التوعوية والتحسيس بهدف تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء. نذكروا أن المركز الوطني للنهوض بالأعضاء هو مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الصحة، تأسس عام 98 ويهدف إلى تنسيق وتنظيم عمليات أخذ وزرع الأعضاء وإدارة القائمة الوطنية للمرضى اللي قاعدين يستنوا بطبيعة دورهم من أجل إجراء العمليات، وتوزيع الأعضاء يتم بكل شفافية، ويتم الترويج أيضا لثقافة التبرع بالأعضاء في تونس من أجل إنقاذ الأرواح.

بحبك وبريدك يا جد الحسنين، واتمنى ازورك، واكيد هذا يحين وجوبا الى الاجواء الروحانيه الجميله جدا، اجواء موسم الحج لسنه 2026. نتمنى حج مبرور وذنب مغفور لكل حاججنا الميامين. نذكر انه كان سرح المكلف بتسيير اداره الحج وعضو مكتب شؤون الحجاج بتونس سي انيس المزوغي تسجيل حالة وفاة في صفوف حجيجنا الميامين تعود للحاج محمد البرهومي أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد اللي توفى في مقر الإقامة متاعه بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي اللي مشابيه من تونس، الله يرحمه وينعمه ويصبر أهله وذويه. وأضاف الإطار هذي أنه الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة مع يعني كل الفرق الطبية اللي موجودين على ذمة حجيجنا الميامين، كل الفريق الطبي من أطباء ممرضين وحتى تأمين يعني حصص استمرارية ليلية، وما فماش يعني الحقيقة حالات متعددة للتعكرات الصحية. وكذلك في الإطار هذية بمجموعة من التوصيات كذلك لحجيجنا الميامين خاصة في ظل يعني ارتفاع درجات الحرارة، توصيات بالأكثر من شرب المياه الراحصة اللي هي مهمة جدا، يعني الإرهاق الكبير برشا خاصة مع أنه أغلب الحجيج دم يكونوا شوية كبار في السن، كيف كيف يعني الالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة. نذكر أنه حجيج تونس لموسم السنة تقريبا يناهز 10982 حاج، انطلقت أولى الرحلات في اتجاه البقاع المقدسة في 7 مايو 2026، وتنطلق رحلات العودة بداية من غرة جوان تتواصل حتى 14 جوان 2026. وبطبيعة باش يتم برمجة عشرات الرحلات الجوية لنقل حجيجنا الميامين اللي إن شاء الله يربي يتم كل مناسكهم على أكمل وجه ويتمتعوا بكل الخدمات. نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام، وصباح عليكم الناس الكل اللي بدأوا معنا من 6 ويكملوا معنا في ورود الصباح. نرجع معكم بعد الأخبار.

0: نشرة الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير في نشرة الأنباء، والبداية بالعناوين. اليوم انطلاق تركيز نقطة رئيسية لبيع الأضاحي بمدنين، وفي بنجردان رصد اعتمادات لكهربة عدد من الأبار بمنطقة الحميلة. عدد المهاجرين غير النظاميين المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية يفوق 22 ألف منذ سنة 22 و2000. في العالم، ترامب يرجئ عملا عسكريا ضد إيران ويؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا. قال المسؤول عن نقاط بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك بمدنين مراد بوعبيد إنه تم تركيز عدد من النقاط أسعارها تفاضلية مقارنة بسوق القارة، كما أكد أن النقطة الرئيسية بالوادي لبيع الأضاحي سينطلق العمل بها بداية من هذا اليوم.
1: سوق الوادي نقوله احنا اللي هو سوق الوادي المعروف، هو السوق الرسمي تاع بيع الاضاحي. تم نقطة حاضرة موجودة على مستوى كيلومتر 2 3 طويل، تم زود 3 نقاط بيع الاضاحي على مستوى دران الحلام اللبة، وتم نقطة في ام الطمر. اكيد هو راه كي نقولوا منتج المستهلك لبيع الاضاحي معناه هو صون فلاح، مش قشارة ولا تجار. عملنا دور على اساس هو ثم الاسوام اللي مساحة الدائري 27 دينار 800، من أقل من 45 كيلو، من 45 كيلو 65 كيلو كيف تقريبا 23 دينار. لقينا الأسوام أمس من 33 دينار معناها أكثر بشوي. كي نقولوا على أساس باش نقولوا سوق نقاط البيع لبيع الأضاحي، باش نلقوا أسعار منخفضة. يتعهد الفلاحة يوم اختصاص بيع الأضاحي يقولوا راه ثم لنا ثم أسعار منخفضة خير من السوق الدواب.
0: في معتمدية بنجردان وبعد انتظار طويل تم رصد اعتمادات تفوق 2 مليون دينار لكهربة عدد من الأبار بمنطقة الحميلة الفلاحية. سامي خليفة معتمد بنجردان تحدث في هذا السياق للزميل خميس ببطان.
2: تابعا للزيارة الميدانية التي أداها سيد وليد طبوب ولي مدنين إلى عمارة الشهبانية، وخلال التقائه بالفلاحين بمنطقة الحميلة وطالبوا بضرورة التدخل قصد إدخال التيار الكهربائي للأبار وكذلك تعبيد الطريق. وعلى إثر هذه الجلسة تولى السيد ولي مدنين التدخل مع مصالح وزارة الفلاحة، حيث تقرر تمكين الفلاحين والمشروع بالأساس من مبلغ قدره 2.4 مليون دينار، يعني 2,400,000 دينار، وكذلك بالنسبة للطريق ما تم تعميده بنسبة 100%. والآن بعد إتمام الدراسات الخاصة بتنوير الأبار، تم الإمضاء اتفاقية بين الشركة التونسية الكهرباء والغاز إقليم بنجردان والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية مدنين. وخلال زيارة سيد كاتب الدولة لدى سيد وزير الفلاحة المكلف

0: وصلتنا عديد التشكيات من أهالي أو مستعملي الطريق 1014 الرابط بين تطاوين ورمادة ذهيبة عبر رمثة. هذا الطريق الذي أصبح اليوم يمثل عبئا كبيرا على كل مستعمليه خاصة بتضاريسه وانحناءاته. كنا سابقا في سنوات خلت قدمنا في مخطط تنمية 23-24 و 24-25، واليوم نعيد الكرة مرة أخرى لعل نجد صدى من السلطة المركزية للتدخل العاجل لتسوية هذا الطريق وإدراجه ضمن المخطط 26-30، لأنه أصبح اليوم يمثل خطرا على كل مستعمليه.
1: من المنتظر أن تنطلق أشغال تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس نهاية شهر جوان المقبل وفق ما أعلنته سفارة تونس ببكين. نبقى في جابس وتواصل بلدية المكان تنفيذ حملة كبرى لمقاومة الانتصاب الفوضوي، وهذه إفادة الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية جابس محمد الشريف الطاهر.
2: تم تدخل انطلاقا من المدخل الشمالي لمدينة جابس من تقريبا مفترق اللي هز للنحال وصولا إلى الحي التجاري في جارة. تم إزالة مجموعة من الأكشاك العشوائية، تم إزالة معناتها مظاهر متاع انتصاب حتى مخل لجمالية المشهد العام. معناتها تم تدخل في أكثر من 40 موقع وتم إزالة المخالفات، وما زلت متواصلة إن شاء الله الأسابيع القادمة التدخلات هذه إلى غاية أن نحرر معناتها الأرصفة من الأشكال المخل بالسلامة المرورية وبجمالية المشهد العام ورجل، حتى الاستغلال يكون في شكل قانوني ومحدد بشكل يسمح بمرور المترجلين. تم تنبيههم منذ أسابيع بالنسبة للفريق الإدارة الفرعية للشؤون الاقتصادية رفقة الشرطة البلدية، تم التنبيه في عديد المناسبات وفي الحال حريصين على إنفاذ القانون.
1: بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 2022 إلى غاية اليوم 22377 مهاجرا غير نظامي، بينهم 2103 خلال هذا العام وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. كما كشف عن أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال استقباله من قبل وزير الخارجية محمد علي النفطي أمس بمقر الوزارة. بعد الفاصل أخبار العالم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وأن قطر والسعودية والإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول جدا، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب إرجاء هجوم عسكري مقرر للسماح بمواصلة المفاوضات. وقد تحدثت إيران عن مرونة أمريكية في المناقشات الجارية منها المتعلقة بحدود البرنامج النووي، بعدما قدمت مقترحا معدلا يضم 14 بندا عبر الوسيط الباكستاني. في غضون ذلك أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تشكيل هيئة جديدة لإدارة المضيق الذي أغلقته طهران فعليا، وتسعى لفرض رسوم على السفن لعبوره. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده مع مواصلة الكيان المحتل هجماته، رغم وقف إطلاق النار الهش وتمديده لمدة شهر ونصف، ورغم المفاوضات المباشرة بين البلدين والتي يرفضها حزب الله اللبناني. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: اليوم انطلاق تركيز نقطة رئيسية لبيع الأضاحي بمدنين، وفي بنجردان رصد اعتمادات لكهربة عدد من الآبار بمنطقة الحميلة. عدد المهاجرين غير النظاميين المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية يفوق 22 ألف منذ العام 22 و2000. ترامب يرجئ عملا عسكريا ضد إيران ويؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. السيكودراما أسلوب علاجي نفسي يقوم على التمثيل الدرامي والتفاعل الجماعي، أسسه الطبيب النفسي جاكوب ليفي مورينو في بدايات القرن العشرين. تعتمد السيكودراما على فكرة أن الإنسان يستطيع فهم مشكلته الداخلية والتعامل معها بفاعلية أكبر عندما يجسدها على خشبة مسرح رمزية بدلا من الاكتفاء بالحديث عنها فحسب.

0: في جلسات السيكودراما يطلب من أحد المشاركين ويسمى البطل تمثيل موقف من حياته الواقعية يسبب له صراعا أو توترا نفسيا، مثل مشكلة أسرية أو صدمة قديمة أو قرار مصيري، ويقوم بقية أعضاء المجموعة بأداء أدوار الأشخاص المرتبطين بالموقف، ويشرف المعالج الذي يسمى المخرج على تنظيم المشهد وتوجيه الحوار مستخدما تقنيات خاصة مثل عكس الأدوار، حيث يتبادل الشخصان الأدوار لفهم وجهة نظر الآخر، والمرآة حيث يشاهد البطل نفسه ممثلا من قبل شخص آخر، والمونولوج الداخلي وهو التعبير عن المشاعر الدفينة. تهدف السيكودراما إلى تحقيق التنفيس الانفعالي وزيادة الوعي بالذات وتنمية التعاطف وتحسين مهارة التواصل، كما تستخدم في مجالات متعددة مثل العلاج النفسي الفردي والجماعي والإرشاد الأسري والتدريب التربوي وتنمية المهارات القيادية. تتميز السيكودراما بأنها تدمج بين التفكير والشعور والفعل في آن واحد، مما يجعلها أداة فعالة لإحداث تغيير عميق ومستدام، فهي لا تكتفي بتحليل المشكلة نظريا بل تتيح للفرد أن يعيش التجربة من جديد في بيئة آمنة، ويختبر بدائل سلوكية جديدة تساعده على النمو النفسي والاجتماعي.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب

0: ورجعنا إذا معكم مستمعينا في الجزء الثاني من ورود الصباح. وأكيد الحركية بدأت على طرقاتنا، الناس اللي قصد ربي للخدمة، صغيراتنا زادة اللي قصدين ربي نحو مقاعد الدرس والامتحانات، خاصة على أشدها الفترة هذه. إن شاء الله ربي ينجحهم الكل ووفق صغيراتنا كل. نعرف ضغط كبير برشا على كل العائلات وعلى كل أسر التونسية، إن شاء الله تتعدى الفترة هذه سلامات، ونعيد الناس كل فرحانين وكذلك فرحانين بنجاح أولاداتنا في مختلف المستويات. كالعادة نعطيكم فكرة عن طقس اليوم بطبيعة وكيفاش بش يكون الطقس، التفاصيل كل بعد الشارع.
1: أحوال الطقس، أحوال الطقس.
0: اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026 يتميز بسحب عابرة على كامل أنحاء البلاد، هو برياح من القطاع الشرقي الشمالي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة. البحر قليل الاضطراب محليا متموج، وتشهد درجة الحرارة ارتفاع طفيف مقارنة بالأيامات الفارطة اللي رجع فيها طقس بارد الحقيقة، فبش تكون درجات الحرارة القصوى بين 23 و 26 درجة في مناطق الشمال، وتوصل حتى ل 30 درجة في بقية ولايات الجمهورية. www.meteo.tn موقع المعهد الوطني للرصد الجوي، تلقوا فيه كل التفاصيل الكل. وأكيد احنا زاد عنا معهم موعدنا اليومي والقار بعد موجز الثامنة حتى يقدمونا أكثر تفاصيل.

عدنان الشواشي يا ورد مفتحها على خده من الأصوات التونسية الجميلة زادت تعجبنا برشا في الصباحات. احنا موصلين معاكم في ورود الصباح باش نفسح المجال بعد شوية للزملاء في قسم الرياضة لتقديم لانفو سبور، ورجعين معاكم في ورود الصباح.

0: إشهار. تعتزم شركة اليونيل مساجيس وسائل متخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني يتوفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: إشهار. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبي الرياضة على موجاتنا، موجات إذاعة طويل في أولى موعدنا الرياضية الصباحية المباشرة. البداية بالرابطة المحترفة الثانية وأتحدث عن مباريات البراج اللي باش تكون بتقنية الفار. نذكروا أنه من أجل الصعود بحضور ممثلي الرابطة وتم التأكيد على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق كما ذكرت مع نقل مباريات دور نصف نهائي والنهائي تلفازيا واعتماد تقنية الفيديو المساعد الفار. وباش واجه نذكرها ونعطيكم البرنامج بالنسبة للقاءات البراج. النادي حمام الأن فريق جمعية المستقبل الرياضي بالقصرين في الدور نصف النهائي الأول، ثم الملعب الجيبسي فريق اتحاد تطاوين في الدور نصف النهائي الثاني. نذكروا أن مباراتي الدور نصف النهائي تتلعب نهار 25 مايو، وين باش يلعب الدور النهائي نهار 29 مايو لتحديد صاحب بطاقة الصعود الثالثة إلى الرابطة المحترفة الأولى إلى جانب الأمر الرياضي بحمام سوسة والتقدم الرياضي بسقيطة الدائرة. من الرابطة المحترفة الأول الثاني لكرة القدم نحكي على كأس الدور ربع نهائي لكأس تونس باش تلعب بعد غدوة الخميس 21 ماي. زوز لقاءات بالنسبة اللي باش تلعب كما ذكرت، نحكي على ترجي الرياضي التونسي مع بعث بوحجلة في 3:30 ضمن منافسات الدور ربع نهائي لكأس تونس. المباراة هذه بالنسبة للاعبي ترجي باش تشهد غياب عدد كبير من لاعبي الفريق بسبب لوائح الجامعة التونسية كما نعرفوا لكرة القدم اللي تفرض الاعتماد على اللاعبين المحليين فقط في هذه المرحلة من المسابقة، وباش يحرم الإطار الفني للترجي من خدمات كل من جاك ديارا، فلوريان دانو، إبراهيم كايتا، أونوتشي أوغوبيلو، محمد أمين توغاي، كسيلة معالية، أبو بكر ديكتي، ويان ساس، الشيء اللي يجبر الفريق على خوض اللقاء بتشكيلة منقوصة مقارنة بالمباريات السابقة. بالنسبة لبعث بوحاج للسلطات الأمنية قررت السماح بدخول 400 محافظ في المباراة بطبيعة الحال، مع تم تخصيص 320 تذكرة للأحباء وتوفير 80 دعوة. المباراة الثانية على الترابط الوجهوي لكرة القدم بصفاقس، وإنه عملية بيع تذاكر مباراة الدورة النهائي الثاني كما ذكرت النادي الرياضي صفاقس والملعب الجيبسي تتلعب غدوة 24 ماي 3:30. نذكر منها انطلقت من البارح تتواصل اليوم وغدوة بداية من الساعة 10 صباحا آخر موعد لبيع التذاكر. غدوة تقام أو اليوم في الحقيقة قرعة تصفية كأس الأمم الإفريقية 2027 بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة 6 أكتوبر بمركز المنتخبات الوطنية. نذكر وأنه الاتحاد الإفريقي كان أعلن الكاف عن تصنيف المنتخبات الإفريقية قبل قرعة تصفية كأس أمم إفريقيا بمشاركة 48 منتخب، ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس الأمم الإفريقية في شهر جوان 2027 تحديدا يوم 19 جوان، على أن تكون المباراة النهائية يوم 17 من شهر جويلية في نفس العام. ديما مع نفس الأخبار، ومن المقرر أن يتم خوض التصفيات خلال 3 فترات ضمن أجنيد المباريات الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وباش يتم تقسيم المنتخبات 48 المشاركة في التصفيات إلى 12 مجموعة تضم كل الدولي تضم كل مجموعة بطبيعة الحال أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة تأهل إلى نهائيات، بينما تشهد المجموعات اللي تضم أحد المنتخبات المستضيفة تأهل منتخب إضافي. أنا أعطيك من المستوى الأول شنو فيكون شكون فيه المنتخبات. فيه المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، الكوت ديفوار، تونس، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو. المستوى الثاني الرأس الأخضر، غانا، غينيا، الجابون، أوغندا، أنغولا، بنين، زامبيا، موزمبيق، مدغشقر وغينيا الإستوائية وجورج القمر. وبالنسبة للمستوى الثالث كينيا، ليبيا، تنزانيا، النيجر، موريتانيا، جاميا، السودان، سيراليون، ناميبيا، توغو، ملاوي، رواندا. ونكمل بالمستوى الرابع زيمبابوي، غينيا بيساو، الكونغو برازافيل، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيريا، بوراندي، أثيوبيا، ليسو، بوتسوانا، جنوب السودان، وإريتريا الصومال. ديما مع أخبارنا الرياضية، ونحكي الآن على الأخبار الجماعية. ديما في الحقيقة نحكي على كأس ودور نصف النهائي لكأس تونس لكرة اليد الموسم 26-25، تتلعب نهار الجمعة 22-23 ماي، وباش يكون برنامج على النحو تاني نهار الجمعة 22 ماي. القلعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس في الخمسة، دربي العاصمة بين الإفريقي والترجي التونسي. وبالنسبة في قاعة سقية الزيت في الثلاثة، نادي سقية الزيت، جمعية الحمامات. نكمل أخبارنا بالدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة 37 بورتموث مع مان سيتي وتشيلسي يستضيف توتنهام موستر في 8:15. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجا تخليصة، تحيات كل الفريق العامل هذا الصباح، ضو بن سالم في الهندسة التقنية، ليلى سحنون تكمل معكم المشوار في ورد الصباح حتى 9:00. إلى اللقاء.

0: ويا وخياني يا ربي يستر، خاصة مع اقتراب الصائفة وكثرة الاستهلاك للطاقة وللكهرباء. جيش البالكم اللي عنا مكيفات هواء في تونس يبلغ تقريبا نحو 2.7 مليون و50% من الأسر عندها الأجهزة هذه، وهذا يخلي ضغط كبير برشا على الشبكة الكهربائية خاصة في فترات الذروة في الصيف. شحكيه في الموضوع هذية في فقرة عين على الحدث مع سي الحبيب اسماوي، إضافة إلى موضوع ثاني في الشأن الفلاحي. تفاصيل كل بعد الشارع. تحية ضو بن سالم ديما بكل نشاط وحيوية من الجانب التقني. حبيب الخراز يلتحق بنا في 8 على مستوى اللوحة الهاتفية، كذلك حبيب هدية من قاعة مراقبة البث، وكل فريق إذاعة تطاوين يحييكم. نمشي ولشارة الركن.
1: عين على الحدث، عين على الحدث.
0: سي الحبيب صباح النور، نهارك طيب.
2: صباح المحبة لمتابعي ومتابعات إذاعة تطاوين، وكذلك الفريق العامل معك ومجهود الخفاء اللي أمنوا البث على كل فترات اليوم.
0: يعطيك الصحة، يبدروك نفس التحية أكيد. كما قلت سي الحبيب، موضوع حديثنا باش يكون بالأرقام ولغة الأرقام، طبعا بليغة جدا الرقم اللي كنت نقول فيه 2.7 مليون دينار، مليون معناها مكيف هوائي موجود في تونس، و 50% من الأسر عندها الجهاز هذا، لأنه الطقس سخون ولأنه تغيرات المناخية خلات يعني خاصة الصيف يعني باش يكون فيه ذروة للاستهلاك ويكون فيه ضغط كبير برشا على شبكة الكهرباء. هذا كان في إطار ندوة حوارية، أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات من أجل بناء مستدام للغد كانت انتظمت يوم أمس في العاصمة ببادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، وخصصت لبحث تحديات البناء المستدام والنجاعة الطاقية والابتكار في القطاع خاصة المباني. رقم اللي 2.7 مليون رقم كبير يعتبر سي الحبيب.
2: أكيد رقم كبير، وأنه المدير اللي جاء النجاعة الطاقية في قطاع البناء بوكالة وطنية للتحكم في الطاقة عندما ساق هذا الخبر يأكد أنه استهلاك الطاقة معناها كثيف.
0: نعم.
2: وإحنا تقريبا 50% من الأسر لها هذه الأجهزة، معناها الحمد لله مستوى العيش والرفاه لدى المواطن التونسي، لكن خاصة الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خاصة في فترة الذروة الصيفية.
0: رغم الكلفة راهو الكبيرة، يعني صحيح برشة توانسة عندهم الكليماتيزور، ولكن راهو ساكوت كما نقولوا بالفرنسية، معنى الكلفة كبيرة برشة. وأيضا زاد الانقطاعات، زاد اللي تصير لنا في الصائفة، معنى في النهار نجم يقص عليك الضوء وانت في ذروة الحرارة لأنه فما ضغط على الشبكة.
2: هو الهدف من الندوة أنه كيفاش يوقع تطوير القطاع السكني وتطوير المباني الى مباني معناها مقتصده للطاقه. معناها
0: نعم،
2: معناها المباني هذه اولا يعني نرجع للطرق التقليديه ونتفاداو النموذج الاوروبي من للبنايات البلوريه اللي قاعدين نشوف فيها قاعده تنتشر، و نعتمدوا على نصائح لرشيد الاستهلاك. وانه هنا نذكروا انه الدوله معناها منذ 2005 صندوق الوطني للتحكم في الطاقة، ووقع تطويره في 2014 الصندوق هذايا ليصبح صندوق الانتقال الطاقي.
0: نعم.
2: الواش موجود في هذايا هو لتطوير مشاريع الكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وخاصة دعم المشاريع المنجة للطاقة.
0: نعم.
2: يعني المستويين، مستوى أول هو في البيوت والمنازل، نعرفوا يعني موضوع الناس اللوائح الشمسيه وتسخين الماء بالطاقه الشمسيه، هذا باش نوفر الطاقه، وكذلك الناس اللي تعمل في مشاريع في خصوص الطاقه المتجدده. وهنا في القانون المالي الاخير يعني ثم حوافز جديده خاصه الناس اللي لست مرات عديدة اللي الفوانيس المقتصدة للطاقة وغيرها.
0: وفما زاد أيضا سامحني سي الحبيب قطعتك أنه كذلك توجه اليوم حتى في العالم الكل مش كان في تونس البناء الإيكولوجي والبناء المستدام والبناء اللي فيه أقل بتون وأقل معناه يرجعوا للطين نرجعوا للجبس نرجعوا للبناء الحفر نرجعوا للغيران متاعنا تحنا في الجنوب يعني شكون مشكون اللي عنده غار تو في الدار وتكييف طبيعي وبرود يعني ومش عادي يعني دافي في الشتاء بارد في الصيف معناها يتأقلم مع الطقس والمناخ فما توجس ده حتى نحو البناء الإيكولوجي هذا
2: أكيد هو على مستوى ارتفاع درجة الحرارة على مستوى دولي يعني من هنا حتى 2050 مش ترفع من درجة ونص إلى درجتين على مستوى عالمي وإحنا البرامج هذه نفسر في مثلا بالنسبة للدعم المواطن أنه العزل الحراري للأسطح علاش خطر معناها بالنسبة للحرارة اللي يختزنها الجدران والأسقف توصل في الصيف إلى 60-70% اللي تخترق البيوت هنا نحد منها على أساس أنه معناها تستهلك طاقة كهربائية في التبريد توصل 66% من كامل الطاقة المستهلكة مش نشوفوا قيمة المباني هذه اللي يلزمها تكون معناها مراعية نسميها صديقة للمناخ والبيئة وأكيد أنه تقريبا نسمى العديد من القوانين الموجودة في المجال هذايا معناها وخاصة بالنسبة لأهداف المناخ والطاقة من 2017 وقع إنشاء منصة لتجميع وتحليل الطاقات على المستوى المباني العمومية ومقارنة المباني بعضها وخاصة تحديد موقعها في مخزون البناء من حيث استهلاك الطاقة وثم التدقيق الإجباري الدولي وأكد المدير أنه ثم برامج وطنية في مجال النجاعة الطاقية من بينها استبدال المصابيح ثم ولد توا مصابيح بتاع طاقة شمسية يعني تركبها أنت في الحديقة بتاعك ما تستهلكش حتى وثم برنامج المسجد الإيكولوجي وغيرها والدولة مش تكون سباقة في المجال هذا
0: إن شاء الله
2: في ونعرف أكيد أنه التنسيق مع معهد الرصد الجوي لأنه درجة الحرارة تختلف من جهة إلى جهة وهذا
0: إن شاء الله يكون فما تمييز إيجابي زادا للجهات الحارة برشا يعني كما الجنوب الشرقي والجنوب الغربي يكون عندنا امتيازات هكا تسهيلات تحفيزات زادا على شلاء باش حتى المواطن بطبيعة ينخرط في البرنامج هذا الكل مهم الحقيقة الطاقة والبناء المستدام
2: أهم نقطة الأخيرة هي أنه هذا في صلب استراتيجية الوطنية للطاقة اللي مش توصل معناها من هنا 2030 35% من مساهمة الطاقات المجددة في المزيج الكهربائي كنقولوا مزيج كهربائي نفسره للمواطن أنه نسبة الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في 2025 من الغاز الطبيعي تقريبا 95% ومن الطاقة الشمسية 2.5% والبقية طاقة الرياح والطاقة الكهربائية كاتب الدولة للطاقة قال أنه المحطات الفوتوضوئية اللي وقع المصادقة عليها مش توفر ما قيمته 9% من الطاقات المجددة يعني هذا هو المزيج الكهربائي
0: واضح باهي نمشي الآن بعجالة زادة أيضا سي الحبيب ونتحدث في موضوع لا يقل أهمية كانت في نهاية الأسبوع الإعلان والكشف عن النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنيا لخارطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية وبلادنا ماشية في الإطار هذا خاصة يعني في ظل هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات البيئية بلادنا تسعى وتضع برنامج لتأمين الموارد المائية وحماية القطاع الفلاحي في صدارة أولوياتها لأنهم زوز الحقيقة مهمين برشا وهما ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي تونس تكشف عن خطة مناخية ب 55 مليار دولار شنجم نعرف عليها سي الحبيب
2: الخطة هذه ماشي جديدة وقع تركيزها في فيفي 2025 خطة متكاملة بمشاركة مختلف الوزارات لي يعني حوكمة التغير المناخ والإطار القانوني والمؤسساتي وخاصة تأثيرات على القطاع الفلاحي والصناعي والنفايات والقطاعات المتصلة بالتغيرات المناخية وهذا جوهر موضوع التنمية المستدامة اللي نحكي عليه ديما وخاصة ضمان أنا دور الإنسان وخاصة الأجيال القادمة في المجال هذا والدراسة هذه أكيد أنه أعطت الأولوية للمياه والفلاحة لأنه دورها الاقتصادي والاجتماعي نعرفه إحنا اقتصاد فلاحي وأكيد أنه نذكر بالتوقعات اللي قلنا عليها أن ارتفاع درجة الحرارة التمويل معناها اهم التوجهات اللي مش للفتره القادمه انه الاهداف الطموحه في مجال الموارد المائيه خاصه اولا تشجيع الخزن الذاتي للماء خاصه انه نعطيه الاولويه للمياه والفلاحه و ثم اعتماد طرق جديده غير تقليديه هي رفع منطقه تحليه المياه لتوصل 265 مليون متر مكعب في 2035 ويعاد استخدام المياه المعالجه في الفلاحه الى 50%. هذا يعني يتطلب احداث محطات تطهير بتجهيز تجهيزات مكلفه لضمان المعالجه الثلاثيه والمعالجه الرباعيه معناها يعني هيك ترسيب الفضلات وهذا هام جدا وخاصه هذه المحطات يجب تكون ربطها بمناطق مناطق السقويه يعني علاقه الفلاحه بالمياه لانه اذا كان الفتره القادمه مثلا ما يشمش تتسم بشح المائي معناها وحتى التقديرات تقول انه معناها كما شفناها سنة ماشي انحباس الامطار ماشي يتزايد وثم مفعول التبخر بحكم ارتفاع درجه الحراره و الأمطار الطوفانية اللي شفناها معناها في فترات وجيزة لذا أنه يلزمنا نتكيف مع الوضع هذا وإحنا ثم اعتماد التكنولوجيات الحديثة يعني اعتماد الغراسات المقتصدة للمياه وشفنا موضوع الذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي وكيفاش يعطينا في حلول وخاصة في مناطق اللي فيها جفاف كيفاش يلزمنا نغيره عندنا مثلا في قفصة ولي يغرس الفستق اللي هو يحتاج مياه أقل وكيف كيف ثم مرات أخرى استبدال الأشجار المثمرة وغيرها بشجر الزيتون لأني شجرة الزيتون معناها تحتاج أقل. الخطة تقريبا من ناحية التمويل معناها موضوع بعث محطة التطهير والجائزة هذه الكل ما تقتضي يعني تمويلات والتمويلات إن شاء الله معناها يوقع بحثها وموجود معناها مختلف المانحين معناها من أجل تونس معناها في مجال الاستثمار تلقى معناها تمويلات من البنوك سواء بنك افريقي للتنميه البنك الدولي وغيرها ومختلف الاصدقاء تونس اكيد انه من هنا للفتره هذيك بفوائد يسيره وبمده امهال لمده 3-4 سنوات وعلى مدى 30 و40 سنة. هذايا من اختصاصات وزاره الاقتصاد والتخطيط المكلفة بالتعاون الدولي وأكيد أنه من أجل حتى على مستوى الدولة يعني كيفاش إصلاح الميزانية وإدماج البعد المناخي في ضبط الميزانيات وتعرف أنه معناها على مستوى الدولة ثم توجه كامل في المجال هذايا لضمان ديمومة القطاع الزراعي والقطاع الفلاحي ومواجهة مختلف المخاطر اللي مش تأثر حتى أكيد حتى على إذا كان نستبقوش الأحداث مش تأثر حتى على النمو الاقتصادي.
0: نعم واضح جدا شكرا يعطيك الصحة سي الحبيب نلتقي معك في مناسبة إذاعية قادمة بإذن الله كالعادة في المواعيد القارة معك نهار الثلاث والأحد باش نواصلوا احنا معاكم في برود الصباح ونرجع معاكم بعد موجز الثامن نخليكم مع وائل جسار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس سالم زغي بتسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الحجاج التونسيين، وهو حاج أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد، توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. وكشف المزوغي أن الوضع الصحي العام لبقية الحجاج التونسيين يبقى مستقرا، رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة. وبين أن الاستعدادات متواصلة ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات. كشفت تونس نهاية الأسبوع الماضي عن نسختها الثالثة من مساهمتها المحددة وطنيا، وهي خارطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي لتعبئة تمويلات تقدر ب 55 مليار دولار، أي ما يقارب 161.3 مليار دينار تونسية خلال الفترة 26-35 لتمويل مشاريع وبرامج موجهة لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة. بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة التطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 22-2000 لغاية اليوم 22,377 مهاجرا غير نظامية، بينهم 2,103 مهاجرين خلال سنة 26-2000. هذا وتستعد بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة القادمة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء الاثنين أنه أرجأ هجوما على إيران بناء على طلب من قادة السعودية وقطر، وأشار في منشور إلى أن مفاوضات جدية تجرى مع طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم.

0: نقش حديدا على ساعد البشرية.
1: فيلم النافورة لسلمى بكار.
2: هذاك قانون اللعبة لا شديد
3: عليه. يصيب يتخيب.
1: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني. وأمسيات شعرية أبرز محطات جمار. من 16 ل 19 ماي في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: إشهار.
2: القصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصال التونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال التونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: ورجعنا إذن معكم في الجزء الثالث والأخير من ورود الصباح، توقيتنا 8:04. نمشي معكم مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، حاضر معنا سي صبحي بن أحمد.
3: أحوال الطقس. أحوال الطقس
1: باش نشوفوا أحوال الطقس كيفاش باش يكون النهار اليوم الثلاثاء 19 مايو. التفاصيل كل معاك سي صبحي، صباح النور.
4: صباح الخير أختي ليلى، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بعد التطوير.
1: يعطيك الصحة، تفضل.
4: نعم، بالنسبة لهذا اليوم نجم نقوله ندخله في منطقة الاستقرار في العوامل الجوية، ارتفاع معناتها تدريجي في الضغط الجوي، تمركز تام لمرتفع للضغط الجوي على بلادنا، وبالتالي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، كل يوم ترتفع شوية درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة. اليوم تقريبا السماء بشكون قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، الرياح ضعيفة فمعتدلة تتقلص بالقدا سرعة الرياح، وبالتالي البحر قليل الاضطراب على معظم السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف، القصوى تتراوح ما بين 20 و 25 درجة بالسواحل المرتفعات، وما بين 26 و 31 درجة ببقية المناطق. اليوم نسجله بجهة تطاوين 28 درجة. بالنسبة ليوم الغد يتواصل هذا الارتفاع في درجات الحرارة، الطقس تقريبا عموما قليل السحب، وبالنسبة للحرارة تكون تقريبا غدوة في تطاوين 30 درجة، تتواصل معناتها طيلة هذا الأسبوع درجات الحرارة في هذا النسق، وتكون تقريبا 30 على أغلب مناطق البلاد إلى غاية نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله.
1: نعم، واضح جدا، شكرا، يعطيك الصحة ونهار طيب.
4: شكرا وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، موصين احنا معكم باللقاعات والأنغام، بعدها نمشي بكم المارث وفقرة أحوال السوق مع صديقتنا هدى العلوي.

0: يلا مباشرة فقرة أحوال السوق وحاضرة معنا هدى باش تعطينا قائمة الأسعار.
1: أحوال السوق.
0: صباح النور يا هدى، أهلا وسهلا.
2: صباح النور ليلى، أهلا وسهلا، يومك مفعم بالنشاط الحيوية إن شاء الله ليك ولكل الفريق العامل معك هذا الصباح.
0: شكرا، يعطيك الصحة. معك باش ناخذ فكرة على قائمة الأسعار، هل غلات راك حاشني الأمور في مارس؟ تفضل.
2: أكيد جدا، أسعار السوق لهذا الأسبوع فيها شوية حاجات الفوق حاجات لوطة، تم شوية حركية، الصيف بدأ يدخل. نعم. الأجواء الصيفية بدأت، معناها الحاجات الخاصة بالصيف الغلال والخضر بدأت تكتسح السوق. نبدأ دونك بالسنارية من 2500 حتى 1500، بصل 1500 حتى الدينار، الورقيات من 500 حتى 800، السجل دينار الربطة، الفول 2500، الخيار 2000، البطاطا من 1500 حتى 2000، الفقوس على 3000، القنارية على 2000، الفلفل 4500، جربانة بين 6000 و4000، القراع بين 3500 و2500، البتراف 2500، البوتنجال 1500 والبوتزينة 3000، بالنسبة للسلاطة 3000، الطماطم من 2500 حتى 3500. زي بالنسبة للخضر الليلة. بالنسبة للغلال عنا التفاح من 3000 حتى 6000، عنا الدقلة من 2000 حتى 6000، فما الفريز على 4500 حتى 5000 حتى 6000، تقريبا الخوخ المشماش هذوما الغلال الصيفية في
0: واللي وقتهم الفترة هذه. أي نعم
2: وقتهم يعني صح. تقريبا هذا هو الموجود بالنسبة للخضر والغلال. أي. بالنسبة للحوم البيضاء والحمراء، نبدأ باللحوم الحمراء، عندنا القعود على 32 دينار، جدي علوش 45، وبركوس ونعجة 38.
0: نعم.
2: بالنسبة للبيض الأسبوع هذا مقارنة بالأسبوع اللي فات كما وصل حتى ل 5000 5500، كان في حدود 7000 9000 بطبيعة على خطر الموجة أو متاع نظام الطيبات والحاجات اللي عملها في الخضر والغلال والدنيا هذه الكل، وأكيد تم تأثير كبير برشا. ايضا ثوم الدجاج كيف كيف 7600، هذا بالنسبه للحوم البيضاء.
0: نعم.
2: بالنسبه للحوم الحمراء قلناها. نجو للاسماك.
0: ايه.
2: الاسماك ليله بالنسبه للاسبوع هذا عندنا كعبه التون، فما كعبه التون متوسطه مش كبيره برشا على 15 دينار، فما المنكوس على 7000، فما المرجان على 15، مخلط على 5000. تقريبا هذا هو الاسماك اللي متواجده بالنسبه لليوم ليلى.
0: نعم واضح جدا، يعطيك الصحه هدى. الثلاث الجاي نهار قبل العيد ان شاء الله ما يغلوش علينا الاخوه الخضره، خليو بليل اسعار راكحه، سرتو هكا الخضروات الورقيه وغيرها، نعرف عصبان ومحشي وكذا
2: معدنوس وما الى ذلك.
0: خليو بليل اسعار راكحه، ما فماش علاش تغلو على
2: الموضوع. عيد سعيد للناس الكل، وخاصه حتى العلوش هو وغالي برشا حتى
0: الخضره.
2: العلوش ليلى بعتلي خمو في الخضره،
0: ما هو الخضره مقدور عليها، بقي العلوش كل قدير وقدره. اكيد ان شاء الله الناس كل تفرح فرحة العيد، عيد الأضحى المبارك، واللي مش في مقدوره تسقط عليه بطبيعة، ما نضغطوش على رواحنا أكثر من طاقتنا، العيد للي قادرة باش تعيد واضحة هذية. فإن شاء الله يا ربي فرحة العيد تدخل كل البيوت التونسية. أسبوع تقريبا على عيد الأضحى المبارك، وكما الثلاثة جاي كما اليوم هو يوم الوقفة، يوم عرفة، يوم مبارك، إن شاء الله نلتقي فيه معاك هدى الأسبوع القادم بإذن الله. كان عشنا، شكرا ويعطيك الصحة.
2: إلى اللقاء.
0: نواصل باللقاءات والأنغام، وبعدها فقرة في الشأن البلدي، غنية من التسعينات، باش نعمل عليها كيف أكيد باش تسمعوها. شيرين على إيدك.

0: شيرين عبد الوهاب على ايدك تعلمنا, واكيد تعلمت برشا شيرين من الازمات اللي مرت بها في الفترات الاخيره, برشا صدمات وازمات عائليه وشخصيه وصحيه زاده, ولكن رجعت بقوه في 26. ان شاء الله بتشوفوها برشا في الصيف, عندها سلسله من الحفلات, ورجعت زاده ايضا باغاني جديده كما حضن الشوق وكما غنيت تباعا تباعا اللي تعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي. نتمنى لها كل الخير بطبيعة من أجمل الأصوات المصرية. 28 دقيقة بعد العاشرة نمشي بكم الآن الغمراسن, بلدية غمراسن وفقرة في الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي,
2: في الشأن البلدي,
1: في الشأن البلدي.
0: بابو بن سلم قال لي قلتي راك العشرة ونص, قلتي 28 دقيقة بعد العشرة. ومن الحاجات المهمة جدا موجودة بقني قدامي كيف يفيقك بالأخطاء, أكيد زلت لسان طو نص العشرة نص بإذن الله. طو توقيتنا 28 دقيقة. حاضر معنا على خط البرنامج سيبيلال تريكي المكلف بتسيير شؤون بلدية غمراسن والاستعدادات على قدم وساق, أكيد تما تزامنا مع الصائفة وكذلك عيد الأضحى المبارك, إضافة بطبيعة وإلى جانب العمل اليومي. سي بلال نهارك طيب, هلا وسهلا.
3: نهاركم زين, صباح الخير, مرحبا بك اختي, مرحبا بالمستمعين الكل.
0: شكرا, يعطيك الصحة. وكديما بالتداول اسبوع باسبوع اكيد تعودوا السادة المستمعين بين بلدية غمراسن وبلدية تطاوين, تحية لسي خير الدين المدب ايضا. اي سي بلال, نعطينا فكرة على تدخلاتكم خلال الفترة الماضية.
3: شكرا, مرحبا بكم في مواصلة الحملات الدورية والاستثنائية للنظافة والعناية بالبيئة.
0: نعم,
3: قامت الفرق البلدية بتدخلات شملت عدة مناطق معنا وعمادات في بلدية غمراسن, وكانت أساس المثلة في رفع نقاط سوداء تقليم الأشجار وجمع البلاستيك. قمنا كذلك بمداواة الحشرات الضارة وتعهد المسالك الصحية ومجاري الأودية. كانت الحملات متعددة مناطق حي تحرير وحي النخيل والشارع الرئيسي, كذلك بوادي غمراسن قمنا بالمداويات وقمنا برفع عدة نقاط سوداء وكميات هامة من البلاستيك بمنطقة بير الكرمة وطريق كحيل. في نفس السياق قمنا باقتناء حاويات لجمع القوارير البلاستيكية, حاويات كبيرة الحجم تسلمناها وقمنا بتركيزها في عدة أماكن واستبدلنا الحاويات القديمة.
0: يعطيكم الصحة. والله لهنا مزيش نشكر حتى المواطنين اللي ديما يتفاعلوا, وانا نشوفهم رساعات الحاويات ديما ديما يتعبوا معناها بالقوارير البلاستيكية, معناها فما منسوب وعي به وممتاز لانه الناس تتفاعل وقاعدة تحط في البلاستيك في الحاويات هذه, فيعطيهم الصحة. نعم
3: صحيح صحيح, وثم ناس الحق لاحظناهم, ثم ناس تسوق من مناطق بعيدة معناها وتجي الكهرباء وتسوق باش تجيب قواريرها وتحطها في الحاويات المخصصة. نشكروهم ونسمن ان شاء الله نسمن وعيهم بكل. قمنا كذلك باقتناء حاويات صغيرة الحجم, الحاويات الحديدية وخشبية, قمنا بتركيزها في المسلك الصحي وبعض الحدائق العمومية, وجاري تركيز بقيتها في أماكن عدة من المنطقة البلدية. قام فريق لنارة زاد العمومية بعدة تدخلات تلك الأسبوع حسب برنامج مسبق معناها معد بالتنسيق مع السادة العمد والمجالس المحلية. ويقوموا كل ما تسمح معناها الفرصة بإضافة نقاط جديدة للإنارة معناها وتزويدها بفوانيس.
0: ويعطيكم الصحة زادة أيضا فيما يخص نقطة الكلاب السائبة واللي أكيد يعني كان لكم تفاعل إيجابي في الإطار هذايا سي خير الدين, ونعرفوا الخطورة الكبيرة اللي تشكلها على السكان وعلى الصغيرات, فقد ما يكون تفاعلكم سريع قد ما نضمن سلامة المواطنين. يعطيكم الصحة, هي مشكل موجود الحقيقة في برشا بلديات, التصدي ليه ماهوش سهل, ياخذ برشا وقت, ولكن ديما تكونوا في الموعد إن شاء الله.
3: صحيح وصحيح ومهم ياسر التدخل في نقطة الكلاب السائبة خصوصا معناها قبل عيد الأضحى, ما تعرف الكلاب يساهموا في نقل بعض الأمراض والعدوى وكله. صحيح, ومعناها ثم نقول احنا أمراض ينقلها الكلاب, وإن شاء الله إن شاء الله يتعدى العيد بآمن, وإن شاء الله ربي يحمي صغيراتنا وكل
0: إن شاء الله. نعم,
3: قمنا بتركيز نقطة بيع الأضاحي زادة في كما عملنا, وإن شاء الله بش تكون في مكان السوق الأسبوعي بالواد غمراسن, وبالمناسبة المسلخ البلدي بش يكون مفتوح إن شاء الله طيلة أيام العيد بداية من الساعة 2 صباحا
0: وعلى حتى نهار العيد.
3: حتى نهار العيد
0: جيد جيد جدا. يعطيكم صحة وتحية للناس اللي تخدم نهار العيد وللناس اللي أكيد عندها ضمير مهني صاحي. شكرا لكل إطارات ولكل أعوان البلدية في بلدية غبرسن. يعطيك صحة سي بلال وشكرا لك ونلتقي في قادم الموعد.
3: نعم سامحني حبيت في الأخر نعلم مواطنين بلدية غمراسن أنه تم تعليق مسار التهيئة العمرانية لمنطقة قصر الأحباب والمجال مفتوح أمام كل المواطنين إن شاء الله باش يدلوا بالاقتراحات نتاعهم واعتراضاتهم والاطلاع على المثال اللي معلق في فضاء الاستقبال بالبلدية وموجودة كراسة الاستقصاء اللي نجموا يدونوا فيها ملاحظاتهم واعتراضاتهم وكل في وإلا عن طريق مراسلة إن شاء الله مكتب الضبط يحطها في مكتب الضبط وجميع الاقتراحات والاعتراضات إن شاء الله بشي يتم أخذها بعين الاعتبار ودراستها في الإعداد اللي نقول إحنا المرحلة النهائية من المثال هذا.
0: نعم واضح جدا. يعطيك الصحة مشكور سي بلال نلتقي معك ديما في كل بعد 15 يوم أكيد. مرحبا. هذايا جديد رؤوف ماهر غنية حلوة برشا وناجح رؤوف في كل موسم يجيب جديد وأكيد باش يكون من الأسماء الفنية المهمة زادة في مهرجانات الصيفية للسناب.

0: هكا بابانا ربنا وقد زمان عملوا مع والدينا ما نكفهمش حقهم. إن شاء الله ربي يرحم كل الأباء والأمهات، إن شاء الله ربي يفضل كل الوالدين. باش نمشي الآن مباشرة إلى فقرة ضيف الصباح. وضيف اليوم سي أيمن بن نصر، أستاذ تعليم ثانوي بمعهد الكفيف بسوسة، هو أيضا عضو بجمعية برايل للتربية والثقافة، مكلف بالعلاقات العامة والخارجية. ولعليها باش نحكوا اليوم باش نتحدثوا زادة على اتفاقية مهمة للمكفوفين. ضيف الصباح سي أيمن، صباح النور، أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة تطوين.
1: صباح النور،
0: مرحبا.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تطوين.
0: شكرا، يعطيك الصحة، ومن خلالك تحية كبيرة برشا لكل القائمين على جمعية برايل للتربية والثقافة. قبل ما ندخلوا في تفاصيل الاتفاقية، هتعطينا بشكل برقي فكرة على الجمعية متاعكم.
1: جمعية برايل للتربية والثقافة هي جمعية تعنى أساسا بقطاعي التربية والثقافة.
0: أي.
1: تم أحداثها سنة 2014 بمقتضى أمر صائد بالرائد الرسمي عدد 138 سنة 2014، أي خاض على قانون الجمعيات كما شان بقية الجمعيات في تونس.
0: بالطبع، نعم.
1: أهدافها الرئيسية هي التحسيس بطريقة برايل ككتابة رسمية للمكفوفين، تنظيم دورات تدريبية في الإعلامية الموجهة للكفيف، وتنظيم عديد الأنشطة على غرار مراقبة المتاحف للكفيف، طباعة الوثائق بطريقة برايل، طباعة المراجع الجامعية إلى غير ذلك.
0: نعم. منطقيا الكفيف يلزم يعيش حياته بشكل طبيعي كيف أي مواطن تونسي آخر مبصر، معناها مدام فما البدائل ومدام فما كيفاش ندمجوهم، فهذا من أبسط حقوقهم باش نكونوا متفاهمين الناس الكل. مبادرة إذن مهمة الحقيقة، جسور براي، ومبادرة هذه اللي فيها شراكة مع جهات فرنسية، هات ناخذوا عليها فكرة معك.
1: هي تم إمضاء اتفاقية تعاون يوم 8 ماي مع مركب لوي براي، أو يعرف بالفرنسي كومبليس لوي براي، وهو شبكة من الجمعيات والمنظمات، أهم الجمعيات والمنظمات في فرنسا، على غرار جمعية أحباهوي لاسوسيسيون فرونتاوي، لنجا المعهد اليافعين للشباب الفرنسيين، واحد من أقدم مؤسسة في فرنسا، ومنظمات أخرى في فرنسا. هذه المنظمة، خاصة هذه الشبكة من الجمعيات والمنظمات، تهدف أساسا إلى تبادل الخبرات على المستوى الدولي بين المكفوفين في مجال الإعلامية والتكوين والنفاذ للشغل إلى غير ذلك من المجالات.
0: معناها تنجم تجي فرص، وإلا معناها انتدابات ساعات تغيب المعلومة، وإلا ما توصلش، وإلا يفقد حتى حقوقه في أنه يلتحق فيها الكفيفة ولا.
1: هو خاصة هنا تعمل على التحسيس التحسيس والتكوين، خاصة هي لا تشغل تحديدا، ولكن تعمل على التحسيس والتكوين خاصة.
0: ممتاز، نعم.
1: ومن هذا المنطلق جمعية برايل للتربية والثقافة في إطار الانفتاح، سياسة الانفتاح وسياسة ضمان تكافؤ الفرص بين وتبادل الخبرات على المستوى الوطني والدولي، قررت بعد مجهود مطور ومفاوضة الدولة، توصلت لاتفاقية تعاون مع هذه الشبكة، تهدف أساسا إلى تنظيم دورات تكوينية مجانية وإشهادية في تونس، وخاصة هذا مهم جدا إشهاديا، لأنه في تونس الإعلامية لا توجد شهادات إعلامية موجهة للكفيف.
0: صحيح،
1: وخاصة إلى جانب التكوين هناك أيضا دورات تكوينية في طرق النفاذ الى الشغل.
0: يعني مهم يعني الادماج في سوق الشغل، يعني كيفاش يكون فما تنسيق بين المؤسسات الاقتصاديه، تكافؤ الفرص، عدد توظيفهم في مجالات متنوعه تتناسب يعني مهاراتهم والكفاءات نتاعهم زاده في نفس الوقت.
1: هو التكوين مش يهم، خاصه كيفيه انجاز مشروع مثلا،
0: دراسه مشروع، يعني نعم،
1: كيفيه صياغه على إنجاز البشرية، كيفية معك كراسة شروط
0: من الفكرة إلى الإنجاز، خلينا نقول
1: إنجاز، وخاصة كيفية التعاون مع المحادثات وكيفية التعاون وكيفية التراسل الإلكتروني، طرق الاتصال، إلى جانب عديد المجالات الأخرى.
0: كلها كلها مهمة بطبيعة من أجل إدماج الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر خاصة في سوق الشغل. كما قلنا ما هيش اتفاقية للتشغيل ولكن للتسهيل، خلينا نقوله تسهيل حياتهم، أعطائهم فرص أكثر. الفئات المستهدفة واضحة شكون معنا كما قلتهم المكفوفين وضعاف البصر. حبيت نعرف هنا جوست على مستوى الساحل ولا على مستوى وطني؟ هلا
1: المجموعية ككل.
0: ممتاز ممتاز، هذاك علاش احنا حبينا اليوم حتى في الجنوب توصل المعلومة. كيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم اللي يحبوا يستفادوا من هالدورات هذية؟ طاقة الاستيعاب، كيفاش يتم العملية على الأقل على أرض الواقع؟
1: هو قبل ما نجاوب على السؤال ليلى، اسمح لي أختي ليلى، ماذا بين حد نتحدث على أهداف، الأهداف من وراء إنجاز هذه الاتفاقية. الاتفاقية لا يمكن أن تبقى مجرد اتفاقية تحضر على ورق أو مجرد توظيف دورات تكوينية، لكن الجمعية تهدف إلى بلوغ بعض بعض الغايات قصد إنجاح الاتفاقية.
0: بطبيعة نعم.
1: أهداف لا، نحن لا نضمن تحقيق هذا اليوم على الهواء، لكن هي تبقى أهداف
0: قابل السعي والعمل على إنجاحها وكهو، يعني هذا المطلوب. نعم.
1: بين هذه الأهداف خاصة تكوين دفعات من المكفوفين حاصلين على شهادة في العالمية الموجهة للكفيل.
0: جيد نعم.
1: وخاصة أن الإعلامية تصبح قطاع معترف به الإعلامية الموجهة للكفيف. نعم. إلى جانب تكوين بعض الإطارات التربوية، إطار التعليم العالي في المؤسسات الجامعية، خاصة نحن نريد أن نكون بعض الإطارات القادرة على تطويع وإنجاز الامتحانات بطريقة برايل للطلبة.
0: نعم نعم. وعنا كفاءات وطنية ما شاء الله، في كل مرة نسمع بدفعة من المكفوفين اللي يتخرجوا ويوصلوا مستويات تبارك الله عليهم، يعطيهم الصحة. نعم.
1: هذا من أبرز أهداف الاتفاقية.
0: واضح.
1: طرق الاتصال، هي نحن لن سننظم جلسات عمل مع الجهات المنظمة مع الجهات المعنية بالاتفاقية، وسننظم أصلا جلسات عمل مع الدولة خاصة للتحقيق بالاتفاقية وضمان الاعتراف بالشهائر خاصة. دعك الدورة لن تنطلق قريبا، يعني
0: ما زال البرنامج شوية به مهم برشا انه واخذين عليها فكره. سي ايمن، ما عرفش تسمع فيها ولا لا، باش نكتفي معاك بهذا القدر لو تسمح
1: قبل ما نغادر.
0: يلا بشكل برقي في صعب كان
1: صوتي في الهاتف.
0: اي
1: بكل اتصال بالسيد محمد كمور رئيس الجمعيه على الرقم
0: 98-515-080 رقم جمعية براي، رقم رئيس الجمعية سي محمد. كيف الصفحة موجودة زادة حتى على منصات التواصل الاجتماعي، بالإمكان تاخذوا منها كل التفاصيل خاصة أنه مازال شوية وقت لها. فشكرا جدا، يعطيك الصحة سي أيمن، وربي يبارك في مجهوداتكم إن شاء الله.
1: شكرا لكم،
0: يعيش. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
3: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
4: أريدو طور عالي.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم باش نحكوا على موضوع يمس الجيوب متاع الناس الكل. ميزة جديدة اللي قاعدة تكتسح تطبيقات الفاين تيك أو التكنولوجيا الخاصة بالأمور المالية. ظهور الأوتونومس فاينانشال ايجنتس. شنو هذا؟ هذا كما الذكاء الاصطناعي الخاص بالفلوس بالجانب المالي. هذا مش مجرد برنامج يحسب لك المصاريف متاعك، هي خوارزميات متطورة تدرس السلوك المالي متاعك وتراقب البورصة وأسعار العملات الذهب لحظة بلحظة وتاخذ القرارات الاستثمارية في بلاستك. الذكاء الاصطناعي تو ولا ينجم يوزع شهريتك، يخلص فواتير بطريقة أوتوماتيكية ويستثمر الفاضل منها في أسهم وأصول رقمية تضمن لك أقل نسبة متاع مخاطر وأكثر هامش متاع ربح، وكل هذا من غير ما تتدخل أنت ولو بكلمة واحدة. التوجه الجديد هذا يمثل تحرر حقيقي للمستخدم من تعقيدات الاستثمارات والمصاريف الزايدة، ويحل بيبان كبيرة لشركات الساس اللي تخدم في الحلول المالية والدفع الذكي. لكن سؤال حقيقي اليوم في 2026 هو الثقة والأمان. هل الخوارزميات هذه محمية 100% من الاختراقات؟ وهل تنجم تعوض حكمة الإنسان في الأزمات الاقتصادية؟ الأكيد أنه رقمنا المالية ماشية في ثنية ما عادش فيها رجوع التالي، لكن الياي اليوم هل هو مستعد بشد الفلوس متاعك كل حسابات متاعك ويردها أكثر نجاعة وأكثر دقة، ولا هي مرحلة جديدة قاعدة فقط في مراحل تجريبية؟
1: جيت اللحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك.
3: اشهار

0: هذايا نصيف زيتون كرمال الله غنية وصلنا لخمسين دقيقة بعد ثمانية ونمشي معكم مباشرة الفقرة مشاريع اللي ديما يأمنها كل نهار ثلاث خميس ببطان.
1: مشاريع مشاريع مع خميس ببطان.
0: صباح النور يا خميس, أهلا وسهلا.
2: صباح النور ليلى, تحية ليك ولكل مستمعينا الكرام وكل الزملاء العاملين هذا الصباح.
0: شكرا, يعطيك الصحة. نشوفوا مشاريع اليوم وين باش تاخذنا وشنو المشروع؟
2: اليوم نحكيوا على القطاع الفلاحي في ولاية جابس في الحقيقة, خاصة على مستوى التعزيز المشاريع الفلاحية في هذه الولاية, ونتحدث اليوم على جابس الجنوبية وكذلك جابس المدينة والغربية من خلال جملة من الإجراءات الجديدة أو التدخلات الجديدة على مستوى تحسين التزود الواحات بالماء الصالح للزراعة. نتحدث خاصة على بئر جديدة كانت منتظرة منذ سنوات عديدة في المنطقة السقوية لما وواحد بجابس الجنوبية. البئر هذه عندها باش يكون عندها مردود كبير برشا على الفلاحين الناشطين في هذه المنطقة السقوية. تم إنجازها بتكلفة فوق 360 ألف دينار, فيها قوة دفق هذه البئر 48 لتر ومهم برشا بطبيعة الحال القوة هذه في الثانية, وكذلك بدرجة ملوحة تقريبا 2.5. هذه من الأشياء المهمة اللي تساعد على تحسين خاصة والتقليص من الدورة المائية بالمنطقة السقوية اللي فيها 116 هكتار وفيها من العشرات من الفلاحين الذين ينشطون في هذه المنطقة السقوية اللي ما هو واحد بجابس الجنوبية. نحكي كذلك على مسألة أخرى مهمة لابد من إنجازها بعد إنجاز البئر, هو التسريع بتركيب التجهيزات الضرورية اللي حتى هذه البئر تدخل في طور الاستغلال والاستعمال في أقرب الأجال كما ذكرت لي أنا, مشروع منتظر منذ سنوات عديدة.
0: نعم.
2: وبنفس الانتظار في جابس الغربية أو جابس الوسطى, واحد جابس الوسطى الكبرى فيها تم جهر بئر من شأنه نبشي يخلي الدورة المائية تتقلص كثيرا, ولكن إلى حد الآن ما يتمش الاستغلال بتاعه. إن شاء الله بطبيعة الحال الجهات المعنية وخاصة السلطات المهتمة بالقطاع الفلاحي في ولاية جابس يتم تزويد الفلاحين في واحد جابس الوسطى والكبرى بهذه البئر حتى تحسن كما ذكرت من الدورة المائية وتقلص من مدة الانتظار وترجع الواحة غنى كما كانت معروفة منذ سنوات.
0: أيه.
2: في ولاية جابس, لأن الإشكال الكبير الآن تعاني منه هذه الواحات هو ندرة المياه والأبار التي لم يتم حفرها ولم يتم تجديدها في واحات ولاية جابس.
0: نعم.
2: وكذلك في واحات في الحقيقة مارث والحامة. إن شاء الله بطبيعة الحال المشاريع هذه الإنجاز الأبار الجديدة هو من المسائل الحيوية في واحات ولاية جابس باعتبار أن الموارد المائية صراحة يتم استغلالها بشكل كبير كما نعرف في المجمع الكيميائي في مدينة جابس يستغل كميات كبيرة ورهيبة من الماء أثر سلبا على المائدة المائية في الواحات, وعديد الفلاحين هجروا النشاط الفلاحي في الواحات ولاية جابس. لكن إن شاء الله بمثل هذه المشاريع خاصة في كل مرة إنجاز بئر جديدة يرجع الفلاح وينشط من جديد وترجع جابس كما نعرفها جابس غنى ومتعددة الإنتاجات الفلاحية من الأرض إلى حتى النخلة بالطوابق المعروفة.
0: نعم.
2: بتقنية الطوابق الفلاحية ليلى.
0: إن شاء الله, شكرا لك, يعطيك الصحة خميس, نلتقي معك في قادم المواعيد الإذاعية. بعد شوية فقرة في الانتظار اليوم, وقبلها باش نذكر مواطني البير الأحمر خاصة الغربية وسند من معتمدية البير الأحمر من ولاية تطاوين أنه بداية من منتصف النهار باش يشهد توزيع الماء انقطاع اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026, واللي إن شاء الله من المنتظر يتم إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة بداية من الخامسة مساء. نمشي لآخر فقرة معنا, فقرة في الانتظار اليوم.
1: في الانتظار اليوم,
3: في الانتظار اليوم.
0: الف في الانتظار اليوم الختامي من الدورة الثانية لبرنامج جمار وتظاهرة جمار واللي فيها مصباح اليوم جولة سياحية خاصة بضيوف المهرجان هذية مع الحداش بشكو فما تجليات فنية برواق الفنون ناس مسامو في شنني كيف العشوية بشكو فما عرض لفيلم الفنان صلاح جدي فيلم قيد عساسي والفضاء بشكون المركب الثقافي بتطوين وسهرة شعرية حلوة برشا للشاعر الكبير آدم فتحي في 9 متاع الليل كيف بالمركب الثقافي بتطوين مهرجان قاعد يخطو في خطى ثابتة وبرنامج ثري كان على امتداد 4 أيام بدأ من نهار 16 إلى 19 ماي كما قلت اليوم الختامي تحية لكل المشرفين عليه هيئة المهرجان جمعية مدى للمسرح موافقين دائما إن شاء الله وكل الأطراف الداعمة لهالمهرجان هذايا. هكا مستمعينا نوصل معاكم إلى موفى حصتنا لليوم من ورود الصباح. شكرا ذوب سالم ديما بكل نشاط وحيوية في هندسة هذا اللقاء تقنيا على اللوحة الهاتفية حبيب الخراز وكانت معاكم ليلى صحنو في الأعداد والتقديم. تحياتي للجميع وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. ينطلق اليوم العمل بالنقطة الرئيسية لبيع الأضاحي بوادي مدنين. تم رصد اعتمادات تفوق 2 مليون دينار لكهربة عدد من الأبار بمنطقة الحميلة الفلاحية ببنجردان. تسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين أصيل معتمدية الهشرية بسيدي بوزيد بسبب وضعه الصحي منذ قدومه من تونس. تجتمع اليوم لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان للاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 2022 بلغ 22,377 مهاجر غير نظامي، بينهم 2,103 خلال هذا العام. في العالم، أكد وزير الخارجية الإيراني أن المقترح الذي قدمته إيران في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة يدعو إلى رفع العقوبات على طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد. شكرا على المتابعة. بعد الفاصل معرض الصحافة مع الزميلة فاطمة الرعاش.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا ميلود، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نبدأها بافتتاحية القدس العربية التي ترد في شكل تساؤل. هل أصبحت إيران ورقة تفاوض بين واشنطن وبكين؟ يتساءل الدكتور مثنى عبد الله في الصحيفة ويقول: تعد مؤتمرات القمة على درجة في سلم الدبلوماسية الدولية، ولقد انشغل العالم بالقمة الأخيرة التي حصلت في بكين بين الزعيم الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولعل من أهم الملفات التي كان الجميع ينتظر القول الفصل فيها هو ملف الحرب الأمريكية الإيرانية، لما لهذه الحرب من تبعات وأبعاد اقتصادية على العالم. ويقول الكاتب أن التعامل بين الدول يعتمد على ملفات الأمن القومية، هذا وينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية كما الصين، وهذا هو واقع العلاقات الدولية ولا مكان للعاطفة. فما الذي جرى بشأن الملف الإيراني؟ يتساءل الكاتب. وعليه فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى هذه القوة الناعمة للعاصمة الصينية بكين التي يمكن أن تكون هي الأكثر تأثيرا على صانع القرار في طهران. قد يقول البعض أن الولايات المتحدة في سبيل ذلك قدمت تنازلات تجارية للصين في ضوء الاتفاقية التجارية التي تم التوافق عليها بين الطرفين. وتجدر الإشارة إلى أن في هذا الملف وبأهمية كبيرة هو أن علاقة الصين هي ليست مع السياسة الإيرانية الحالية، بل هي مع الجغرافيا الإيرانية أكثر من أي جانب آخر. هل من مجال للمقايضة وتبادل جوائز الطردية بين القوى الكبرى على طاولة المفاوضات؟ هذا هو السؤال الذي يقلق الآخرين من مؤتمرات قمم العظماء وفقا لصحيفة القدس العربية. واشنطن بوست تعنون: إيران تريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وتقول الصحيفة نقلا عن مسؤول باكستاني بأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وذلك حسب ما أفادت به مصادر إعلامية. وأضافت أن الولايات المتحدة تريد الإعلان عن جميع الاتفاقات الخاصة بالملف الإيراني دفعة واحدة. صحيفة ومجلة بوليتيكو نشرت مقالا لنحال توسي قال فيه أن المسؤولين العرب والأجانب يخشون من ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملف إيران معلق

ولديه اهتمام شديد بقاعة الاحتفالات ويريد إكمالها قبل جون في 2029، إلا أنه يبدو أقل استعدادا لصياغة حلول دائمة للأزمات الجيوسياسية العالمية بما في ذلك الأزمة التي ساهم في خلقها هذا العام في إيران. وقالت إن المسؤولين في الشرق الأوسط ودول أخرى يشعرون في الوقت الراهن بقلق بالغ من أن ينسحب ترامب من الحرب مع إيران دون حلها بشكل كامل. إلى هنا تكملت هذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: علم وحياة. علم وحياة. علم وحياة. علم وحياة مع فوزية ذيف الله.
1: مرحبا بكم من جديد في برنامج علم وحياة. إن شاء الله تكونوا كل في أحسن الأحوال. نحييكم ونجدلكم تحيات ضو بن سالم حبيب هدية وكل الزملاء اللي يوصلوا معكم المشوار. إذن مشوارنا بدأ الآن، يتواصل بإذن الله على امتداد الساعة هذه إلى حدود 10 صباحا. عندنا اليوم زوز استضافات وأيضا بعض الأخبار المتفرقة، ونبدأ بالأغنية كالعادة. شكري بوزيان، ثم نستقبل ضيفنا الأول في حصة اليوم.

0: مرحبا بكم من جديد على موجة إذاعة تطاوين في برنامج علم وحياة. باش نستقبل تو معنا مباشرة من تونس العاصمة دكتور فرح بن سالم الباحث والمدير الجهوي لمعهد المناطق القاحلة بتطاوين. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: صباح النور، أهلا وسهلا وأهلا بكل مستمعي إذاعة تطاوين، مرحبا بكم.
0: مرحبا بك سيدي وشكرا لك. إذا دكتور باش نتحدثوا على زوز مواضيع، أنشطتكم ديما متواصلة يعني على امتداد العام، وخاصة يعني في هذه السنة المتميزة بالنسبة لكم كاحتفالية بمرور نصف قرن على تأسيس معهد المناطق القاحلة، وأبحاثكم متواصلة ديما يعني دكتور. فباش نتحدثوا على زوز مواضيع، نبدوها بتربية الماعز في تطاوين. عندكم بحوث في هذا المجال دكتور فرح بن سالم كان نتحدث عليها، وكان نشوفه يعني ربما انعكاساتها على قطاع تربية الماشية اللي هو من القطاعات المهمة في ولاية تطاوين عموما.
1: صحيح، وكما تفضلت أنت سيادتك وقلت معناها سنة هذه سنة 50 عام على تأسيس معهد مناطق القاحلة، وهذه حصالة من البحوث والجهود منها من عديد الأجيال السابقة والحاضرة، وهذا شغلنا الشاغل كما تفضلت وقلت معناها أن الأبحاث معناها لا تنتهي في متواصلة، وديما ثم مشاكل، وهي الباحث والمهندس يلزم حل المشاكل للمواطن والدولة وللاقتصاد التونسي.
0: نعم،
1: احنا في ظل التغيرات المناخية وهلا الجينات اللي داخل علينا من كل مكان، كما تشوف انت سلالات، خاصة احنا كيف نحكو على الماعز المحلي وعلى التأقلم متاعها مع الظروف المناخية منذ قدم معناها، وعلى رغم ان الانتاجية متاعها ما هيش في المستوى المأمول، لكن احنا بفضل التجارب متاعنا تمكننا ان شاء الله من تحسين نمط الانتاج متاع الماعز المحلي، سواء من اللحوم ولا من الألبان ولا حتى من منتجات الأخرى من الأجبان وغيرها. وهي أنا مجموعة كبيرة من الباحثين اللي نشكرهم بالمناسبة هذه، على رأسهم سيد مدير عام سي صغير النجاري أستاذنا. معناها البرنامج مازال متواصل، لكن الحمد لله أن النتائج اللي متحققة لتوا أنا أحسن من المأمول، والعائلة متاعنا هي العائلة الماعز العرضاوي والمحلي، خاطر ما نجموش نحكو توا على سلالة، خاطر ما زلنا شوي وقت باش نولو أن سلالة كما الألبين ولا الدمشقي ولا غيرها، لكن بحاول الله باش نوصلوها عن قريب إن شاء الله.
0: هو شنو الفرق بين السلالة وربما الجزء من السلالة؟ نعم،
1: هي جينيا مثبتة السلالة، لكن العائلة فيها عديد ال الجينات المختلطة، معناها مثلا تلقى فيها حاجات باهية وحاجات مش باهية، مثلا العنز نتاعنا في الانتاجية قليلة في النمط الانتشاري، احنا بدينا ندخل في النمط المكثف وشبه مكثف في الحقول التجريبية بالقرذاب، وتحصلنا على نتائج طيبة لما حسنا العليقة، لما حسنا فترات الواحد التناسل، لما حسنا الانتقاء الماعز، ناخذ الأمهات الممتازات في إنتاج الحليب في إنتاج اللحوم إلى غير ذلك. وكيف كيف على الفحول، برنامج هو تحسين سلالة على الفحول وعلى الإناث في نفس الوقت.
0: نعم، هو في تونس كاملة دكتور ما ثماش سلالة متاع أغنام، يعني ما عندناش سلالة
1: ماعز، هذه مش عندنا سلالات، عندنا سلالات متاعنا كما النعش العرضاوي تختلف مثلا من جنوب تونس حتى حس للوسط للشمال، وعندنا سلالات أخرى كما النوار دي تيبار في الأغنام، عندنا السلالات المدخلة الأخرى من إيطاليا للحليب، عندنا عديد السلالات الأخرى.
0: نعم، إذن يعني بديتوا تشوفوا في النتائج.
1: لكن
0: دكتور،
1: كما تعرف أنت هو راه كما ديما ولد البلاد بالعامية، معناه هو اللي يعرف كل شيء واللي تعمل عليه في وقت الشدائد، معناه وهذه نشوفوها في أقصى الجنوب في الظاهر وفي البرمة وفي غيرة، معناها متأقلمة وتنتج رغم أن الظروف جد صعبة، معناها في سنين الجفاف الواحد كانت هي معناها الحل في اللحوم في الواحد.
0: لكن ساعات دكتور الفلاح وإلا المربي ربما ما يمشيش للمفهوم ولد البلاد أو الأصالة، ولا شهذي شفناه حتى في الزيتين ولا في الأشجار.
1: والله هذا ممكن نظرة خاطئة، احنا ساعات في نجح في شوية على الحكم على الفلاح ولا على المربي، بالعكس احنا لما بدينا في الانتقاء في بداية البرنامج كل الأمهات كانت من مربين كبار في تونس في تطاوين بالحدود وفي مدنين وفي ابن خداش وفي دوز كذا. كانت ناس انا نذكر عديد معنا الفلاحة مربين عندهم قطعان جد ممتازة معنا وكلهم حافظين على المعز العرضاوي المحلي ما غير ما يدخلوا عليه السلالات الاخرى. نعم. الذكور لامل
0: حتى ولو كان ما ينتجش برشا والا اقل انتاجية ولكن يحافظ على الهمة اكثر.
1: احنا دورنا هذاك علاش احنا نحبوا نكونوا لاصقين لهالفلاح باش نعطوها الحزمة الفنية المطورة في البحوث متاعنا باش حتى يحسن الانتاجية ويحسن المردودية متاع القطيع متاعه بطرق علمية بحتة.
0: نعم. بحوثكم دكتور ما تصيرش في المختبرات بالطبيعة، تصير على عين المكان في المراعي هيك نتصور يعني
1: في عديد المراحل. احنا مثلا تولى هذا المعز المحلي بدينا في العمل مع المربين في المراعي منذ تو حوالي 20 سنة معنا. ورينا أن حان الوقت أن ندخلوا للحقل التجريبي باش نتحصلوا على السلالة اللي إن شاء الله باش نسميوها السلالة العرضاوي إن شاء الله. هي معناها قادرة أنها بعد رجعوها للفلاح اللي انطلقنا منه اللي هو باش يطور الإنتاج والحلقة الإنتاج. البحوث في محل القاهرة لا تقتصر على الماعز، مع معناها في عديد الأبحاث الأخرى خاصة في النبتات الطبية والعطرية كما تعرف. هي نباتات متأقلمة وجل الحزمة الفنية معناها استخرجت ولا تم البحث عليها العمل عليها في محطة تجريبية بمحل منطقة أحلى بالقرضاب معناها. ولهنا حبيت نشكر زملائي الكل هم في المحطة على رأسهم رئيس المحطة سعيد دبابي. معناها عمل كبير موش متاع نهار وكذا وفريق الحق متلاحم. عندنا كيف برامج الحبوب اللي هو إن شاء الله نأمله أن تكون تطوين معناها بوابة للأمن الغذائي التونسي إن شاء الله وعلى بحول الله، وحتى السلطة المركزية والجهوية ساعية أن نكون في هالبرنامج، خاصة أن النتائج الأولية كانت مشجعة وشفته في سهل الرومان وفي رمادة وفي غيره معناها كيفاش الإنتاج في القمح الصلب وفي القمح لين وفي الشعير. معناها أنا نؤمن أن الجنوب هو مفتاح وألا سلة الغذاء الوطني إن شاء الله.
0: نعم. إذن بما أنك انتقلت إلى النباتات دكتور باش نتحدث عن الجزء الثاني من استضافتنا اللي هو تقطير النباتات من أجل استخراج زيوتها. يعني أنا حسب مريت على مواقع التواصل الاجتماعي الدورة هذه اللي لقيت برشا تفاعل، برشا ناس تسأل، برشا ناس ربما تحب تشارك إذا ثم دورة أخرى. كان نحكو يعني على تقطير الزيوت وهذا المجال، يعني شكون نجم يستنفع به، شنية فوائده، شنية الأعشاب اللي تقطروها، شنية ربما المهارات.
1: نعم أخت روزية سؤالك واضح. أنا نتمنى أن المستثمرين والفلاحة والصناعيين حتى خاطر زيوت النباتات الطبية والعطرية عندها قيمة كبيرة برشا، خاصة احنا الكليل متاعنا مش كما الكليل اللي موجود في شمال تونس ولا في الأماكن الأخرى، والزعتر والشيح وبرشا نباتات أخرى مميزة وعليها طلبات كبيرة من الزيوت متاعها. وهذا معناها فرصة أن كانت النباتات هذه كانت تلقائية في الجبال ومن أثر الجفاف اندثرت، ثم احنا وصلنا أن استأنسناها ولا تزرع كما بقية الخضر وإلا الشجيرات الأخرى كما الطماطم والفلفل والإنتاجية. كل الحزمة الفنية وقع العمل والشغل عليها في محطة التجارب بالقرضاب، وعندنا معناها حزمة فنية جاهزة للفلاح. نتمنى أن مستثمرينا وفلاحتنا يقبلوا، لخاطر هذه تنجم تكون حتى زراعات بينية بين الزيتون ولغير ذلك، وهي عندها عديد الفوائد معناها تمنع حتى عديد الأمراض، خاصة المرض اللي توا في الكرم تاع الرتيلة وغيره، وكذلك هي تكون معناها كما نقولوها مش عارف بالعربي كيفاش، ما تكون هي رفيج للنباتات هذه حكا نمنع مثل النباتات العليا كما الزيتون كما الكرم كما غيره معناها التين معناها أن تبعد عليها الأمراض. وزد على ذلك معناها القيمة الاقتصادية ولا لفالير جوتي معناها المضافة متاع الزيوت هذه تباع في الأسواق العالمية بأثمان كبيرة وعليها طلبات كبيرة، خاصة في التجميل في الدواء إلى غير ذلك. وعلى الدورة التكوينية هذه معناها دورة من عديد الدورات، وعندنا أنا نعطيك مثلا سكوب، عندنا شكون حتى من الصيادلة في تطاوين حابب يعمل مشروع احنا بصدد التأطيرة معناها 100% في تقدير وإنتاج النباتات هذه. هذا قطاع واعد واحنا متميزين فيه صراحة حتى على المستوى الدولي، معناها احنا الوحيدين اللي بدينا في استئناس النباتات هذه ونجحنا 100%.
0: نعم احنا شفنا في المغرب دكتور شجرة الأرقان ولت كأنها علامة سياحية بالنسبة للمغرب، فلما لا يصبح الكليل وإلا الزعتر وإلا الحاجات هذه خاصة اللي تنبت في تطاوين تصبح حتى هي علامة.
1: خاصة النبات الإكليلي المستوطن في سلسلة جبال مطماطة، معنا من مطماطة حتى الذهيبة سلسلة الجبلية، ووحيد من نبات مستوطن وحيد من في تركيبته وفي الغناء نتاعو بعديد المستخلصات النبات الطبية والعطرية، معناها أحسن من الإكليل اللي يوجد في شمال تونس وفي البحر الأبيض المتوسط يعني. حتى المغرب ولا غير ذلك. الأرقان هذه شجرة أخرى معناها تنبت تلقائيا في الجبال الأطلس المغربي، ما هيش أنا نباتات اللي احنا استأنسناها كما عملنا.
0: لا نحكي لك ربما كما هم عملوا مع الشجرة هذه احنا النجم زادة تكون لنا علامة
1: طبعا مثلاً. هو هذيك انا نقارنها في مجال مثلا زيوت النيرولي معناها في الزهر وفي الواحد في نابل وفي شمال تونس وإلا في والنسري في زغوان وإلى غير ذلك. لا تونس راهي عندها ترى معناها جيني كبير برشا كسواء على مستوى نباتات وإلا مستوى حيوانات وحتى على الإنسان. شوف أنت الجيني تونسيا موجود في العالم كامل ما شاء الله.
0: وإحنا سعداء أنه بدينا نشوفه ربما العمل هذا ما كانش يظهر برشا، ولكن بدينا نلبسه التواصل وتكامل بينكم كباحثين والمحيطكم الخارجي. هذا ما نجم كان يغير المحيط، يعني إحنا في النهاية ديما العمل دكتور هو من أجل المحيط أحسن وظروف حياة أفضل للناس الكل. فهذايا
1: طبعا هو لما تحصلوا على المنتوج العلمي هذاك سواء من المخبر للضيع على التجارب لو عديد التجارب الأخرى خاصة نعملوا فيها عند الفلاح سواء الحيوان وعلى النبات كما الخوخ كما التين، نقوم بعديد الدورات التكوينية وانا ولا التكوينية اللي نعملوها مع السماء زوز مستويات، المستوى التقنيين والمهندسين المندوبيات الجهويه ووكالات الارشاد حتى ينقلوا الحزمة الفنيه للفلاح، والا في بعض الاحيان نعملوها مع المجامع ومع غير ذلك في مباشره مع المستفيدين معناها.
0: نعم نعم كل الشكر دكتور فرح بن سالم، اخذينا من وقتك رغم مشاغلك فيعطيك الف صحه وشكرا لك وان شاء الله في
1: استضافه قادمه ان شاء الله. لا
0: يعطيك الف صحه
1: بعد ما تقع لها ابواب مفتوحه لكل خيان اللي يحبوا يستثمروا في اي مجال، ومرحبا بهم وهذا دورنا معنا. شكرا
0: يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك زين.

0: أنتم دائما في الاستماع لبرنامج علم وحياة على موجات إذاعة التوين، والآن باش ناخذوكم مباشرة إلى جربة، حيث اختتم المؤتمر الدولي حول إدارة موارد التربة والمياه لمكافحة التصحر في المناطق الجافة في ظل التغيرات المناخية. معنا مباشرة الدكتور محمد وصار، بحث بالمعهد، للحديث عن فعاليات هذا المؤتمر. دكتور مرحبا بك على موجات إذاعة التوين.
1: مرحبا بكم وصباح الخير للناس كل، شكرا على المتابعة، تحية لكل المستمعين والمستمعات، وشكرا بارك الله فيكم ديما تابعوا في أنشطة المعهد. كما ذكرت هو المؤتمر أمس اختتمناه في جزيرة جربة من 16 إلى 18، هو أمس الاختتام، راه اليوم عندنا جولة ميدانية في ربوع مدينة في ولاية مدنين وتطاوين
0: بالضيوف، ضيوف المؤتمر، يعني حبيت توروهم
1: حوالي 50 مشارك هم حاليا توا في المعهد، وبعدين باش يتوجهوا الى ولايه تطاوين باش يزوروا بعض المناطق كما قصر ولاد الباب وشنني الى اخره للتعرف. هي من جهتين، هي في نفس الوقت هي للتعرف والوقوف على التجربه التونسيه في الميدان المتعلق بمقاومة التصحر واستغلال الموارد الطبيعية، وكذلك في نفس الوقت هي بالتأكيد نستغلوها باش نزورهم بعض المعالم السياحية في بلادنا.
0: حبيت نعرف دكتور انطباعاتهم عن مقر محد المناطق القاحلة، خاصة للي يزوروا لأول مرة، يعني
1: شو يقولهم شو يقولوا شكرت لكن ربما باش ناس ما يتصوروش، وانه ديما موجوده الكلمه يقولوا لنا المعهد كيفاش، لكن الحمد لله ديما نقول لهم هي شنو هي في الحقيقه، باش انا باش نرفعوا تحيه كبيره لكل اللي عملوا فيها المعهد واللي أسسوا المعهد الأجيال الكل. وإحنا السنة هذه نحتفل بالخمسينية، وهي راه المؤتمر هذا في إطار برنامج الخمسينية، وإحنا عملنا برنامج
0: سريع،
1: برنامج يعني يمتد من أول سنة حتى إلى آخر سنة، والمؤتمر هذا راه هو الثالث مؤتمر في ظرف 3 أشهر، في أقل من شهرين، مش حتى عملنا زوز مؤتمر، واحد في مارس واحد في أبريل وهذا في ماي، ما زلنا عندنا زوز مؤتمرات في أكتوبر في نوفمبر. خلفوا أن عنا الملتقى الاختتامي اللي باش نعملوه في ديسمبر إن شاء الله، إضافة لذلك عنا العديد والعديد من الورشات والحصص التدريبية والورشات المحلية والإقليمية اللي باش ننظموهم، حوالي عنا أكثر من 25 إلى 30 نشاط باش تعمل في إطار هذه الخمسينية.
0: وإحنا في العادة
1: نرجع بنشكر كما قلت لك نحيو هنا كل أجيال صدقتنا،
0: صحيح،
1: واللي بنت المعهد جيل بعد جيل. بالتأكيد ربي طول في عمر اللي زادوا، وعندنا زوج مديرين عاملين الأولانيين مازالوا على قيد الحياة ربي طول في عمارهم، وعندنا زوج غادرونا في عكريمي وفي ختالي اللي هنرحمه غادرنا حوالي 5 سنوات، وهذا المؤتمر يراه هو في الأسبق إحياء لذكراه بعد عندنا 5 سنوات بعد ما فارقنا، لكن يبقى ديما الأثر متاعه، وانت تعرف المعهد الأثر متاعه أثر كبير، وإن شاء الله ديما نقول لهم هذه رسالة وهذه أمانة، إن شاء الله نجموا نوصلوها
0: ونخلوها بأيدي أمينة خاصة
1: ونطوروها إلى آخره، والحمد لله. يعني اللي زور المعهد كل بالحمد لله يشوفوا أنه مازال في مستواه المعهود وفي نشاطه المعهود، ربما في بعض الحالات ربما حتى أكثر، وهذا هو جبنا بالتأكيد اتجاه المعهد واتجاه بلادنا بصفة عامة.
0: نعم، بالعودة إلى هذا المؤتمر دكتور، شنية كانت أبرز المواضيع؟ وربما وأنا حبيت نشير في الإطار هذا يا دكتور إلى أنه احتفالاتكم ومؤتمراتكم ماهيش متشبهش برشا المؤتمرات أخرى تعملها قطاعات أخرى، لأنه فرصة للعمل. أنا شفتكم قديش جديين، يعني حتى البوز وهيك الحاجات ما ينتبهوا لهاش المحاضرين، يعني مستغرقين في المحاضرات وجديين على الأخر. يعني
1: الحمد لله، ما هذه هي فقط هي تتوارث من جيل إلى جيل، وأنه طبع شقيقة احنا نقول ورقيقة بالتأكيد، وهذا بالتأكيد والحمد لله يعني تعودنا عليه، وهو يعني يتعدى من جيل الى جيل. نعم. ونحاولوا كما هو كما تعطي قيمه للامور العلميه والفنيه لكن كذلك حتى الامور اللوجستيه والتنظيميه عند دور كبير خاطر هي ربما اللي تعطي اكثر تعطي كذلك حتى
0: تعطي مناخ عمل مستقر
1: وتعطي انطباع على الجديه ولا انطباع خاصه احترام الوقت احترام البرنامج وهذا هو الحمد لله
0: أبرز المحاضرين
1: برغم الصعوبات اللي صحيح. احنا عندنا حوالي أكثر من 200 مشارك كما قلنا البرنامج يمتد على 9 أيام 16 و17 و18. اليوم الأول كان يوم الافتتاح كان تحت إشراف السيد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالموارد المائية الأستاذ حمادي حبيب وكذلك بحضور رئيسة مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي الأستاذة ليلي زهرة ليلي شبعان وكذلك السيد والي مدنين وكذلك بحضور بعض المنظمات الدولية والإقليمية كما منظمة الأغذية والزراعة كما مركز العربي لأبحاث المناطق الساحلة والصحراوية أكساد وكذلك عندنا كان حضور كذلك ممثل من ممثل من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وغيرها. ربما الخمس المحاور اللي وقع التطرق لها في هذا المؤتمر هي التغيرات المناخية بالتأكيد هذا معطى ولينا يزمنا نعيش معه تعبئة وإدارة الموارد المائية مكتعفوا احنا في تعب شح الموارد المائية وكذلك اللي تعرفوا أنه الموارد بأي عمل تنقص لكن بالتأكيد يجب أن نتأقلم معها تدهور التربة والمحافظة عليها الرصد وتقييم البيئي كل ما هو استعمالات لاستشعار عن بعد المعلومات الجغرافية الذكاء الاصطناعي إلى آخره وعندنا حاجة اسمها يسمى فيه تاول ينكسيس اللي هو الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية ما تنجمش كل قطاع تأخذ وحده يزمو ديما مترابطين.
0: نعم.
1: البرنامج عملناه على كان برنامج يعني ثري وكان برنامج حتى نضطرين باش نستعملوا ثلاثة قاعات في نفس الوقت عن باراليل يعني عملنا حوالي أكثر من كما قلت لك عندنا 200 مشارك 14 دولة شاركت في هذا
0: المؤتمر
1: ومحسوب أكثر من 140 تم يعني تقديم أكثر من 140 مداخلة والمرة هذه حبينا حتى يعني احنا قبلنا نعطيهم دي بوستير معلقات أما المرة هذه قلنا لا الشباب الطلبة خاصة طلبة الدكتوراه والماجستير الأخري لا نعطيهم فرصة بشي يقدموا بشي يتعلموا يقدموا قدام الناس ويسمعوا وكذا اليوم كانت فرصة ربما كان برنامج صحيح ضغطنا ليقص درجة لكن الحمد لله نجحنا في تنفيذه كما كان كما كما
0: كما حضرتوا به انتم من المؤتمر هذا ظهر لي عندكم مؤتمر اخر دكتور والا يعني
1: قلت لك مازلنا زوج مؤتمرات دوليه واحد باش يعملوا في اكتوبر مخبر تربيه الماشيه والحياه البريه وباش وبعدين عندنا في نوفمبر عندنا زملائنا في مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفيه يعملوا ما مسبق كان احكي لهم انه احنا لتنظيم او للاحتفال بالخمسينيه كان عندنا خيارين كان الخيار الاول الساهل اللي برشا الناس يعملوا فيه وان يعمل مهير به هكا ويعمل فيه شويه محاضرات شويه تكريمات والسلام عليكم احنا لا قلنا لهم لا احنا اخترنا بين قوسين الطريق الصعب لان كما قلنا لهم لان المعهد يستحق اكثر من هكا رغم المتعب الى قدره ومرهق وحبيت بربي نحيي تحيه كبيره كبيره كبيره جدا لكل مصالحنا في الاداره العامه وفي الكتابه العامه لان ديما لا محاله احنا كنا مع بعضنا لكن وخاطر هم متحملين كل شيء يعني كل مؤتمر هم متحملين العمليات اللوجستيه الدعم خاصه عندنا المصالح التجاريه الماليه الورشه خاطر كل ما هو تنقلات المغازه الى غيره واللي بيرودوردو وكل المتدخلين على مستوى الإداري والمالي والتنظيمي. بربي تحية لهم كبيرة خاطر فعلا تعبناهم خاطر كل مؤتمر يعني تصور عنا قلت لك في أقل من شهرين عملنا 3 مؤتمرات ديما المعدل ما بين 150 و200 مشارك. بالتأكيد لازم تصور كل ما هو وقت وجهد يتعمل لعملية التنظيم والحمد لله نجحنا فيهم وإن شاء الله وبالتأكيد مازال حتى اللي جايين بالتأكيد باش ننجحوا فيهم ومازال عندنا في الأخر إن شاء الله نختتموها بحفل الاختتام في ديسمبر إن شاء الله وقتها باش يجيبوا الناس كل في المعهد خاصة عندنا المتقاعدين الناس اللي خدمت قبل واللي تعاونت مع المعهد باش نكربوهم إن شاء الله ويكون احتفال كبير إن شاء الله
0: بحق. وربما فرصة باش تستعرضوا فيه أبرز نجاحات المعهد اللي هي كثيرة وبرشة
1: هو قاعدين نخدم عليها نخدم على حاجة اسمها يعني قاعدين نجمعوا في كل النشريات الأعمال اللي عملتها العمل المعهد طيلة 50 سنة بالتأكيد باش تكون فرصة باش نعرضوها إن شاء الله في شو اسمه في هيك الملتقى الاختتامي.
0: نعم نعم كل التوفيق دكتور محمد وصار يعطيك الف صحه شكرا لك
1: يعطيكم الصحه وانتم على المتابعه وبارك الله فيك
0: وخلوك ترجع اي مرحبا
1: الله يبارك لك صحتك
0: مرحبا بكم نخلوك ترجع لضيوفك وضيوفكم وان شاء الله بالتوفيق في كل القادم الاحتفاليه بنصف قرن على تاسيس معهد المناطق القاحله
1: هو راه بين قوسين نحن اليوم دينا اجتماع واحد اخر اجتماع نتاع مشروع تعاون ما بين في اطار التعاون على في هو مول الاتحاد الاوروبي عندنا حوالي 30 مشارك من محسوب 10 او اكثر من 10 دول اوروبيه معظم اوروبيه واحنا حاليا اليوم بدينا الاجتماع وغدورة المحل احنا ديما نقولوا للجماعة صعبت على الواحد لكنك لله مثالش الحمد لله
0: الموضوع شنو دكتور ربما
1: هو الموضوع شو اسمه الموضوع اللي هم شو اسمه هو المشروع هو كل ما هو الرقميات او الممارسات الجيدة في مقام التصحر والموجهة اكثر خاصة كما هو يعني الواحات واستغلال يعني ال الحاجات المخلفات نتاع الواحات لتعزيز الخاصيات الفيزيائيه والكيميائيه للتربه وغدوه باقي عندنا راهو اينوتر تورني عندنا غدوه جوله ميدانيه طويله شويه تصور باش نعمل جربه جابس بلي دوز مطمطة المعهد ونرجع لنا الجربه حوالي على الاقل يزمنا 10-12 ساعه رحله لكن قلنا مثال باش نوروا نفس الشيء لهدفنا وانه نوروا التجربه التونسيه في هذا الميدان ونفس الشيء نعرفوا بمواقعنا السياحيه لبلادنا والحمد لله
0: احتفالاتكم دكتور يلزمها لياقه بدنيه باهيه نتصور
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ماراثون هذا ما شاء الله
1: لا ماراثون لا الحمد لله لا ان شاء الله احنا جدا ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق وربي معاكم ويعطيك الصحه دكتور محمد وصار
1: وشكرا على المتابعه
0: شكرا مرحبا بك يعيشك يا دكتور نشوفك باذن الله بخير يعطيك الف صحه دكتور شكرا لك نواصلوا ديما مع الانغام نرجع بعدها متفرقات ثم نختم هذه الحصه من علم وحياه

0: ما توسر روحي ما توسر.
1: هذا الشعر في 9:54 ما زال عندنا بعض الدقائق في حصتنا هذه، ربما نختموها بخبر من مدينة العلوم بتونس، حيث وقع إمضاء مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التوعية والتربية البيئية والمناخية، ذلك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل انتقال إيكولوجي في تونس، وبحضور ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية. وربما في هذا الإطار هذا البرنامج ينطلق إذن وسيدخل مباشرة حيز التنفيذ، حيث سيتم تركيز الجناح بمدينة العلوم بتونس بالتوازي مع بقية الأجنحة التي تستقبل العديد من المواطنين يوميا، وسينجز هذا الجناح الجديد في إطار هذه الاستراتيجية على مساحة تقارب 450 متر مربع، وهو جناح يضم 8 مناطق تتناول 8 مواضيع تهم البصمة الإيكولوجية والتحول البيئي، كما سيتم بالتوازي تنظيم ورشات تفاعلية لتمكين الزوار من التفاعل مع محتواها وتأثيثها. هذا ربما خبر يجينا من مدينة العلوم بتونس. نكون وصلنا لنهاية حصتنا اليوم مستمعينا، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، شكرا لكل الزملاء، شكرا لك ضو بن سالم، نلتقي بإذن الله في موعد قادمة، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. تم رصد اعتمادات تفوق مليوني دينار لكهرباء عدد من الأبار بمنطقة الأحميلة الفلاحية بمعتمدية بن قردان. تستعد المنظمة الدولية للهجرة بتونس لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامية إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. كشفت تونس نهاية الأسبوع الماضي عن النسخة الثالثة من مساهمتها المحددة وطنيا، وهي خارطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، تهدف إلى تعبئة تمويلات تقدر ب 55 مليار دولار خلال الفترة 26-35 و2000. أفاد سجل الوطني للمؤسسات أنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من غرة جويليا القادم، أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان، ودعا إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب 3 آخرون في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، محذرا في الوقت نفسه من أن واشنطن مستعدة لتنفيذ هجوم واسع النطاق إذا لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات. يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الصينية في خطوة تهدف إلى إبراز متانة العلاقات بين البلدين، وذلك عقب أيام قليلة من زيارة أجراها الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الصينية بكين. نهاية الموجز الآن، آخر الأخبار الرياضية مباشرة مع نجاة.
3: شكرا لك فاطمة. من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، حبا الرياضة على موجات إذاعة تطاوين في ثاني موعدنا الرياضية لهذا اليوم. من المنتظر اليوم ينتهي تربص تحضير الملعب الجيبسي تحذيرا للدورة الربع نهائي من مسابقة كأس تونس ضد النادي الصفاقسي غدوة 24 مارس، كيف في نفس الإطار تحذيرات الترجي الجرجيسي تكمل اليوم ضد النادي البنزرتي دون غياب أي لاعب في التشكيلة، يعني كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني. في المقابل تشكيلة الملعب الجيبسي تعرف عودة كل من خليل ساسي وإسليم الجربي. لقاءات البراج لرابط المحترفة الثاني ستكون هذه المرة بتقنيات الفار. الملعب الجيبسي أكيد سيلاقي اتحاد تطاوين ومستقبل القصرين ينزل ضيف على نادي حمام الأنف. لقاءات باش تلعب الأسبوع القادم يوم 25 مايو. نكمل بكرة اليد الدور النصف النهائي نهار 23 مايو بقاعة مدنين في الساعتين، أولمبيك مدنين لكرة اليد يستضيف مباراة مهمة وكبيرة، مباراة الصعود ضد شبيبة الجرو بالية. كما ذكرت ديما في كرة اليد دور نصف نهائي لكأس تونس، كيف السبت 23 مايو والجمعة 22 مايو الدربي بين الإفريقي والترجي نهار الجمعة 22 مايو، ويوم السبت 23 مايو نادي ساقيت الزيت جمعية الحمامات. نكمل بالدور الإنجليزي الممتاز، الملاعب الأوروبية جولة 37 زوز لقاءات، في 7:30 بورتموث مع المان سيتي، وتشيلسي في 8:40 يستضيف توتنهام هوتسبور. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة تخليصة بعد شوية ليلى بوعجيلة وكل الفريق في دكانة، مع تحية صديقنا حسن المحمدي في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادمة، إلى اللقاء.
1: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: الدكان
5: وهيدي دشش قهوة قهوة تنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة.
4: صباحاتنا
1: صباحاتنا تعكس حديث الناس
4: وعطور المجالس.

0: صباحكم زين، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في لقاءنا جديد. مرحبا بكم في الدوكانة، نفتح أبوابها على بركة الله كيف ما تعودنا في توقيتنا كما صبحية كل ثلاث من توحد شنص في النهار. برشا فقرات، برشا مواضيع أكيد فيها اللي تعودتوا عليه واللي تنتظروه. وشكرا والله وليد، ديما نحب نقول في البداية شكرا لكم أصدقائي المستمعين، شكرا للناس اللي تتبع فينا، شكرا لكم على وفائكم، وشكرا لكم على كل الكلام اللي يوصلنا أسبوعيا في حق فضاء الدوكانة وحق الفريق الكل. شكرا، هدفنا راهو امتعكم ومؤنستكم بطبيعة، وتقديم المعلومة الصحيحة والإفادة، هذا هو هدفنا، ويبدو أنه أفلحنا وإن شاء الله ديما نطلبه يا ربي، أكيد يا ربي إن شاء الله نفلح في هذا. مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. حسن صباح الخيرات يرافقنا في الإخراج الفني، فريق الدكانة حاضر أكيد كيف ما العادة معاكم كما كل نهار تتلاث بالفقرات، ما تغيبوش علينا أكيد، وهما زادها حاضرين الكلهم في نشاط وحيوية كيف ما العادة. عبدو بونجور، صباح الفل.
1: صباح الفل، صباح الدقلة والياسمين على جميع مستمعين إذاعة التطاوين أينما كنتم داخل الولاية وخارجها إن شاء الله.
0: مرحبا.
2: سيك حليب عبد الله رك.
1: أسمع. الحليب جيب أنت يا وليد، يعني جيب الدقلة ونجيب الحليب.
0: صباح الفل يا وليد، مركزين.
2: مرحبا بعبد الله، القيس بليلى، مبروك النجاحات وان شاء الله اصبحنا مبروك نسكم
0: ان شاء الله يا ربي. صباح النور بلقيس، صباح الدقله والفل والياسمين على المستمعين الكل. مرحبا في الاذاعه وعلى جماعه الدكانه وعلى جماعتنا في السويد. مركزين. مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بالناس الكل. كيف ما العاده فريقنا كامل متكامل، فقراتنا حاضرين. بعد شويه قبل ما نبدا حديث الدكانه اللي تعودنا العناوين اللي نقشوها بتبيع مع الفريق الكل، قبل تعودنا ناخذ في شوية بعض الأخبار الحقيقة، على خطر نجاحات ما نجموش نتجاوزوها. ديما نقول أبناء هذا البلد الطيب، هذه التربة الطيبة الصالحة تونس، اللي في كل مرة نشوف وليدات ناجحين خارج وداخل تونس، برشا نجاحات ما نجموش نفوتوها، اللي هي مفخرة لينا في في في تونس كتوانسة، ولادنا وبناتنا دكاترة، في كل مرة فما تخرج، في كل مرة فما يعني ليه حسن مصر نحكي ولا نس

0: احلى حاجه في الدنيا صحيح هي النجاحات، والحقيقه نحن راهو الفقره هذه معناها موجوده من قبل، باش ما تقولوش راهو استغلال النفوذ. مانيش نستغل في المسدح، ولكن اكيد من حق كل ام وكل بو باش يفرح. واليوم الحقيقه انا كاين اول مره اليوم باش نقدم حصه، نحس في برشا ارتباك في داخلي، وهذا كله من الفرحه. واحلى حاجه في الدنيا هي فرحه الاولاد، فرحه الصغيرات وقت اللي ولدك ولا بنتك يهدي لك احسن هديه في الدنيا هو نجاحه، ونجاح مش عادي، ونجاح بامتياز وبتميز. فإحساسي ما نحكي لكمش عليه. شكرا لكم الكل، ناس اللي هنيتني بارك الله فيكم، وفريق الدكانة مصر أنه يهنيني زادة ونفرح لكم ويعطيكم الصحة. شكرا لكم أنكم الناس الكل شاركتني فرحتي في نجاح بنتي الغالية ريما وتخرجها بامتياز، المهندسة ريما.
1: صحة ألف مبروك ريما، مبروك ليف طوين كل صراحة، البنت من بنات طوين أصبحت مهندسة في السويد، وشرف لينا وشرف لجميع الطوينين إنه عدنا مهندسة متخرجة من السويد. ربي يوفقها، وربي إن شاء الله هذه البدايات وليس النهايات. هذا

0: التفوق، هذا النجاح، هذا اللي نفتخر به. إن شاء الله ربي يوفقها وربي إن شاء الله من المزيد من التفوق والإبداع والفخر والنجاح. ربي يوفقك يا ريما، وإحنا دائما داعمين ليك والجميع اللي ينجحوا في تطاوين، وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب، وربي يوفقك، ودائما تكوني فخورة، أمك وأبوك فخورين بيك ورافعة راسهم إن شاء الله.
1: الله يخليك عبدو، ربي يفضلك.
2: اختصاص الطاقة اللي حكينا فيه باشا وما زال عندنا فيه ما نحكي. إن شاء الله يظهر لي باش نجيبه معنا ريما تحكي معنا في
1: فسرنا شوية
2: في حلقة في الطاقة. يعطيها الصحة، ألف مبروك ليها، ألف مبروك لكم الكل، ومكسب لها هي شخصي ومكسب التطوين. يعني بنته نسمع لها تتميز في الخارج في اختصاص مطلوب ومهم، وإن شاء الله أفق كبيرة تفتح لها.
1: يعيشك وليد.
3: هو أنا راني حبيت نقدمها أنا ردي في الله وسبوك جماعة، حبيت نعمل شوية تشويق
1: أما والله مازال عندك النجاحات.
3: النجاح كي يبدأ من جهة أولا، ويبدأ معناها كي نشوفوا معناها شبابنا قاعد يخرج البرة وببطاقات رهيبة جدا معناها، ونشوفوا نشوفوا معناها نتائج كما هكا، ما يزيدنا كان فخر وفرحة معناها. إن شاء الله مبروك الريمة، إن شاء الله مبروك للعائلة الموسعة الكل والقريبة، وإن شاء الله مبروك حتى علينا إحنا فرحانين بها بنتنا هي وأختنا
1: أكيد.
3: وإن شاء الله من حسن لأحسن، ونشوفوك إن شاء الله في مسيرتك الأكاديمية والمهنية الكل متفوقة وناجحة، ونسمع بأخبار أحسن ومشرفة أكثر إن شاء الله.
1: شكرا لك بلقيس، شكرا لكم الفريق الكل، يعطيكم الصحة، تقال لكل زملائي وحبيبي، ربي فضلكم إن شاء الله تفرحوا بصغاركم الناس الكل، وتفرحوا يا ربي، ربي فضلكم. مازلنا مع ركن النجاحات، قبل ما نمشي طبعا للدكانة لحديث الدكانة، خلي نبقاو شوية مع بلقيس ونحاولوا أكيد نزل بشوية. بلقيس، نجاحات التونسية ديما ما نجموش نفوتوها أكيد.
3: في إنجاز جديد يعكس حضور الكفاءات التونسية على الساحة الدولية، تم اختيار التونسي الطيب جولاق ضمن قائمة أفضل 100 مدير فندقي في العالم لعام 2026.
1: برافو.
3: في تتويج عالمي كرس مسيرة مهنية حافلة بالتميز في قطاع الضيافة. ترقى طيب جولاق لمناصب مرموقة في فنادق فاخرة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ورحلته هزاته زاد مليونين القطر من الهند لتايوان وصولا لجزر المالديف، وتوا يدير واحد من أفخم المنتجعات في العالم. في إنجاز آخر غير مسبوق على المستوى الأفريقي، توجد جهة الوطن القبلي بلقب المنطقة العالمية لفنون الطهي لعام 2028، وهكا تولي أول منطقة في أفريقيا تتحصل على الاعتراف الدولي اللي يحتفي بالهوية الثقافية والتراث الغذائي. يعد اللقب هذا تتويج للموروث الغذائي الغني اللي تتميز به جهة الوطن القبلي المعروفة بالأطباق التقليدية المتنوعة ومنتجاتها المحلية الأصيلة وارتباطها العريق بالفلاحة والصيد البحري.
1: جيد.
3: وفي إنجاز آخر تاريخي، أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن تونس ولت الدولة 14 في إقليم شرق المتوسط وال31 عالميا اللي تم التحقق من قضائها على الرمد بوصفها مشكلة صحية عامة. هنا هن المدير العام المنظمة الصحة العالمية تونس على الإنجاز هذا، مؤكد أن القضاء على الرمد يظهر ما يمكن أنه يحقق الالتزام السياسي طويل الأمد والرعاية الصحية الأساسية القوية والعمل الجماعي. فخورين برشا بالإنجازات هذه.
1: يعطيك الصحة بالقيس، هذه مجموعة من النجاحات اللي تعودنا نبدأ بها ديما مع بعضنا في الدكانة. هذا ما هوش نجاح اللي باش نحكي عليه توا للأسف الشديد، هذا يردوا بالكم وخذوا احتياطاتكم. أصدقائنا اللي هما متساكنين منطقة أو معتمدية البير الأحمر باش يتقص عليكم الماء، هذا بلاغ صادر عن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه اليوم بداية تقريبا من نصف النهار بيش تقطع الماء، وأكيد بيش يرجع بطريقة ربما ما هيش قوية برشا، لكن حتى يش تم الأشغال معناه سبب راه فما أشغال طارئة على الشبكة، دونك فما سيانة بيش تقص عليكم الماء بداية من نصف النهار. خذوا احتياطاتكم، عبيوا شوية ماء إذا كانوا مازال ما قصوش عليكم، خاطر ساعات يقولوا نصف النهار وتقص قبل بشوي. شكرا بلقيس، نرجع أحسن ببكر ما تغادرنيش بربي فضلك لحظات، وحديث الدكانة مع حسونة وراجعين. بعد شوي ما احناش رحلين موجودين لهنا، هذه اغنيه تونس مع بعض وتحيه لشادي الحاجي فقرتنا. يعطيك صحة حسونة.
4: حديث الدكانه،
1: حديث الدكانة عناوين مهمة جدا باش نبداو بها. من أول عنوان هو فيه إلى حد الآن معناه خبر مفرح، حتى الوقت اللي نقوله صفر إصابة بفيروس قاعدين نسمع به برشا برشا برشا في أنحاء العالم. نقوله صفر إصابة في تونس، فيروس هانتا اللي الناس كلها تحكي عليه اليوم واللي عامل حالة في العالم الكل، واللي دخل شفتوه هو كي تبعتوا الأخبار عن طريق السفينة هذيك. فوزارتنا اليوم وزارة الصحة هي قاعدة تتابع في الموضوع ومع طبعا منظمة الصحة العالمية والهيئة الصحية الدولية، فتقول أنه صفر إصابة إلى تاريخ يوم الأحد، فمش حتى إصابة في تونس. وفي نفس الوقت فما دعوة لعدم ملمسة القوارض، تردوا بالكم ولا لحشيكم فضلاتها، وبالطبيعة لابد لهنا من تنظيم اليقظة الصحية وتعزيزها أكيد.
0: صراحة الوباء هانتا أو الفيروس هانتا هو من الفيروسات مش جديد، قديم جدا صراحة. عنده هو أول ما بدأ في كوريا الجنوبية في الحرب الأمريكية والأمريكية على كوريا الجنوبية، وكان الوباء بدأ من هذاك الوقت، ما كانش عارفين اسمه، تطورت الأيام وتطورت الوقت وأصبحوا اكتشفوا الاسم تبعه وعرفوا الأساس متاعه من وين. ولكن المشكلة الأساسية وحتى هذه اللحظة ما عدنا حتى دواء أو علاج للوباء هانتا. هانتا الحمد لله هانتا اليوم هو 0% في تونس، وإنما احنا الآن على أبواب سياحة، على أبواب صيفية قريبة جدا. الفكرة أنه صحيح الحمد لله احنا مرتاحين، ولكن شنو أسبابه مسبباته، كيفاش نحمو أرواحنا منه، كيفاش نوعو الناس ونوعو الأحباب والأصحاب من فيروس هانتا. هانتا هو الأساس يجي من الـ من الـ من الـ من الـ الله يكرمكم من الفيران
3: قوارض.
0: والقوارض والأشياء والفضلات متاع الفيران. احنا الحمد لله توانسة ما عدناش الثقافة هذه ومعدناش هذاك. علاش يقول لك الإحصائية يقول لك أنه صعيب جدا ينتشر في تونس، حتى لو لا سمح الله تخلي تونس صعيب جدا ينتشر في تونس. ولكن دائما أتساءل ونحب دائما يكون عندنا استباقية، هل مستشفياتنا وهل الصيدلية المركزية مهيئة أنها تكون نجم عندها قابلية تستقبل هذه الأشياء؟ السؤال الثاني، هل الأسرة الإنعاش منذ كورونا، ذكر في كورونا كان عندنا مشاكل في الـ في الـ في الـ في الأسرة الإنعاش وغرف الإنعاش وفي الأكسجين وأجهزة الأكسجين، اليوم شنو صار في الحكاية؟ قديش من سرير الإنعاش أصبح موجود بعد كورونا؟ قديش من من من قديش من أجهزة أكسجين موجودة في مستشفياتنا المركزية؟ هل عندنا القابلية؟ هل عندنا الاستباقية؟ إذن هذه الفيروسات الحمد لله صفر، حاجة ممتازة، وإنما يفتح أسئلة أخرى، يفتح أشياء أخرى نجم نسألوا فيها الكاباسيتي متاعنا أو الإقبال متاعنا في هذه الأزمات من الأوبئة ومن الأشياء الأخرى. هانتا ممكن هو شعار باش نفتح الحوار هذا، هانتا هو شعار باش نثقفه على حرب الفيروسات، على الحرب الأوبئة الجاية. هل هي هانتا كانت كورونا، اليوم هانتا شو باش يكون ما بعد هانتا؟ هل إحنا مطاراتنا جاهزة؟ هل مطاراتنا عندنا بعض البروتوكولات الصحية لاستقبال الوفد الأجنبي أو الوفود الجاية من برا؟ فهذه أسئلة دائما نتسألوا فيها، وإن شاء الله نتمكنوا من الجواب باش نكونوا بالفعل عندنا استباقية في هذه الأشياء.
2: هو عبد الله نكمل من وين بديت أنت في مسألة أنه فيروس ينتقل أساسا بالتعامل مع القوارض.
1: أي.
2: وإحنا نعرفوا اللي هي يعني بدأ في دول إما أنها تستهلك القوارض أو أنه تربيها كحيوانات أليفة أو بالأماكن اللي نعرفوا تنتشر فيها القوارض الضارة. والحمد لله إحنا نسبيا في تونس أقل برشة مقارنة بالدول هذه، ولكن ما ننسوش اللي وقت اللي انتشر كورونا كنا نتدرو على الخفاش، وقت اللي هو خرج من مختبر يدرس الخفافيش، وإحنا ما عندنا حتى علاقة بالخفافيش لا من قريب ولا من بعيد، لا في الاستهلاك ولا في التربية ولا في حتى شيء.
1: والحمد لله.
2: فالمسألة هي في مدى انتشار الفيروس. المسألة الكل أخذت بعد كبير عالمي، هو لأنه صادف أنه السفينة اللي موجود فيها الموكب السياحي أو الرحلة السياحية هذه اللي تدور في العالم موجود فيها رحالة أردني معروف، هذا ابن حتوتة اللي معروف في العالم.
1: مش بتوتة، هذا رو حتوتة.
2: حتوتة هو ما مشتق من لقبه الحوتي. فكان يوثق يوم بيوم يعني منذ بداية اكتشاف الحالة على متن السفينة وإخلاء المصابين والمشتبهين والمخالطين للأشخاص المصابين، كان يعني وثق يعني على عين المكان، وساهمت يعني خبرته في التنقل عبر العالم وتوفير معدات التصوير والبث والنقل، أنه ينشر الوضعية هذه ويخرجها للعلن منذ بدايتها، وقت اللي ممكن إذا كان ما كانش هو موجود كانت تنجم المسألة يعني تأخذ وقت أطول، ممكن حتى ما نسمعوش بها. ولكن ومع ذلك أغلب الدول خاصة اللي بعض رعاياها موجودين على متن السفينة هذه خذوا إجراءاتهم الكل، خذوا احتياطاتهم سواء كان في إخلاء الوفيات اللي صارت. وإحنا ديما في علاقتنا بانتشار المرض ديما البوصلة متاعنا تتوجه نحو فرنسا بالأساس. وقت اللي احنا شفنا معناها جمعتين التالي شفنا اللي فرنسا يعني رصدت حالات لفيروس هانتا، رصدت حالات اصابات فيها يعني اصابات معناها خطيره شوي
1: صحيح.
2: صارت حتى وفيات،
1: ولكن نردوا بينا على خاطر زاد
2: سيف احنا نشوفوا
1: عيد وجاليه برشا يرجعوا يعيدوا
2: احنا تقدمين على عيد كبير، قدمنا على موسم سياحي موسم
1: عودة التنسيم
2: بالخارج. في بلاغ وزاره الصحه أعلنت أنها واخذ احتياطاتها في المطارات من حيث مراقبة القادمين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإن شاء الله نكون أخذنا العبرة وتعلمنا الدرس من اللي صار معنا في الكورونا، وتكون جاهزيتنا المرة هذه أسبق وقبل بوقت باش نتفادوا اي نتائج تنجم تكون ما يشبه.
1: وهو كذلك
3: اول حاجه الفيروس،
1: عملت بحث على الفيروس، نعرف انت باش تحدثنا على الفيروس في حد ذاته
3: مثال اش ما نحطوا المستمعين في الاطار. الفيروس هذا راهو يتطلب انه ينتقل يكون محدود، معناها بين فما تلامس، فما هكا معناها قاعده ممتده وطويله، معناها بعضنا في بلاصه مغلقه حتى يصير الانتشار هذا. فهو اش صار في السفينة؟ كانوا بقوا مدة طويلة، معناها فما فترة إقامة خلتهم هما تصير العدوى هذه. فالحاجة الباهية في الفيروس هذا، رغم اللي هو فيروس يبقى كل شيء نخافوا منه ونحتاطوا منه، اللي هو نسبة الانتشار بتاعه منخفضة جدا معناها. وسي الدكتور يافضة غفوس والوزارة أكدوا زادة اللي منظومة الرصد الوبائي حريصة جدا على عدم انتشار الفيروس، معناها ما نخافوش، راهي الدولة متاعنا قاعدة محتاطة. اللي هو زادة لازم نعرفوا الفيروس هذا قسم لجزء أنواع، الأقل خطورة موجود في آسيا في أفريقيا وفي أوروبا، اللي هو ينتشر وتكون مضاعفاته الخطيرة على مستوى الكلى، وتتراوح فيه نسبة الوفيات بين 10 و15%، بينما الأكثر خطورة اللي بين 35 و50% يكون في الجهاز التنفسي ومنتشر في القارة ينتشر في فوالا في القارة الأمريكية
2: يعني فما
3: أي لا لا. فهنا اللي نحبه معناها نحاولوا أنه ننصحوا عليه العباد أنه الحجر الصحي، معناها بالنسبة للعباد اللي جايين من الخارج، معناها نحاولوا أنه كي تشوف المضاعفات ولا تشوف أنه فما عندك أعراض تاخذ 21 يوم ترتاح فيهم، تشوف أسكو خطرهم الأعراض كما زكام الحاد، يعني يذاك الصداع
1: يعمل ارتفاع
3: الحرارة ألم الرأس والمفاصل. حاليا ما فماش تلقيح، لكن المهم جدا أنه لازم ديما يتم حملات إبادة ونظافة في المخازن والخدمة والأماكن العامة، وتصير تهوئة في والبلديات تكون في حالة يقظة من خلال نعملوا حملات مداوات القوارض مع دخول الصيف. والحاجة الأخرى أنه الاحتياط يكون من جانب المطارات، من حيث العباد اللي جايين من الخارج من حيث العباد اللي جايين من الخارج، معناها كي يشوفوا فما أعراض لازم يمشوا للطبيب. علاش؟ على خاطر فما دي تريتمون سنتوماتيك، اللي هما معناها علاجات تدعيميه يحطوه تحت الاكسجين يراقبوا دقه القلب لانه يضرب الرئتين والكلوي، وهنا يكون فما تقليل من حده الفيروس.
0: حاجه صغيره حاب نضيفها، احنا كثقافه تونسيه الحمد لله شعب مسلم منظيف، ما عدناش ثقافة الله يكرمكم الفيران وغيرها، ولكن عدنا إشكالية الآن صراحة ولازم نسكروها ونغطوها ونكون واعيين بالشيء هذا، هو المهاجرين الغير قانونيين الموجودين في تونس. هذولا بثقافة أخرى، هذولا بعادات مختلفة جدا، هذولا ممكن يكون عندهم سرعة نقل العدوى أو غيرها.
1: إذا كانت نقلوا طبعا هم تو موجودين في نفس المنطقة، يعني مفروض ما عندناش إصابات ما سجلناش،
0: فنحاول دائما نأخذ الاحتياط من المهاجرين الغير قانونيين لأنه بثقافة أخرى وبنمط آخر.
1: واضح. باش ما حناش باش نبعدوا على وزارة الصحة، ولكن المرة هذه زادة فما خطوة مهمة حتى هي نحكي فيها، وهي يوم باش تشرف عليه الوزاره اللي هو اليوم 23 ماي ان شاء الله. اليوم هذايا محلاه محلى الاسم نتاعه على خاطر تقول النهار 23 ماي هو استرجاع البصر لنحو 1000 مريض, والجست هذية واللقطة هذية باش تصير في يوم واحد. يعني جميل جدا هذا الاشراف من وزارة الصحة العمومية, يوم ارجاع للبصر اللي طبعا معناها لمسة كيف من هكا تجسد حق كل مواطن في العلاج, في في في علاج آمن ربما وكذلك قريب وفيه جودة بطبيعة ما فيش شك. 23 ماي هدية لبرشا ناس ينتظروه ومجانية مجانية.
0: 23 ماي القادم إن شاء الله بيش يكون فما حملة من وزارة الصحة التونسية بالتعاون مع جمعية اليوم الوطني الثاني للصحة العيون. نعم. بيش يعملوا أكثر, بيش يعملوا تقريبا 1000 عملية جراحية مجانية على الجمهورية التونسية. الألف عملية هذه باش تكون متقسمة إلى 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة خاصة. العملية هذه مجانية في اختصاص بإزالة المياه البيضاء. وهذه الحملة هذه نهار 28 ماي راهي ماهيش الأولى اللي صارت قبلها في 2025 اليوم الوطني الأول لصحة العيون نهار 21 جوان 2025 كانت عبارة عن 800 عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء للمرضى.
1: أي.
0: فهذه الحملة الثانية, وهذا حاجة صراحة تشرف إنه الدولة التونسية ووزارة الصحة خصيصا ماشية باش تعمل عمليات مجانية. أي. للعيون.
1: أي.
0: لإرجاع البصر.
1: أي. فيها العدسة زيدة اللي يستعملوها هي كذلك مجانية, خاطر جرت العادة انك تمشي تعمل عملية متاعك لطف عليك انت تشري العدسة على حسابك انت طبعا نفقتك الخاصة. هذه العمليات مجانية كلها, معناها بالعدسة بكل شيء توفرها لك وزارة الصحة.
0: مش كيف فقط انه عملية مجانية, وحتى الأدوية ما بعد العملية
1: متابعة.
0: والمتابعة
1: صح.
0: مجانية.
1: جيد جدا. هذا شنو يورينا وقت اللي تحط الرجل المناسب في المكان المناسب. يعني تحية لسيد وزير الصحة, لأنه وقت اللي تحط الدكتور على رأس وزارة الصحة يعرف الرجل كيف يشتغل شنو يعمل.
0: بصراحة شرف لينا الدكتور والأستاذ مصطفى الفرجاني.
1: صحيح.
0: هو طبيب مختص في من الجيش التونسي
1: بالفعل.
0: انضباط وعنده رؤية بعيدة وعنده الاستشراف صراحة من أهم الوزارات الآن اللي عندها استباقية وقاعد تخدم بمنظور بعيد جدا هي وزارة الصحة. فنشكر الوزير, نشكر كل جميع طاقم وزارة الصحة, وصراحة حاجة تشرف لتونس.
1: أكيد جدا إن شاء الله كل وزارة نشوفه على رأسها إنسان بالفعل في المكان اللي مناسب ليه واللي نجم يقدم بتونس ويقدم بالتوانسة بالطبيعة.
2: هو حتى المنسق العام للحملة أو لليوم العلاجي هذا يعني في كل تدخل أو في كل تصريح كان يؤكد على متابعة الوزير شخصيا بشكل يومي للتطور المسألة هذه وحسن الاستعداد للعملية هذه. احنا نعرفه البصر نعمة, احنا نجمه ممكن لو كان ما نحكوش على الأمراض عفنا الله الأمراض الخبيثة أو الأمراض المميتة, أي إنسان لو تخيروا أي إصابة نجم تكون في جسمه ينجم يختار أي عضو إلا البصر.
1: إلا البصر.
2: وإحنا نشوفه معناها يعني سواء كان في عائلاتنا في أقاربنا في ناس نعرفهم وحتى في ناس ما نعرفهمش, يعني مدى نعمة البصر وقت اللي تتخيل
1: كليك.
2: يعني الشخص الفاقد للبصر شنو يحس شنو يعيش كيفاش يعيشوا الناس المحيطين به.
1: الحاجة بتاعنا بيسمعين وبصارين يعني هذا دعاء مش تعرف قيمة النعمة هذه.
2: يعني الحاجة الباهية زادة معناها في التظاهر هذه أو في المبادرة هذه إنه تستهدف خاصة الفئة الضعيفة, الفئة اللي عندها الكرنية الأبيض, وخاصة أنه سايرة بتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون
1: الاجتماعية.
2: كما قال عبدالله بدأت عم نول بقرابة 800 عملية صارت عم نول, ممكن ما أخذتش الرواج الكبير ولا الصدى الإعلامي الكبير, لكن سنا هم
1: نتوقف وليد لحظة سمحني وقفة إشهارية حتى هذه نعمل فلوس رأينا ما نجمش نتعطيها وقانون زيادة وقفة إشهارية ورجعين.
4: إشهار. تعتزم شركة اليوني المساعدين سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس, فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين, منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة, مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: وهو كذلك بعد الإشهار نرجع نوصل معكم في دوكانة، ومازلنا في العناوين بتبيع في حديث الدوكانة، وقصيت على وليد في الفكرة متاعه ويحدث فينا على هذا اليوم المهم 23 ماي، اللي هو يوم إرجاع البصر لمجموعة كبيرة برشا، 1000 مريض في يوم واحد. مع العمليات تصير في يوم واحد في تونس في برشا مستشفيات من تونس.
2: هي المبادرة بتصير نهار 23 ماي، وقت اللي هي مرتبطة أساسا بطاقة استيعاب المؤسسات الصحية، مشكورين المؤسسات الصحية العمومية، وكذلك حتى بالتعاون مع مؤسسات صحية خاصة، باش تصير بين عملية تبدأ جمعة السبت وعملية باش تصير يوم السبت، استنادا إلى طاقة استيعاب وتوفر يعني السرة في المؤسسات هذه. الباهي هو توفير العدسات كما حكيت، توفير الأدوية والمتابعة فيما بعد، بمساهمة زادة من الشركات الوطنية للأدوية اللي تكفلت زادة حتى هي مبادرة منها بتوفير العدسات وتوفير الأدوية.
1: محلية كي تضافر الجهود انت يعني في كل في حاجة كيف
2: هو أكثر سؤال يعني تبادر يعني ودار في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في اتصال بوسائل الإعلام ولا حتى على الصفحات الخاصة اللي تروج للمبادرة هذه، هو كيفية التسجيل في المبادرة هذه وكيفاش معناها الناس نجم تتمتع باليوم هذا لإرجاع البصر.
1: مازالوا نجموا يسجلوا؟
2: لا، لأنه للأسف يعني أنه القائمات هي جاهزة مسبقا كما حكينا بالتنسيق بين وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية استنادا إلى الملفات الطبية والناس اللي في قائمة انتظار يعني إجراء العمليات هذه، اللي أسعفهم
1: إن شاء الله تكون يعني كلها في إطار شفافية.
2: وهذا
1: إن شاء الله إن شاء الله
2: بهي برشة أن نسمع بمبادرة هذه، لكن كيما يصير الترويج وقت اللي باش تصير ماذا بينا يصير الترويج والإشهار بالشكل الكافي اللي يوصل للناس الكل وقت التسجيل وقت اللي تبدا المعلومه متوفره للناس الكل، باش خاطر ساعات ممكن فما ناس ملزومين اكثر في حاجه اكثر يعني مستعجله اكثر للعمليه هذه في الوقت هذا، ممكن فاتتهم فرصه باش يستنوا ممكن عام اخر باش يعملوها.
1: يعطيك صحة وليد، هذه نقطه مهمه برشا برشا برشا، راهو احنا اليوم نحكيوا عليها خاطر احنا اليوم خرج لنا الاخبار معناها النهارين هذوما انه نهار 23 باش يكون يوم كذا، دونك احنا نتحدث عليه واحنا فخورين بانجازات كيف من هكا، ولكن من المستحسن لو تعطيونا الاخبار على بكري باش مثالش على خاطر نسرة وتسمع الاخبار من الاذاعه، تتبع الاخبار من الاذاعه. يعني فما برشا ناس كما قال وليد ربما هي في حاجه اكثر من زوز وثلاثه وعشرة و15 يعملوا عملي، هما في حاجه وهما ما سمعوش، دونك ماذا بينا كيما نحكيوا عليه وهو الملفات تسكرت وتحسم الامر والقوائم موجوده، اعطيونا الاخبار من الاول باش احنا زاد نساهموا في نشر التوعيه ونشر الخبر باش اللي يستحق يكون موجود على راس هذه القوائم.
3: أول حاجة معناها نعمة البصر هي
1: نعمة هي كلمة نعمة،
3: والله نعمة والله هو الحمد لله معناها كل شيء نعمة، يعني حتى التنفس وكل شيء كل شيء، لكن ديما واحد يشكر معناها ربي أنه الحمد لله على على على كل شيء. لكن المبادرة هذه مبادرة جميلة جدا لأنها وطنية وضخمة تحت عنوان اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، اللي نعود نذكره باش يكون يوم السبت 23 ماي 2026. في تونس نعرف لبرشا حالات راهو من العائلات معوزة كما الأمهات الآباء كبار السن حتى صغار اللي عانوا واللي الماء الأبيض عملهم عينيهم، فهم مش قادرين أنهم يغطوا مصاريف الدواء هذا. فالحمد لله أنه حطينا للشخص الصح في المكان الصح، وزير الصحة مشكور جدا الدكتور مصطفى الفرجاني اللي جند بلاد كاملة من أجل تحقيق الهدف هذا. والحاجة الباهية كما أنتم قلتوا يعني تغطية الحاجة الباهية للأدوية والعدسات والمتابعة الطبية اللي تصير بعد إجراء العملية، وحتى مدة الإقامة اللي تتحقق معناها في الكلينيك ولا في المستشفى كله مدفوع الأجر. فمشكور جدا، وإن شاء الله نشوفوا مبادرات كما هكا باش احنا نزيدوا نتطور ونزيدوا بلادنا معناها تشرفنا أكثر في إنجازات ما أحسن
1: إن شاء الله. في تدوين شنرجع طوال للتطوين وتدوينة هذية كان انشرها النائب مصطفى أبو بكري. خذينا التدوينة هذية وحبينا نتحدث عليها خطر بالفعل هو مشروع مهم. تدوينة تقول وقت اللي يتحول مشروع استراتيجي بحجم وحدة معالجة الغاز البترولي السائل بتطوين من رافعة للتنمية والسيادة الطاقية إلى ملف تعطيل وتأخير منذ 2019، يصبح السؤال الكتابي واجب لا مجرد إجراء رقابي. وهو بالفعل عمل السؤال وقدمه في شكل كما قلت سؤال توجه به للمجلس. فالمطالبة لهنا يعني لابد من جدول زمني حقيقي لإنقاذ مشروع الأمن الطاقي ومواطن الشغل وكذلك ثقة المواطن في الدولة. أول حاجة قبل ما نمشي ولي لابد من جدول زمني، قبل ما نمشي الجدول الزمني، علاش المشروع هذا من 2019؟ معناها علاش وقت اللي هو كان ينجم يحضر فيه اقل من معناها في سنه راهو تخدم
2: في 20 حتى اقل 20 شهر هو
0: كان. اما تعرفوا يا جماعه مش من 2019 للاسف، هو من 2014. المشروع هذا تم الاجتماع في المجلس الوزاري 2014 بخصوص المشروع هذا، تم الاتفاق عليه قانونيا 2014.
1: يعني هو عندنا 12 ولا 13 سنه معناها
0: قانونيا فيه. أوكي. 2018 تم أول خطوة لي إعطاء الإشارة للإنجاز المشروع 2018. المشروع هو متكون من حاجتين أساسيتين، من محطة النوارة البايب الغاز اللي خارج
1: حق النوار.
0: حقل النوارة 94 كيلومتر إلى المحطة الغاز في القرضاب. واجهوا إشكالية وأنا أستغرب لما يعملوا دراسة، دراسة هذه تكون في الدراسة، واجهوا إشكالية في الأراضي، أراضي الاشتراكية وأراضي الناس، الخط المد
1: مش تعدى منه
0: الأنبوب الغازي مش تعدى منه، واجهوا فما إشكالية، صار فما بعض التعطيلات، حاولوا يصلحوها. لما وصلوا لمحطة القرضاب باش يعملوا محطة الغاز الأساسية في القرضاب، هذيك بدت 2019. هذاك 2019. جي الآن تبحث وتحاول تسأل وتحاول تخرج المعلومة، بس نحاول نفيدوا المستمعين إنه شنية الحقيقة. في الصراحة ما فماش حقيقة، حتى الحقيقة ماش موجودة 100%. موجودين بعض الأخبار وإحنا بنحاول ننقل الأخبار، أما نحاول نخرجوا الحقائق من الأخبار.
1: بالضبط.
0: يقول لك إشكالية من 2019 الآن، يقول لك إشكالية في الخلاصات، إشكالية في الإضراب، إنه الرواتب ما همش قاعد يصبوا فيها أول بأول. يقول لك هما إشكالية أخرى، يقول لك إنه المشروع هذا جاء في مرحلة زمنية سياسية، ولكن للأسف مشروع هذا راه ما ينجحش في تطوين. علاش؟ لأنه الرائدات الأرباح ما فيش أرباح عالية.
1: أي هذي من نجمش تعرف من الاستراتيجية الأولى تتحط للمشروع وقت اللي تجي تخطط المشروع ما تعرفش وين المكان اللي نجم يفيد البلاد أكثر، في الجنوب في الوسط في الشمال. وإلا بعد ما نشوف أن المشروع هذا نجم يعود بالخير برش على الجهة هذي، لازم نتنقلوا بين شو بين مكان آخر ولا شنو معناها؟ يعني باش نفهمه، هي أسئلة فقط تطرح يعني.
0: نفس الفكرة، قاعدين نحاول نخرج جواب من الأسئلة ومن الكلام اللي نحكوا فيه. إن المشروع حتى الآن أعلاش ما مشاش من 2014 حتى الآن، إشنية الإشكالية؟ لقيت إنه فما تأخير في الخلاصات، فما شركة أجنبية كانت تخدم هي مخدم المشروع الأساسي، خرجت الشركة الأجنبية هذه. إذن سمعتنا مع الشركة الأجنبية صراحة علامة استفهام.
1: حكينا على مشروع أسبوع الفارض زادة كيف الشركة الصينية اللي بالفعل غادرت على خاطر شركة البترول، شركة تونسية ما قامتش بالوجه متاعها، ما خلصتش الخدامة، دونك الشركة الأجنبية هزت روحها ومشيت.
2: وهو اللي ينجم يتكلم حتى مع المشروع هذا وقت اللي حتى
1: بكري
2: يعني يذكر من بين النقاط هذه انه يعني الشركه من جويلية 2025 يعني تستنى في مستحقاتها من شركه تونسيه للانشطه
1: البتروليه.
2: مساله تتعلق بالتمويلات، مساله تتعلق باشكاليات ماليه للمتعهدين بالاشغال واللي كانوا يتغيروا في كل مره، مثل تتعلق باليد العامله، وكما حكى عبد الله يعني بعض الاشكاليات في الخلاصات والاجور. وهذا ديما يطرح مشكل انه يعني لو انه التعطيل ياخذ منا فقط وقت، والله ممكن ما يسالش يقولوا معناها تصير الاشكاليات.
1: ولكن
2: المساله انها ماهيش فقط يعني مش فقط وقت، ولكن حتى فلوس. نعرفوا الوقت فلوس ونعرفوا اللي برشة تعطيلات وبرشة مشاريع
1: الوقت يعني فلوس يا وليد
2: يعني
1: وسمعتنا.
2: خلت
1: وسمعتنا.
2: يعني حتى السمعة هي السمعة ليش خاطر في نهاية الأمر الشركات هذه ما تعرف حتى شيء الوقت فلوس كل نهار كل دقيقة كل ساعة يقابلها أرباح بالنسبة لها كل نهار يعني ديما رابحة هي إذا كان خدمت معاك وخلصت رابحة إذا كان ما خدمتش وما خلصتش هي ممكن تربح أضعاف اللي كانت باش تربحه لو كان خدمة المشروع خاصة وقت اللي نشوفه اللي فما يعني عقوبات مادية خاصة وقت اللي تلجأ يعني الشركات هذه للتقاضي مع الشركة وشوفوا يعني حجم الأداءات الجديدة والزايدة اللي تنجم تثقل كاهل الشركة وتلقى روحها يعني من اللي كنا باش نخدموا مشروع نلقوا روحنا لا المشروع تخدم ولا الفلوس مشت في بلاصة الصحيح
1: ولا سمعتنا على الأقل حافظنا بها حافظنا عليها بين الشركات في العالم على خاطر يخرج مستثمر اليوم يخرج الجمعة جاية مستثمر آخر وتخرج شركة بعد شهر بعد شهرين تونس سمحوني معناه باش تحط عليها كروة أحمر ما فماش مشروع تخدم وكمله ناس في الوقت متاعها وتخلص وتلتزم يعني كل مشروع باش يبقى منقوص نعملو ضربتين وبعد نقصه قال شنو ما عملناش باش نخلصوا الخدامه تخرج الشركه ديك
2: مشروع من 20 شهر وصلنا تو 7 سنين
0: انا عندي سؤال مو مشروع جيب مشروع اعطوني
1: ممكن انا احنا مشروع يهز مشروع
0: ممكن انا صراحه اجهل المعلومه هذه فيدوني شنو هو مشروع في ولايه تطاوين نجح في وقته
1: معناها وفاء في الاجيال المحدده وانطلق
0: اعطوني مشروع واحد الاتروت احنا التو مستنوا فيه محطه الغاز نستنوا فيها محطه القرذاب نتاع الطاقه الشمسيه صارت لها اشكاليه كبيره برشا اعطوني مشروع بالفعل نجح في ولايه تطاوين
1: وانا نسال سؤال اخر زاد عبدو نضيف لسؤالك انت شكون وراها التعطيلات هذيا شكون اللي يحب يعطلها المشاريع ذي وشنية مصلحته وقت تتعطل المشاريع وعليش المشاريع متاع الجنوب وتحديدا الجنوب الشرقي دايما معطلة صحيح فما مشاريع في تونس لكن المشاريع ذي اللي كنا بانيين عليها أمال واللي بيش تعود بالفايدة لبلادنا ومنطقتنا خاصة عليش تعطلت شكون اللي يجي من غادي يحط العصا في العجلة باش المشروع متاع القرذاب ما يكملش في تطاوين مشروع الغاز الزائل ما يكملش ما نعرفش مشروع هذا المشروع الآخر علاش شكون مصلحته باش نبقاو هكا كل مشروع نعملوا فيه ضربتين
0: سؤال اخر سامحني سؤال اخر شكون المسؤول الاساسي الاول على مراقبه المشاريع هذه في ولايه التطاوين شكون المسؤول اللي يضرب الطاوله باش المشاريع هذه تمشي في الاجال نتاعها وما اجمل ان يكون عنده استباقيه في الاشياء هذه احنا نتساءلوا للمصلحه العامه
1: نتساءلوا نهار يوفى مشروع قبل الاجال نتاعه معناها عندنا خدمه عندنا خدامه الناس عندنا ضمير معناها مفروض كان باش يوفى 2025 يوفى 2024 مثلا ما نجموش يفاجئونا بحاجه كيف من هكا لابد فما 15 عام و12 عام و10 سنين وتعطيل ويليت فما اسباب واضحه
0: احنا كل اسئلتنا هذه صراحه هي غير على بلادنا هي نحب ننجحوا ننجحوا بلادنا نحب نفيقوا الناس باش بالفعل نقوموا بمشاريعنا اتمنى تكون قبل وقتها علاش لا
2: واللي هي مشاريع الناس باني عليها امال ناس تستنى فيها الناس بشهيده وحنا حكينا في برشا مرات انه تطاوين ولا الجنوب الشرقي بصفه عامه خاصه في المشاريع اللي تستهدف نقولوا احنا ابناء الجهه او ابناء الاقليم بصفه عامه انه باش تستفيد من تكوينهم ومن كفاءتهم برشا ناس يعني تستنى في فرصه يعني احنا بركه ناخذ مثال بسيط وقت اللي نهارين التالي معناها تعدت الكاباس وقت اللي نشوفه معناها على 1600 بوست معناها وظيفه فما 66 الف مترشح فما ناس شاد الصف تستنى في بارقه امل في مشاريع كيف ما هذه باش تحل جانب من القدرة التشغيلية وتستقطب يد عاملة يعني البلاد في حاجة له احنا ماذا بينا نشوفوا منها مشاريع تتخدم في وقتها وخاصة وقت اللي نشوفوا احنا حكينا برشا على المشاريع الطاقية مش فقط في مسألة اليد العاملة ولكن في مسألة على المدى الطويل شنية الأفاق الكبيرة اللي تنجم تحلها للجهة وللتونس بصفة عام
1: بالضبط
3: هو انت قلت بكري كيفاش علاش ما نبدوش مثلا والمشروع النورمال مور اكمل في 2025
1: ما تفاجئنيش عندك اجابه معناها
3: لا هو من المفروض في 2019
0: مشروع انت يا بلقيس
3: في 2019 كي بدا على اساس باش يكمل في 20 شهر اش معناها معناها نورمال مور يكمل في 2021
1: المفروض
3: احنا اليوم في 1 في ماي 2026 والمشروع مازال ما فاتش 60% من الاستكمال نتاعه مازال ما كملش فهنا يصير استهتار كبير من قبل السلطات المعنية بالأمر، لأنه الشيء هذا نورمال ما أول ما بدأ المشروع تم دراسة مشروع. احنا دي ساعات والله ما نعرفش ساعات حتى في تطوين ولا في أي جهة أخرى يقول لك هيا فما دورات تكوين وفما دورات متاع دراسة مشروع تلقاهم معناها
1: دراسة المشروع ما. يدخل فيها تاريخ انتهاء المشروع المشروع ذيك
3: لا مش هكا هو أنا نحب نفهم
1: حاجة يبدأ وقت الشيوفة هكا ولا
0: أكيد أكيد
3: هو برشا حاجات هو برشا حاجات مش حتى البداية والانتهاء معناها حتى شكون اللي يدخل فيها المسؤولين بتبيعها الأمور التمويلية
1: كله
3: المادية
1: كله كله.
3: برشا نقاط علاش أنا كي نحضر في فورماسيون ونفرح معناها نشوف دي فورماتور ما شاء الله معناها يوروك كيفاش تخدم والكل بعد كي يصير مشروع وفما شخص معين ولا ولا ولا شركة تجينا من برا تحب تعمل مشروع هنا في بلادنا علاش في الأول نحلو معناها الأرضية تكون مفتوحة ويكون

0: معناها دراسة مشروع تكون ناجحة. مشكلتنا نبدو مشروع وما نكملوهش, معناها ماذا بينا السلطات المعنية الكل بالأمر والمسؤولين بالضبط. اللي داخلين في الحكاية هذه نحب نعرفوا إجابة علاش, على خطرنا قاعدين نضربوا في الريبوتاسيون بتاعنا دوليا, ليماج بتاعنا قاعدة تفسد, الكريديبيليتي بتاعنا في القاع معناها, وإحنا ما مش هذا الهدف بتاعنا ولا الأوبجكتيف بتاعنا. يا خويا أنت مش قادر إنك تكمل المشروع ما تبدأهش, مثالش خليها تكون فكرة مشروع أحسن من إنها تبدأ المشروع ونتوقف في نصها. معناها
1: ماش تحكيونا نحن معناها كوسائل علام, ماش تعطيونا نحكيو على المشاريع هذه إلا بعد ما توفى,
0: إلا بعد ما توفى
1: احنا جدا ماش تكتب لي عنوانك قبل بمطر عديد وتشاهيني باش نحكي عليه ونبدا نحكي وهو بلادنا وبلادنا وباش نعملوا مشروع باش يعود بالنفع وكذا, وبعد نجي نرجع له بعد 5 سنين
0: وحاجه اخرى اللي حبيت نقولها اللي ديما نعاودوا فيها في كل حصه, معناها نعاودوا فيها اللي مواطن الشغل نتاع الجهات الداخليه نعاودوا فيها باش المستمع يعرف طبعًا. يعني يعرف, وحتى الدولة كي يصير ضغط من الإعلام وسائل الإعلام راه هو تنجم تصير حركة. معناه مواطن الشغل اللي نحبوا نخلقوها في بلادنا واللي نحبوا نقص وهجرة الأدمغة لبرا راي تصير من خلال انك تستقطب للشباب تو كل شيء, وقاعدين نضربوا في الامن الطاقي متاعنا دوليا وحتى محليا. وبالنسبه للمشاريع التنمويه معناها باش تنقص, معناها باش يولي ما عادش فما امل, ومن بعد نستغربوا علاش قاعدين معناها نخسروا في طاقاتنا البر.
2: فما حاجه مزيانه شفتها صراحه في التواصل الاجتماعي, الاجتماعات اللي تصير اصبحوا تصوروا يهبطوها انه عملنا اجتماع بخصوص حاجه معينه, الادارات الرسميه قاعده تصور اجتماعاتها وتصور في في في الندوات اللي عملها, ممتاز حاجه شاركونا في في العمل تبعكم وحاجه تشرف, وانما اتمنى تورونا انجازاتكم. الاجتماعات من غير انجازات فهي اجتماعات فاشله صراحه. ان شاء الله تورونا الإنجازات, تصورونا الإبداعات, تصورونا النجاحات, لأنه الاجتماعات مرة ثانية من غير إنجازات ومن غير نجاحات فهي ما فائدة الاجتماعات.
0: حبوا نشوفوا نجاحات ملموسة, يعني ما تكون الشكلية فقط ولا حبر على ورق يعني.
1: وهو كذلك حاجة أخرى زيدة معناها في, في, في, في تونس والله الحمد لله معناها رغم كل شيء ربي قاعد يمن علينا بالخير واكتشاف آخر هكا ولا لا الحمد لله. كانت عندنا مشكلة نركم نحكيه على الفوسفات في في قفصها وتوقفها ورجعها وكذا, وراهو عندنا وبعد ولينا نجيبه في نمشي ونجيبه في الفوسفات من المغرب وإحنا بلد منتج للفوسفات, ما اكتشاف آخر جديد والحمد لله. شكرا لها الشركة الأسترالية اللي موجودة في تونس واكتشفت مؤخرا زوز جبال فوسفات وين في القصرين, أكيد هي خطوة معناها تقوي الاقتصاد تفتح فرص أخرى للاستثمار, خليني نقول مرة أخرى للاستثمار وربي تستر, وكذلك للتشغيل. وعلى فكرة قصرين بتبعتها جهة معناها ما هوش جديد عليها هذه, على خطر هي جهة ثرية الرخام في في, في منطقة أي في منطقة القصرين
3: هي تونس الكل. أنا ما نستغربش هو لو كان الواحد منها يجيب المختصين أو الشركات المختصة في البحث على الثروات الباطنية معناها في تونس أرضها من أثرى ما فما. أنا والله يعني هو ممكن موش في علاقة بالموضوع القصرين ولا الاكتشاف بتاع الشركة الأسترالية, يعني القصرين هي بطبيعتها تحد يعني قفصة واللي هي معروفة بإنتاج إنتاج الفوسفات. أنا في يعني في لقاء فني يعني مع صديق من تطاوين من هواة النحت اللي معناها ينحت على الرخام,
1: أي
3: فأنا نحكي معاه الجاه ينحت على الرخام اللي هو مهوش الرخام اللي مستنسين نشوفوه في الناس يعني عند الناس اللي تبيع الرخام المصقول اللي جينا حاضر يعني للمطابخ وإلا للأرضيات يعني رخام خام من الأرض. قلت له كيف جبتها كيفاش, قال لي من هنا من تطاوين وين, قال لي من البلاصة الفلانية راهي في أشغال متاع تركيب يعني محطات الجهد العالي هذوكم يعني البدوات متاع الجهد العالي يخرجوا في الحجارة, قال من بينها رخام في بعض مناطق يعني هي أصلا يعني حتى تطاوين لهنا فيها الرخام الخام يعني, ويحكي لي على الرخام هذا صلب هذا فيه شوي مخلط بالطين في طبقات لوطة أكثر راهو فما يعني أكثر صلابة في البلاصة هذه رخام أخضر في البلاصة هذه رخام أحمر.
1: وين مسمحني لهنا
3: أرض تونس راهي غنية بالثروات الباطنية يعني
1: صحيح.
3: يكذب عليك اللي يقولك تونس ما فيهاش بترول ولا ما فيهاش رخام ولا ما فيهاش طين وإلا جبس وإلا طفل وإلا ماء وإلا فوسفات, فيها كل الثروات اللي تنجم تخلينا نعيشه يعني ونكونوا دولة يعني من بين أثرى الدول لو يصير يعني حوكمة في استغلال البلايس هذه وحسن يعني

0: تسير للمشاريع تسير في أجالها تخدم في البلد كله نحل استثمارات كبيرة وحتى يعني القصرين أنا مستغربش القصرين يعني هي اللي بين الجهات الداخلية المهمشة نسبيا واللي فيها برشا نسبة فقر فيها برشا نسبة
1: كبيرة
0: نسبة
1: كبيرة
0: بطالة
1: ما يؤمنية
0: يعني صحيح فأنا نتمنى أنه يصير استغلال ولو أنه هذا معناه اكتشاف تحب له سنوات باش يعني يتحط على يعني يعني نقولوا احنا في طور الاستغلال الفعلي ويقوي في انتاج تونس للفوسفات خاصة انه النوعية اللي تنتجها تونس من بين الافضل
1: اجود طبعا
0: عالميا
1: أي صحيح
0: فهذاك علاش احنا مذهبينا معناها لو يصير ديما استغلال حقيقي للثروات وان نفتحوا الباب للاستثمار سواء كان التونسي والا الاجنبي بطرق انها تخلي الدولة تستفيد قدر الامكان من ثروات اللي فيها.
2: صراحة وليد ونكمل على كلامك حاجة نفرحوا انه شركه او اكتشفنا رز جبال في الفوسات وكميه الجبال هذه 20 مليون طن اذا اصبح عندنا 166 مليون طن من الفوسفات من انتاج الفوسفات حاجه ممتازه حاجه تشرف ولكن اللي توجع صراحه لاكتشاف الجبل هذا واحد اجنبي شركه اجنبيه مش تونسي يعني احنا دارنا ما نعرفوهاش احنا دارنا ما نعرفوش خيراتها ما نعرفوش شنية غرفها وشنية عدة وما عدناش يجي الأجنبي من برا متعدي يكتشف خيرنا وأرضنا وثرواتنا وقوتنا هذا الأجنبي اليوم أعلن على اكتشافه هل فما أجانب يكتشفوا حاجة وما يعلنوش عليها؟ سؤال غريب تسأل يا أخي سبحان الله
1: عمرك سمعت بتونسي اكتشف حاجة في منعرفش أنا في ألمانيا في أمريكا في
2: يعني
1: بالحق يعني نحن دارنا أي صحيح كلمة حلوة برشا كان جينا ننظمه في دارنا ونتلهو بها وننظفوها ونشوفوا شنو اللي نقصها شنو اللي يزيدها لأننا نعرفوش عندنا مش ما عندنا يعني يا أخي المرأة كي تبدأ تنظف في دارها كل يوم ما يتعرف كل حاجة في بلاصتها هكا ولا
2: احنا تونسنا هذاك علاش أهلنا ومالينا خرجوا من تونس لأنه بالفعل احنا غرباء على دارنا
1: احنا كرية
2: احنا غرباء على املاكنا وممتلكاتنا تطاوين فيها رخام تطاوين فيها الكلينكر ماده السيمان تطاوين فيها الطين وفيها التراب اللي يصنعوا منها الالواح الشمسيه تطاوين فيها مواد مهمه جدا عالميا اما هات شكون اللي يعاون واللي يثبت هذه الوثائق حاجه ثانيه اصبح عندنا زوز جبال من الفوسفات بكميه 20 مليون طن سنويا من الفوسفات ممتاز شنو الإشكالية في اللوجستيك في المواصلات إشكالية في استهلاك المياه الكبيرة في هذه الفوسفات في في في في في البيئة والصحة عندنا إشكالية هل عندنا شركات نجم بالفعل تخرج وتحول الفوسفات شو الفائدة زادة إنه اكتشفنا فوسفات ما غدوة باش يجينا شركة أجنبية هي اللي باش تخرج
1: تستحوذ عليه
2: وهي باش تحول وهي باش تشحن وهي باش تبيع
1: باش نعملوا معها عقد ونصحح عليه وتهزية
0: في الطاقة الشمسية في الطاقة البديلة
1: في الملح
2: نعطيك مثال يا جماعة اليوم أصبح الثاني أكبر شركة بترولية في آسيا هي شركة بتروناس بتروناس راهي شركة ماليزية ماليزيا من وقتاش ماليزيا لما اكتشفت عندها بعض البترول خلقت شركة بتروناس اليوم هي ثاني أكبر شركة بترول في آسيا بتروناس ماليزية طب احنا عطينا الشركة بالفعل نستعرف بها في أفريقيا فقط مش في العالم في أفريقيا إما كان في الفوسفات في الفوسفات يا جماعة احنا ما عدناش أكثر كمية في العالم ولكن احنا أجود نوع في العالم في الكرة الأرضية هذه من 217 دولة احنا أرقى كاليتي في العالم في الفوسفات في الرخام في البترول في برشا حاجة أخرى إذا وينها شركاتنا أو شركات التونسية أو مهندسينا اليوم تخرجت ريما كمهندسة غدوا باش تخرجوا ألف ريما وين باش يمشوا هذولا باش يهزوهم السويد وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وإحنا عدنا ثرواتنا يجي الأسترالي يكتشف خيراتنا ويبيعها ويحولها
1: ونبيعوها احنا بأرخص الأثمان ونبدأ ديما نتفرجوا وذاك هاو نفس الحكاية
3: في نفس السياق الثروات متاعنا معناها عدة كثيرة جدا معناها والله تونس فيها معناها خيرات برشا وكل مرة رانا نحكو ونعاود ونقولوا رانا ما نعرفوش نستغلوا الثروات متاعنا الطاقات البشرية الموارد كل شيء الموارد من الجهات الكل من الميادين الكل الحاجة اللي باية انه الفوسفات هذا نسبة الجودة والتركيز متاعه عالية جدا تفوق 20.5%، يعني جودتها تضاهي المعايير الدولية، معناها احنا نجم بها نكتسح الأسواق العالمية وتعطينا أفاق أوسع للتنمية المستدامة. وحاجة أخرى تنجم تخلق لنا مواطن شغل، شكون كما خلق حتى مش شركات بيئية معناها تخدم مصالح الجهات الداخلية كما القصرين حتى هي معناها كيفاش يبدأ فيها كنز معناها ونمشوا بعد معناها نستثمرها لعباد أخرين، احنا الأولى بها، احنا نحب نطوروها معناها ديما ديما نحكوا على تونس نحكوا على جهات معينه، حتى الجهات الداخليه فيها ثروات لم يتم ولم معناها ما يعرفوش كيفاش يستغلوها. والحاجه اللي انا زاد شفتها انه قبل سنه 2011 عرف فيها قطاع الفوسفات فتره ذهبيه معناها وين كانت الكميات المصدره مستقره على مستويات عاليه وساهمت في دعم الماليه العموميه، لكن الله غالب السنوات الاخيره بسبب معناها
1: الضرائب والمشاكل
3: تراجع النسبة هذه. فتو مادامنا جاتنا الفرصة لدينا معناها وعنا ثروة تنجم تعتبر معناها خضراء معناها ما شاء الله، ماذا بنا يتم استغلالها بطريقة جيدة، ولو فما مشاريع تنموية تفتح آفاق معناها للشباب ولكلنا، والله الكلنا معناها عنا الكل طاقات للكبار للصغار للخبرة للكفاءات
1: الخير يرجع نسم الكل إن شاء الله يا ربي. على كل حال هي كلها مواضيع مهمة، مازال فما برشا مواضيع لكن احنا الوقت ديما ما يكفينيش في حديثه، كان خطر العديد من العناوين فقط برمجته ومشين سنين في الصيف ومازلتوا ماش في البرنامج. شكون برمج
2: نصنوا في ريما تجي باش نسافر
1: حلوه هذه خرجه ذكيه برشا. جست حبيت نقول لكم راه عندكم 55% تخفيض في اسعار الفنادق اذا كان برمجته باش تمشيوا للصيف للتوانسه راه السياحة الداخلية والأصدقائنا بلاد معنا الدول المجاورة ليبيا الجزائر أحبابنا وأشقائنا وأصدقائنا. عندنا 55% هاكا، شوفوا عندكم زل شوية وقت نخمموا وشوفوا شنو الفندق اللي تحبوا نحجزوا فيه إن شاء الله.
0: هذا معناها كما السؤال بتاع بعض البوتيكات تكون اللبسة بمية يشطب لمية معناها
2: وي لا ممتاز والله 55%
1: تثبتوا فيها العكاس
0: لا نعرف خطر منها في السابق كانت فما برشا يعني مشاكل خاصة في مسألة السياحة الداخلية رغم اللي كان فيها تشجيع كبير ولكن ومع ذلك كان فما فرق كبير في المعاملة في الأسعار في الامتيازات بين السائح التونسي اللي يجي من داخل تونس وبين السائح الأجنبي اللي يجي من برا، وإلا السائح التونسي اللي يجي من برا ومخلص بالعملة الصعبة. فما فرق كبير في الامتيازات في الخلاص في المعاملة في برشا حاجات. احنا ماذا بينا رأس مال المؤسسات الفندقية التونسية منا على مدى نجم نقوله 10 شهور من 12 شهر هي السياحة الداخلية يستثمر في السائح التونسي وكما نقول احنا يخدموا على الكونتيتي مش على الكاليتي على الأقل، معناها في 10 شهور تخدم نجم تقول بأسعار تفاضلية لكن تغري التونسي انه يمشي والتونسي يحب راهو لكن مش كنتو ماهوش خالط يمشي للفنادق التونسية ويعدي ايامات
1: خلي عايد الساعة قبل نشوفه نجم يعيد ولا ليه وبعد يعمل الله تنرجعوا لل 55% تنرجعوا لل 55% دي نشوفها تمشي معانا ولا ليه بعد علوش 1800 مش نحكي لك ربي تستر ان شاء الله. الجزء الاول مدوكينا وصلنا لنهايته، الجزء الثاني رجعيني له ان شاء الله بعد موجز لحتاج. خليكم معانا وشكرا للفريق.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. تحصل مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان بتطاوين على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي. وصلت اليوم بلدية جابس وبدعم من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان حملة مقاومة الانتصاب الفوضوي، وتدخلت اليوم في منطقة سيدي بولبابة بجابس الجنوبية والحي التجاري ومحيط سوق شجارنا والبلد بجابس المدينة، حيث تم رفع كل مظاهر الانتصاب المخالفة للتراتيب البلدية. قال المتفقد العام للتربية الأسعد الخدوجي في تصريح للإذاعة التونسية إن المترشحين الذين اجتازوا يوم الأحد اختبار الأسئلة المتعددة الاختيارات في مناظرة الكباس سيتم وعلى أن يتم لاحقا تنظيم الاختبارات الكتابية والشفاهية، سيلتحقون بمراكز عملهم وسيباشرون مهامهم مع العودة المدرسية المقبلة. وبيّن ذات المصدر أن المناظرة تهدف إلى انتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والتعليم الفني والتقني، وذلك لسد الشغورات في المؤسسات التربوية. أصدر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم إنذارا بالإخلال سكان 12 بلدة جنوب لبنان تمهيدا لقصفها، كما أعلن اعتراض مسيرة وصلت بعد أن دمرت صفارات الإنذار بعد أن دوت سفرة الإنذار في الجولان. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال داخل خيمة في بلدة رأس النقورة، بالإضافة إلى تجمع للآليات غرب قرية عربي العرامشة، مؤكدا استخدام أسراب وطائرات مسيرة في تحقيق إصابة مؤكدة. وفي غزة أعلن جيش الاحتلال تصفية عنصر بحماس يوم أمس بادعاء اجتيازه الخط الأصفر وتشكيله تهديدا مباشرا على قوته. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن بلاده تعمل على إعداد إطار قانوني جديد من المقرر أن يقره مجلس الشورى بهدف تنظيم وإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. نختم الموجز بفقرة البلاغات، حيث يشهد اليوم توزيع الماء الصالح للشراب انقطاعا على البير الأحمر الغربي واسند من معتمدية البير الأحمر بولاية تطاوين، وذلك بداية من منتصف النهار، ومن المنتظر إعادة التوزيع بطريقة منتظمة بداية من الساعة 5 مساء. ينقطع التيار الكهربائي غدا الأربعاء بداية من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 2 ظهرا على ملعب السولجان بالمنطقة السياحية بجربة وحومة الطريفة وقبالة نزل دار جربة ونزل سيدي منصورة. ومن المتوقع إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد في حال انتهاء الأشغال، وفق بلاغ صادر عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم جربة. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخبارية قادمة.

0: الدكان.
1: وهيدي جشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة.
0: صباحاتنا
2: تعكس حديث الناس
0: وعطور المجالس وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: ديما هكاك كيف البريمة شرقي وغربي ما يدومش ديما ما يدوم حتى شيء لا في الاخر بالكل ما يدوم كان وجه ربي هذا هو المطلوب. مرحبا بكم نرجعوا في الجزء الثاني في الدكانة جيد جدا نسبة استماع محترمة جدا قاعدين نستقطبوا في ناس تسمع فينا محترمة جدا تتبعنا وتناقش معنا حتى ولو من بعيد وتتواصل معنا في الوقت هذايا وإحنا سعداء جدا أنه صوتنا مسموع وكلمتنا مسموعة وناس نجم تجاوبنا نحن نسأله في الأستوديو وهي جاوبنا في الكواليس سعيدة جدا. تواصل جاء عن طريق عبدو فما شكون كلمنا
1: صراحة
0: فرحانة أنا بالله
1: فرحان بالمداخلة متاعه
0: جيد
1: وأستاذ صديق جدا وأستاذ متمكن صراحة وأعطاني بعض الأفكار ونشكره من إذاعة تطاوين بخصوص الموضوع متاع محطة الغاز في تطاوين. احنا نتساءل أسئلة وبرنامجنا من نجموش برنامج متاعنا من نجموش ندخله
0: لا احنا برنامجنا فقط نطرح الموضوع ونطرح السؤال هاي جات الإجابة من غير نحن ما نستدعوش ضيوف عندنا برامج أخرى راهو لاستدعاء الضيوف والحديث في مواضيع أخرى ورأي ورأي مخالف ولا ولكن نحن طبيعة برنامجنا هكا هذه طبيعة البرنامج ومع هذا معناه الحمد لله يجينا الجواب
1: احنا فكرتنا انه نخلق الأسئلة ونخلو المستمع هو اللي يبحث على الحل أو يجتهد باش يبعث الحل
0: وخاصة وقت يجيك الجواب بالفعل من أهل الاختصاص يعني ما هوش مواطن عادي يجاوبك راهو

0: الموضوع الثاني بخصوص موضوع الفوسفات. الفوسفات هو الخبر الموجود في الإعلام وفي في في الصفحات الإخبارية إنه شركة أسترالية هي اللي اكتشفت. بمعنى الخبر ما خرجش إنه إنه إنه إنه الدولة التونسية هي
1: المشرفة عليه عن طريق شركة أسترالية. يعني تونس استدعت الشركة هذه، هي ما جاتش وحدها تنقب بتبيع، جات في إطار معين.
0: إذا الخبر هو لما خرج الخبر خرج إنه شركة أسترالية هي اللي اكتشفت الفوسفات، وإنما الحقيقة ونشكر الأستاذ أعطانا الحقيقة إنه لا، الدولة التونسية هي عندها كل الدراسات متاعها، الجامعات التونسية بحثت وخدمت خدمة جبارة جدا، وعندها كل التفاصيل والتحاليل الميدانية والجغرافية على الأراضي التونسية، وإنما الدولة التونسية تستدعى بعض الشركات المختصة لمساعدة الدولة التونسية لاكتشاف بعض أو أو أو لخروج بعض الثروات الطبيعية
1: لاكتشاف
0: في تونس. هذا ممتاز جدا.
1: أيوة، ولو احنا ما قلناش شركة أجنبية جاتك كذا، نعرفون حتى نحن نفهموا في القانون، نعرفون ما عندهاش حق شركة باش تدخل بلاد أخرى وتنقب وحدها وتخرج خيرات البلاد، نعرفوا هي اللي هي جات أكيد فما اتفاقيات في كذا كذا، ولكن لا نعلم ما هي. احنا أكيد. يعني هذا أكيد. الموضوع أكيد. انه أكيد. اللي قام بالاكتشاف هي الشركه، واحنا نعرفوا لتونس على درايه، ولا على الاقل خليني نقول معناها الشركات ربما ولا اللي تتعامل معاهم على درايه بالطبيعه، لانه بابنا راهو معناها دارنا مش من غير باب، كل واحد باش يدخل يكتشف ويخرج.
0: صحيح. صحيح.
1: دوله محترمه لها سيادتها، وهذا كل نعرفوه.
0: وهذا حاجه مهمه صراحه، انه أيوه. انه انه الاطارات المعنيه انه يتفاعلوا معنا وينصحونا، ولا الخبر هذا الحقيقه راهو أخبار ساعات تخرج
1: نورونا ميسيلش نفرح نسعى
0: أخبار ساعات تخرج بطريقة غلطة الطريقة الصحيحة هذه. وحبيت صراحة جميع الصفحات الأخبارية أن تعلن وتنوع وتنور
1: الرأي العام
0: أنه لا، تونس هي اللي اكتشفت بمساعدة شركات أجنبية اللي عندها الاختصاص. هو هذا الصحيح، ونشكر صراحة الأستاذ اللي كلمني، بارك الله فيه، وإن شاء الله دائما نتعلموا من أهل الاختصاص ويعطونا
1: المعلومة. إن شاء الله ينورونا زادة في الحاجات الأخرين، خاطر سنة برشا أسئلة حارقة مش فقط على الشركة الأسترالية اللي جات، مرحبا بها الشركة الأسترالية والألمانية والفرنسوية واللي تحبية، لكن دائما تحت المظلة التونسية، هذا ما فيش شك. ولكن أعطينا من بعد، جاوبونا على اللي من بعد حتى ذاك نحبوا أجوبة عليه. نطرحها راهم من أجل الاستفسار، من أجل أنه نتهنى وحتى تطمئن قلوبنا على بلادنا وعلى اللي يدور في بلادنا. شكرا عبدو. مشينا للفقرة الموالية اللي أجلناها هي الحقيقة من الساعة الأولى، فقرة بورتري، واليوم شخصية مهمة جدا تقدمها لنا بلقيس.
2: بورتري مع بلقيس.
3: ميا الجريدي اليوم الشخصية متاعنا مناضلة سياسية ورمز من رموز النضال السياسي التقدمي والالتزام في الحياة العامة في تونس قبل الثورة وبعدها. تولدت في 29 جانفي 1960 بعرادة من ولاية سليانة، زاول التعليمها الابتدائي والثانوي برادس وين كانت تعيش، ومن بعد توجهت عام 1979 صفاقس باش تقرأ في كلية العلوم، ونالت بعدها الإجازة في البيولوجيا عام 1983. ناضلت ميا في صفوف الاتحاد العام لطلبة تونس في بداية الثمانينات، وانضمت زادة لفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونشرت مجموعة من المقالات في بعض الجرائد، ودافعت في هيك الفترة على قضايا تتعلق بحقوق المرأة. بعد رجوعها للعاصمة عام 1983 أسهمت ميا الجريبي في تأسيس التجمع الاشتراكي التقدمي اللي ولى بعد اسمه الحزب الديمقراطي التقدمي، وبقات ميا فيه عضو بارز، وانساهمت في تطوير أساليب العمل والخطاب السياسي. في عام 1986 انضمت للمكتب السياسي للحزب وتولت مسؤولية الإعلام فيه، وكانت المرحومة ميا من أشد المناصرات للقضية الفلسطينية، وفي عام 2006 ولات رئيسة الحزب الديمقراطي التقدمي وولات أول امرأة في تونس تقود حزب سياسي. وفي 14 جانفي 2011 كانت ميا في الصفوف الأمامية قدام وزارة الداخلية للمطالبة بإسقاط النظام وتحفيز الناس على الصمود لتحقيق العدالة الاجتماعية. نالت ميا الجريبي ثقة المواطنين بجهة بن عروس لعضوية المجلس الوطني التأسيسي في انتخابات أكتوبر 2011. تعرفت بمواقفها القوية والجريئة الداعمة لحقوق النساء والمبدأ التناصف وتكافؤ الفرص بين الجنسين. انتخبت زادة كأمينة عامة للتحالف الجديد المسمى الحزب الجمهوري بعد تحالف الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب أفاق تونس والحزب الجمهوري في 9 أبريل 2012. بعد انتخابات 2014 اختفت ميا الجريبي عن النشاط السياسي بسبب المرض. وفي 2017 رفضت الترشح مجددا لمنصب الأمين العام للحزب الجمهوري وهذا تكريس المبدأ التداول. توفت المناضلة ميا الجريبي يوم 19 مايو 2018 بعد صراع طويل مع المرض ومسيرة طويلة من النضال والعمل.
1: المناضلة رحمها الله ذكرى وفاتها النائبة السابقة في المجلس التأسيسي والأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري والصحفية كذلك والسياسية المناضلة ميا جريبي. اختنا اليوم شكون بورتري اللي يصادف اليوم ذكرى وفاتها، الله يرحمها وينعمها.

0: يسر جرادي في النغم الجميل جدا. يسر جرادي تعرف بالأغاني الملتزمة واللي صوته بحاح في الفثورة زادة في الأيامات هذيك, وقدم العديد من الأغاني الجميلة الله يرحمه وزادة يسر من الأصوات الحلوة التونسية. باش نحاولون نعملوا جرية مع الوقت ونسرع شوية خدمة عندنا فقرات الكلهم مهمين. عم بحرك اليوم مع عبدالله في موضوع آخر زادة تبعوها الناس اللي عندها الانستغرام, ذو الناس كل عندها الانستغرام مش كما تيك توك. نحن مثلا هنا حتى حد ما عنده تيك توك إلا بلقيس أما الانستغرام عندنا الناس الكل هكا ولا ليه بلقيس
1: اكسبسيون
0: نشيل بورتري ورجعي لا مش بورتري عم بحرك سمحني
2: عم بحرك مع عبد الله
0: عم بحرك كيف في العادة مع عبد الله بوليد عندك سؤال؟
3: لا لا ما عنديش
0: نسخيلك تسأل في حاجة وقت عم بحرك شو نقولك يلا خليه هو يعوم وبعد رجعين. اليوم كيفاش حكيت نهاية الخصوصية على انستغرام؟ يعني أنا الانستغرام تاعي باش تولي أنت تنجم تشوفه وأنا الانستغرام تاعك أنت نجم أنا نشوفه, واش معنى نهاية الخصوصية؟
4: احنا هدفنا في عم بحرك أو هدفنا في في في وجودنا في الإذاعة أنه نحاول نوصل المعلومة البسيطة للمستمعين
0: هو انبسطوا المعلومة هي ما هيش بسيطة رأي
4: انبسطوا المعلومة
0: ساعات تبدأ معقدة ما نفهموهاش
4: باش تولي بسيطة
0: يعطيك صح هذه مهمتك أنت تبسطها وتفهم هنا
4: ونحاولوا العنوان هو عنوان شنو بالضبط العنوان
0: نهاية الخصوصية على انستغرام
4: نهاية الخصوصية على انستغرام
0: أيوة
4: أو بالأحر نهاية الخصوصية بدايتها من انستغرام ومشين لنهاية الخصوصية على الانترنت
0: أيوة
4: هذه البداية
0: مازال هذه بداية مازال
4: ما معنى نهاية الخصوصية على الانستغرام الآن إحنا المنصات التواصل الاجتماعي أو أي أبليكاسيون موجود في الانترنت هو ملك الشركة اللي صنعته الانستغرام هي ملك ميتا شركة ميتا اللي عندها فيسبوك انستغرام واتساب وغيرها من المنصات التواصل الاجتماعي تيك توك تيك توك الصينية شركة صينية
0: أنا هي اللي صنعت التيك توك
4: إذا الملكية ترجع للشركة الأم
0: أيوة
4: إذا التواصل ما بين زوج أطراف في المنصة هذيك منصة الانستغرام التواصل يكون لما تبعث رسالة أو صورة أو فيديو أو تسجيل صوتي يتعدى للشركة الأم ومن ثم يرجع لتليفونك أنت أو للطرف الثاني وهي المعطيات مشفرة إنه حتى الشركة الأم ما تنجمش تشوفها
0: هذا في السابق أيوة
4: من الآن من تاريخ 8 ماي 2026 شملت تغيرات جذرية في شركة ميتا تحديدا في برنامج انستغرام أصبحت المعطيات اللي تبعثها لزميلك أو تبعثها للتواصل مع أي طرف آخر أصبحت مش مشفرة عند الشركة الأم يعني الشركة الأم باستطاعتها أنها تشوف هذه المعطيات تشوف هذه الصور أو تشوف هذه الفيديوهات يعني وشني الأسباب علاش قاعدين يعملوا الأشياء
0: هذا اللي حبيت نسألك علاش
4: ولو تلاحظوا شركة ميتا لما هبطت القرار أو الخبر أنه أصبحنا في الانستغرام ماهيش مشفرة هو هبط خبر بسيط ما صراحة أغلبية الناس ما عندهمش المعلومة هذه وإنما علاش أصبحت المعطيات
0: ولكن هبط الخبر
4: باش يحمسهم قانونيا
0: بالضبط
4: المعلومات علاش أصبحت مش مشفرة لأنه البرامج الذكاء الاصطناعي كيفاش تتطور الذكاء الاصطناعي تتطور من المعلومات والمعلومات هذه من وين تجي البيانات هذه من وين تجي هي تجي من المستخدمين
0: بالضبط.
4: مستخدمين الانستغرام وغيرها من المنصات
0: وقت تكون مشفرة عند الشركة ما تنجم تطلع عليهم
4: ما تنجم قانونين تطلع عليهم
0: بالضبط.
4: إذن هي مش باش تطلع عليهم شخصيا وإنما هي باش تستغل هذه بعض المعطيات أو بعض البيانات باش تطور بها الذكاء البرامج الذكاء الاصطناعي ويكون محمية قانونيا بدايتها اليوم انستغرام غدوة يجب يكون واتساب فيسبوك وغيرها من المنصات الاجتماعية في حقيقة الأمر أنه جميع المعطيات الموجودة على الإنترنت تنجم يوم من الأيام تكون كلها ماشي مشفرة تكون كلها ماشية للتطوير الذكاء الاصطناعي وغيرها من البيانات اللي حبيت نوصل للناس أنه انتبهوا جيدا من التواصل الاجتماعي في المستقبل الآن هم شو عملوا؟ عملوا أول ما عملوا التواصل الاجتماعي حسسونا بالأمان حسسونا أنه كل شيء مجفر، كل شيء مرجل ما شاء الله، أصبح ما عادش نخمموا في الموضوع هذا. هو بصحيح هو آمن كرقم سري متاعك، آمن الاختراقات آمنة، وإنما المعطيات والبيانات الآن القاعدة تحاول توصلها عن طريق الرسائل الخاصة في الإنستغرام أصبحت اليوم راهي مش مشفر. هذا مش كلامي، هذا مش كلام الدكانة، هذا مش كلام إذاعة تطاوين، هذا كلام شركة ميتا الأمريكية اللي تمتلك فيسبوك وتمتلك إنستغرام وتمتلك واتساب. اليوم بدأت بالإنستغرام. الإنستغرام يا جماعة أصبح مهوش مشفر بياناته، أصبح البيانات اللي تمشي للشركة تنجم تستغلها. يعني لما تقول غدوة نبعث تصويرة خاصة بريفي على رسالة الإنستغرام نجموا يستغلوها، وما تجمش تشكي بيهم لأنه أعلنوا بالشيء هذا. وهذا صراحة دخلنا في مرحلة مختلفة جدا. إذا تجنب مشاركة البيانات الحساسة، ودبالك أنه تحط بياناتك الحساسة، دائما مراجعة الأمن تبعك بمعنى الرقم السري تليفونك وغيرها من الأشياء. وإحنا رانا ماشيين في مرحلة مختلفة جدا، إن شاء الله نأخذ بعين الاعتبار، إن شاء الله نعمل برامج أو تواصل اجتماعي بأيادي تونسية وتكون مشفرة أو تكون تحت المنصات التونسية، وإن شاء الله القادم يكون أفضل وأسهل.
0: دونك ردوا بين على محادثتنا مبدئيا على الانستغرام، وفي المستقبل كذلك الواتساب وكل ما هو تحت إدارة شركة ميتا، لأنه ما عادش فما حاجة مشفرة. يعني هي 8 يمين انطلقت فيها العملية،
4: انطلقت
0: فيها العملية.
1: هو
0: ردوا بكم على شنو تبحثوا، شنو تحكيوا، على أسراركم تحكيوش في ال تفضل بلقيس.
1: مسيرش نبدأ من اليوم.
0: أنت ديجا بديت. أيوه فما نقطة
1: جست حتى هذوكم الببليسيتي اللي نشوفوهم يعرضونا ساعات في فيسبوك وانستغرام ونقولوا كيفاش طلع لنا واحنا حاكيين فيه البارح. هي ديجا نفس الحكاية، معناها نورمالمون تبدا تحكي مع صاحبك ولا عبد معناها في الميساج وتبدا تبعت له تصويرة ولا حاجة، معناها غدوة تلقى الفيسبوك نتاع مهبط لك حاجات نفسه، معناها الالغوريتم نتاعك
0: الكويت بدا. وساعات تصديق لكلامك، ساعات حتى في جلسة كيف من هكا نحكيوا حاجة
1: خاطر التليفون
0: مش بالتليفون
1: يبدا بحكي
0: من غير تليفون، اما تليفونك محطوط يعطيك صح. انت بمجرد ما تحل فيسبوك ولا تحل اي حاجه في الانترنت يجيك اخبار على الموضوع اللي كنت تحكي فيه.
1: صحيح والله قديش مره تصير لي، اما حتى التليفونات ما نعرفش اذا كان صحيح ولا خاطر كيف دو جراب معناها وكونيكتي بالواي فاي ولا بالانترنت، فما كذبذبات تتعدى نورمالمون ما نعرفش صحيح ولا.
0: طيب حفيه عبد الله يحكي لنا على الذبذبات هذه ايش
1: هي. وحاجه اخرى بلي سريعا معناها انه هي هذا الذكاء الاصطناعي هذا قاعد يدرب في المستخدمين نتاعه عن طريق لي زانفورماسيون اللي ياخذها من احتياجات اليوزرز معناها. ف
0: أكيد بي دونك ردوا بينا نعرفوا شنو نحكي وشنو المساجات اللي نبعثوهم. ما نحطوش أرقام، ما نحطوش حاجات اللي هي خاصة بيك، معناها ما تحطهاش لا في انستغرام ولا في واتساب ولا في أي حاجة، خليها ديما المحادثة في المباشر وبعد تليفونك عليك هذي تنثبتوا فيها جمعة جاية أكثر مع عبد المذورة. مهم على فكرة نمشيو الفقرة من غير ما نسمع أغنية حسونة، خلينا نمشيو للثقافة مع الأستاذ وليد وبعد نوصلوا مع بعض. تفضل.
2: هدرة ثقافية مع وليد.
0: هدرة ثقافية مع وليد، والحقيقة والله برشا نقاط وليد باش يحكي فيها، ولكن هو الموضوع اللي احنا حبينا نركزوا عليه واللي اخترنا باش نحكيوا عليه على خاطرنا نحنا قلنا باش نتبعوه الموضوع هذا، حكينا عليه وقت اللي مازال كيخرج وبعد ما ثبت وانزل في الرائد الرسمي، قلنا لابد نتبع الموضوع هذا ونحكيوا عليه رغم الجدل اللي هو احتدم بعد المصادقة وقت اللي كانوا يستنوا وينتظروا في المصادقة على قانون لتنظيم العمل الفني طبعا المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالرائد الرسمي. قانون الفنان في تونس نزل وخليني نقول في الرائد الرسمي، صدر في الرائد الرسمي، لكن اللي شفنا جدل في نهار الأولاني الناس الفنانين كل يباركوا لبعضهم وفرحانين، بعد نهار تقريبا ولا نهارين جدل يحتدم بعد المصادقة هذه يعني لتنظيم العمل الفني يراوح بين هذا اللي قالوا الفنانين بين طموح النقابات في تأمين حقوق اجتماعية واقتصادية للمبدعين وتوجس فنانين مستقلين من تحوله إلى أداة لتسليط سيف الإدارة وتقييد حرية الإبداع. فما اللي وصفوا بقانون معناه قانون الفن في تونس بعسل الضمان ولطف عليكم سم الوصاية.
5: هو قانون الفنان هو تقريبا أكثر موضوع حكينا فيه في الدكانة، حكينا عليه وقت اللي نستنوا فيه، حكينا عليه وقت اللي يناقشوا فيه، وتو نحكوا في رجع الصدى بعد المصادقة على القانون، خاصة وقت اللي شفنا اللي نفس الناس اللي كانت تنادي به، نفس الناس اللي فرحت بالمصادقة على القانون بعد وقفة التأمل هذه اللي صارت بعد المصادقة، شفنا أراء متباينة تتعلق بنفس القانون اللي كانوا فرحانين بالمصادقة عليه. أولا نبدو بنقاط إيجابية ما نجموش نكروها في القانون هذا، خاصة اللي تتعلق بالحماية الاجتماعية. نعرفوا لوضعية الفنان هشة، أنه فترات العمل متاعه موسمية، فترات العمل متاعه غير متواصلة، فيها انقطاعات. الحاجة الباهية هو أنه يضمن نوع من التغطية الاجتماعية للفنان، وخاصة عملوا حاجة تسمى طابع المساهمة الفنية اللي كما صندوق التأمين كما نقولوا احنا، اللي غطي النفقات الاجتماعية للفنانين، وخاصة نعرفوا اللي وقت اللي يكونوا في حالة مرض وإلا انقطاع يعانوا برشا، وشفنا برشا معناها يعني فنانين وصلوا إلى مراحل خيبة برشا ومؤسفة على الخير. حاجة أخرى هي البطاقة المهنية والعقد الفني اللي معناها أرسى قواعد مهنية واضحة، يعني فيها خاصة تتعلق بالبطاقة المهنية كشرط لممارسة المهن الفنية، وعقد فني ينظم العلاقة بين الفنان ومنتجي العمل. الحاجة الأخرى هي دعم الإنتاج الوطني، وكنا حكينا فيها في السابق في مسألة أنه يخصوا 60% من البث للإنتاجات الوطنية والمصنفات التونسية. والحاجة الجديدة زادة هي توسيع مفهوم الفن اللي باش يواكب يعني العصر كما نحكوا ديما، تم إدراج مجالات جديدة كما الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي في المهن الفنية. ولكن ديما معناها فما حاجات تثير التساؤل وإلا تثير الشكوك، ولا تخلي الناس هذم كما قلت أمس سلمى بكار في إطار نقاش على الموضوع هذا، هو أنه ديما في معركة، ديما في حرب، ديما نحصلوا مكاسب ولكن ديما نحاربوا، ديما نناضلوا من أجل أنه تتحسنوا، من أجل أنه تولي على حاجة ملموسة على أرض الواقع، خاصة الوقت اللي احنا فيه عدة مواضيع، مش كان في الثقافة، حتى في الصناعة، في الطاقة، في الفلاحة، في الرقمنة، في برشا حاجات. على مستوى التشريعات تونس هي من أفضل الدول في العالم على مستوى التشريعات على الورق. مشكلة تونس في شنو هي؟ في مسألة التشريعات التطبيقية أو المراسيم التطبيقية لتلك القوانين اللي تاخذ عادة أجل طويلة، تحكمها البيروقراطية، يعني نلقوا اللي فما برشا مشاكل تصير وبرشا تعطيلات وقت اللي نحولوا المراسيم القوانين هذه إلى مراسيم تطبيقية على أرض الواقع. المشكلة الأولى هي في مسألة البطاقة المهنية، يعني برشا فنانين يعني احتاجوا على مسألة أنه كيفاش يلزم كل فنان يعني أنه يكون محترف في مسألة البطاقة الفنية، وقت اللي فما ناس أخرين معناها يقدموا في خدمات فنية، وقت اللي أنت من جهة توسع مفهوم الفنان ثم من جهة تضيق وتربط بمسألة البطاقة الاحتراف على الناس أخرين، خاصة وقت اللي التساؤل كان شكون يصنف الفنان وشكون يصنف هذا محترف وهذا مش محترف، وشكون يعطيني البطاقة، ودخلوا في مسألة أنه هذا ينجم يشكل نوع من الرقابة والوصاية على الفنان. المسألة الثانية هي مسألة التصنيف، يعني خاصة في مسألة أنه فنان متفرغ وفنان غير متفرغ، يعني غير متفرغ للفن، ما هوش مصدر رزقه الأساسي هو الفن
0: بالضبط،
5: يعني هذا يعني بالنسبة لهم هو إنسان يلقى روحه في وضعية هشة. أنا نأخذ مثال معناها في تطاوين، يعني مثلا ولا في الجهات الداخلية ممكن ما فماش ناس تعيش من الفن، تاكل في خبزتها من الفن، يعني في اغلبهم هو يعني اما يكونوا موظفين او يعني يشتغلوا في القطاع الحر، ولكن يحبوا الفن، عندهم انتاجات فنيه، عندهم نشاط فني صحيح ويصرفوا عليه من جيبهم. في التصنيف هذا شكون اللي نجم يصنفهم فنان او غير فنان؟ يعني انا نجم نكون موجود في وسط الفنانين، نعرفهم الكل، نتعامل معهم الكل، لكن بالنسبه للوزاره وبالنسبه للتشريعات انا مانيش فنان.
0: مانيش فنان. صحيح.
5: المشكله
0: رغم انك انت فنان وليد، راه
5: بارك الله فيك كلكم فنانين. ولا الحاجه الاخرى زاده اللي صحيح باهي كي نحطوا معناها ناخذوا بعين الاعتبار في القوانين مساله الردع، خاصه وقت اللي تكون فما تجاوزات في القطاع الفني وفما ناس دخلات نجم معناها تضر اكثر من اللي تنفع، وباهي وقت اللي تاخذ بعين الاعتبار مساله الردع والعقوبات في تجاوزات. ولكن المشكل انه معناها مثلا انه يعني احيانا تلقى روحك فنان، انت بحسن نيه تلقى روحك يعني تنجم تساهم في نشاط ثقافي، ولكن تنجم روحك تلقى روحك في وضعيه انك معاقب فقط لانك معناها مارست نشاط بدون ترخيص، او لانك ما تملكش يعني كيش نقولوا احنا البطاقة اللي نحكو عليها هذه هي المشكل
0: دونك فما التقييد لحرية الإبداع
5: فما نوع من التقييد ويخليك يعني تحت سيف العقوبة محتملة وقت اللي تلقى اللي فما من عقوبات من 1000 دينار حتى 10,000 دينار حتى في مسألة يعني نسب البث اللي هي تبقى ديما تقريبية ماهيش بالضرورة يعني تكون مضبوطة 60% يعني حتى في مسألة البث يعني تنجم تشمل مش فقط الأشخاص وحتى المؤسسات في علاقة بنسب البث للمصنفات الفنية. والحاجة الأخيرة اللي ديما نحكو فيها احنا ديما مسألة اللامركزية والعدالة الثقافية وانه القانون هذا الكل مسألة الجهات كلمة جهات بركة غير مذكورة فيه تماما نظريا كبير برشا ولكن ديما نبقوا نستنى نقوله على أساس انه على أمل انه المراسيم التطبيقية للقانون هذا تأخذ بعين الاعتبار العدالة الثقافية واللامركزية الثقافية وانه الجهات الداخلية والجهات المحرومة والجهات الأقل حظا تأخذ حظها ونصيبها من الأنشطة الفنية من التمويل من الدعم. وإحنا البارح بركة كنا في عرض مسرحي معناها فرحنا به برشا
0: صح.
5: السؤال الكبير يعني حتى من برشا ناس كانت حاضرين هو علاش إحنا محرومين من حاجات كما هذه علاش مش ديما يعني حتى في مستوى تظاهرة يعني تلقى ناس يقول لك أنا والله اليوم سمعت يعني ولي حسن الحظ معناها ما فاتتنيش الفرصة هذه في تظاهرة واحدة فما بالك نحكو على مدى يعني سنوات وسنوات.
0: بالفعل هو فما برشا يقول لك أنه أحنا أمام نص ربما هو أراد حماية خبز الفنان فانتهى كبت الحرية ربما فما شكون شافوا هكا خاصة الفنانين الأحرار معناه اللي بعاد على النقابة ثم معناه النقطة الثانية اللي أنا شفتها وتكتب عليها برشا أنه مش هذا النص متاع مشروع قانون الفنان اللي اشتغل عليه في أروقة وزارة الشؤون الثقافية هذا نص في معناه في البرلمان هذه تخدم في مكاتب البرلمان أو ربما صار عليه تغيير يعني ما هوش هذا خطر أنا ما نتصورش ناس معناها من أهل القطاع والميدان بش يقيدوا معناها أنفسهم بالطريقة هذه بش يربطوا ولا بش يضيقوا على رواحهم بقانون كيف معناه هذا قانون يعني
5: ما دام هو قانون وقت اللي تلقى روحه بشيء فني بش يتناقش في أروقة البرلمان مع ناس يعني إداريين سياسيين
0: نجم
5: يكونوا حتى النواب ممكن يعني ما همش يفهمينه في الفن ولكن في نهاية الأمر هي مسألة رايخذت يعني سنوات من الاستشارات ونقول معناها اللجان اللي تم فيها الاستعانة بكل مجال من مجالات الثقافة بخبراء من أهل الميدان أعطوا مقترحاتهم أعطوا توصياتهم
0: بالضبط.
5: في صياغة القوانين في صياغة كل الفصول تقدم المشروع بطبيعة الحال المشروع النهائي اللي خرج موش هو النسخة الأولية اللي تم
0: تقديمها
5: ولكن ديما احنا نستنوا انه المراسيم التطبيقية اللي باش يكون فيها تفصيل لكل قانون بمفرده في علاقة بكل فن من الفنون انه يوضح كل نقطة وانه يسهل العمل للناس الكل وانه يكون في مستوى امال الناس اللي نظلت من اجل القانون هذا.
0: يعطيك الصحة والفنان اضمن له حقه وخليه حر طليق ما تقيدوش بقوانين تربطه ولا تضيق عليه هو فنان خليه يحلق في الهواء فنان خليه يبدع ولكن خلي زده هو تضمن له حقه لأنه في نهاية الأمر هو كيف هو معناه إنسان يشتغل يخدم يزمن حقه هذاك باش توفر له لازمه بطاقة الاحتراف ولازمه دخل معناها ياكل منه خبز فما ناس راهي تاكل بالحق من الخبز من الفن إذا كان خلطت باش أما أنك باش تقيده ولا باش تضيق عليه بحجة كذا وكذا لا معناها لا تقييد ولا قيود للفن وللفنانين في تونس. يلا نمشيو للفقرة الأخيرة يلا نمشيو لمنا ليكم خاطر موضوعنا مهم الحقيقة ويجب نعطيه شوية وقت نحكيه فيه مع الفقرة مع أحسن
6: منا ليكم أي منا ليكم
0: منا ليكم كل الخير أكيد إن شاء الله والاحترام والتقدير ومنا ليكم زادة مواضيع مهمة نطرحوها مع بعضنا ونحكيه فيها من قلب وصميم الواقع اللي احنا نعيشوه وقت اللي يكون فما تأثير فضاء رقمي كبير برشا وقت اللي فما انتشار كبير للمخدرات وقت اللي يكون فما ضعف في الوازع التربوي والأسري والديني واللي تحب انت وقت اللي تبدأ فما فوارق طبيعية ما بينات الناس وقت اللي تفلت خاصة معناه فوارق اجتماعية وقت اللي يغيب العقل وقت اللي تبعد الأسرة وقت اللي نبعد الناس كلنا على بعضنا وما عادش نفكروا في بعضنا, وقت اللي نستقيلوا عن تربية أولادنا وما عادش نكونوا بحذاهم ونحكيوا معاهم ونفهموهم شنو الصح وشنو الخطأ, شنو اللي يجي وشنو اللي ما يجي, شنو اللي نقبلوه وشنو اللي ما نقبلوش, وشنو اللي لينا وشنو اللي مش لينا. وقت اللي صغيراتنا نعطيوهم الانترنت على حسابهم من غير ما نتبعوهم نشوفوهم شنو يشوفوا شنو يسمعوا شنو يتعلموا, ألعاب توصلهم حتى يحملوا الأسلحة. يعني هذا بكله وين يوصلنا؟ يوصلنا للعنف, يوصلنا للجريمة. واليوم نتسألوا علاش منسوب العنف والجريمة انتشر بشكل مرعب, مش في تونس فقط, تونس لكلها, وفي الفترة الأخيرة يعني ألقى بظلاله على الجنوب الشرقي وخاصة تطاوين, ولينا تقريبا نهارين ثلاثة نسمعوا جريمة قتل جريمة قتل. ما هذا وعليش وصلنا لهكا؟ شنو اللي وصلنا لهذا الكل؟ هل أنه اللي ذكرت النقاط الأولى هذه كلها وصلتنا, أم أنه فما أشياء أخرى لا نعلمها؟
4: هو صراحة كما قلت ليلى, العالم الآن في تغير جذري وكبير برشا, تغير في الايديولوجيا الوجوديه للانسان, تغير جذري في التعامل مع الانترنت ومع التربيه ومع الحالات الاجتماعيه. اذا التغير لازم يكون صراحه من المنزل, من الدار, من الوالدين. احنا اعتقد في تونس او في منطقتنا ما زالت التربيه او ما زال الوالدين يتعاملوا مع اولادهم بالثقافه القديمه, يتعاملوا مع اولادهم بالموروث وبالعادات والتقاليد القديمه. نتشرف بالعادات والتقاليد ولكن لازم تتطور حسب الزمان والمكان والبيئه اللي قاعدين نعيش فيها.
0: علموا اولادكم لزمان غير زمانكم.
4: هذه صراحه هو مستوى الجريمه كبير في العالم وفي تونس, مش فقط صراحة لازم جميع إدارات تتجند, وزارة المرأة والأسرة, وزارة التربية والتعليم, الوزارة الاجتماعية وغيرها من الوزارات الأخرى. هو صراحة مش حكاية أمنية فقط, العكس, هي حكاية اجتماعية, حكاية عائلية, حكاية تربوية ثقافية. أصبحنا لازم نجدد هذه الثقافة, لازم نفرق ما بين الرعاية والتربية, لازم نعرف بالفعل أمهاتنا هل هم متمكنين ومواكبين العصر متاعهم وعندهم استباقية أنه كيفاش نجم يتعاملوا مع الجيل المختلف تماما عن عقولهم وعن ثقافتهم وعن عاداتهم وتقاليدهم. الجيل الجاي جيل عنده طاقة مختلفة تماما. هل أمهاتنا وهل والدينا عندهم القابلية أنهم يقبلوا شيء هذا؟ هل أمهاتنا والدينا عندهم القابلية أنهم يقروا ويتطوروا؟ هل وزارة الأسرة قاعدة تعمل استراتيجية باش تكون الأمهات اللي نجموا يربوا أولادهم مع الذكاء الاصطناعي؟ بخصوص الإجرام صراحة السلك الأمني ما شاء الله عليه قاعد يعمل الاجتهاد وعنده استباقية في برش حاجات. هذه قاعدة, كل ما قوى الأمن كل ما قوة طرق الجريمة أو اختلاف طرق الجريمة, كل ما قوى الأمن المجرمين وجماعة المخدرات أساليبهم في التعامل في الإجرام يختلف يتطور, كل ما يتطور الأمن يتطور الإجرام وهكذا. الأمن التونسي ما شاء الله عليه قاعد يجتهد, قاعد يجيب في أجهزة جديدة, قاعد يتكون في
0: يعمل زادة في عمليات استباقية مهمة برشا. حكينا على العملية اللي صارت في أريانا. وكيفاش مع اكتشاف مخازن تاع تصنيع المخدرات في تونس, يعني صراحة حاجة مهمة برشا.
4: إذا العبء الحمد لله مش في سلك الأمن, سلك الأمن ما شاء الله عليه. إذا العبء فينا إحنا في من المنزل, من التربية, من التعليم, من المدرسة, من المجتمع, من الحومة, من الحي, من المنطقة. هذا هو الإشكالية اللي فينا صراحة. وإحنا أصبحنا لما نشوف الخطأ نتجنبه, معاش نشكو, معاش نعبره, معاش ننصحه, يقول لك أخوي أخطأ راسي وضرب. هاكي إشكالية, لازم ننصح بعضنا, كلنا عائلة واحدة نهاية المطاف. نجاحنا نجاح الكل, الدمار بعيد الشر دمار الكل. إذا الجريمة راهي تأثر على الناس الكل, إذا لازم كلنا نفيقوا, كلنا نحسوا, كلنا نعرفوا كيفاش ننصحوا, كيفاش نوعوا. لازم صراحة نكونوا قراب جدا للسلك الأمني, لأنه نهاية المطاف إحنا والأمن لنا واحد, نكملوا بعضنا وننصحوا بعضنا. إحنا والأمن نهاية المطاف, الأمن هكا يأمننا, وإذا إحنا ما نخبروش الأمن الحالة الاستباقية إذا نشكون شي يخبروا. إذا إحنا لازم نكملوا بعضنا ونهزوا بعضنا باش نحموا دارنا وأهلنا ومالينا.
0: وليد حسب رأيك شنو اليوم اللي يخلي شخص من نفس العائلة يقدم على عمل كما برشا جرائم سمعناها عليه يقدم على عمل لقدر الله معناها أنه يقتل واحد من أفراد الأسرة هو من نفس الأسرة معناها حاجة ما تتصورهاش في العقل شخص اللي أنت أكثر إنسان تأمن له تعيش معاه في تحت سقف واحد تقتسم معاه الحياة الأكل والشرب والضحكة والهموم الكل شيء يكون هذك هو لقدر الله على يده هو تكون نهايتك معناها في نفس العائلة شو الشيء اليوم اللي خلينا نوصل للوضعية هذه شو الشيء اللي يخلي فتاة ولا امرأة عندها وليداتها تربي فيهم يفيقوا الصباح يشوفوا يلقوها لقدر الله مشنوقة معناها بطريقة معناها مؤلمة جدا شنو هي الأسباب اللي بالحق تخلينا نوصل للحالة هذه حسب رأيك
5: المسألة هي ماهيش وليدة لحظة ولا وليدة صدفة
0: أيه.
5: هو ممكن الغضب في لحظة من اللحظات ينجم يؤدي لنتائج لا تحمد عقباها الرسول عليه الصلاة والسلام تقول لا تغضب
0: صحيح
5: وأي قرار معناها
0: تاخذ وقت الغضب
5: هو فما كلمة حتى يقول لي فيها الوالد يقول لي ما تخذ قرار وانت غضبان وما توعدش وانت فرحان
0: صحيح والله صح لسان والله
5: الغضب هو نهايته دائما وخيمة ولكن الغضب لهنا معناها عنده برشا برشا برشا مسببات ينجم يكون الفقر نجم تكون معاملة سيئة نجم تكون أحداث خايبة نجم تكون أمراض نفسية نجم تكون المخدرات نجم تكون الخلطة الخايبة نجم تكون وسائل التواصل الاجتماعي نجم تكون الألعاب العنيفة والقتالية اللي أدمنوا عليها الشباب متاعنا نجم تكون أحلام كبيرة نجم تدخل معناها شبابنا في حالة يأس وإحباط واكتئاب وقت اللي ما يتحققش الشيء اللي كانوا يحلموا به فحالة الكبت المتواصلة هذيك تخليهم يردوا الفعل أحيانا على أقرب الناس ليهم مش على خاطر هو منها يكره الشخص هذاك وإنما يعني اللحظة هذيك خلت لحظة الانفجار تصير في وجه شخص معناها نجم يأخذ قرار يندم عليه بقية حياته وقت اللي معناها شفنا حالات معناها القاتل والمقتول والشاهد مشو فنلقوا روحنا في وضعيات مأساوية ولكن أنا
0: تقتل القضية وتفهم منها حتى شيء
5: وقت اللي وشيء مؤسف للغاية وقت اللي حتى أنا معناها وقت اللي نجي من وسط تربوي ونلاحظ يعني بعيني نشوف منسوب العنف حتى بين الصغار
0: صحيح.
5: 6 سنين و5 سنين و10 سنين يعني حتى الألعاب يعني متاع الصغار في ساحات المدارس وفي مداخل المدارس وعند الخروج من المدارس وإلا المعاهد كلها ألعاب عنيفة كلها عنف كلها تبادل عنف كلها سب أكثر يعني شكايات الأولياء الآن في المدارس هي من التنمر وشفنا في برشا معناها وضعيات يعني خاصة وقت اللي تكون في سن المراهقة بالأساس يعني النتائج الكارثية اللي تنجم تأدي لها وشفنا يعني في مناطق أخرى من تونس كيفاش يعني التنمر أدى إلى يعني محاولات قتل أيضا حتى إلى حوادث قتل صارت داخل مؤسسات مؤسسات تربوية وأنا معناها لفت انتباهي يعني حتى في تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعني رقم ما يعني فاجئني وقت اللي يقولك يعني في الثلاثية الأخيرة للسنة الفارطة مثلت يعني الأحداث العنف 30.95% من جملة الأحداث المرصودة يعني 30% من جملة الأحداث المرصودة 30.95% من جملة الأحداث العنف المرصودة قتل يعني 10% منها عنف منزلي يعني حوادث تصير في الدار وقت اللي احنا يعني النادو في كل مرة بضرورة الإحاطة الأسرية كما حكى عبد الله ضرورة إحاطة مؤسسات الدولة وزارة المرأة وزارة التربية وزارة الشؤون الاجتماعية ولكن تلقى روحك أحيانا
0: ابدأ بالمؤسسة الأولى أنت لقم البيت أنت لقم المنزل العائلة أول مؤسسة أول حاجة تتحرك هي العائلة لأنه أنا نتصور يعني البو والأم ما فيش كون يعرف صغيرهم كيفهم يعني أنت وقت اللي تحس مش تشوف تحس فقط أنه فما تغيير في سلوك صغيرك يزبك تتحرك وقتها ما تخليش الأمور تزيد معنى تتعكر أكثر
5: بس الوقت اللي احنا نشوفه منها أكثر حاجة يعني متسهلين فيها الأولياء والديار يعني بصفة عامة العائلات التونسية هي مسألة علاقة صغارنا بالهواتف وبالوسائل التواصل الاجتماعي وبالألعاب اللي تنجم تخرج من محيط أو من إطار اللعبة البسيطة اللي مارس فيها صغير إلى مرحلة إدمان مرحلة تواصل خاصة مع الألعاب اللي يلعبها صغير معناها أونليني معناها مع أشخاص من بلدان أخرى أو منظمات أو ناس يعني تسعى أنها تبث سمومها عند الصغار
0: يشوف ردود الفعل
5: يعني من أجل أنك فلوس ولا أنك بتشتري لعبة ولا تشحن رصيد في لعبة معينة ولا لأنك معناها استدرجوك خلطة خايبة معناها في استهلاك مواد مخدرة أو مواد يعني ممنوعة يعني هيك الحاجة والرغبة الملحة في مصلت اللعب ولا في مصلت استهلاك مادة معينة تخليك أحيانا تعمل حاجات تندم عليها طيلة عمرك.
1: هو أنا فرحت برشا إنه حكينا من جانب نفسي لأول مرة، معناها نحس اللي معناها نعطوا الموضوع حقه خاصة نفسيا، حتى ولو إنه حكينا الكلنا على نفس الحاجة هذه، لأنه نوه ونعود ونقوله للجانب الصح النفسي مهم جدا طبعا. في علاقاتنا في حياتنا اليومية يا أخي، أنا تو حتى ما نعرفش تأثير السوشيال ميديا، كل مرة نحكو فيه ونسمعوا فيه ونتفرجوا فيه في التلفزة ونشوفه، معناها بالحق راه مرعب التأثير متاعه. أنا وصلت نقرأ في معناها بريود اللي فاتت فما حالة انتحار ماهيش موجودة في تونس، رغم احنا موجود برشا، لكن فما واحدة شهرت برشا عالميا في مصر وكانت معناها هاربة من زوجها، معناها هي انتحرت وعندها صغار، وكي نقرأ في الكومنتير معناها بتاع العباد مرعب الشيء متاع تمنيت روحي في بلاصتها، حتى انا نخمم فيها الحاجة هيك. تصوري انت هي معناها حطت روحها قدام لايف تيك توك آلاف لعبه يتفرجوا فيها، وعمليه الانتحار صارت مباشره. أي. انت تنجمي انت حتى العباد اللي يحطوا في الكومنتير دار برشا، واللي كومنتير مش متاع عباد صغار اللي يحطوا، عباد يعيشوا في نفس المأساة. فهنا اللي نحب نقوله، اللي تاثير السوشيال ميديا والفيديوهات اللي نتفرجوا فيها واللي نستهلكوا فيها يوميا، فيها مشاهد متاع ترويج للمخدرات، فيها ابتزاز الكتروني، فيها عمليات تنمر، فيها معناها عمليه معناها عرفت التشتيت الذهني، واللي الانسان ملي يكون يخمم بطريقه إيجابية يولي معناها أوتوماتيك مورا ويتأثر. ما فماش إنسان تبقى أنت تتفرج في نفس البرنامج وتتفرج في نفس الفيديو في نفس المحتوى وما تتأثرش. بقى حاجة ثانية بالنسبة لجرائم القتل النساء اللي موجودة في تونس حاليا، يا أخي نولوا نعملوا اختبارات نفسية قبل الزواج، معناها فما حالات لازم تذكر اللي هي برشا معناها في الرجال موجودة، ولا ساعات حتى في النساء. من الأكثرية نرى في الرجال عندهم فما كالنرجسية وفما كالذكورية العالية، اللي يحب عنده إيجو عالي يولي عنده مشاكل اقتصادية ولا مالية ولا اللي هو جيس يتعارك هو مرت على نقاش تافه جدا، ساعات حتى على علوش عيد على حاجة صارت. ولا أنا ديجا معناها كتبت المثال، أنا أريد الشيء هذا ساعات والله أتفه من علوش عيد ساعات على 10,000 ولا 20,000 يتعاركوا ولا على كوش صغار ولا ما نعرف شنو هو يجي معناه يستعمل العنف ويمشي في باله معناها ضربة عادية ما يصير حتى شيء، وتو ترجع الأمور تصير عملية معناها كما هذه. ثالث حاجة الكبت والأكوميولاسيون اللي قاعدة تصير في شبابنا تو، والله ما عاش نحب نقول الشباب خطر نرى حتى في الفئات العمرية الكل
0: صحيح.
1: معناها الانتحار والعمليات اللي تصير ساعات يقولك والله العبد ذاك عمري ما تصورته، عبد ذاك عاقل فولا ذاك عاقل معناها ما ريتش منها شيء هذا، وهو بينما الإنسان ذاك كان في اكتئاب، عملية في حالة اكتئاب حادة وكان يكبت فيها الداخل ويخزن فيها لمدة ساعات حتى سنوات وما تلقش بيه، ويمشي يعمل قهوة ويمشي يخدم مع العباد ويمشي يتصرف بمعناها نورمال ويضحك معاك ويحللك ساعات حتى مشاكلك، وهو من داخل يحس في مشاكل نفسية وضغوطات نفسية. فهنا الحاجة اللي نحبه معناها نقولها اللي راهو ما هوش عيب، ما هوش وصم اجتماعي انك تمشي الأخصائي نفسي. معناها رانا معنا عقلية انه والله انت مهبول مشي للطبيب نفسي. يا اخوي انا مهبول مثالش، نحب نشخص حالتي نشخص حالتي ساعات. أنا والله نجم أنا عن نفسي شخصيا نجم نكون عندي حالة أنا ما نعرفش عليها شنية، عندي أعراض نعرف جست الأعراض، كي نمشي يشخصني هذاك الأخصائي ساعات أنا في حد ذاتي نتفاجأ. فهو تو معناها التأكيد على أول حاجة قبل حتى الأخصائي النفسي بالله العائلات تو مثالش، ما دمنا نستعمله في السوشيال ميديا نستعمله
0: وخاصة بطريقة الفترة هذية، وبربي هذية نصيحة وخذوها معناها بعين الاعتبار، هذية فترة متاع امتحانات وخاصة امتحانات متاع نهاية السنة والامتحانات الوطنية، فما والدين غلطة كبيرة برشا نستعملوها مع أولادنا مع صغارنا، ما نفهم حد شيء راه النجاح وذاك هو، وما نحبش نجاح عادي وما نحبش كذا، وذي برشا حكاوا فيها رب في وسائل الاعلام معناها مسموعه ومرئيه، واذا صحف معناها صحف تكتب، راعوا نفسيه اولادكم. نعرف كل واحد يحب يشوف صغيره ناجح، لكن راعوا نفسيه اولادكم، راهو وقت اللي يتسلم النتيجه نتاعو ويعرف اللي هي مش تعجب البو الام تعرش عليه شنو يعمل، ما تعرفش عليه شنو يعمل خطر هو وقتها عليه كم كبير من الضغوطات اللي انت يمكن ماكش حاسس به. خليه ولادكم على طبيعتهم، ما تعقدوهمش، ما نجحش المره دي باش ينجح المره الجايه. معناها ما خيرك تترى وليدك ولا بنيتك معك في الدار، ولا لا قدر الله تصير معناها مأساة ما اللي قاعدين نسمعوا فيها ونشوفوا فيها. بربي رجاء نساعدوا رواحكم وساعدوا عائلاتكم وساعدوا وليداتكم، امتحانات على الابواب ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل.
4: فما حاجه صغيره مهمه جدا قاعده تصير في دول شرق آسيا، هي خطة عملية لتطوير الأم ومهارات النفسية. إذن الأم راهي مش الأم اللي تجيب فقط، الأم لازم يكون عندها مهارات وتطور نفسها، يكون عندها تعليم التربية المستمر، الالتحاق بالدورات التدريبية، رعاية ذاتية والصحة النفسية. إذن الأم لازم يكون عندها مش فقط الأمومة، لازم يكون عندها مش فقط الرعاية، وإنما عندها البيدغوجية التربوية باش تنجم تعرف كيفاش تربي وتخرج بالفعل.
0: لازمنا نعملوا دروس تكوين، علاش نعملوا دروس تكوين للاباء وللامهات قبل ما يوليوا بو ام.
4: اذا الام الناجحه هي الام اللي تكون في امور النفسيه والاجتماعيه، وتعرف كيفاش تربي بالفعل، وتعرف تعمل البيدغوجية العلميه لاولادكم.
1: هو حتى فكرتي في مرة حتى البرامج الموجودة معناها في التلفاز وكل شيء كيجيبوا أخصائيين نفسيين في عوض نجيبوا معناها شخصيات ما تفيدنا حتى شيء، ومتاع البوز والباد بوز والله بالحق معناها مهم جدا أنه نجيبوا عباد تنجم تبدل لنا حتى في المونتاليتي متاعنا في حتى في البيداغوجيا. وحاجة أخرى متاع التكوين وكل شيء، والله ساعات أسهل من أنها يكون تكوين، ساعات جست الكلمة الطيبة تتعامل في الدار، معناها ما يفهمش مشاكل عائلية، ما يفهمش ضغط قرنات، والكل اسهل حاجه انك جست تكون معناها حالتك النفسيه مستقره متاع ما فما حتى مشاكل وكها، وحتى البيداغوجيا والتكوين والكل النجم موجود في الانترنت والكل. الحاجه الاخرى انه حتى ماذا بينا في المؤسسات العموميه الكل في مؤسسات تربويه والكل يتم تعميم للشيء هذا، معناها يكون فما موجود اخصائيه ملتزمه بالحضور، معناها خاطر
0: يتابعوا
1: في اليونيفرسيتي قداش مره يبدا يفهم بالاسم وما يكونش موجود، معناها تبدا تمشي توجع عليها.
5: صحيح. هي نفس النقطة تقريبا اللي كانت تحكي فيها بلقيس، مسألة أنه مش ديما يعني حتى مسألة التوعية والواحد راهو فما حاجة مهمة برشا. وقت اللي احنا كي قرينا الفلسفة قالوا لنا الفلسفة هي حاجة الحاجات المشبعة، ما نجمش أنا معناها نخمم في الفلسفة وقت اللي أنا جي عام في كرشي، راهي فما برشا حاجات يلزمها تتعالج، راهي الوازع الديني، الوازع التربوي، وحتى الحاجيات الاقتصادية والمعيشية للناس اللي أحيانا راهو أغلب أسباب الجريمة هي الجهل والفقر. وقت اللي نعالج الفقر ونعالج التربية والتعليم وقتها تو نجمو نولو نحكو في الدورة التكوينية وفي التواصل الاجتماعي
1: بعد في الأول،
0: وحتى نوصلوا باش نعالجوا هذا الكل نحاولوا احنا نبداو من رواحنا، نبداو من ديارنا، نبداو من أنفسنا، ردوا بينا على وليداتنا، ننتبهوا لهم شنو التغيير في سلوكهم، كيف كيف كجينا هكا مناسبات وتصعب علينا مش بالضرورة راه ما عندكش باش تشري علوش متاع العيد راك مكش كافر إذا أنت ما عيدتش، ما عندكش ما إلا غالب هكا. معناها من المرأة ما تشدش صحيح في رجلها كل يوم يلزمني العلوش تعليد حتى لين هو مسكين يدخل في حالة ما نعرفش شنو، ولا العكس بالعكس، يعني نفهموا بعضنا نساعدوا بعضنا والحياة تسير، هي مش بتقف على حتى حد، أما المهم أنه احنا نفهموا بعضنا، نفهموا وليداتنا، ونبعدوا على الضغوطات اللي هي بصيف علينا صحيح نعيشوها يوميا على خطر الحياة صعبت علينا كما قالت أمينة فاخت وغنيت، وإحنا في عز الشباب صعبت علينا ولكن نحاولوا كيفاش ناخذوها، نعرفوا كيفاش ناخذوها باش بقدره ربي تعدى كل شيء لباس. شكرا للناس الكل، يعطيكم الف صحه، لقائي بكم يتجدد بالنسبه للدكانه والفريق الكل نهار الثلاثاء الجاي ان شاء الله، غدوه ليله مع الموسيقى وبعدها نقطه واكيد نرجع للستار. شكرا لك حسونه، يعطيك صحه في الاخراج الفني، نلتقي.
7: الدكان
8: وهيدي دشش قهوة قهوة تبين قهوة، انت بتشرب جيب ثلاثة.
7: صباحاتنا تعكس حديث الناس وعطور المجالس وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. في تطاوين تشكيات من ظهيرة الانتصاب الفوضوي على الأرصفة، وفي مدين برنامج حمل لتكثيف حملات الرقابة المشتركة. السجل الوطني للمؤسسات يعلن اعتماد الهوية الرقمية إجباريا مع دخول الإيداع الإلكتروني الحصري حيز التنفيذ بداية من جويلية 2026. شهداء وجرحى في تواصل عدوان الاحتلال على لبنان.

0: يشهد وسط مدينة تطاوين تفاقم ظاهرة الانتصاب الفوضوي على الأرصفة من قبل عدد من باعة الخضر والغلال وغيرهم من التجار، ما تسبب في حالة من الاكتظاظ وأثر سلبا على انسيابية حركة المرور والسير العادية للحياة اليومية للمواطنين. ريبورتاج الزميل أسعيد العكروت.
1: فذا نعيش فيه مع بعض. والله يرحم والديكم، التنظيم المرشي للبيع والشراء، التروتوار للمارة والزفت للكراه، دعوة سلطة الكل محلية وحتى للرئيس الدولة. وسط المدينة المواطن عادي أصلا ما عادش عارف يمشي في الكياس ولا يمشي في التروتوار ولا وين يمشي بالضبط. أنا كمواطن وكصاحب سيارة أصلا ما عادش لقي وين راكي سيارتي، ندخل الكياس يزمر علي شكون، نطلع على التروتوار نلقى نصبة نلقى تيندا نلقى كل شيء. الانتصاب الفوضوي متاع الخضرة متاع الانصب الأخرى، تلقى فريب تلقى معدنوس تلقى طماط وزوز أطراف. أنا زوز أطراف نوجه لهم البلدية، المرور زادة يلزم يخدموا خدمتهم في وسط البلاد.
2: راهو البلدية راهي عندها مسؤولية،
1: فما أن بلون داميناجمون في تطاوين استنوا فيه عندنا 3 سنين، كل عام هاو سنيها وسنيها قاعدة تصير جلسات في الولاية مع المجلس الجهوي مع البلدية مع كل شيء، ما تبدل حتى شيء. المرشي فارغ، صار اكتظاظ في وسط البلاد والمرشي فارغ، حتى حد ما حاب ينتصب في المرشي مالجري اللي في المرشي موجود كل شيء، معناها النصب موجودين، البيئة التحتية موجودة ومتوفرة مهيئة كوميل فو في المرشي. علاش ليه ما ينتصبوش غادي ويعود المواطن انه يمشي للمرشي ويقضي من عند المرشي؟
2: رايشتي غاد تعالونا يا ناس.
1: انا نحب ندعو المسؤولين هذو، تعالوا اخويا هبطوا لوسط البلاد في تطاوين تجولوا واقضوا، تو تحس معاناة الناس. ما نجمش نلوم المواطنين يعني على التحضر وعلى كذا، مدام الدولة ولا المؤسسة اللي هي قائمة على الشيء هذا مش منظمة الأمور هذه.
0: وفي رده على تشكيات المواطنين من هذه الظاهرة، أفاد المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدبة أن المصالح البلدية تعمل حاليا من أجل تخصيص فضاء جديد للسوق البلدية لوضع حل جذري ونهائي للانتصاب الفوضوي وسط المدينة. في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وضعت الإدارة الجهوية بمدين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية برنامج عمل مشترك مع مختلف المصالح والإدارات ذات العلاقة، ركز أساسا على تكثيف حملات المراقبة المشتركة. المدير الجهوي للهيئة محمد ناجي يتحدث في متابعة أمنتها الزميلة عفف الودرنية.
3: تكثيف المراقبة الصحية خاصة لنقاط بيع الأضاحي، قمنا بوضع برنامج بالتنسيق مع الإدارة الجهوية المحلية وخاصة منها المندوبية الجهوية للفلاحة، قمنا بزيارة ميدانية بالأسواق الأسبوعية وما زلنا باش نراقب نقاط بيع الأضاحي ونقاط بيع تضامنية أسواق تضامنية من أجل تأمين السلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال هذه الفترة بالذات. وحاولنا أن باش نمدوا سادة المواطنين معنا ببعض المطويات فيها النصائح تخص اقتناء الأضحية، نقل الأضحية ويويها، عملية الذبح، السلخ كيف حفظ اللحوم، بحكم أن ما عدناش بياطرة في الإدارة الجهوية لحد الآن، معنا نعتمد الجانب التوعي والتحسيسي أكثر منها رقابي.
0: في جابس من المنتظر أن يتم غدا افتتاح نقطة لبيع الأضاحي من المنتج للمستهلك في معتمدية غنوش من ولاية جابس، وتأتي هذه البادرة في إطار الضغط على الأسعار والتصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة. عضو المجلس المحلي بغنوش رفيق مصباحية يتحدث في هذا الإطار في استضافة أمنه الزميل محمد العكاشة.
4: لو نقطة بيع بالمنتج للمستهلك إن شاء الله وبدعم الفلاحة متاع الجهة باش ينقصوا من الاحتكار اللي هي تمارس فيه التجار على المواطن، ونزيدوا نقربوا الخدمات أكثر للمواطن اللي هي باش يكون فما ياسر شواء في نقطة البيع هذه من المنتج للمستهلك. إن شاء الله نرتقوا فيها اللي هي تكون مصحة للمواطن قبل كل شيء باش يخفف عليه الحمل شوي حتى بالموجود، وإن شاء الله تكون مبادرة خير والتوقعات متاعها جيدة سواء للمواطن ولا للبلدية إن شاء الله. ومع العلم اللي هي ما فيهاش مكس اللي في الأسواق، يعني دراكة المواطن كي بيش يمشي بيش يشري موش بيش يلقى تجار موش بيش يلقى المكاس في الحكاية.
0: وصلت اليوم بلدية جابس وبدعم من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان حملة مقاومة الانتصاب الفوضوية، وتم تدخل اليوم في منطقة سيدي بولبابة بجابس الجنوبية والحي التجاري ومحيط شجارنا بجابس المدينة، حيث تم رفع كل مظاهر الانتصاب المخالفة للترتيب البلدية. يذكر أن بلدية المكان انطلقت يوم أمس في تنفيذ هذه الحملة في المدخل الشمالي للمدينة وصولا إلى الحي التجارية وبجارة، وفق ما صرح به الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية محمد شريف الطاهر. يطالب أخصائيو العلاج الطبيعي الصندوق الوطني للتأمين على المرضى بصرف مستحقاتهم المتخلدة بذمة الصندوق منذ أكثر من 8 أشهر. الأخصائية في العلاج الطبيعي خنساء رمضان تحدثت في هذا

0: شنالك معناها اللي باش تخلصك الكلام بطبيعة في الاخر كل واحد يلزم ياخذ حقه انا باش نجمدوا الاتفاقية راهو مطروح ان شاء الله نقولوا ما نصلوش لحاجة كيما هذية ماذا بينا على حوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض يرضي الناس كل
1: تحت شعار علاج إنساني رحيم في عالم رقمي يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لطبيب الأسرة والذي أقرته منظمة العالمية لطب الأسرة ويصادف 19 من ماي من كل سنة. كاتب عام الجمعية التونسية للطب العام والعائلي فتحي أطرابلسية يتحدث للأخبار.
2: طبيب العائلة اختصاص يعتني بالإنسان ككل ومش المرض برك يكون عنده فكرة على الاختصاصات كلها وعلى التثقيف الصحي وعلى الوقاية وعلى الحملات وعلى القوافل الصحية وكل شيء كانت حاجة أكيدة باش يخلقوا طبيب العائلة أولا باش يحلوا معظم المشاكل هذه اللي تقدرها المنظمة العالمية لأطباء العائلة ب80% من المشاكل الصحية يحلها من الطبيب الخط الأول وثانيا ينقصوا الاكتظاظ على الاختصاصات اللي هي شوية وعلى المستشفيات اللي هي بطبيعتها شوية طبيب الخط الأول نهتموا خاصة بنكونوا طبيب خط أول يكون قادر على حل معظم المشاكل في تونس بالخط الأول حل معظم المشاكل في المتابعة الدورية للأمراض المزمنة في حل المشاكل الصحية الحادة والمزمنة حملات التلقيح مقاومة الأوبئة في الطب المدرسي في التثقيف الصحي في الحد من التداوي العشوائي للمواطن التونسي اللي ساعات يمشي يحب يداوي وحده عبر الانترنت ولا عبر الصيدلية مباشرة يراه الاستثمار في الطبيب الخط الأول هو استثمار في صحة المواطن أولا وطبيب الخط الأول يوفر علينا برشا مصاريف زايدة وبرشا مضاعفات نتجنبها.
1: أفاد السجل الوطني للمؤسسات أنه مع الانتقال إلى الإدارة الإلكترونية الحصري بداية من 1 جويلية 2026 أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. ودعا السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. استشهد شخص فيما أصيب آخر بنيران الاحتلال شرق مدينة خان يونس مع تواصل التصعيد الصهيوني في غزة، فيما طلبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة منددة بمؤشرات تفيد تطهير عرق في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. قال منظمو أسطول المساعدات المتجه إلى غزة اليوم إن القوات الصهيونية اعترضت 41 قاربا في شرق البحر المتوسطة في حين لا تزال 10 قوارب تبحر باتجاه القطاع. وأضاف المنظمون أن القارب الأقرب إلى غزة على بعد 145 ميلا بحريا. وقالت وزارة الخارجية الصهيونية أمسية عبر منصة إكس أنها لن تسمح بأي انتهاك للحصار البحري القانوني المفروض على غزة. وصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانه على لبنان مخلفا 6 شهداء وإصابة آخرين بجروحة وتدميرا في المباني والبنى التحتية. في الأثناء قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن هو سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده مع مواصلة الكيان الصهيوني لهجماته رغم وقف إطلاق النار الهشة وتمديده لمدة 45 يوما ورغم المفاوضات المباشرة بين البلدين والتي يرفضها حزب الله. أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن مفاوضات جادة تجرى حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران وأن قطر والسعودية والإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول جدا وذلك بعد ساعات من أعلانه إرجاء هجوم عسكري مقرر للسماح بمواصلة المفاوضات. فيما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء نقلا عن كاظم غريب أبادية نائب وزير الخارجية الإيرانية اليوم أن المقترح الذي قدمته إيران في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد. وأضاف غريب أبادية أن الاقتراح يتضمن أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وخروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في تطاوين تشكيات من ظاهرة الانتصاب الفوضوي على الأرصفة وفي مدين برنامج عمل لتكثيف حملات المراقبة المشتركة. السجل الوطني للمؤسسات يعلن اعتماد الهوية الرقمية إجباريا مع دخول الإداء الإلكترونية الحصرية حيز التنفيذ بداية من جويلية 2026. شهداء وجرحى في تواصل عدوان الاحتلال على لبنان.

0: ختام النشرة مع تحياتي فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: السيكودراما أسلوب علاجي نفسي يقوم على التمثيل الدرامي والتفاعل الجماعي، أسسه الطبيب النفسي جاكوب ليفي مورينو في بدايات القرن العشرين. تعتمد السيكودراما على فكرة أن الإنسان يستطيع فهم مشكلته الداخلية والتعامل معها بفاعلية أكبر عندما يجسدها على خشبة مسرح رمزية بدلا من الاكتفاء بالحديث عنها فحسب. في جلسات السيكودراما يطلب من أحد المشاركين ويسمى البطل تمثيل موقف من حياته الواقعية يسبب له صراعا أو توترا نفسيا، مثل مشكلة أسرية أو صدمة قديمة أو قرار مصيري، ويقوم بقية أعضاء المجموعة بأداء أدوار الأشخاص المرتبطين بالموقف، ويشرف المعالج الذي يسمى المخرج على تنظيم المشهد وتوجيه الحوار مستخدما تقنيات خاصة مثل عكس الأدوار، حيث يتبادل الشخصان الأدوار لفهم وجهة نظر الآخر، والمرآة حيث يشاهد البطل نفسه ممثلا من قبل شخص آخر، والمونولوج الداخلي وهو التعبير عن المشاعر الدفينة. تهدف السيكودراما إلى تحقيق التنفيس الانفعالي وزيادة الوعي بالذات وتنمية التعاطف وتحسين مهارة التواصل، كما تستخدم في مجالات متعددة مثل العلاج النفسي الفردي والجماعي والإرشاد الأسري والتدريب التربوي وتنمية المهارات القيادية. تتميز السيكودراما بأنها تدمج بين التفكير والشعور والفعل في آن واحد، مما يجعلها أداة فعالة لإحداث تغيير عميق ومستدام، فهي لا تكتفي بتحليل المشكلة نظريا بل تتيح للفرد أن يعيش التجربة من جديد في بيئة آمنة، ويختبر بدائل سلوكية جديدة تساعده على النمو النفسي والاجتماعي.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: مرحبا بكم في زوايا الخبر. شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين كالعادة معكم من توا حتى للساعتين في متابعة كل المستجدات الإخبارية، كل الأخبار اللي تهم الشأن العام، وهذه طبعا كما تعودت يكون من خلال فقراتنا القارة اللي باش نعطيكم فكرة على أبرز عناوينها. بعد شوية الافتتاحية بعنوان المهاجرون الأفارقة في تونس بين الواقع والتوظيف، في تامين الافتتاحية زميلة مبروكة اللي ترافقنا أيضا في القراءة التحليلية لمختلف فقرات زوايا الخبر. مبروكة مرحبا.
1: مرحبا يا معالي وسلام.
0: بعد مباشرة تلتقينا سعاد شلبي في أخبار اليوم. مرحبا سعاد.
2: يعيشك لامع. مرحبا بختنا مبروكة ومرحبا بكل السادة المستمعين.
0: شكرا. إذن في الأحداث المنتظرة زادة باش نتحدث على تونس تتجه نحو نمو ديمغرافي ضعيف في السنوات المقبلة، ثم سعاد ترافقنا في زوايا العالم بين القصف والتفاوض، أربع سيناريوهات محتملة لحرب إيران. فقرتنا الحوارية اللي تنطلق معكم إن شاء الله بعد موجز الأخبار في الشأن العام نرجع على مقترح قانون يتعلق بإصدار مجلة صرف بعد عقد جلسة استماع على مستوى لجنة المالية. بطبيعة أكثر تفاصيل في الموضوع هذه نأخذها من خلال ضيفنا نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان ظفر الصغيري، ونتحدث على كل التفاصيل اللي تنجم يكون عندها انعكاسات بطبيعة بعد تنقيح مجلة الصرف على المستوى الاقتصادي وخاصة على مستوى الاستثمار في تونس. تحية حسن المحمدي على مستوى الهندسة الصوتية، كيف زميلنا حبيب على مستوى اللوحة الهاتفية. خليكم معنا بعد شوي نبدأ بالافتتاحية.

نتلقى معكم مستمعينا، نتلقى بالافتتاحية بعنوان المهاجرون الأفارقة في تونس بين الواقعة والتوظيف، ولكن متابعتنا الافتتاحية إن شاء الله بعد شوي. نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع على ما سمعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: زوايا الخبر.
0: ننطلق بالافتتاحية مستمعينا نتحدث عن المهاجرون الأفارقة في تونس بين الواقع والتوظيف. طبعا هذا هو عنوان الافتتاحية والتفاصيل مع الزميلة مبروكة بعد شوي ونرجع نتفاعل مع هذه الافتتاحية.
1: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
2: فرضت الأزمة الاقتصادية العالمية والنزاعات والتحولات الجغرافية التي يشهدها العالم موجة من الهجرات في جميع أنحاء العالم. العالم الذي بنيت فيه عدد الحضارات بأجساد المهاجرين، تونس لم تكن بمنأى عن هذه الموجات. التونسيون الذين يهاجرون علنا وسرا، وتونس التي تستقبل آلاف المهاجرين بحثا عن ممر آمن يقود إلى أوروبا، الحلم المنشود للجميع. هذه الموجات طوال التاريخ لم تتوقف، ولكن هذه المرة كانت تاريخية في تونس بأعداد كبيرة من إفريقيا الصحراء. ومع تشديد المرور إلى السواحل الأوروبية اضطر العديد للبقاء في تونس، وما أثار ذلك من إشكاليات اجتماعية واقتصادية وتعدد الآراء حولها. من يراها حركة بشرية عادية فرضت على تونس بحكم موقعها الجغرافي المؤدي إلى أوروبا، وبين من اعتبرها استهداف لتونس في تركيبتها الديمغرافية واستقرارها. الآن بدأت تحركات لتنظيم عودة هؤلاء المهاجرين الذي فشل العديد منهم في تحقيق حلمه بالمرور إلى أوروبا، وبدأت العودة إلى الديار. صحيح الهجرة تطرح إشكالية كبرى على البلد المضيف، ولكن تبقى دائما حركة بشرية تاريخية لا يمكن منعها، بل حسن التعامل معها إنسانيا وسياسيا.
0: نتفاعل مع الافتتاحية مبروكة، نرجع لك بالكلمة. بطبيعة اليوم فما تزايد بمخاوف التوانسة من تزايد عدد المهاجرين مبروكة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي يعيشوها التوانسة في حد ذاته.
3: هذه حقيقة لامعة موجودة، الهجرة موجودة كما نحكوا على التوانسة اللي موجودين في أوروبا.
0: نعم.
3: لامعة كما هذه هجرة سرية كما التوانسة اللي يقوموا بالهجرة السرية. فما مناطق في إيطاليا تقريبا يعني أغلبية التوانسة. هذاك علاش أعتقد أنه هو مسألة مطروحة في العالم. ربما تونس لأول مرة تعيش التجربة هذه في أنها تكون ممر إفريقي للذهاب إلى أوروبا مع الوضع الاقتصادي.
0: هي في العادة منطقة عبور مبروكة نحو أوروبا يعني أفريقة جنوب الصحراء، ولكن المعطيات تغيرت بعد الحديث عن اتفاقية 2023 في تونس.
3: هذا معناتها التوافق التاريخي. لا بعد.
0: نعم هذا هو
3: العدد متاع الهجرة الأفارقة الصحراء تاريخي في تونس. صحيح ديما تونس ممر الأغلبية ممر للتوانسة، ماهيش ممر
0: وما يقعش الاستقرار في تونس، بينما يقع العبور مباشرة إلى
3: بالضبط، ولكن مش بالكثافة هذه.
0: نعم.
3: هذا يطرح أنه الأزمة في إفريقيا كبيرة جدا وحادة جدا، خلت أنه توافد هؤلاء اللي يطلبوا في الهجرة. كل وين تكون فما أزمة في البلدان، كل وين المواطنين بتاع البلد هذاك لامعة يطمحوا إلى الهجرة. وقت تشوف يعني في تونس فما وضع اقتصادي صعب، فمعتها الأرقام حول الهجرة يعني كبيرة. حبيت نقول راهي ظاهرة عالمية.
0: نعم.
3: ماهيش مختصة فيها تونس ولا كذا، الجغرافيا فرضت على تونس أن تعيش التجربة هذه بحكم أنها كما قلنا ممر مؤدي إلى أوروبا. الإشكال في كيفية التعامل أو هذا المنع من المرور، ربما بسبب يعني الاتفاقية الموجودة بين تونس وبلدان أوروبية يعني كما إيطاليا، ولكن هذا المنع خلى الأزمة تتفاقم في تونس. وفما يعني معالجات أحيانا أحيانا مواطنية متهورة لمعة.
0: نعم.
3: تضرب حقوق الإنسان وتضرب إنسانية الإنسان بشكل كبير جدا، وللأسف يعني توصل حتى ربما تشويه يعني سمعة تونس في هذا المجال، لأنه في النهاية هو مواطن، هو إنسان.
0: صحيح، ومن حقه التنقل.
3: قلت ولي تحدث معهم الكل، أنا شفت برشا زملاء خدموا معناتها وثائقيات معهم، أنه ماهوش الهدف متاع أنه يبقى في تونس، ولكن الظروف ربما هي اللي اضطرته إلى هذا. الآن هو معناتها فما سعي ربما رسمي للتدخل في هذا الإشكال وحل الإشكال بتسهيل ربما عودة هؤلاء لديارهم. هو رأوا حتى المهاجر وقت اللي يلقى ظروف مش باهية وإقامة مش باهية، أعتقد أنه بشكل أو بآخر يفضل أنه يرجع للبلاد.
0: شفنا
3: بس شباب تونس، يعني شباب تونس يرجع مشى لأوروبا ورجع للبلاد يعني.
0: لكن مقابل السلوكات هذه تحدث عليها واللي مرسوها بعض التوانسة ضد المهاجرين أفريقيا جنوب الصحراء مبروكة، فما سلوكات زاد يقوم بها البعض من المهاجرين هذوما تجاه التوانسة، فما خلع البعض البيوت، فما شفنا تبعنا القضية اللي خذت جدل كبير برشا بين التوانسة اللي الافريقي اللي سكن في دار محامية مبروكة، شفنا حتى مصير القضية قضائيا.
3: الاشكال يصير لامعة ومعناتها حتى واحد ما هو منزه من الخطأ انه باش يعمل تصرفات إجرامية، هذا واضح وتونسي ولا مش تونسي
0: وارد
3: جدا. لكن الإشكال وقت المهاجر تمنعه من انه يداوي، تمنعه من انه يخدم، تمنعه ان يكون عنده مورد رزق، معناتها ربما يتم تطريده من الأماكن الكل. طبيعة الحال اي مواطن باش يضطر، اي انسان باش يضطر على انه يخلق حتى بالقوة المورد
0: بالضبط، يعني حتى اللي معناه يثبت وجوده على الأقل على الكرة الأرضية،
3: يضمن بقاءه، يعني يضمن بقاءه، لأنه في نهاية الأمر هو مهدد حتى في حياته بالجوع بالفقر بالمرض بكذا. وقت تسد عليه أنت في الـ في الـ في, الـ في البلاد هذه، وقت تسد عليه المنافذ الكل الاقتصادية والاجتماعية وكذا كذا، بطبيعة الحال يضطر لأنه ربما يستعمل القوة للحصول على قوت يومه، يستعمل القوة للحصول على سكن، يستعمل. وهذا الإشكاليات فعلا التي طرحت يعني في تونس منذ مدة، وأعتقد أنه مسؤولية الدولة فعلا لا مع أنه إذا كان فما اختيارات وفما اتفاقيات يعني صارت تراجع، وإذا كان فما إضرار كبير بالواقع التونسي، تونس ديما نقولوا راهي أولا، تونس في أي إشكال دولي ولا واقعي تونسية أولا.
0: هو فعلا برشا أصوات ارتفعت لجد حلول جذرية مبروكة في الملف هذايا، إلى جانب أصوات أخرى تتحدث على تهديد للتركيبة السكانية للمجتمع التونسي. هذه من النقاط زاد المطروحة بقوة اليوم مبروكة، وحبيت نعرف تعليقك وقراءتك حول هذه النقطة.
3: على كل حال في صورة مع تواصل وجود مثل هؤلاء لا مع عادي، يعني التركيبة الديموغرافية باش يكون عندها تأثير
0: أكيد بعد سنوات.
3: نحكو على الجالية مثال العربي، الجالية مش الجالية المغربية في فرنسا، يعني بشكل كبير جدا موجود لامعة.
0: واضح، به هيك نكمل مع الافتتاحية مبروكة، وأكيد نرجع بعد شوية ببعض الأرقام في السياق هذية في متابعة فقرة أخبار اليوم.

0: اليوم،
1: أخبار اليوم،
0: الخبر مقدس،
1: الخبر مقدس والتعليق حر.
2: الخبر مقدس والتعليق حر. سعاد نمشي لك بالكلمة، أكيد نبقى في نفس السياق في طرح هذا الموضوع. تفضل.
3: بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لإفادة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 2022 إلى غاية اليوم 22,377 مهاجر غير نظامي، من بينهم 2,103 مهاجرين خلال سنة 2026، وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. كما كشف السامري عن أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس.
2: هذه بالأرقام مبروكة، فما مجهودات تبذل في إطار ترحيل العدد من الأفارقة هذومة، الترحيل الطوعي بتبيعة واللي تشرف عليه منظمة الهجرة. تفضل الكلمة.
4: أكيد لا، معه وقت لربما المهاجر ما يبلغش الهدف متاعه، واحدة واحدة باش اقتنع انه يرجع للبلاده، يرجع للديار، وهذا اكيد يعني بتكون العملية ربما نشوفها في الفترة المقبلة تكون باكثر كثافة وباكثر ربما اقبال من قبل هؤلاء المهاجرين.
2: يعني فما تعويل ربما على البعد الانساني لهنا في معالجة تونس لهذه القضية مبدئيا، وهذه من بين اكثر النقاط المطروحة فعلا في الملف.
4: لا حد الان يعني السلطات الرسمية اللي معتها الجانب الانساني موجود بشكل يعني اساسي جدا، وما فماش يعني توجه رسمي او كذا للاضرار بهؤلاء. يعني عادي وقت تشوف يعني حتى عمليه العوده او الترحيل تتم يعني بشكل توعي، اللي يحب يسجل اسمه وبامكانه ان يرجع للبلاد. وهذاك علاش قلت راي وقت تواصل الازمه وما نجمش يمر، في نفس الوقت الواقع ماهوش كما حب هو ربما في في في تونس، اكيد انه اي مهاجر كان باش يفكر انه يرجع لبلاده.
2: واضح ان شاء الله. المهم يكون فما حلول الجذرية فعلا لإدارة هذا الملف، اللي فعلا ولا من الملفات اللي يعني تطرح بقوة أمام الرأي العام مبروكة وتطلب تدخل رسمي، ولما لا توضيحات في هذا السياق حتى نجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي يطرحها المواطن والمستمع. وديما هذا يتم في هذا الإطار التعاون بين تونس ومنظمات الهجرة الدولية. نوصل معاك بقية الأخبار. سعادة فاضل.
3: استمعت لجنة التشريع العام بمجلس وبالشعب أمس إلى عدد من خبراء القانون، وذلك في إطار النظر في مقترح قانون يتعلق الأول بتنقيح بعض أحكام المجال الجزائية، والثاني بتنقيح القانون المتعلق بالمخدرات. وفي تصريح إعلامي قال النائب فخر الدين فضلون أحد المبادرين بمقترح تنقيح بعض فصول المجال الجزائية إن المبادرة تأتي على خلفية تنامي ظاهرة العنف والبركاجات في مختلف المناطق والأماكن العامة ووسائل النقل والطرقات، معتبرا أن الجرائم أصبحت أكثر خطورة ووصلت في بعض الحالات إلى إزهاق الأرواح.
2: إذن من الملفات المهمة جدا، من الظواهر اليوم تهدد المجتمع التونسي ومطروحة بقوة مبروكة، ولابد من رسم تشريعات تحد من تداعيات. تفضل.
4: أكيد لا، معناتها مش أول مرة يتم معناتها الحديث حول هذا القانون، وربما يعني واللي زجري أكثر منه عقابي أمام تنامي ظاهرة البركاجات فعلا، وأمام تنامي هذه الظاهرة التي أدت أكثر من مرة إلى حالات وفاة للمعتدى عليهم. وفي نفس الوقت يعني ربما بعض الثبوت أن يكونوا ثم هناك تعاطي للمواد مخدرة في هذا الشأن، هذاك علاش ربما تكون يعني تسليط عقوبة أشد على مرتكبي مثل هذه المخالفات ومثل هذه البركاجات، لأنه يعني الأمن، أعتقد أمن المواطن هو من أهم الحاجات اللي تسر عليها الدولة.
2: صحيح.
4: ومجلس النواب كذلك، وإذا كان فمش أمن المواطن ما يلقاش الأمن متاعه في كيروة بش في الطريق ولا في مكان معين، يعني أعتقد أنه هذا في حاجة إلى جهد كبير من قبل الدولة ومن قبل تشريعات يعني أجهزة الدولة كما مجلس النواب.
2: واضح من قبل المواطن زاد يكون واعي برشا بالمسائل هذه مبروكة، ويعني تأثير ظاهرة المخدرات وانتشارها اليوم وكأنها حرب فعلا تقوم بها عدة أطراف ضد تونس اليوم وضد مجتمع تونس، فلا بد من اليقظة التامة في هذا السياق.
4: هي فترة بتفتي أنت كلها تحولات لامعة في العالم، وفما حالة من اللا استقرار في العالم. إذن كل الممنوعات وكل ربما اللا قانوني يلقى مجال باش ينشط كما يجب ويلقى ربما يلوج على أسواق اللي ينجم يكون موجود فيها. واعتقد انه الآفة هذه موجودة يعني بشكل كبير جدا وتتعرض لها تونس حتى بحكم موقعها الجغرافي اللي موجود يعني يربط بين عدد من الدول والأماكن وخاصة في علاقة بأوروبا.
2: واضح. نواصل معك سعاد ونمشي الآن.
3: أفادت وزارة العدل عموم المتقاضين بأن ما أعلنت عنه هيئة المحامين من اعتزامها القيام بتحركات والامتناع عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لن يؤثر على سير مرفق العدالة. كما أوضحت في بلاغ لها أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفادي للإضرار بمصالح المتقاضين.
2: هذا بلغ وزارة العدل مبروكة والتفاصيل الخاصة ربما بتفاعل مع ما تقوم به هيئة المحامين من تحركات ومطالبتها بعدد من المطالب المشروعة. تفضل.
4: أكيد هذا في علاقة بين المحامين والجهاز القضائي يعني لأنه نعرف الزوج هما تقريبا من نفس العائلة ومن نفس
2: منظومة العدالة.
4: بالضبط منظومة العدالة ومن نفس ربما العائلة والعمل المشترك اللي بيناتهم. ووزارة العدل تؤكد أنه العمل سيستمر كما هو رغم التحرك الاحتجاجي للمحامين.
2: واضح. نواصل سعاد ونمشي الآن.
3: شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي على الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوز العقاري لفائدة المشاريع العمومية وذلك خلال اجتماعه بمقر الوزارة بعدد من المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية. وأكد أهمية حوكمة المعاينات الميدانية التي تنجزها الإدارات الجهوية على غرار الحرص على ضمان جودة التقارير ذات العلاقة باعتبارها تمثل العمل القاعدي الذي على أساسه يتم البت في مختلف الملفات المعروضة.
2: من أصعب الملفات مبروكة ملف العقارات الدولية والتفويت فيها خاصة وقت اللي تكون لصالح المشاريع العمومية ونتابع أنه فما تعطيل كبير في الجانب هذايا بسبب هذه العقارات.
4: أكيد لكن الإشكال أنه هي عقارات دولية يعني المفروض الدولة فيها تتحمل المسؤولية أكثر ما يمكن لامع لأنه شفنا تعطيلات أنا إذا كان يعني الأراضي هذه تابعة للخواص ولكن في العقارات الدولية المفروض يكون فما عمل أكثر لامع من قبل الدولة لتخليص هذا الملف من كل ربما التعطيلات والشوائب حتى يكون رصيد عقاري مهم جدا للدولة باش تستغله في مختلف ربما مشاريعها مختلف المناطق. على فكرة هو على مستوى الخارطة الوطنية الكل يعني موجود الإشكال هذا وديما نعرفوا المسائل العقارية تحب لها برشا وقت مع شوية البيروقراطية الإدارية ولكن أعتقد الفترة الحالية لابد من التسريع في هذا حتى فسح المجال كل ربما المشاريع المعطلة وإلا اللي تنجم تستفيد من العقارات الدولية.
2: فما نشاط على مستوى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الاتجاه هذايا مبروكة وإن شاء الله نقول تنجح دولة في حل كل التفاصيل الخاصة بالتعطيلات اللي سيرة في علاقة بالعقارات الدولية. وصل معك سعاد.
3: أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال لقاء جمعه بنظيره الصيني في جنيف أمس حرص تونس على تطوير الشراكة التاريخية في المجال الصحي مع الصين عبر تبادل المعرفة والابتكار والاستثمار المشترك بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم المسار الإصلاحي للمنظومة الصحية والدولية. ومن جهته عبر الوزير الصيني عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس وتوسيع مجالات التعاون الصحي بما يجعل الشراكة التونسية الصينية نموذجا للتعاون جنوب جنوب.
2: إذن مبروك تعاون تونسي صيني مهم جدا التجربة التونسية في المجال الطبي هذا معلوم ولكن زاد مهم الشركات اللي تنفتح خلينا نقوله على أسواق جديدة مبروك أسواق طبية صحية.
4: ربما الصين عاش جديدة برشا في التعامل مع تونس لا مع شفنا تجربتها في المجال الصحي في ولاية صفاقس.
2: نعم.
4: ونبني عليها وتقد أنه من صلاح الصين كذلك أنه تنفتح على الدول المغاربية في أفريقيا لا مع وتكون موجودة على مستوى القطاع الصحي وكذلك تونس يعني تستفيد خاصة من مجال تكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي اللي هي موجودة بشكل كبير جدا يعني
2: مشاريع الرقمنة الصحية.
4: بالضبط يعني سندخل ربما في نوع من التعاون التقليدي بين الصين
3: وتونس
4: تونس خاصة في المجال الصحي، إذا كان فما يعني تجارب صحية في هذا المجال التعاون يعني سابقة بين البلدين.
2: واضح.
3: مثل سفير الجمهورية التونسية لدى الاتحاد الأوروبي الصحبي خلف الله تونس في الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة لكبار المسؤولين بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار بالضفة الجنوبية للمتوسط حول الميثاق من أجل المتوسط، وشكل الاجتماع فرصة متجددة للتأكيد على الأولويات الوطنية في إطار شراكة إقليمية متوازنة تقوم على مبدأ الندية واحترام الخيارات السيادية للشعوب، وفق بلاغ نشرته أمس سفارة تونس ببروكسل على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وتم في أعقاب الاجتماع إطلاق خطة عمل تتضمن قائمة أولى لمجموعة من المشاريع الملموسة في إطار الميثاق من أجل المتوسط.
2: إذن ميثاق من أجل المتوسط مبروك، يناقش جملة من المشاريع تنجم تغير على أرض الواقع حسب متابعتك التحليلية.
4: هو أكيد يعني بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار بالضفة الجنوبية للمتوسط، يعني كل ما هي تونس وال الجزائر وليبيا، ولكن أعتقد أنه العنصر الأساسي هو ملف الهجرة في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي، وأي اتفاق تعاون أي اتفاق في هذا المجال
2: من أكبر المشاريع
4: من أكبر المشاريع واللي يعني كتصير فيها تفاهمات لامعة. أعتقد أنه فما تبادلات في التبادل في المصالح،
2: نعم،
4: وفي إرساء المشاريع في منطقة يعني جنوب المتوسط. إلى جانب بطبيعة الحال فما برشا مشاريع أخرى، نحكو على الطاقة، نحكو على العديد المجالات أخرى اللي تنجم تكون فيها إضافة للجانبين الاتحاد الأوروبي ودول الضفة الجنوبية للمتوسط، على أن تكون يعني في درجة من الندية. مش نقول الندية، مش حتى الندية السياسية، ولكن الندية عفوا على مستوى تبادل المصالح.
2: نعم.
4: مش هكا العلاقة الفوقية اللي الاتحاد الأوروبي يملي على دول جنوب المتوسط كل ما يريده،
2: وهذا فيه احترام لسيادة الشعوب. مبروك، وهذا تم التأكيد عليه.
4: أعرف أنه حتى رئيس الجمهورية يعني أكثر من مرة يؤكد على السيادة ويؤكد على النادية في العلاقة، وفي إشارة بالذات يعني بالاتحاد الأوروبي، مش في الملف هذا برك، في تقريبا كل الملفات.
2: واضح. سعاد نوصل معك.
3: التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس بأديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس، وتطرق الجانبان إلى التعاون الجاري وإلى الأفاق المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة. ونوه سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار بعراقة العلاقات الثنائية ومتانتها ما يجعل من المؤسسة المالية الدولية الإسلامية لتمويل التجارة شريكا مهما لتونس بما توفره من دعم لبعض المؤسسات الوطنية العاملة في قطاعات استراتيجية لتأمين حاجياتها من المواد الأولية على الأسواق الدولية. ومن جانبه جدد أديب يوسف الأعمى التأكيد على استعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس من خلال الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لديها وتوفير الدعم المطلوب.
2: نتحدث اقتصاد، نتحدث على العلاقات اللي تنجم تغير في الواقع الاقتصادي. مبروكة شراكة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. تفضل.
4: أي نتحدث على التمويل ونتحدث على حاجة تونس لامعة للتمويل وللبحث عن التمويل شرقا وجنوبا وغربا وفي كل
2: الاتجاهات.
4: بالضبط يعني وفي كل الاتجاهات، لأنه
2: هو حتى الدراية بوضعيتنا مبروكة عنصر مهم.
4: أكيد
2: في
4: أكيد
2: طريق
4: هذيك
2: إيجاد الحلول،
4: دراية وتبرمجي وتخططي وتعمل شنو المشاريع متاعك في نفس الوقت يعني تبحثي على التمويل، لأنه التمويل موجود.
2: صحيح.
4: لا من خلال الدول يعني أجهزة رسمية، من خلال منظمات، من خلال
2: تقدم
4: بنوك يعني بنوك خاصة، من خلال يعني خطوط التمويل. بالضبط يعني خطوط التمويل في الخارج موجودة، ومع على الدبلوماسية التونسية على جميع الأصعدة، مش فقط يعني وزارة الاقتصاد ولكن حتى الخارجية تبحث عن هذا التمويل. واعتقد أنه اللقاء هذا يندرج في هذا الإطار بالتأكيد، لأنه فما برشا مشاريع موجودة. تعرف نحن في العلالة معناتها بداية المخطط الجديد في البلاد، يعني مع المخطط يلزم يكون فما خطوط تمويل خطوط تمويل تنجم تكون داخلية وتنجم تكون خارجية في إطار التعاون الثنائي بين تونس وعدد من المنظمات أو من الدول.
2: واضح من الملفات اللي تحتاج متابعة واستمرارية بتبيعها حتى نشوف مردودها على أرض الواقع. إن شاء الله يتم هذين. وصل سعاد ونمشي الآن.
3: أعلنت هيئة الصمود التونسية عبر صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة تم احتجازه من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. وقالت الهيئة في بيان إن سفن الأسطول تعرضت لاعتراض وقرصنة من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر، وأشارت إلى أن العملية شملت اعتراض 39 سفينة كانت متجهة نحو قطاع غزة في إطار تحرك تضامني يهدف وفق المنظمين إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.
2: إذن 6 تونس مبروكة في هل المبادرات اللي متواصلة الحمد لله، يعني رغم بن ظفرين فشلها، مش فشلها هي عدم نجاحها في كسر الحصار الفعلي، لكن رغم هذه ما زالت متواصلة المبادرات وما زالت الرغبة موجودة.
4: أكيد لا، مع تونس حكومة وشعب مع القضية الفلسطينية.
2: نعم.
4: هذا يعني من غير يعني على مستوى السلطة السياسية وكذلك على مستوى يعني الشعب المساندة لفلسطين بكل ربما الطرق التي المتاحة واللي يمكن تكون يعني مجدية ولو رمزيا، ومنها الحركة الرمزية هذه متاع الأسطول. نعرف أن القناة هذه موجودة لدى عدد من الأجانب لامعة.
2: نعم.
4: من جنسيات مختلفة، هذاك علاش الحركة الرمزية هذه لم تهدأ إلى حد الآن، وحتى رغم عدم تحقيقها لأي نجاح في الوصول ربما إلى سواحل الفلسطينية، ولكن كل فشل يؤدي إلى إعادة التجربة من جديد، في إشارة رمزية إلى لفت الانتباه للمأساة الفلسطينية وللنكبة الفلسطينية.
2: وهذا التواصل للبعد الإنساني مبروك،
4: لأن القضية الفلسطينية بالضبط معش قضية عرب ومسلمين فقط. بعد الإبادة في غزة لديها أصوات قوية جدا في البلدان الأوروبية لم تهدأ ولا تكل ولا تمل من دعمها بكل الطرق يعني.
2: وشفناها في أحياء النكبة الفلسطينية مبروكة رغم عدم وجود الأحياء هذه في عدد من الدول العربية الإسلامية، لكن موجودة بقوة
4: ربما
2: في دول أخرى
4: من
2: أوروبية.
4: أهم أي بالضبط من أهم الاستفادات هي نشر القضية الفلسطينية
2: وصحوة الضمير العالمي خاصة.
4: والتعريف بالقضية الفلسطينية لدى الضمير العالمي.
2: نعم.
4: مش كما قبل الأحداث غزة كما توا بالعكس يعني توا فما يعني إصرار كبير جدا جدا على المناصرة وعلى التعرف فعلا على حقيقة ربما الوضع في غزة والتخلص من كل التهويمات اللي كان يعمل فيها الإعلام الصهيوني والإعلام المرتبط حتى الأوروبي المرتبط بأجندة صهيونية.
2: نعم.
4: في ربما الأكاذيب التي يسوقها أن الفلسطيني هو الإرهابي، أن الفلسطيني هو القاتل، أن الفلسطيني هو الإنساني مارس في الإنسانيته ربما ضد اليهود وضد الصهاينة. بان بالكشف أنه هذه كلها أكاذيب وأن الواقع شيء آخر، وهذا مس عمق الوجدان الأوروبي بالضبط والعالمي والأمريكية.
2: واضح الحقيقة كما ذكرت بدأت ظاهرة للعيان مبروكة خاصة بعد الأحداث الأخيرة اللي
4: في كبريات وسائل الإعلام الأمريكية.
2: نعم.
4: لا مع كبريات الشخصيات من أكبر الشخصيات المؤثرة أمريكيا يعني
2: حتى على المستوى الفني الثقافي يعني فما
4: يعني
2: اشتغال كبير جدا على القضية الفلسطينية
4: درجة تقريبا.
2: واضح إن شاء الله هذية يثمر، إن شاء الله نجو نتيجة في قادم الأيام على مستقبل القضية الفلسطينية اللي هي حق لكل الفلسطينيين. نواصل معك يا سعاد.
3: في العالم شرق أوسطيا شن جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم سلسلة غارات شمال وجنوب قطاع غزة بعد إنذارات بإخلاء مناطق تمهيدا لاستهدافها مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في القطاع. وتسبب القصف في أضرار جسيمة بعدد من خيام النازحين المحيطة بموقع القصف، إذ تكتظ منطقة المواصي بعشرات آلاف الخيام التي يسكنها الغزاويون الذين دمر المحتل منازلهم.
2: جزء من معاناة الفلسطينيين مبروكة اللي نتحدث عليهم ونواصل بتبيعة، والجزء اللي شفناه ويقع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هو دخول القوارض للأسف الشديد في بعض الخيام هذه، القوارض اللي اليوم تمثل مصدر قلق كبير جدا بعد تفشي أو عفوا يعني بعد ظهور فيروس هانتا الأخير.
4: أكيد لا معلي أنه أكثر من مرة فما تنبيهات إنسانية أنه البيئة اللي موجودة في غزة هي عرضة لكل الأوبئة ولانتشار كل الفيروسات وكل الأوبئة وبشكل كبير جدا. هي ليس بيئة صحية للإنسان مع تواصل ربما منع الأجهزة الطبية والأجهزة الصحية والأدوات الرئيسية يعني الحياة المعيشية اللي تضمن حد أدنى من العيش الإنساني. على مستوى الغارات أعتقد أن الأمر هو لم يتوقف منذ الهدنة أو ما يسمى بالهدنة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الصهيوني، ولكن أعتقد في الفترة الأخيرة يعني تكثفت وهناك اغتيال لقائد القائد العسكري لحماس في هذه الأيام. فما أعتقد أنه فما تململ في حركة حماس في القيادة العسكرية خاصة أمام تواصل الوضع كما هو عليه، لأنه في العدوان الإسرائيلي لم ينتهي، الاغتيالات لم تنتهي، القصف لم ينتهي، وهناك إلزام بحماس بعدم التحرك أو الرد العسكري. أعتقد أنه هذا الأمر قاسي نوعا ما ولا يمكن أن يتواصل بشكل أساسي جدا. هذاك علاش ربما فما قصف لمناطق وإنذارات بالإخلاء، رصد ربما لعناصر من المقاومة الفلسطينية قد تكون يعني ملت فعلا هذا الوضع اللي موجود فيه وهذا المنع من المقاومة من أنها ترد. نفس الوقت يعني الكيان الصهيوني لم يتوقف لحظة عن القصف وعن الاغتيالات
2: في كل الاتجاهات. نمشي لبنان بتبيعة بعد غزة سعاد
3: اتفضل. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانه على لبنان مخلفا شهداء وجرحى وتدميرا في المباني والبنى التحتية. وحسب وسائل الإعلام المحلية فقد أدت غارات الاحتلال الصهيوني على بلدات جنوبية لبنان إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين بجروح.
2: ومن المفارقات تتواصل مفاوضات مبروكة بين الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني في واشنطن.
4: هذا الواقع الصعب في لبنان وحالة الانقسام الحادة التي ربما لم يعيشها لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية بين اللبنانيين، لم يعيش هذه الانقسامات الحالية. الحرب متواصلة واعتقد أن الطموحات الصهيونية في لبنان ما زالت متواصلة، ولكن مع الأسف الشديد يعني القيادة السياسية لم ترتقي إلى رهانات المرحلة الحالية التي تعيشها المنطقة وقد تدفع الثمن يعني غالي جدا في قادم السنوات.
2: واضح نوصل معاك ونمشي الآن سعاد.
3: أعلن دونالد ترامب أمس أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم استجابة لطلب قادة دول الخليج، مؤكدا أن مفاوضات جدية تجري مع طهران. لكن الرئيس الأمريكي تدارك في منشور عبر منصته تروث سوشيال أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع نطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول مع الجمهورية الإسلامية.
2: شطحات ترامب تتواصل في علاقة بهذه الأزمة خلينا نقول اللي انطلقت من أمريكا مبروكة على إيران وكل السيناريوهات محتملة في هذه الحرب. تفضل كلمة.
4: أكيد لام علي، أول مرة ربما تصريح ترامب بشكل يعني أساسي منذ وقف الحرب ضد إيران بإمكانية العودة إلى إلى إلى الحرب، وهذا أعتقد أنه الولايات المتحدة
2: استجابة لطلب قادة من الخليج. فما تدخلات اليوم تطلب من ترامب أنه يرجع استئناف الحرب مبروكة؟
4: هي منذ البداية منذ ما من يعني مما قبل انطلاق الحرب كانت فما يعني مفاوضات أو فما ضغوطات خليجية لعدم شن حرب. انطلقت الحرب والآن يعني ضغوطات خليجية جديدة لعدم استئناف الحرب، لأنه بالمحصلة من أكثر المتضررين في الحرب هي الدول الخليجية
2: كامل المنطقة تقريبا تمست
4: بالضبط يعني. وكان هناك وعي تزايد في الخليج أنه مهيش من مصلحة الخليج أنه يكون فما عدم استقرار وتكون فما حرب على إيران، ومش من مصلحة الخليج كذلك أنه يكون في عداوة مع إيران. أعتقد أن هذه الرسالة التي اقتنع بها معظم الخليجيين وعلى الأقل الدول المؤثرة في الخليج، هذاك علاش فما مفاوضات جدية ربما تدور الآن، وفما موقف إيراني من أنه وقف الحرب أولا ثم الحديث عن الملف النووي الإيراني. هذا أيضا
2: فما أولويات حتى في الحرب مبروك، وهذا منطقي جدا. وهل إنه
4: لأنه إيران تقول لك ما تفرضش علي أن التفاوض على أهم مسألة وانت معناتها تقصف في في في في البلاد نتاعها يعني.
2: نعم.
4: هذا طلب يعني معقول ايراني في هذا الاطار، ايقاف الحرب ثم
2: الحوار على الملفات الكبرى،
4: كل الملفات يعني الخلافية، وقد يستمع إليها يعني في هذه النقطة. إن لم يكن هذا فأعتقد فعلا يعني الحرب واردة، لأنه حاليا الآن هي الحرب ولا معناتها سلم. وأعتقد أنه كما 50% تنجم تنطلق الحرب، كما 50% تنجم يعني لا تستأنف الحرب من من من جديد في الأثناء، يعني مضيق حرمت ربما يواصل عن نفس الواقع.
2: نرجع إن شاء الله للأخبار هذه في فقرة زوايا العالم. نواصل معك سعاد ونختم بآخر أخبار في فقرة أخبار اليوم.
3: قال وزير الصحة في الكونغو الديمقراطي إن التقديرات تشير إلى وفاة 131 شخص بإيبولا، من بين 513 يشتبه بإصابتهم بالفيروس. وتأتي تقديرات وزير الصحة الكونغولي في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
2: عصر الفيروسات مبروكة، هذه كان تنبؤات ليه منذ فترة، منذ كوفيد تقريبا، واللي تصاحب خاصة مع تواصل التغيرات المناخية. مبروكة. اليوم نتحدث عن الكونغو الديمقراطية.
4: هو إيبولا ديما موجود في الكونغو الديمقراطية منذ سنوات، يخبو فترة ثم
2: يعود.
4: ربما هي المصدر متاعه هي الكونغو الديمقراطي، ولكن مع الأسف الشديد يعني أدى إلى حالة كبيرة من
2: الوفيات.
4: تكون جهود سواء كان الكونغو أو منظمة الصحة العالمية لاحتواء هذا الفيروس واحتواء هذه الحالة وعدم انتشاره في بقية الدول الإفريقية.
2: هو ضحك كما الأخبار اليوم. شكرا سعاد، يعطيك صحة. ترجعنا إن شاء الله في الجزء الثاني في الأحداث المنتظرة لليوم، باش نتحدث فيها عن اتجاه تونس نحو نمو ديموغرافي ضعيف في السنوات المقبلة. شنو هي تفاصيل الأخبار هذه، انتبهوا إن شاء الله. كيف باش نرجع معكم في زوايا العالم على الأحداث بين أمريكا وإيران. كتاب اليوم باش نترقل إن شاء الله في نهاية حصتنا هو بعنوان الحقد السياسي، دراسة في آليات الشعبوية والأزمة الأخلاقية من منظور علم النفس الاجتماعي، للكاتب محمد بن جماعة. اتبعوا التفاصيل هذه كل إن شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا. فقط أذكركم الشأن العام باش نرجع فيها على مجلة الصرف بعد موجز الأخبار بعد شوية، اللي باش يكون مع الزميلة بثينة الخراس.
1: زوايا الخبر.
5: زوايا الخبر.
1: زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الواحدة، ظهرا يأتيكم من إذاعة تطاوين، أهلا بكم من جديد. أفاد المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدب في تصريح للزميل سيد العكروت أن المصالح البلدية تعمل حاليا من أجل تخصيص فضاء جديد للسوق البلدي لوضع حل جذري ونهائي للانتصاب الفوضوي وسط المدينة. نظم قسم الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين يوما إعلاميا خصص لتسليط الضوء على الخصائص البيئية والإنتاجية لبحيرة البيبان وأفاق تثمينها، وذلك من خلال تركيز مشروع العلامة المميزة لأصل منتجات البحيرة. يطالب أخصائي العلاج الطبيعي الصندوق الوطني للتأمين على المرض بصرف مستحقاتهم المتخلدة بذمة الصندوق منذ أكثر من 8 أشهر. الأخصائية في العلاج الطبيعي خنسة رمضان أكدت في تصريح للزميل محمد العكاشة أن تعديق الاتفاقية مع الصندوق أصبحت مطروحة. تطلق تونس يوم 8 شهر جوان المقبل أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار، ويجمع هذا الحدث الدولي الذي تحتضنه تونس نخبة من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والأطباء والخبراء وممثلي الكفاءات التونسية بالخارج حول رؤية مشتركة تهدف إلى بناء مستقبل الابتكار الصحي والرقمي في تونس وإفريقيا. دوليا، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني شؤون القانونية والدولية في تقرير مفصل قدمه أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، كشف عن أهم محاور مقترحات إيران المعدلة المقدمة إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. تظاهر صباح اليوم ناشطون أمام قنصلية الكيان الصهيوني في إسطنبول احتجاجا على هجوم قوات الاحتلال على أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة. أخيرا، يصل اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني تبحث تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وجاء الإعلان عن زيارة بوتين غدا مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين في زيارة استمرت يومين. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة. لما أتواصل معكم المشوار بعد قليل في زوايا الخبر.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: من 16 ل 19 ماي الدورة الثانية من جمار،
4: الدورة الثانية من جمار، لبنان عمان.

0: فتحي.
1: آدم فتحي.
2: أنا نور نقش الحديدة على ساعد البشرية.
0: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
3: هذاك قانون اللعبة لشديدة.
4: يتصيب يتخيب.
0: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني وأمسيات شعرية أبرز محطات جمار من 16 ل 19 ماي في جمار. لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش.
5: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان.

0: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.
1: مرحبا بكم في الجزء الثاني من زوايا الخبر. شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين لقناة وصل حتى للساعتين. وبعد شوية إن شاء الله نتحدث في فقرتنا الحوارية عن مجلة الصرف اللي تم عقد جلسة استماع حولها على مستوى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان وحضور ممثلي مجلس الغرف المشتركة وطبعا للإدلاء بكل النقاط اللي تنجم تكون مهمة في مناقشة مجلة الصرف. بعد شوية يكون ضيفنا إن شاء الله حاضر معنا شارة الركن مباشرة. أحسن تفضل.
0: الشأن العام. الشأن العام.
1: مبروكة ترجعنا في القراءة التحليلية. مرحبا من جديد مبروكة.
2: هلا وسهلا لا مع مرحبا.
1: إذا نتحدث عن أبرز النقاط اللي طرحت مش أول مرة مبروكة معنا في الشأن العام أو على مستوى الشأن العام بصفة عامة في تونس. تحدثنا برشا على أهمية إصدار مجلة الصرف والتنقيحات اللي تنجم تتضمنها المجلة هذه، لما لها من أهمية مبروكة على السياسة الاقتصادية والاستثمارية والمالية للبلاد. اليوم يتم التطرق لهذا الملف وبعد شوية إن شاء الله نكتشف تفاصيل النقاط اللي تم التركيز حولها في النقاش. نعطيك الكلمة، تفضل الكلمة لي.
2: أكيد لامع، يعني مجلس النواب كأنه في ورشة من داخل على مستوى الطرح المشاريع وعلى مستوى التنقيحات وخاصة في الجانب الاقتصادي. شفنا قانون الشيكات، شفنا عديد القوانين اللي

0: تمس الجانب الاقتصادي واللي ربما أنا الأوان أن يكون فيها يعني تنقيح أو أعداد مشاريع جديدة تتماشى والواقع الاقتصادي والمالي الجديد اللي فيها البلاد. وكما ذكرت أنت لا مع أكثر من مرة يعني هناك دعوات لمراجعة ولبعض الإضافات في مجال الصرف ولابد من العمل عليها على أحداثها لأحداث نوع من الليونة لامعة ولسد بعض الثغرات اللي موجودة في القطاع هذا واللي تنجم تكون فعلا دفعا بتكون دفعة كبيرة عفوا للمستثمرين سواء كان في تونس أو الاستثمار الخارجي. وتعرفين نحن يعني في رهان كبير على الاستثمار وفي رهان كبير على خلق الثروة وفي رهان كبير على ربما يعني تطوير الأرقام الاقتصادية اللي موجودة في البلاد. فما مجموعة من الآليات مجموعة من المواضيع الكبرى اللي يلزمنا نشتغل عليها في الإطار هذا باش تكون هكاك تتكامل المواضيع في بعضها يكون فما يعني ربما مساعدة أكثر للمرور إلى يعني تنشيط الدولة الاقتصادية.
1: واضح. نستقبل ضيفنا نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان ظفر صغيري حاضر معنا على خط البرنامج. سيد نائب مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا. سيد ظفر
2: مرحبا. شكرا على الاستضافة ومرحبا بكافة مستمعين راديو تطوير.
1: شكرا نعطيك صحة معنا في الاستوديو زميلة مبروكة. من شوية كنا نتحدث على أهمية النقاش حول مجلة الصرف وانتم تناولتوا المسألة هذه أمام لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب في الأسبوع المنقضي وتم بطبيعة الاستماع إلى الغرف المشتركة في الإطار يعني النقاشات حول المقترح التشريعي هذايا ويهم الرأي العام أنه نعرفوا التفاصيل اللي تم النقاش حولها واللي تنجم تكون غدوة من بين خلينا نقوله النتائج الإيجابية المتحقة على أرض الواقع في الواقع الاقتصادي متاع تونس.
2: بالضبط. هو الحقيقة مجلة الصرف هي حاجة هامة برشا وينتظرها الحقيقة الشعب التونسي لأنه المتداخلين فيها أو اللي تهمهم معناها مجلة الصرف راه مش كان معناها الشركات وهي تهم كل مواطن تونسي عنده علاقة معناها مع العملة الأجنبية. مجال التصرف هي معناها طلب الحقيقة كبير برشا وقاعدين نخدم عليها في تونس منذ سنوات وسنوات عديدة لكن للأسف كيما برشا الحقيقة قوانين هامة اللي تقعد في أروقة خلينا نقول الوزارات وما تخرجش وما توصلش أصلا لمجلس نواب الشعب. حنذكر اللي راو مجلة الصرف هي اقتراح من مجموعة من النواب وأنا منهم وما عندناش اليوم مشروع قانون من الحكومة يخص مجلة الصرف رغم اللي راو السادة رؤساء الحكومة كل ما يجيونا في تقديم معناها قانون المالية من كل عام يكون مجلة الصرف من أهم النقاط أو المشاريع القوانين اللي يعدوا أنها باش توصل لمجلس نواب الشعب لكن ما توصلش. دونك احنا بدينا الحقيقة في النقاش فهي مقترح معناها برلماني مقترح من مجموعة من النواب بدينا في النقاش استمعنا في الجلسة الأولى للجهة الحكومية من وزارة مالية خاصة للديوان التونسية ومن بعدها بدينا نستمعوا للأطراف استمعنا للباترونا معناها للوتيكا استمعنا لمنظمة رواد الأعمال وما زلنا الحقيقة نستمع وآخر استماع هو كان للغرف المشتركة والحقيقة كان اجتماع الحقيقة هام برشا استمعنا معناها وجهة النظر متاعهم والنقاط اللي شافوها معناها في المجلة الجديدة المقترحة خلينا نقوله اللي حطينا احنا فوق الطاولة في النهاية وقالوا اللي هذا يمثل مدخل أساسي لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واعتبروا أنه الفعالية متاع مجلة الصرف باش تكون أقوى إذا كان مع مجلة الصرف نغيره في قانون الاستثمار لأنه مربوطين الحقيقة ببعضهم أكيد. برشا كيف كيف الحقيقة من الجانب اللي أكدوا عليه هو وهذا هام جدا هو صفة المقيم وغير المقيم اللي يتمثل أبرز الإشكاليات الجوهرية المطروحة ضمن مشروع الأصلاح هذا ودعاوا إلى مراجعة المفهوم القانوني للإقامة ما يتجمع التحولات
1: هذا في علاقة بالمستثمرين بالطبع
2: لا الإقامة مستثمرين وغير مستثمرين انت مثلا انت التوانسة اللي يعيشوا البرة واللي معناها حياتهم الكل غادي يحب يجي لتونس لكن ما يحبش يفقد ما تعرف انت اذا كان وليت مقيم في تونس ممنوع راهو بقوانين الصرف القديمة انك

0: تملك مثلا عقارات برا او حسابات وكل شيء. فهو السيد حياته كلها غادي معناها, وتلقى مازال عنده صغار ومازال يحب يكون موجود في تونس وما يفقدش الحقيقة مثلا أملاكه أو أرزاقه إذا كان معناها عنده البرة قانون بالقوانين الموجودة حاليا. لو كيف تروح لتونس بعد مدة معينة تولي مقيم, تفقد صفة غير المقيم هذه, وتولي أنت مجبور بالقوانين السائدة اليوم سائرة اليوم أنك ما لازمكش تملك, ما لازمش يكون عندك مثلا أملاك البرة كل شيء. فهذا يخص الشركات لكن يخص الأفراد زيادة راه, وهذا محرك معناه راه اقتصادي كبير. فقلنا أنه مراجعة مفهوم الإقامة هو مع التحولات الاقتصادية الدولية وخصوصيات المؤسسات غير المقيمة, أو حتى راه مثلا أجنبي كيف يجي لتونس إذا كان يولي مقيم معناها في تونس, ولهذا بيدو الأجنبي هذا يولي يكون ممنوع عليه أنه يملك عقارات البرة كل شيء أو حسابات. فهذا ونعرف توا شفنا اللي الناس تجي لتونس تبدأ تقرب هكا في الوقت هكا نتاع 6 شهور وكل شيء باش يسافروا ويعاودوا يرجعوا باش ما يخسروش معناها صفة الغير مقيم اللي موجوده هذه.
1: يعني هذه من بين النقاط العراقيل اللي كانت موجوده في القانون
0: في النصوص القديمه, لانه احنا عندنا برشا نصوص راه هي من اهم حاجه نعتقد اللي احنا في مجله الصرف الجديده ان شاء الله هو انه نجيب النصوص الكل لانها متناثره. تعرف النص من عام 76 لكن صارت فيه برشا تنقيحات خاصة في التسعينات عام 93 في الألفينات زادة صاروا تنقيحات وفما برشا أوامر من البنك المركزي ودي توكري وكل شيء. فاليوم اللي يحب ياخذ معلومات على قوانين الصرف أو قانون الصرف في تونس ما يلقاهمش في بلاصة واحدة معناها أو في قانون واحد. احنا أظن أنه الأبور الكبير متاع المجلة أو اليوم اللي احنا نحب نحطوه فوق الطاولة ونحب نصادق عليها هو أنه مش نلموا القوانين الكل وكل ما يخص معناها الصرف في بلاصة واحدة في مجلة واحدة تكون هي معناها المرجع خلينا نقوله وما يقعدوش معناها القوانين متناثرة هنا وهناك.
1: واضح. هو المقترح هذا بتبيع بعد استماعكم لكل الآراء والمقترحات من مختلف الأطراف المعنية استضافر, يهمنا برشا نعرف المضمون الكامل لهذه المجلة ولهذا المقترح اللي إن شاء الله بالتفاهم وبالتشاركية يمشي للتطبيق وللمصادقة.
0: هو المضمون الكامل هو معناها 10 فصول معناها القانون
1: يعني باختصار أبرز العناوين اللي تنجم تتغير على أرض الواقع اقتصادي.
0: بالضبط. شوف احنا اليوم راو نحبوا فما محاذير معينة راي مازالت موجودة في المجلة اللي احنا طرحينها, لأنه الإشكال وين الإشكال أنه فما ريزيرف مخزون من العملة الصعبة يكون موجود العملة الأجنبية. أنا ما نحبهاش كلمة صعبة هذه العملة الأجنبية اللي موجودة معناها في البلاد كما تعرفوا أكل محرار هذاك اللي ديما نقوله قداش عنا من يوم توريد معناها قداش عنا من إكيفالان بتاع يوم توريد بالمعيار الدولي ما لازمناش نتيحه تحت 90 يوم. احنا بون فوق 100 في تونس وصلنا حتى 120 معناها واكثر وهذا راه مقياس كبير. فديما الدولة او البنك المركزي اللي هو محافظ جدا الحقيقة في سياساته معناها ديما عنده يقول لك انا راه اليوم ما لازمنيش نحرر الصرف. علاش؟ على خاطر كان نحرر الصرف نجم يصير فما ديفويت معناها متاع العملة معناها الاجنبية ونولي انا المخزون معناها متاع البلاد من العملة معناها الأجنبية ينجم يقل ويتيح يولي مخزونة تحت معناها 90 يوم ونولي ونلقاو معناها مشاكل وكل شيء. دونك أي تغيير هو تغيير تدريجي وهذا الحقيقة اللي موجود احنا راو في المجلة اللي طارحينها, لأنه في نفس الوقت كما فما خروج معناها متاع عملة فما زاد الدخول متاع عملة كبير برشا يصير في البلاد من المستثمرين التوانسة اللي يعيشوا برا لكن زاد من الأجانب اللي يحبوا يجيوا يستقروا في تونس أو يستثمروا خاصة في تونس وباش يجيبوا معاهم العملة معناها الأجنبية ويكونوا ما يكونوش خايفين معناها عليها, لأن القوانين اللي موجودة اليوم القوانين الحقيقة مبهمة وفيها معناها بكود لكن النقطة الثانية هو أنه اليوم شوف احنا في تونس مثلا بالنسبة للشباب من الناس اللي تحب تبيع هكا حاجات العالم اليوم قرية صغيرة معناها والدنيا كلها محلولة على بعضها. تصور انت ابليكاسيون كيما الباي بال معناها اللي موجودة تقريبا في العالم الكل هي معروفة وكل شيء, احنا في تونس ماناش مستنفعين مثلا بالحاجة معناها هذه. علاش؟ لانه مرة اخرى قوانين الصرفية هي قوانين صعبة برشا وما تخليش معناها حاجات كيما هكا نجم تصير. بالقانون الجديد باش يكون فما معناها اكثر معناها مرونة ولا معناها ينجم معناها التونسي الستارت اب شاب صغير او

0: الحرفية هذه تنجم راهي تبيع معناها سلعتها وتنجم معناها تدخل معناها في الدورة الاقتصادية هذه في التعامل معناها مع الخارج من غير معناها حدود. نقطة زادة أخرى هامة جدا هو القوانين الزجرية اللي كانت موجودة. أنت تعرف مثلا اليوم أن التونسي كان يعيش البرة مثلا المدة حتى قصيرة، افتح حساب بنكي معناها البرة ارجع لتونس ونسي الحساب هذاك ما أغلقوش، هذه راهي جريمة وتدخل الحبس. تصور انت اليوم اذا كان تونسي مثلا يدور حتى بورقه نتاع 100 يورو اذا كان عنده يشدوا عنده الورقه هذيك في بينال راهي ممنوعه زاده. معناها فما الحقيقه حاجات اللي هي بسيطه وحاجات ما فيهاش القصديه، فما جرائم نتاع صرف وكذا والناس قاصده انها تعمل الجرائم هذه، لكن الاغلبيه نتاع الجرائم اللي موجوده هي جرائم غير قصديه ومتاع الناس تجهل معناها القانون لانه القانون ياسر مسكر وهذا اللي خلى الناس اصلا تخاف انها تتعامل معناها مع الخارج او انها تعمل اي حاجه بعلاقه بالصرف لانها قوانين زجريه. احنا ما مش معناها نحينا الزجر معناها من المجلة، لكن قلنا انه لازم فما تدرج
1: والا تخفيف نوعا ما من الضغوطات اللي كانت تنجمت تخلق اشكال
0: وتدرج حتى في العقوبه. معناها ينجم تصير الخطا اذا كان غير قصدي معناها ملول ان ما نمشيش للعقوبه القصوى، وفرقنا ما بين العقوبات الصرفيه والعقوبات الاداريه. معناها نجم نكون فما خاطر ما جبتش ورقه في الوقت والا ما قدمتش هذه، ما نجمش هذه نعطيها نفس العقوبة مع جريمة صرفية واضحة نتاع تهريب عملة أو كذا. معناها هذوما ما لازمهمش يكونوا يشبهوا لبعضهم الحاجتين، احنا ميزنا بيناتهم في المجلة الجديدة إن شاء الله.
1: واضح، نقاط مهمة جدا نائب ظفر الصغيري، يعطيك صحة، خليك معنا نتفاعل مع هذه المداخلة، ويهمنا برشا نعرفوا شنو رأي الحكومة خاصة والأطراف المعنية من بينهم ليتيكا اللي كانت حاضرة زادة في النقاشات هذية على هذه النسخة من مشروع قانون مجلة الصرف اللي قدموا البرلمان. خليك معنا سي ظفر، مبروك، الكلمة لك.
2: أعتقد أنه معناتها عملية دقيقة جدا، وكما كان يذكر ضيفنا لامعة تهم برشا أطراف أخرى، وإذا كان هي يعني يتم ربما تنقيح لامعة لابد بالتوازي يكون فما قوانين أخرى يعني تكون مكملة أو تكميلية أو لا يستقيم أو لا تعطي هذه التنقيحات ربما في مجال الصرف أكلها إذا كان ما يكون شما تغيير يعني على مستوى قانون أخرى في قطاعات أخرى. فماش ربما هذه النظرة الشمولية لهذه النقطة الاقتصادية حتى وقت اللي نغيروها وإلا وقت اللي نقحوا منها وقت يعني نعملوا قانون جديد فيها يكون ما يكونش ربما يتعارض مع بعض القوانين السابقة أو مع وضعيات اقتصادية أو قانونية أخرى اللي تنجم يعني تنقص من النجاح متاعه وتعطله تخليه كأنه ما عملنا حتى شيء، لأنه هو مرتبط بعنصر آخر لم يتم ربما تنقيحه أو لم يتم عفوا تكييفه كما اللي موجود في في التنقيح الجديد.
1: من العناصر يتنجم تطرأ على الواقع هذايا واقع مجلة الصرف الجديدة اللي إن شاء الله ترى النور بالتنقيحات هذية. إجابتك على هذه النقطة سيد النائب.
0: سؤال هام جدا الحقيقة، وإحنا راو عنا الفكرة هذه معناها أنه الإصلاح الاقتصادي هو لا يخص فقط مجلة الصرف أو فقط معناها مجلة الاستثمار، هو أنا نعتبره يدخل في إطار الثورة التشريعية، والكلمة هذه راهي كلمة هامة برشا معناها وليست عقباتها، لكن الكلمة هذه وش نوصل إحنا الثورة التشريعية لأنه قوانين كما تعرفوا بالية ومعطلة و و و و و الحقيقة لازم نظرة شاملة ودور شكون اللي باش يعمل معناها الشيء هذا يكون اكيد مجلس نواب الشعب بتغيير معناها القوانين، لكن راهو لازم جهد مشترك بين مجلس نواب الشعب والحكومه بوزاراتها معناها المختلفه اللي لها بشان معناها خاصه شان الاقتصاد والاستثمار وكل شيء. فالحقيقه اليوم ما ينجمش مجلس نواب الشعب راهو وحده، ونحن نجتهد الحقيقه في مقترحات قوانين هامه وضخمه ورزينه معناها خلينا نقولوا، لازم الجانب الحكومي زاد ياخذ على عاتقه ويقوم بواجبه، لانه قبل كل شيء أنا أعتقد أنه حاجة كيما مجلة الصرف رأي المفروض تجينا من الجانب الحكومي، لأنه هو عندهم استاتيك وهم عندهم إدارات التشريع، هم الحكومة عندها رؤية معناها خلينا نقول اقتصادية اللي باش نخلطوا الرؤية الاقتصادية هذيك ولنتائج ملموسة، فما قوانين لازمها تتغير. دور مجلس النواب الشعب الأساسي هو النقاش في القوانين هذه وفتح نقاش مجتمعي والاستماع للأطراف الكل والتعديل القوانين هذه اللي دي باش نخرجوا بحاجة تليق بالتواسة وفي صالح الشعب التونسي. لكن إذا كان نراه فما الحقيقة بطء معناها باش ما نكونش معناها عبارات اخرى, اذا كان فما بطء الحقيقه في بعثين مشاريع القوانين هذه باش تكون على طاوله المجلس. وانا نذكر اليوم ما فما حتى مشروع قانون جينا من الحكومه على في مجلس نواب الشعب, ما عندنا فقط كان مقترح.
1: شنو اليوم تقصد في المده النيابيه الجديده هذه اللي بعد استئنافكم؟
0: حاليا مشاريع القوانين اللي جاتنا من الحكومه الكل معناها يا اما صدقنا عليها وفضنا معناها تم التناول فيها. اليوم مجلس نواب الشعب ما عنده حتى مشروع قانون
1: كلها فرصه ربما للنظر في المقترحات اللي قدموها النواب.
0: احنا قاعدين نطرحوا لكل نراو زيد مقترحات السيد النواب, ما تعرف بالدستور عندك 10 نواب على الاقل ينجموا يقترحوا قانون. إيه لكن مجلس النواب راهو فيها أكثر برشا معناها نواب وينجم يصير فما تجاذب وعلاش الفكرة هذه مش الفكرة هذه وكل شيء. راهو مشروع القانون كيف يجي من عند الحكومة يكون الحقيقة ممكن صياغته تكون أفضل ومعناها النجم نناقشوه الكل اليوم كمجلس النواب بتركيباته معناها الكل بطريقة جدية أكثر وبسرعة الكافية أكثر. فأنا علاش جبت الموضوع هذا؟ قلت راه لازم مجهود متاع الناس الكل متاع مجلس نواب الشعب درجة أولى أكيد, لكن زادة بنفس الأهمية ويمكن أكثر الحكومة ومكونات المجتمع المدني والباترونا والمدخين الكل. فهذه كلهم يدخلوا راهم في مشاريع القوانين, ما هوش مجلس نواب الشعب وحده فقط اللي هو باش يستنبط القوانين هذه. ونزيدك أكثر اليوم كما تعرفوا معناها مرات نلقاو معناها شوية تعطيل أو عدم معناها تفاعل من الوظيفة التنفيذية في نقاش معناها عدة معناها مشاريع قوانين. فإذا كان اليوم النواب هم اللي طارحين مجلة الصرف, إذا كان النواب هم اللي طارحين مجلة الاستثمار, وإذا كان النواب هم طارحين مثلا مسائل الرخص ذي معناها عندنا مطرح قانون في المجلس وأنا كنت قدمت به هو الحرية الاقتصادية ومكافحة الاقتصاد الريع, وإذا كان النواب هم اليوم يحبوا يصلحوا الإدارة معناها بنصوص أخرى
1: يلزم يكون انسجام وتفاعل من الحكومة.
0: وعليش فما الكمية الهائلة من مقترحات القوانين من النواب اللي موجودة لهنا؟ لأنه ما فماش مقترح, ما فماش مشاريع قوانين.
1: أنا باش نسألك ربما في المناقشة هذه مناقشة مجلة الصرف قلت أنه كل الأطراف كانت حاضرة, الأطراف المعنية بتبيعة من بينهم حتى المنظمات, هل أنه الحكومة معناها كانت ممثلة في النقاشات هذه؟
0: بالجانب الحكومي طبعا كاين وزارة المالية كما قلنا والديوان.
1: احنا كي نرجعوا للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة انه راهو اعضاء الحكومة باش يتفرغوا لعمل في ملفات اخرى وباش ربما ما يحضروش الجلسات, يعني هذا ماهوش مطبق على ارض الواقع سي ظافر, والا النقاشات هذه ما تعنيش العمل البرلماني بالدرجة كبيرة اللي تخلي الحكومة تقاطع؟
0: نحكي طبعا مثال على مجلة بالنسبة لمجلة صرف, احنا استمعنا الجانب الحكومي قبل
1: قبل
0: ولا هذه دونك هو لمدة شهر ماي يبقى ديما الحقيقة مبهم معناها الكوميونيكي هذايا من الحكومة لعدم معناها التفاعل مع مجلس نواب الشعب, لأن عندنا دستور الحقيقة معناها هو الفيصل معناها وعندنا الشعب التونسي معناها ينتظر فينا, لكن ما احنا في إطار التفاعل الإيجابي احنا نخدموا على رواحنا قاعدين كما اليوم عندنا برشا جلسات برشا اللي جايين تخدم كيف كيف احنا لجنة المالية بالنسبة لنا قاعدين نخدموا معناها على رواحنا معناها واستمعنا كنا معناها كما قلت الجانب الحكومي على الأقل معناها لوزارة المالية ولا للديوان التونسي واعطاونا الأفكار نتاعهم. بالنسبة لوزارة المالية تقول اللي لازم أي تغيير يكون تغيير تدريجي وبحذر معناها كبير والكلام الحقيقة منطقي معناها احنا شاطر معناها الشيء هذا, لكن ما قديش لازمنا نزيد ونستناه معناها لأنه كل وقت الوقت هذا قاعد يضيع معناها على
1: تتصوروا أنه الحكومة عندها مقترح آخر تنجم تقدمه لشنو فهمتوا ربما من التفاعل هذا سيدة؟
0: كانت السيدة وزيرة المالية السابقة في مارس 2024 خرجت وقالت اللي خرجت حتى في إذاعة خاصة وقالت لي صيي مشروع قانون مجلة الصرف راهو حاضر وفي تدخلاتها في المجلس ديما معناها تقول راهو حاضر وفي اللمسات الأخيرة وكل شيء. دونك احنا من مارس 24 حاضر بالنسبة لنا احنا على الأقل, قالته في المجلس وقالته معناها حتى في الإعلام معناها, لكن مازلنا ما شفناهاش النسخة هذه معناها. دونك أنا نتوقع أن الحكومة عندها نسخة أو نسخة غير مكتملة بتاتر أو مازال فيها حاجات ما نعرفش, أما بالنسبة لنا احنا على طاولة المجلس المجلس راه ما صنحت شيء من الجانب الحكومي. وهذا راه كلام الحكومه في عده مشاريع قوانين نفس مثلا الهيكل الرياضي اللي احنا قاعدين نناقشوا فيه في المجلس ومقترح من النواب اللي الحكومه تقول لا راه انا عندي قانوني واستناوني كل شيء. قانون الفنان مثلا اللي احنا صدقنا عليه تو منذ
1: فتره مش برشا
0: الفنان هو مقترح من النواب لكن نعرفوا اللي وزاره الثقافه راه بدات تناقش فيه من 2015. يعني قديش نقعدوا 11 سنة احنا ونستناو في الجانب الحكومي باش يبعث معناها مشروع قانون معناها للفنان ونزيدك هو قانون المياه وقانون معناها راه برشا عدة مشاريع قوانين اللي حاجة
1: تهم الرأي العام بدرجة كبيرة برشا راهي المشاريع هذه
0: لكنها ما توصلش للمجلس هذاك عليه المجلس خذا الانيشيتيف راهو ولا هو اللي اقترح فيهم المقترحات هذوما كيما قلت لك ما فما يد واحدة ما تصفقش لازمنا كلنا مع بعضنا ونحبوا نعملوا ثورة تشريعية راهو كلنا مع بعضنا نعملوها فمش واحد يطيش كما نقولوا سامحني في الكلمة يطيش في الكرة للآخر لا راهو كلنا معناها مع بعضنا لازم جهد وطني كامل من الحكومة ومجلس النواب الشعب لكن زاد من الخبراء ومن المجتمع المدني ومن تونس تهمنا معناها الناس الكل الناس الكل تنجم تدلو معناها
1: الخبراء يقع تشريكهم زاد ما ينجموش يقحموا نفسهم بين ظفرين مع احترامنا لكفاءاتنا الكل موجودين في القطاعات الكل لازم يقع تشريكهم من قبل نواب الشعب
0: جاني الكل قاعدين نشاركوا فيه فيها من مثال احنا البارح حضرت مع لجنة التشريع العام في نقاش معناها تنقيح الفصول من المجلة الجزائية تهم العقوبات في قضايا البراكاج والشيء كانوا حاضرين من معناها الاستاذ الفرشيشي مثلا القمه معناها في تونس في القانون الجزائي وكل شيء معناها احنا رانا نستقبل
1: منفتحين
0: الرياضيه كيف معناها نستقبل في الخبراء في الناس اللي شاركت لسنوات في اللجان اللي كانت مثلا في وزاره الشباب والرياضه لقانون هيك الرياضي فاحنا منفتحين راه احنا نستدعاو في الخبراء في الناس اللي تنجم تضيف لنا وهذا دورنا راه في مجلس نواب الشعب احنا نمثلوا الشعب هذا ونمثلوا حساسيته نحب نستمع خاصة للخبراء واللي متمكنين باش احنا بيدنا غدوة في التصويت او في تنقيح الفصول يكون عندنا الفكرة كاملة كما تعرف نايب ينجمش يكون يفهم في كل شيء معناها في النهاية لازم هو يطلع ولازم يعطي زاد يسأل هو برشا أسئلة وياخذ وينجم معناها باش ينجم ياخذ الرأي الصائب.
1: واضح سي ظافر بعد شوي نرجع لك نسألك ربما على مستقبل المبادرة هذه وقت اللي ما نعرفوش هل انه تمشي في الاتجاه نفسه للحكومة وإلا لا بعد ما نعطي كلمة مبروكة في التفاعل مع جملة النقاط اللي ترحم ضيفنا نقاط مهمة جدا فما جزء منقوص من قبل انسجام أو تفاعل السلطة التنفيذية مبروكة مع جملة المقترحات هذه اللي هي مهمة جدا للرأي العام مبروكة ولابد من التسريع فيها وهكا نجم نقوله فعلا بالطريقة هذه نجم ندخل في ثورة تشريعية واللي هي أبرز عنوان للسلطة الرسمية
2: أكيد. يعني لا معه كما ذكر ضيفنا المجلس النواب قاعد يخدم يعني على مستوى اقتراح المشاريع هو حكى أنه الحكومة قالت أنه عندها مجال تصرف يعني تقريبا يعني موجودة وهذا ربما نوع من الغموض في العلاقة بين مجلس النواب والحكومة. احنا شفنا الملفات وقت جات الحكومة والمساتق على اللزمة بتاع المشاريع في الطاقة المتجددة تم الأمر يعني بكل يسر وبدون حتى يعني إشكال. أعتقد أنه الانسجام أكثر شيء مهم في مثل هذه القوانين لامعة دقيقة اللي تتطلب دقة كبيرة وتتطلب تقنين كبير برشا وتتطلب كما ذكرت سابقا لامعة تلك النظرة الشمولية. شكون يعملها النظرة الشمولية؟ الحكومة لأنه كل يعني القطاعات بيد الحكومة وشنو موجود فيها وشنو القوانين اللي موجود فيها وشنو اللي ماشي فيها وشنو اللي يلزمه تنقيح. أعتقد كان تدخل الحكومة يعني قدم ربما هي مقترحاتها الأكثر في هذا وربطها ربما بجملة المسارع الأخرى هكيكا ما نولوش نعمل قانون ونرجع بعد أقل من عام ربما الفرضية أنه في برشة سلبيات ونجم ننقحوه ونجم كذا كما شفنا في قوانين أخرى. هذا أعتقد الأمثل اللي يلزم يصير فيه مثل يعني قوانين تقنية دقيقة كما هكا واللي تمس مش فقط ربما تمس كذلك الأجانب
1: تمس مناخ الأعمال مناخ الاستثمار اللي هو الحلقة الأساسية في الاقتصاد.
2: نعم. أكثر حاجة في الوقت الحالي بلادنا للاستثمار ولخلق الثروة، ومثل هذه التنقيحات أكيد تعود يعني بالإيجاب على الجانب الاقتصادي بشكل عام.
1: واضح. نرجع لك ضيفنا النائب ظافر الصغيري، نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان. مستقبل المقترح هذا اللي هو مهم، الأرضية والمعطيات الموجودة حول هذه المجلة والتفاعل حولها، هل إنه يهزنا مباشرة إن شاء الله لنقاش هذه المبادرة أمام جلسة عامة، وإلا ممكن الأمر يستدعى مقترح الحكومة ونشوفوا التعديلات اللي تنجم تكون بين مقترح النواب ومقترح السلطة التنفيذية؟ تفضل سيد النائب.
0: مرة أخرى سؤال هام جدا الحقيقة، ونشكرك عليه ولإنارة معناها الرأي العام. وقول اللي احنا راو في لجنة المالية الحقيقة معناها منكبين على المقترح القانون هذا، احنا مازلنا مقدمين، مازالوا عنا برشا استماعات لتجويد معناها النص، ناخذوا الأفكار الكل وبعديك مش نعملوا كروس تشيك ونحاول نعاود ونستدعاو معناها الحكومة بحذنا باش نزيدوا نناقشوا، ونتمنى أنهم يجيوا بأفكار وبنقاش معناها الفصول اللي احنا طرحينه، لأنه إمكانية أنه الحكومة تبعث معناها مشروع قانون، مشروع مجلة الصرف اليوم غير ممكن، لأنه يعني موجود القانون اليوم قاعد يتناقش في المجلس، فالنسخة اللي قاعدين نناقشوا فيها هي اللي باش تكون الأساس خلينا نقوله، لكن نتمنى أنه تجينا ملاحظات واضحة شيفري من عند الجانب الحكومي باش نخرجوا بنص هام للشعب التونسي ويرجع الثقة في شبابه ويحط الثقة زادة في عند المستثمرين معناها الأجانب اللي باش يجيبوا الفلوس ويجيوا يستثمروا عنا. توا احنا راه عنا مثال كبير جدا في الأزمة توا والحرب اللي في الشرق الأوسط، عنا برشا بلدان معناها خليجية اللي كانت البزنس موديل نتاعهم هو الأمن اللي موجود غاديك، وأنه الضرائب قليلة، وأنه قانون صرف نتاعهم معناها ياسر في حرية وكل شيء، فما دي كابيتو كبار راهم خرجوا من غاديكا، للأسف ما جاوش لتونس، وحتى جزء بسيط منهم ما جاش لتونس. وين يمشيوا؟ يمشيوا للبلدان اللي توفر لهم إطار قانوني واضح لا لبس فيه، وين يلقاو معناها حقوقهم وينجموا يستثمروا وينجموا يرخوا. دوك مشيوا لجنوب شرق آسيا، لماليزيا واندونيسيا، ومشيوا رجعوا حتى لأوروبا، معناها رغم التضييقات اللي موجودة في أوروبا والأداءات العالية وكل شيء، لكن ما جاونيش لهنا لتونس.
1: دونك احنا نظرا لأهمية الجانب التشريعي في تنظيم العملية سي ظفر.
0: بالضبط، ما هام جدا، هام جدا ان يكون عندك قوانين، خاطر شوف راه المستثمر الاجنبي قبل ما يجيك، قبل ما يشوف زاد قوانين وكل شيء، باش يشوف شنو حال المستثمر التونسي. اذا كان يلقى بلاد مازال ما فيهاش الباي بال، ويلقى بلاد مازال تعمل معناها فيها حاجات زجريه على واحد عن تحته 100 يورو خذاها من عند خوه جاي من يعيش البرة وكل شيء، فشنو اللي باش يقول لك؟ يقول لك شنو هالبلاد فيها تخلف في القوانين معناها اللي اللي اللي موجوده، هو يحب على قوانين متطوره. مثلا النوسيون تاع الاقامه، مش معقول زاد يجيك يقعد عندك مده لهنا، يا يقعد ديما يسافر ويرجع باش يحافظ على صفة الغير مقيم، أو كان يسهى ولا يقعد معناها مدة لهنا ترسيله يبيع في أرزاق البر، ما زاد حاجات معناها تقريبا ولات غير معقولة في عالمنا، في عالمنا توا. دونك إصلاح الإطار التشريعي هو هام، وهام جدا للمستثمرين. وفما نقطة أخرى، وفما قانون زاد مقترح قانون قاعدين نناقشوا فيه، هو العفو على بعض الجرائم الصرفية، كما قلت لك خاصة الجرائم اللي هي غير قصدية معناها، واللي يروا فيها آلاف توا معناها القضايا معناها اللي موجودة في حاجات الحقيقة ما تضرش أكيد، هذا يروا مش عفو معناها عفو الله عما سلف، لأنها نلقاو
1: تسهيلات في الدفع ولا جدولة للتسوية،
0: هي الطرق للتسوية باش ننظفوا ونبدأوا على جديد كما نقول احنا. راهو وهام جدا، راهو مبدأ هذايا التسوية والعفو راهو مبدأ اقتصادي وعملوه بارشة بالحقيقة بلدان،
1: وخاصة الاستقرار الاقتصادي
0: دول أفريقية معناها متقدمة معناها ما شاء الله معناها وطارت معناها، اللي كنا احنا 20 سنة التالي نعتبروهم بلدان معناها متخلفة، هي عملوهم لزيتاب دوما الكل، خاطر اليوم راهو ماناش عايشين وحدنا، راهو نجم نشوفوا زادة في تجارب مقارنة البلدان شنو عملت باش نجم تتطور من اقتصادها وكل شيء، وعنا الأمثلة وأمثلة ناجحة معناها الحقيقة كانوا. دونك احنا اليوم رانا متأخرين ولازمنا نقدموا. دونك سألتني على وقتاش باش يتم التصويت عليه، إن شاء الله احنا كما قلت لك نخدمه بالسرعة معناها الكافية، لكن السرعة مش تسرع، قاعدين نحبوا نسمعوا الناس الكل، نحبوا نجودوا معناها في النص اللي موجود، نتمناو الجانب الحكومي يتفاعل معنا أكثر بمقترحات جديدة أو بتجويد معناها للنص المقترح هذا، وخاصة معناها البنك المركزي اللي نذكر اللي هو يرفض أنه يجي ويناقش معناها في مجلس النواب الشعبي، لأنه تم استدعيناه معناها أكثر من مرة، وهذه جانب آخر معناها الحقيقة نتمناه أن يتم التفاعل معناها أكثر معناها مع مجلس النواب الشعب. إذا كان نمشي وإحنا بالكادونس هي نتوقع أنه يكون عندنا مجلة صرف يتم المصادقة عليها بمجلس النواب الشعب قبل العطلة البرلمانية اللي تبدأ نهار 1 أوت.
1: إن شاء الله نرجع بعد شوي نختم معك. مبروكة إذا كان عندك إضافة وقت يتحدث على مجلة الصرف اللي تنجم تكون بطريقة هذه المقدمة من قبل النواب جاذبة للاستثمار وتنجم تستقطب العملة الأجنبية مش الصعبة، خاطر ضيفنا يحبش الصعبة.
2: أكيد لما ذكرنا في البداية أنها مطمح للعديد، وهناك نداءات كبيرة أنه معناتها القوانين الحالية في الصرف ما يكونش مستمر
1: نوعا ما
2: بالضبط، يعني بالضبط. وإذا كان فعلا حب نعمل نوع من الليونة والسهولة في التداول النقدي وكذلك يعني على مستوى الاستثمار لابد من تنقيح، وإن شاء الله تكون العملية يعني بنظرة شمولية وبمشاركة ربما كل المتدخلين واللي نجم تكون عندهم رأي وعندهم طرف في هذا المجال.
1: واضح. نختم معك سي ظافر في انتظار أنه فعلا النجم ننجح في إدماج الاقتصاد التونسي في النظام المالي العالمي اليوم من خلال هالتشريعات اللي تنجم تغير واقع الاقتصاد متاعنا. تفضل.
0: بالضبط. هو اليوم زيد احنا اذا كان نعملوا معناها مجلة صرف الحقيقة محترمة معناها واللي فيها معناها الحاجات اللي لازمها معناها تكون واللي متوفرة معناها في بلدان اخرين، ما تنساش اللي احنا حتى السوق الموازي معناها في تونس اللي هو حقيقة معناها اليوم فيه برشا زيادة عملة معناها أجنبية وكل شيء اللي نجم احنا نجم تتضخ معناها في القنوات الرسمية وتكون معناها موجودة، لأنه هالزجر اللي موجود يخلي الناس تخاف، خلينا نقول ويتولي معناها فما دي سيركوي معناها باراليل وراو إدماج القطاع الموازي بصفة عامة مش فقط معناها في الصرف، هو مطمح معناها كبير لأنه أنت باش لازم تكبر في الأسيات معناها أمبوزابل نتاعك، تكبر في عدد الناس اللي قاعدة تدفع في الضريبة، لأنه احنا اليوم في تونس تعرف أغلب البيدجي نتاع الدولة معناها ميزانية الدولة المداخيل جاي هي من الأمبوزيسيون معناها هذه، لكن نعرفوا اللي اقتصادنا أكثر من 50% منه هو اقتصاد معناها موازي، هذا راهو دي شيفر معناها أوفيسيال ومعناها أرقام متقاطعة من جهات معناها عدة، الأكثر من 50% هذوما اللي هما اقتصاد موازي لازم اليوم ببرشا إجراءات الحقيقة نجيبوا ما نجموش بتات نقضيوا عليه 100%، لكن نجيبوا الأغلبية نتاعو راهي برشا فلوس، برشا ناس مش تولي تخدم معناها خلينا نقولوا تحت الضوء وتحت رقابة معناها الدولة، وأكيد هذه راهي مداخيل هامة وهامة جدا تنضاف معناها، والدولة بحاجة ماسة لها، نعرف الضغط اللي موجود اليوم على اقتصادنا والمشاكل الكبيرة أهمها اليوم سعر مثلا البترول، لك تشوف معناها ميزانية معمولة تقريبا على رقم معناها 63 أو 64 دولار، اليوم نلقاو أنه في المتوسط معناها باش ينتهي العام هذا كان ما زادش معناها ارتفعت الأسعار في المتوسط 85 دولار، دونك عندك عندنا مشاكل معناها في ميزانيتنا وكل شيء، دونك حاجتنا الحقيقة بمداخيل، عندنا برشا حاجات لازمنا نعملوها راه في بلادنا احنا باش المداخيل هذه مداخيل الدولة خلينا نقولوا معناها تكسر ويصير امباكت معناها هام على المواطنين وتتحسن معناها الأمور وتنقص معناها البطالة، وعندنا برشا خدمة لعل مجلة الصرف تحدث معناها انفراجة تتبعها معناها تنقيحات وتغييرات في التشريعات نتاعنا اللي اكيد ما يكون عندها كان جانب ايجابي على الاقتصاد.
1: في اطار الحديث عن الخدمه المستقبليه للنواب سيد النائب، هل انه فما عندكم برنامج مع السلطه التنفيذيه في الفتره القادمه بعد ما اللي هي يعني ما فماش عمل بينكم وبين السلطه التنفيذيه؟
0: احنا ديما عندنا خدمة
1: فما برمجة يعني محددة بالزيارات ولا نقاشات مع اطراف من اعضاء الحكومة؟
0: اكيد فما برشا زيارات تستنى منهم معناها لجنة المالية، احنا اليوم طالبين برشا معناها زيارات الحقيقة لبرشا مناطق معناها في تونس واهمها الحوض المنجمي معناها وكل شيء، لانه لجنة المالية والمجلس يصادق على القروضات، واحنا دينا في جانبنا الرقابي ان نستدعاه في الجانب الحكومي ونشوفوا القروض معناها اللي مشيت باسم الشعب التونسي وين تم صرفها وكيفاش وكل شيء، في جانب هذايا جانبنا معناها الرقابي، لكن زاد لجنة المالية ولجان المجلس الكل معناها تقريبا هم بحاجة للجانب الحكومي في النقاشات، لأنه مقترحات القوانين نتاع النواب كلها تقريبا تتطلب الجانب معناها الحكومي للتفاعل معناها معها. واحنا زادا يكون من منبركم زادا ندعو اصلا الجانب الحكومي في تفعيل القوانين، لانه اصلا احنا عندنا قوانين سواء في قانون الماليه من 25 26 وحتى على 24 راهو مازالوا معناها ما هماش مفعلين معناها لليوم الاوامر الترتيبيه نتاعهم. وأصلا حتى عدة قوانين تمت المصادقة عليها، نذكر من أهمهم المسؤولية معناها الطبية اللي صادقنا عليه معناها من من من مدة، واللي اليوم راه مازال ما فيهش معناها الأوامر الترتيبية نتاعو ما هوش مفعل. فالحقيقة هو مش فقط أنه الحكومة تجي للمجلس وتناقش معناها القوانين اللي موجود، احنا ندعوها لتطبيق أصلا القوانين اللي صادرة بالرائد الرسمي ومعناها خلينا نقول وتامة معناها كل شيء، واللي هي راهي ما هي مش مفعله. فهذا زاد راهو جانب الحقيقه يفقد ثقه المواطن اصلا في التشريع، يعني نقول لك هي كملت التشريع ومازال ما خرجش، وراي هذه معضله الحقيقه كبيره برشا تمس ثقه التونسي وتمس الامل نتاعو اصلا في المستقبل.
1: واضح، ان شاء الله نتابعوا بقيه التفاصيل عمل البرلمان في جمله المشاريع المهمه اللي فعلا يستحقها الراي العام. شكرا لك ضيفنا نائب رئيس لجنه الماليه بالبرلمان ظفر الصغيري على كل التوضيحات هذه، بارك الله فيك مره اخرى.
0: يعيشك، شكرا لك.
1: شكرا، يعطيك صحة، مبروك. نختم موضوعنا في كلمة، في انتظار المضي قدما في مثل هذه التشريعات والمقترحات التشريعية مبروكة اللي تنجم فعلا يعول عليها لتغيير الواقع الاقتصادي.
2: أكيد أنه بمشاركة الجميع يعني في
1: مشاريع مصيرية
2: بالضبط، يعني مجلة الصرف عفوا نجم نخرج به مشروع يعني أو تنقيح مقبول وأقل ما يمكن فيه من أخطاء ومن عودوش ربما تجرب سابقة، يعني كانت فما هكا نوع من التسرع في القوانين هذه وشفنا سلبياتها وربما حتى التفكير في أنه سحبها أو تجميدها أو ربما تغييرها.
1: واضح، هكا نكمل الشأن العام، خليكم معنا، ترجعنا سعد بعد شوية في الأحداث المنتظرة.

0: سعاد مرحبا من جديد. نتحدث على اتجاه تونس اليوم نحو نمو ديمغرافي ضعيف في السنوات المقبلة حسب معهد الأحصاء. تفضل كلمة ليك.
1: كشف المعهد الوطني للأحصاء في تونس عن توقعات بتباطؤ النمو الديمغرافي خلال السنوات القادمة قد تبلغ شبه ركود بحلول 2054. وحسب التوقعات المنشورة سيبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12 مليون و160 نسمة مقابل 11 مليون و970 نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات. وبين المعهد الوطني للإحصاء أن هذا التراجع يرتبط أساسا بانخفاض عدد الولادات، حيث سيواصل منحى التنازلي خلال السنوات المقبلة قبل أن يسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من 2027 حسب تقديراته. كما أظهرت التقديرات تغيرا في التركيبة العمرية للسكان، إذ ستشهد الفئة العمرية بين 0 و19 سنة تراجعا مقابل استقرار نسبي للفئة العمرية بين 20 و59 سنة، في حين ترتفع نسبة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.
0: نتفاعل مع الخبر هذايا، مبروكة برشا عناصر تنجم تدخل في هذا العنوان، يعني تونس تتجه نحو نمو ديمغرافي ضعيف في السنوات المقبلة. من العناصر هذه الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس؟ تفضل.
2: أكيد لامع، منذ فترة هناك توقعات بتقلص نسبة الولادات في تونس، بالتقلص كذلك الخصوبة يعني في تونس، وربما نوع من الاستقرار السلبي في عدد السكان
0: وتهرم المجتمع.
2: هذا كل الأرقام هذه تؤدي إلى تهرم المجتمع، تؤدي خاصة إلى ارتفاع الفئة أعمارهم 60 سنة، وربما يعني ما يطرحوه من تحدي على الصناديق الاجتماعية بالتأكيد لامعة، وعلى العناصر الناشطة في المجتمع اللي تخدم. وفما برشا مع دراسات تعملت في المجال هذا لامعة، لابد من استباق هذه الحالة، لابد من حلول تستبق هذه الحالة التي يتوقع أن تصل إليها يعني البلاد في تونس. احنا طبعا عشان نقوله فقط ربما بلدان أوروبية تتهرم، ولكن هاي تونس ربما ماشي في الاتجاه هذا. نعرف كان عنا احنا برنامج تنظيم العائلي يعني لسنوات، ودخلت المسألة في ثقافة التونسي بشكل يعني كبير جدا، مع الصعوبات الاقتصادية اللي أدت إلى تأخر سن الزواج بالنسبة لي مع الإناث والذكور. كل هذا أدى إلى يعني تفاقم كذلك البطالة، لأنه الآن نتحدث عن معطلين عن العمل من طالت بطالتهم يصل 40 سنة و50 سنة، هو متخرج يعني عنده الشهادة الجامعية ولم يشتغل، إذن من الصعوبة بمكان أن يكون عنده يعني مشاريع اجتماعية بالتأكيد. هذاك علاش فما خطورة في المسألة هذه لامعة، على مستوى تونس، على مستوى المجتمع التونسي لابد من التفطن إليها وربما إيجاد الحلول للحد من حدتها. وأكيد موجودة يعني تجارب مقارنة في الدول الأوروبية كيفاش ربما تصدت لمثل هذه الظواهر.
0: وأكيد عندنا كفاءتنا في الجانب هذي الاجتماعي مبروكة، وفما برشا حلول مقترحة ربما تمشي فيه الدولة، شنو ينجم يصير في مثل هذه الملفات المهمة جدا.
2: المجتمع من التهرم لأنه فعلا يعني فما خطر على الـ الـ الـ المجتمع بهذه التركيبة اللي تتناقص يعني من سنة إلى أخرى.
0: واضح، نكمل معك سعاد.
1: ووفق الإحصائيات ذاتها أنجزت تونس خلال أقل من 40 سنة أحد أسرع التحولات الديمغرافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تراجع مؤشر الخصوبة بالأكثر من 3 أطفال لكل إمرأة سنة 1994 إلى 1.54 طفل لكل إمرأة سنة 2024. وأضاف المعهد أن التعداد العام للسكاني والسكن لسنة 2024 كشف أن عدد السكان كان أقل من التوقعات السابقة، وهو ما يؤكد أن التحول الديمغرافي في تونس كان أسرع وأعمق مما كان متوقع.
0: وينجم الإحصاء اللي باش يصير عام 2025
2: يكون أقل من التوقعات اللي بتوقعينها حاليا،
0: تقريبا النصف مبروكة، من 3 أطفال حتى الواحد ونصف، يعني كأنه نقص خطر فعلا يمس النمو الديمغرافي التونسي.
2: هذا هو كما ذكرت يعني سابقا العديد التوقعات خاصة بين الباحثين والدكاترة في مجال الاجتماع اللي نبهوا إلى هذا لامعة، وأنه تطرح تساؤلات وتطرح ربما حقيقة أخرى في قادم السنوات بالنسبة لتونس على مستوى اليد العاملة على مستوى اليد العاملة النشيطة وعلى مستوى الصناديق الاجتماعية بشكل أساسي يعني.
0: والملف هذا مطروح بالتوازي مع ملف الأفارقة جنوب الصحراء مبروكة في بعض التحليلات ربما
2: بالضبط. لا هي ربما مش منطقة المؤامرة لأنه هذا احنا ما نجمش نخوضوا فيها لا مع ما نجمش ربما نتبنوا هذه، ولكن في ظل ربما الوجود المهاجرين ونسبة ربما يعني
0: الولادات الموجودة حاليا
2: مقابل الواقع التونسي اللي هو انخفاض كبير جدا يعني، وكأنه فما صدفة يعني موجودة في هذه المسألة الآن.
0: واضح. هيك نكمل الأحداث المنتظرة، نمشي أحسن مباشرة لفقرتنا الأخيرة.
3: زوايا العالم، زوايا العالم.
0: نرجع مرة أخرى للأخبار العالمية، نتحدث عن القصف والتفاوض ينجم يكون خلال 4 سيناريوهات محتملة لحرب أمريكا على إيران. التفاصيل معك سعاد.
1: بعد أسابيع من توقف القتال في حرب إيران لإتاحة المجال الدبلوماسي من أجل إنهاء الصراع الذي اندلع في 28 فبراير الماضي، يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار على وشك الانهيار وفق التطورات الأخيرة. فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد أن الوقت ينفذ أمام إيران، وحذر من أن طهران ستضرب بشكل أشد بكثير ما لم تقدم عرضا أفضل للتوصل للاتفاق. ومن المتوقع أن يجتمع ترامب مع فريقه للأمن القومي اليوم لمناقشة الخيارات العسكرية وفقا لما قاله مسؤولان أمريكيان. وفي هذا السياق قدمت مجلة أمريكية 4 سيناريوهات محتملة لما قد يحدث في الحرب مع إيران خلال الأيام المقبلة. أولاها، فقد وضع المسؤولون الأمريكيون الخيارات العسكرية على الطاولة بعد أن تبين لهم أن إيران لا تنوي تقديم تنازلات في برنامجها النووي، وقد يختار البيت الأبيض تنفيذ ضربات جديدة لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات والضغط عليه لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، مما سيمكن ترامب من القول أن الدبلوماسية القصرية قد نجحت. أما السيناريو الأكثر احتمالا بحسب المجلة الأمريكية فهو تراجع إيران قبل السنة في الحرب، وسيقدم هذا التراجع على أن إنجاز متبادل، فيما سيلعب الوسطاء دورا مهما لمساعدة طهران على قبول بعض الصيغ المقترحة المتعلقة بالبرنامج النووي والملاحة في مضيق هرمز، بما يرضي واشنطن لتخفيف ضغطها الاقتصادي. وفي صد ورد، وفي هذا السيناريو لن تنزلق الأمور إلى حرب إقليمية، بل موجات من الضربات الأمريكية وردود إيرانية واضطرابات في الملاحة مع وساطات تترك الطرفين يزعمان أن كل واحد منهما يسيطر على الوضع.
0: هذه حسب القراءة التحليلية مبروكة للتطور الأحداث بين أمريكا وإيران، وإلى أين تتجه ربما السيناريوهات في ظل المعطيات الموجودة حاليا. باختصار تفضل الكلمة.
2: فما حالة من عدم الاستقرار لامعة أكيد، و يعني الفرضيات مع استئناف الحرب متساوية بالنسبة لي كما أرى، يعني مع فرضيات ربما التوقف عن عن الحرب رغم الوساطة أو الجهود الخليجية. هذاك علاش ربما ما زال العالم يحبس أنفاسه بخصوص مستقبل هذا النزاع.
0: مستقبل النزاع رهين التطورات اللي تنجم تصير من حين إلى آخر. مشكورة سعاد، يعطيك صحة. ملتقنا نهار الخميس في نفس التوقيت تقريبا. ونختم مبروكة بكتاب اليوم بعنوان الحقد السياسي، دراسة في آليات الشعبوية والأزمة الأخلاقية من منظور علم النفس الاجتماعي لكاتب محمد بن جمعة. فكرة على هذا الإصدار
2: هو مبروكة. عنوان جذبني لغرابة العنوان ربما، ولغرابة هذا المصطلح الحقد في مجال كما السياسة، ولكن هو
0: نجم يكون موجود في المجال التالي.
2: أي مسألة ربما هو في المجال الاجتماعي أكثر موجود، ولكن الآن يطرح في المجال السياسي بطبيعة الحال في علاقة بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس. إذن هو كتاب جديد عن دار الشبكة العربية للأبحاث والنشر، دراسة في آليات الشعبوية كيف يتحول الخصم السياسي السياسي إلى عدو وجودي، وكيف سار الحقد في كثير من المجتمعات صناعة منظمة لا انفعالا عابرا انطلاقا من التجربة التونسية ومن فترة السنوات التي ربما شدنا فيها عدد الخصومات الإيديولوجية بين مجموعة من العائلة السياسية والحساسيات فعلا يعني السياسية في تونس.
0: واليوم العالم يعيش شعبوية مبروكة ما هي إلا نتاج لهذا الحقد السياسي، فهذا الإصدار جدير بالاهتمام فعلا وبالاطلاع عليه. يعطيك صحة مبروكة. شكرا لكم، كنت معنا في القراءة التحليلية. شكرا لكم سمينا الحسن متابعة، شكرا لكل الفريق لأمن حصة اليوم، ملتقنا إن شاء الله في إعداد قادمة. إلى اللقاء.
3: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. أفاد المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدب أن المصالح البلدية تعمل حاليا من أجل تخصيص فضاء جديد لسوق البلدية لوضع حل جذري ونهائي للانتصاب الفوضوي وسط المدينة. من المنتظر أن يتم غدا افتتاح نقطة لبيع الأضاحي من المنتج للمستهلك في معتمدية غنوش من ولاية جابسة. وقعت جامعة جابسة أوست مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية مع نخبة من أعرق الجامعات في العاصمة الرومانية لمزيد تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تولت خلال سنة 2025 تنظيم مناظرة في سلك المدرسين التكنولوجيين أسفرت عن انتداب 110 مدرسة تكنولوجية، معلنة عن برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان سنة 2026. تستعد المنظمة الدولية للهجرة بتونس لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامية إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. أوضحت السلطات الصحية الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 3 شهداء و3 مصابين. وصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانه على لبنان مخلفا 6 شهداء وإصابة آخرين بجروح وتدميرا في المباني والبناء التحتية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على موجات إذاعة تطاوين. إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. حصة جديدة من صدى الجهات تجيكم مباشرة من مكتب إذاعة تطاوين بمدنين، وكل عادة في صدى الجهات باش نرصد لكم بعض المشاغل والمواضيع المختلفة اللي تهمكم. أكيد أقل من 10 أيام تفصلنا على مناسبة احتفالية ودينية عندها عضوة كبيرة عنا احنا كمسلمين. إن شاء الله نوصلوا لها سالمين وإن شاء الله نوصلوا لها الكل فرحانين يا ربي، واللي هي عيد الاضحى المبارك. هذيك علاش باش ننطلقوا في حديثنا في الحصه اليوم بالاستعدادات نتاع الاداره الجهويه بمدنين، الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه. باش يكون حاضر معنا ان شاء الله المنسق الجهوي للهيئه سي محمد ناجي. في مرتبه ثانيه باش نهزكم الجوله ان شاء الله باش تكون مع زميلنا كيلاني الزواتي اللي باش يمشي بينا الى نقطه بيع الأضاحي باش نشوفوا شنو هي الأسعار، ربما شنو الانطباعات نتاع المواطنين، هل أنه فما إقبال، هل أنه الفلاح فرحان، هل قاعد يبيع. هذه كلها أسئلة باش نجاوبوا عليها بعد شوية. أكيد باش نختم حصتنا لليوم بقصة تحدي باش تكون حاضرة معنا ضيفتنا. هي امرأة اختارت أنها تدخل ميدان الرجال اللي هي صغيرة ناجي اللي باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله، ومهنتها باش تعرفوا عليها كسائقة لسيارة نقل ريفي، واكيد عندها برشا ما تتحدثنا، خاصه انه كي العاده وكي كما حكيت فما تحضيرات كبيره للعيد. هذا الكل باش تبعوه معنا اتباعا. خليكم معنا ما تبدلوش الموجه.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين، رجعنا لكم أو نغم الرحلة السيدة نعمة. وصلنا ل 14:09 دقائق باستوديو إذاعة تطوين بمدنين. طبعا كما تحدثت منذ قليل، البداية باش تكون مع المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد ناجي، وباش نشوفوا آخر تحضيرات الإدارة الجهوية والاستعداد للمناسبة السعيدة إن شاء الله نعيشوها بعد أقل من 10 أيام. على هذاك نستقبلوا معنا مباشرة سي محمد ناجي، ونشكرك على حضورك معنا في كل مرة نلتجئ لك إلا وتكون حاضر معنا. سي محمد مرحبا بك.
1: تحية لك أختي وتحية سادة المستمعين.
0: يبارك لك سي محمد. هنيت على العلوش ولا مازال؟
1: والله بالواقع مازال
0: مازال كما حال الأغلبية الكلنا، مازال إن شاء الله ربي يقدرنا على العلوش. سنة نعرفوا الأسعار ما شاء الله، معناها الأسعار مرتفعة، إن شاء الله ليمت الجاية نسمع أخبار باية على الأسعار اللي ولت في المتناول. هات نتحدثوا على الاستعدادات ربما متاع الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية في إطار الاستعداد للمناسبة الدينية هذه.
1: شكرا لك، وبالفعل وفي إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك إن شاء الله، عيد مبارك على الجميع.
0: وتحت
1: إشراف السيد والي الجهة قمنا بعقد جلسة عمل في مقر الولاية، وتم الاتفاق على تكوين لجان مشتركة بين المندوب الجهوي للفلاحة والإدارة الجهوية للتجارة الهيئة الوطنية هو الوحدات الأمنية. وفعلا قمنا بزيارة بعض النقاط بيع الأضاحي بطبيعة الحال كما تعرف احنا في مدنين للأسف أن ما عدناش أعوان أطباء ضيافة سبيل الإدارة الجوية، نعتمد فقط المندوبين الجوي لها. دورنا يقتصر على التوعية والتحسيس معناه من أجل حماية اللحوم. بطبيعة الحال احنا يوم العيد إن شاء الله معناه هناك يوم عمل أنا باش يصير إن شاء الله، موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي ربما موجودين للتوجيه، كيف رقم الأخضر بتاع الإدارة العامة موجود إن شاء الله لتبليغ أو للاستشارة أو للتوجيه. بطبيعة الحال
0: نذكروا به الرقم إذا كان تسمح سي محمد.
1: أي نذكروا به هو 80 176 177 الرقم الأخضر إن شاء الله. الإدارة العامة تبعت لنا زادة قائمة بتاع أطباء بياتا المتابعين للإدارة العامة إن شاء الله باش يكون على ذمة السادة المستمعين للإستشارة والتوجيه في صورة معناها ملاحظة بعد أثار الأمراض ربما تكون على الأضحية كما الأكياس تنجم تكون موجودة على الكبد أو الرئة. إن شاء الله معنا في القريب نعجل منكم القائمة بتاع الأطباء. كيف قلت لك معنا دورنا يقتصر على التوعية والتحسيس. ما زال عندنا برنامج مع الإخوة، ثم قلت لك مع المندوبية الجهوية للفلاحة وكذلك الإدارة الجهوية للتجارة والبلديات معناها من أجل معناها مراقبة تركيب المراقبة على نقاط بيع الأضاحي. إن شاء الله نكونوا ناجحين في البرنامج هذا، وإن شاء الله معناها عيد مباركة على الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله هذه مش غريبة عليك.

0: كم الحملات المراقبة اللي متواصلة الحقيقة وقاعدين نتابعوا فيها في كل الأوقات. سي محمد باش نستغل وجودك معايا أكيد باش نعدوا بعض النصائح ربما للمواطنين والسيدات البيوز كيفاش التعامل مع الأضحية إن شاء الله باش يكون كيفاش ينجموا يخزنوا اللحوم خاطر تعرف اللي في عيد الأضحى ما نستهلكوش العلوش في النهار الأول أكيد يتم تقسيمه على فترة معينة وفما شكون معناها يعمد أنه يكنجل نقولوا احنا بالعربية ولا بالحامية يعمد انه يخزن اكثر ما يمكن تعرف اللي لحم العلوش ماهوش متوفر بكيفية معناها متواصلة في بقية ايام السنة على هذاك برش عباد تحب تخزن الاغلب اللحم.
1: شكرا. بطبيعة الحال هو احنا دورنا كما قلت لك معناها في ظل غياب الضياسرة دورنا يقتصر على التوجيه خاصة بعد الذبح اللحوم
0: هو أهم دور سي محمد لا.
1: أي اللحوم الذبيحة ما يجمش تقعد أكثر من ساعتين معروض البر ساعتين للسوايع برا معنا تكونش ما يجمش تكون زادة في أشعة الشمس نحاول معنا مباشرة نحطها في ثلاجة معنا التبري من 4 إلى 5 درجة نحاول عليها كيف بتبقى الحال كما قلت أنت معنا نحن عادات أنا بيتوا معنا بيها معنا منقطعوا كان نهار ثاني بتبقى الحال هو الجديد هو جديد طريقة من طرق الحفظ بتبقى الحال يشيخوا معنا ودحى منه كمية الماء الموجودة معنا يولي صعيد يسر أنه باش يتعفر.
0: سي محمد سامحني في ظل الحرارة هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها وتغييرات المناخية ربما ما عادش نتصور مسموح انه خلوا الأضحية لليوم الثاني على خطر نتصور مع الحرارة الموجودة ما عادش باش تصبر الأضحية البرة
1: ما يقول لك هذه ديما تدخل في عادات وتخليت احنا من جانب الصحي لنا الصعوبيه ان من اليوم الاول نروح في التبريد معنا وقت نقول التبريد واذا كان عندنا مثلا نيه ان باش معنا نحصل اكثر من 3-4 أيام 5 أيام معنا ربما شهر ولا كذا وقتا نولوا ننتجوا الى التجميد بطبيعه الحال التجميد راه فيه شروط ماهوش معناها كل بشر ينجم يعمل التجميد خاطر
0: مثلا نذكرهم
1: اي تسجيل وفيه كذا التجميد هذا ما يكونش في الكونجيلاتور العادي اللي نعرفوه ما احنا ثم ديسولي دي كونجيلاسيون خاصين بالتجميد هكا علاش احنا نمشوا ديما بجانب الحفظ في درجه الحراره المعقوله اللي هي كنا 4-8 درجات اذا كان التزينا معناها نستعمل الكونجيلاسيون لكن مقبله ما نطولوش لمدة الحفظ برشا
0: ربما فما أواني زادة خاصة وإلا لا فما أنواع بلاستيكية زادة كيف كيف
1: جانب الأوعية الأوعية زادة كيف كيف ثم البلاستيك نوع اللي ممتاز هو اللي زمان شبه المعلومة اللي عندنا في العموم هو اللي كونه كل بلاستيك لازم يكون فيه طابع في الشتاء والكات ربما ثقافة عامة لكن هو خصوصيا لكون المواد البلاستيكية المعدل اكتساب المديرية يلزم فيها تصريح من المصنع شهادة صحية لكونها قابلة للاكتساب المدرية لكن للأسف احنا ما وصلناش للمرحلة هذه لكن كل بلاستيك فيه فرشيته وكاس معناه يجب أن نستعمله معناه لحفظ المواد الغذائية ربما المادة الأكثر استعمال صحية أكثر هي لينوكس عندما البضع في كلار ينجم تستعمله والفخار في الحال حكم أن تقليل مفيش مواد مضرة الجانب جانب الحفظ كيف كيف كما قلنا ما يتمش يفوت مدة طويلة خاصة في التدريج العادي واللي كان قلنا هذه كان باش نطوروا مدة معناها يتمنى التجميد والتجميد يتم بالقواعد الصحية المعمول بها
0: واضح مهم جدا كل المعلومات اللي قدمتهم اكيد ربات البيوت اللي يسمعوا فينا استفادوا كثير من هذا هو الدور التوعوي ربما اللي تحدثنا عنه سي محمد اكيد باش نستغل زاده وجودك معايا للحديث على عدد الحملات اللي قمتوا بهم ربما مؤخرا على محلات بيع اللحوم والمواد الاستهلاكيه كان تعطينا مخرجاتهم والا نتائجهم
1: فعلا هو انا في الحقيقة معنا صراحة
0: ما تستحضرش
1: خارج المكتب مانيش في المكتب أنا
0: مش مشكلة
1: وأعتذرنا على الأشياء
0: لا لا ما فهمش حتى إشكال
1: نحاول أن باش نعطيك تقريبا الرقم من يوم الاثنين الماضي معنا من يوم 11 قمنا بحوالي معنا 35 معاينة ميدانية بطبيعة الحال العمل بتاعنا ما تقتصرش على مراقبة محلات اللحوم الحمراء فقط بطبيعه الحال العمل العادي بتاعنا كيف كيف نقاط المراقبه بتاع بيع الاضاحي هذه كيف كيف كما قلت لك عاملين احنا برنامج مع التجاره ما نجبوش نخدموهم وحدنا بطبيعه الحال كيما قلت لك معناها في ظل غياب بيت اشخاص في الهيئه ان شاء الله ان شاء الله العمل بتاعنا يتواصل ان شاء الله ننجحوا في تامين السلام الغذائي للمواطنين نحن تحت الخدمه تحت الخدمه في الاستشاره في التوجيه في التحسيس هذا موجودين هذا اذا كان اي مواطن في اي مجال تابع للاغذيه او مياه شرب يحب يستفسر في اي مجال نحن مستعدين للاجابه والتوضيح والتوجيه الى غير ذلك.
0: شكرا لك سي محمد على كل المعطيات هذه. طبعا نشكرك زادة لأنك مكنتنا من بعض الوقت نعرفوا التزاماتك ونعرفوك في دورة تكوينية أكيد قلت لي خارج المكتب على هذاك يمكن ما توفرتش عندك المعطيات الكل ولكن المعطيات اللي تقدمت بها والنصائح نتصورها كافية وشافية. يعطيك الصحة وشكرا لك على قبولك دعوتنا لليوم موفق
1: شكرا شكرا لك شكرا إن شاء الله عيدكم مبروك نتكل إن شاء الله
0: إن شاء الله عيد مبروك على الجميع. طبعا مستمعين احنا مواصلين معكم خليكم معنا.

0: زمان وعجيبة لرؤوف ماهر. توصلنا لل 14:23 دقيقة، يعني الساعتين طبعا في مكتب إذاعة تطاوين بمدنين. مواصلين في مشوارنا لليوم، وأكيد كما وعدتكم في البداية باش نتحدثوا على عيد الأضحى والاستعدادات، نتحدثوا زادة على العلوش الخروف اليوم وين وصل الأسعار. فما برشة تشكيات، فما شكون يقول راه وصلنا ما نجمش نعيد، فما شكون يقول زادة اللي الأسوام راهي ما تتمشاش مع الحجم متاع الخروف. برشة تشكيات الحقيقة، إن شاء الله الأيامات الجاية نسمعوا نزول في الأسعار. على هذيك قمت بإعداد تقرير، الحقيقة هو الإعداد متاعه تم يوم أمس، باش نسمعوها مع بعضنا بعد شوية، وباش نقارنه بعد بالجولة اللي باش يقوم بها زميلنا كيلاني، باش نقارنه ربما الأسعار، وهل إنه فما انخفاض فما ارتفاع، إن شاء الله فما انفراج. على كل نسمعوا الروبورتاج ونرجع بعد شوية.
1: زال غالي شويه، الباهي الباهي الباهي راهو غالي، والمتوسط كيف كيف، اما كل واحد والاستطاعه نتاعه، الزوالي حتى المليون ياسر عليه، الدنيا راهي غاليه، كلها مركحه، لا شراء لا بيع. اول حاجه مازال يستنى في الشهريات، ثاني حاجه البايع يقول حتى نصفق، والشاري يقول حتى نصفق، ويحليلها من الزوج. الله ربي سهل وكوني فال خيراتي بالله.
2: غالي شنو؟ مشيت للسوق وغالي من 900، علوش يمكن شهرين عمر من 900 الفوق، مش معقول غالي، حتى العنز غالي، العنز الخايبه من 700
3: في الاسواق قاعده غاليه. اللي يقول لك ها بترخص بترخص، ما فماش منها الحكايه، هي كل يوم تلقى السوق قد ما لا زي، مش معقول. الاسواق اللي نشوفوا فيها وعلى جامت العليليش كما يقولوا فيها، مش علوش ياسر، مليون فما مليون و200 وريتها حتى مليون و700 ما فماش، خلاص ما ناش معناتها بصراحه سوام غاليه.
4: خذيت فطيم في العيد عليه، لكن مش نتاع سوم 800، هبطت للسوق انا ولدي وعملنا دوره وحبيت عيد باهي، معناتها مش كبير خلاص مش صغير، من مليون مليون و200 للمليون و400، لكن مش نتاع حتى طرف معناتها بصراحه، معناتها السنين العياد غاليه برشا برشا.
5: مزاد جمعه لي تو انت ما شريت شيء، لا هو كل حد يحلله راهو شاري حليلة، والباعي حليلة، وكله والألفة غالية، وبيسهر إن شاء الله الظروف اللي تمر به الناس يعني، والغلاء المعيشة كل غالي غالي، الحلي شوار ما يقدر عليه كان إلا مسريحي، وهو في النهاية راه سنة موش فرض، كان اللي يستطيع ما نقولوش نقاطعه، على خطر هيك شريعة من عند الله سبحانه وتعالى ما يلزمش نقاطعه، أما يخلي يستطيع يقد يعيد يعيد، والمن قدش راه مضحي للرسول صلى الله عليه وسلم من غير ما يتعب روحه، من غير ما وكو الحمد لله كل عام وقسمه كل عام. مش نعيد على نعيد على خروف واحد ولا شهوات، ما هي ما خملناش الموضوع، ما هيش مرة قدام،
6: الله ربي يدير نايب للأمة. دنيا غالية والله، بال 16% لل 14% للمليون، هذا والله ما غيرت فيه حتى 5 كيلو يكون ما فيش، مليون 950، وبرش عباد مساكين على الأسوام هذه، برش عباد راهي ماهيش باش تعيد والله، اللي ياك يقول لك نشري كيلو الحمل صغاري ونشري راس وفرهد بيد الريتي وكوم، ثم عباد والله لا عند حد الشهر مساكين، الشهرية كان واحد شهرته ب 600 ولا قداش، والله ما يجيب إلا علوش، وحتى كان يخلص مليون بيشري العلوش ولا باش يوكل صغاره ولا باش يخلص المي ولا باش يخلص الضوء ولا وين باش يشبه، حتى كان بيخلص مليون وحتى مليون ونص ما باش يدير له شيء اللي عنده الصغار بصراحه.
7: ان شاء الله حول الله نعيد، الناس كلها تعيد، والله اسعار غاليه ياسر، ان شاء الله تنزل البركه معنا كل واحد، يسخر الله ربي اسبابه ويعيد، ان شاء الله الناس كلها تعيد، خاصه احنا في الجنوب حول الله ما يقعد حد من غير عيد، غاليه اما كل واحد وميزانيته معنا، نجم يعيد على الجدي على العنز، المهم فرحة عيد إن شاء الله الناس كلها تعيد بخير.
8: وغلاوات اللي مع عمري مريت راهو يصل مليون ونص، العلوش الخايب يصل حتى 800، هذا اللي معي.
9: وغلاوات اللي معاش بعد هون معناه غلاء ما يقدرش حق يا ربي، الزواري يا حليله وكون الزواري بترسله يمشي يشري كيلوات لحم ويروح بين الدار ويقول ذري انا ذبحها وخلاص، كان قد والعمال على الله، كيلو حتى كيلو لحم ب 50 درهم 10 خرط، كان ما ترسلناش واحد بين العيد وكون
10: هيك هو، ما هو حتى الفلاح يعلف ويعاني في ايام، لا الفلاح معناها يجيب فيها من الحيط ما يلقط معناها باش يوصلهم، ما يوصلهم كان راقي شيء، والزوالي عيط واللباس يعيط، وهو ربي يسهل حاله ان شاء الله وكون. من امر الله هذاك كل حد يسهل ربي، معناها ايش لازم والحمد لله يا خويا،
0: والحمد لله. هذه ربما عينة من عدد من المواطنين من الدين وأراءهم في الأسعار. عيد الأضحى على ما يبدو صعيب على العائلات الكل، أهم ربما جملة قالت لهنا هي البايع يقول تو نصفق قاعد يستنى والشاري قاعد يقول زاد تو نصفق ويحلي لهم الزوز. معناها للأمانة الظروف صعيبة على الجميع، إن شاء الله ربي يسهلها للجميع، وإن شاء الله الكل كما تحدث مواطن قال لك إن شاء الله ربي يسهلها للناس الكل، وأكيد نعيد الكل فرحانين. كنت قلت لكم اللي باش يكون معانا كيلاني ذوادي من نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بسيدي مخلوف، ولكن على ما يبدو ما نجمناش نتواصلوا معاه. إذا كان حضر كيلاني إن شاء الله تو نرجعوا له على الموضوع. طبعا كما تحدثت أسعار غالية، ما زلنا احنا في متابعة يومية للمشغل هذايا، نعرفوا اللي الشغل الشاغل للمواطن التونسي اليوم هو الحصول على أضحية تشفي غليله وتفرح صغيراته، وأكيد يعظم بها شعائر الله، إن شاء الله ما يتحرم حد، إن شاء الله نشوفوا الناس الكل معيدة وفرحانة وزاهية، وأكيد أنتم زاهين معنا على وجهة إذاعة تطاوين. خليكم معنا، نخليكم مع استراحة غنائية، نرجع بعد شوي.

0: أصل نصري توصلنا لل 14:33 دقيقة، يعني ساعتين ونص في مكتب إذاعة تطوين. أكيد شكرا لكل من اختار إنه يكون معنا، شكرا على وفائكم ومتابعتكم اللاصقة لإذاعة تطوين. إن شاء الله نكونوا على قدر المسؤولية، وإن شاء الله نرضوكم، وإن شاء الله تلقوا في موجات إذاعة تطوين المعلومات اللي تنجم تفيدكم وفي اليوم يمتعكم. وأكيد هدايا هدفنا إن شاء الله ربي ما يخيبناش. أكيد مواصلين في حصتنا اليوم. طبعا شكرا زيدا لكل الأصحاب اللي ملهاش في مصالح كما قالت أصالة النصري. إن شاء الله الناس تحب بعضها لمجرد أنه الإنسانية تجمعنا. أكيد مواصلين ومنتقلين لموضوعنا الموالي. كنت تحدثت في البداية أنه باش تكون معنا قصة تحدي. قصة التحدي اليوم تجيكم من مدنين. أكيد هي امرأة اختارت أنها تقتحم دومين الرجال طبعا في سياقة سيارات النقل الريفي. وأكيد الحكايه هذه ما جاتش من فراغ وما جاتش بالسهوله اللي ممكن تسمعوها من عندي. على هذاك حاضره معنا مدام صغيره ناجي اللي باش تعطينا اكثر تفاصيل وكيفاش جاتها الفكره بالضبط انها تدخل الدومين هذيه والمجال هذيه، وتتحدى ربما بعض الرجال وبعض العائلات وبعض الناس اللي ممكن تشوف خدمه المراه في المجال هذيه عيب والا حشمه والا نوع من الانواع هذيه. على هذاك نرحبوا برشا بضيفتنا الكريمة مدام صغيرة. مرحبا بك أنت على موجات إذاعة تطوين.
1: مرحبا بكم، عايشك الله يبارك لك، عايشك الله يستركم إن شاء الله. عايشك، مرحبا بكم.
0: عايشك إن شاء الله ربي يسترنا جميعا. صغيرة هات نهنوا على العلوش، شريتي علوشك ولا ساعة؟
1: لا والله مزال
0: ان شاء الله ربي سهل. هو هذه حال الاغلبيه معناها كما تحدثت، مازال الناس الكلها تترقب انه الاسعار تهبط شي شويه على الاقل، واحد يظهر بي اضحيه بيا وان شاء الله مستورين الكل. هي تعطينا حكايتك الصغيره كيفاش انطلقت، ربما كيف جاتك الفكره. اكيد ما جاتش من فراغ، واكيد برشا صعوبات اللي خلاتك معناها تخوضي التحدي هذا.
1: والله بالحق ويا جدني مرة
0: لولا هاتي تعرف عليك ساعة قبل مدام صغيرة، هاتي تعرف عليك.
1: أنا صغيرة ناجي أرملة، عندي أربع صغيرات وزبنات وزولاد
0: ربي يخليهم لك.
1: لا إله محمد رسول الله. وصعبت علي الدنيا بعد المرحوم، معنا كان على الأقل هذا
0: لا يرحم شاء
1: كيما نقول فازن القفة، وكان يتوفى هو لكن روحي معناها
0: صحيح مش سهل سند العائلة. الله يرحمه شاء
1: الله. منها مرأة ومنها معناها راجل في نفس الوقت، فهمتي؟
0: أكيد
1: الحمد لله يا رب. وشوية عندي رخصة نقريس كل شيء، مشيت عملت قرض من تجاري بنك معناها كل شيء، وشويت كريهتها بشوي بشوي ودرت عليها الرخصة متاعي وقلت باش نخدم، يلزمني نخدم، يلزمني نتحزم ونخدم أكو. الحمد لله مرة الأولى صعبت علي، وبعد ثاني وليت دخلت معناها وسوق وعادي. مرة الأولى متقبلين ومش هيك زي ديرين شوي الناس كل شيء، وبعد ثاني تو بدو بالعكس فرحوا كل شيء، وزملائي هنا في النقل وكل شيء شجعوا فيه وقالوا لي روعي. والحمد لله يا رب.
0: أول نهار صغيرة كانت تعطينا ذكرياتك ربما مع أول نهار، هل أنه معناها الركاب أقبلوا على كرهبتك بسهل، هل أنه كان التعامل معك بسهل، وإلا كلهم شافوها حاجة جديدة وحاجة غريبة؟
1: والله فما وحدين منين شافوني منين نوقف يوقفوني نوقف، فهمتي؟ منين نحل بهذيك مرأة تسوق ويطلعوا
0: مرات سوق يستغربوا معنا
1: وتسمع زادة كلمة في الشارع مرات سوق في النقل، وأنا مرات سوق في النقل، فهمتي؟ وأول ركاب متاعيني فهمتي تقبلوا معناها تقبلوا لأنينين هباي لا لحظة
0: مورد رزق
1: إيه هذا إلهي محمد رسول الله مورد رزق وتعذريتي كل شيء. لا تقولي لي يخرج يدورك وصل يقول لي يخرج يا مولاي.
0: يعطيك الصحة وانا ان شاء الله ما نكونوش معطينك على خدمتك.
1: لا لا لا
0: لا اكيد الاولوية للركاب
1: والحمد لله.
0: يعطيك الصحة
1: ان شاء الله ربي يبارك لك. ان شاء الله الله يبارك لك. قلت لك مرة لولا دخلت الدنيا مرة لولا فما عباد متقبلة وفما عباد مش متقبلة. اما توك اللي كانوا مش متقبليني ولا بالعكس يركوا معيني فهمتي.
0: الحمد لله معناها حتى اخذت
1: احكوا لهم راي ارم دار تخدم على روحها رايك ورايك ولا
0: أكيد مش سهل تغيير العقلية مدام صغيرة. أكيد زاد العائلة عندها دور نتصور في إنها وقفت بجنبك هكا ولا؟
1: إيه إيه وقفوا معي أخوتي وأخواتي وأقارب راجلي والناس كل صاحباتي وكل وقفوا معي وشجعوني وكل والحمد لله يا رب.
0: واليوم إذا يعني خيروك في عمل آخر ربما وإلا أنك تحافظي على العمل هذايا اللي دخلتيه بعد صعوبات وتحدي كبير لأنك تواصلي فيه وإلا تخيري أنك تبدليه؟
1: لا لا في خدمتي هذه نقعد في خدمتي هذه
0: حبيتها معناها ولا تحكي تغرام؟
1: ايه أنا من اللي صغيرة نحب السياق. أنا من اللي صغيرة نحب السياق وزيز بعد الظروف هذه
0: الظروف
1: اللي صارت علي كل شيء يلزمني نحافظ على مشروعي ونخدم على روحي والحمد لله يا ربي. الحمد لله
0: الحمد لله يعطيك الصحة
1: الله يبارك لك.
0: أكيد به صغيرة فما برشا نساء توا في ديارهم يسمعوا فينا ويسمعوا في قصة مدام صغيرة وأكيد فما برشا أعجبوا بالقصة وأكيد فما برشا ما همش متشجعات تقولك لا ما نخرجش بشي يتحدث عليا فلان ويحكي فيا فلان وأكيد بشي يقولوا كيفاش مرأة تخوض في مجال كما هذايا. كان تعديلها ميساج صغير على أنه الإصرار والتحدي راهم ما نجموا كان يوصلوا للنجاح.
1: لا والله بالعكس والله الانسان ما دام مثل عندك حاجه في مخ معناها في دماغك باش ديرها ديرها زي يمتك في حتى حد يخدم على روحك والصعوبات هي اللي تخليك باش تخدمي لحاجه تحبها زي فهمتي.
0: اكيد ما يجيش سهل اكيد اكيد من غير صعوبات ما نجمش
1: ما يجي حتى شيء بالسهل. سيدي يعني نقول لك حاجه ونحكيها لك هذه وصل راجل معناه حل الباب لقاني مراه قال لك ومشي على روحها ما حبش يركب معي عادي بطلت ما بطلش يلزمني نواصل فما الباهي والخايف فهمتي فما الباهي والخايف فما الانسان يتعاطف معاك وفما انسان جاي ضدك نقول واي مراه
0: اكيد هذا ما يخليكش ما يخليكش تبطلي اكيد هذا يزيدك كان اصرار.
1: لا لا نزيد اصرار يعني من حل الباب ومشي قلت لا ربي معك فهمتي يعني كنت نخدم على روحي
0: يعطيك الصحة. هذا هي هذه هي مدام صغيرة هذه حكاية مدام صغيرة وهذوما نساء بلادي نساء تونس نساء ونصف. أكيد اليوم المرأة التونسية نلقوها في كل المجالات وتتحدى في الصعاب باش تخدم على روحها وتفرض مكانتها بين الدول والأمم. وأكيد المرأة التونسية اليوم ترفع لها القبعة على معناها من كثر التحديات اللي قاعدة تخوض فيها والصعوبات ولكن ما تسلمش. هذه المرأة اللي حبيت اليوم نعطيكم عليها فكرة أكيد صغيرة. شكرا ليك على مداخلتك معنا اليوم. شكرا اللي عطيتينا من وقتك. أكيد الركاب يستنوا فيك تحية كبيرة ليهم الكل وإن شاء الله ربي يعينك في يامات العيد هذه أكيد برشا نقل ما نزيدوش نعطلوك. شكرا ليك صغيرة
1: نشكركم بارك الله
0: يعطيك صح.
1: نشكر زادة شكون لي وكل أي واحد وقف معي نشكر أخواتي أخوتي أهلي وأهل راجلي كل يوقفوا معايا يرحم والديهم الله يبارك لكم شاء الله
0: يرحم والدين كل من يمد يد المساعدة للمحتاج بتاعها. شكرا لك صغيرة سعيدة جدا أنك مررتي معايا في صدر جهات اليوم من إذاعة تطاوين. نتمنى لك كل التوفيق في باقي يومك وفي باقي حياتك. شكرا لك.

0: 46 دقيقة بعد الساعتين ما زلنا مواصلين معكم المشوار، وأكيد باش نواصلوا الحديث على الاستعدادات للمناسبة الدينية العزيزة علينا اللي كنت ذكرتها منذ قليل، اللي هي عيد الأضحى. إن شاء الله تقريبا أقل من 10 أيام تفصلنا على الموعد هذايا. إن شاء الله ربي يوصلنا سالمين جميعا، وإن شاء الله الناس كلها تعيد فرحانة، والناس كلها الضحي وتعظم الشعائر الدينية. أكيد في إطار الاستعداد زادة باش نتحدثوا مع زميلتنا عفاف الوترني اللي حاضرة معنا مباشرة، واللي كانت واكبت أغلب الجلسات اللي برمجتها الولاية ولاية مدنين في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. عفاف مرحبا بك.
1: مرحبا هادية، تحية لك وتحية إلى كل المستمعين. إذن كما كنت تحدثتي بالفعل على مستوى ولاية مدنين جلسات عديدة انعقدت خلال الفترة الأخيرة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وزاد في الإطار هذا وبالمناسبة هذه زاد متابعة نسق التزود وزاد الأسعار. والجلسات هذه طبعا كانت انعقدت تحت إشراف ولي الجهة وليد الطبوبي، أيضا بحضور المعتمدين ومديري المصالح الأمنية ورؤساء المصالح الجهوية والكتاب العامين للبلديات وممثلي المنظمات ذات الصلة. الجلسات هذه كانت تنفيذا لتوصيات صادرة على السلطات المركزية وفق ما تم تطرق ليه في الجلسات هذه. وفي كي نرجع يعني على تقدم الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، تم التأكيد من طرف المصالح والهياكل المهنية على أنه توفر العدد الكافي من الأضاحي. تم التأكيد زاد على أهمية متابعة مسالك التوزيع وتنظيم نقاط البيع وحمايتها من الدخلاء قصد المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. ولهنا هذه أكيد احنا كنا واكبنا في أكثر من محطة عبر موجات الإذاعة التطويل على انطلاق نقاط بيع من المنتج للمستهلك اللي تنضاف إلى نقاط أو إلى الأسواق القارة لبيع الدواب في الجهة. من بين النقاط اللي نجم نشير لها في إطار الجلسات هذه واللي تم التأكيد عليها هو تكثيف التنسيق على مستوى المحلي للإعداد وتنفيذ برنامج مراقبة اقتصادية وبيطرية، طبعا هذا في إطار لجان مشتركة خاصة بين الفلاحة وبين الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. طبعا عديد النقاط هذه
0: أكيد، وهذه اللي كنا تحدثنا عليه منذ قليل مع المدير الجهوي للهيئة عفاف، كنت تعطينا زادة شنو ربما أهم الاستعدادات المتبقية.
1: من أهم الاستعدادات المتبقية واللي انطلقت هي فعلا هي الأسواق التضامنية، هذه نقطة مهمة نعود نشير لها على اعتبار أنه الأسواق هذه تم إقرارها منذ فترة في مختلف معتمديات الولاية وتم افتتاحها تباعا. النقاط هذه هي تنضاف إلى يعني المجهودات الاستعدادات لعيد الأضحى على اعتبار أنها توفر منتجات بأسعار تفاضلية خاصة خضر غلال وبيض وغيره.
0: طبعا النقاط هذه عفاف استحسنوها المواطنين، شفنا البطاطا وصلت على دينار، شفنا الدقلة مواصلة في 5000، شفنا أسعار الحقيقة فرحوا بها المواطنين، وعلى ذلك هم يطالبوا ويعاودوا بالنقاط هذه ومعناها وفرتها في كل الأماكن باش يتمتعوا بالأسعار التفاضلية.
1: بالفعل هذه وهي نقاط البيع هذه كانت تجربة ناجحة خلال شهر رمضان اللي تعدى، وكانوا المواطنين وحتى الباعة في أكثر من مداخلة حتى معنا احنا في عملنا الميداني كانوا حبوا ان وصلوا لهم صوتهم انه النقاط هذه من المنتج للمستهلك تتواصل على طيلة السنة ما تكونش يعني مناسباتية في رمضان اكهو. ولهنا تمت الاستجابة لمطلبهم هذا وتم احداث نقاط بيع قارة من المنتج الى المستهلك، وخاصة يعني في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية اللي هي كانت طبعا من أهم التوصيات اللي تم إقرارها على المستوى الجهوي عملا بتوصيات المستوى المركزي بالطبيعة للتحكم في الأسعار لمراعاة المقدرة الشرائية للمواطن ولدورها طبعا في ضبط الأسعار اللي تراعي تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية.
0: يعطيك الصحة عفاف، أكيد كما سألت ضيوفي الكل هل هنيتوا على العلوش ولا ما زال مازال في الإطار هذا نحب نعرف هل خذيتي علوش، هل الأسعار اللي قاعدة متداولة معناها تحسها في المتناول، هل إنه المواطن اليوم قادر إنه يخلط على طحية بمليون؟ توك حسب ما سمعنا التقارير والروبورتاجات ما أقلش من مليون باش نجمو نتحصلوا على أضحية مناسبة، ما نقولوش مناسبة الضحي ما هيك عفيف ولا
1: هو لهنا ممكن أنا باش نحكي من منطلق شنو عاينت في الأسواق في إطار عملنا الصحفي الميداني، وحتى من منطلق تجربة شخصية من تقريبا مدة تقريبا شهر أقل شوية في معتمدية بنجردين، كانت أسعار الأضاحي تعتبر معقولة قياسا بالأسعار اللي هي موجودة تو، هي في العموم مرتفعة، لكن كي قارنوها بالأسعار اللي موجودة تو قبل 10 أيام تعتبر معقولة خاصة لدى المربين في منازلهم. هذا من منطلق تجربة شخصية. من منطلق الأسواق اللي عايلناها وحديثنا حتى مع المواطنين، الأسعار غالية وغالية برشا. طبعا المواطن بيدو يعذر ساعات الفلاح على اعتبار ارتفاع تكلفة الأعلاف اللي زاد الفلاحة كانوا يتشكوا منها برشا، وهذا اللي يترجم أو يفسر الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي. هو معدل الأسعار احنا نتمنى أنه ينخفض، لكن وفق تقديرات أغلب اللي تحدثنا معهم سواء في علاقة باتحاد الفلاحين سواء حتى بالفلاحة أنفسهم يتوقعوا أنها تزيد ترتفع خلال الأيام الأخيرة قبل عيد الأضحى المبارك، على اعتبار أن المواطن وقتها باش يكون يلزم ويشري، خاصة اللي عنده فلوس وحاضرة يلزم ويشري. نحن نتمنى هذا ما يصيرش، نتمنى أنه الأسعار تنخفض والناس كلها تشري عيدة، وإن شاء الله عيد مبروك على الناس الكل.
0: يعطيك الصحة عفيف، أكيد قراءة السوق ما نجموش نجزمه اللي هي باش ترتفع أو باش تنخفض، إن شاء الله كل مواطن يمشي على قد كساه كما نقوله، هي سنة مؤكدة، ولكن الواحد يلزم يراعي جيبه كما نقوله، معناها على قد سقيك مد كساك يقولوا ولا لا.
1: إن شاء الله
0: كل ضحي لباس، وإن شاء الله
1: في الأخير هو هادية، هو يبقى يعني القادر يضحي، واللي باش يضحي أكيد ما ينساش جاره أو أي حد يعني يشوفه مزحاش في العيد هذا، وتبقى يعني هي من الشعائر الدينية اللي لمن استطاع إليها سبيلا زاد النجم نقوله. وفي الأخير إن شاء الله ديما عيد مبروك على الناس الكل، وإن شاء الله يعني يعيدوا بالخير وبالصحة خاصة.
0: إن شاء الله يعيدوا بالخير والصحة عفاف، يعطيك الصحة، وأكيد بلادنا مازال فيها الخير، أكيد مازال المد التضامني بين العائلات اللي ما ضحاش، أكيد توجيه من باب ربي، أكيد زاد اللي ما جاهش أضحية من باب ربي، أكيد الجيران نهار العيد مش باش ينسوه في بيته من الحم. على هذاك إن شاء الله الناس الكل تعيد لباس أو الحاجة بالصحة، أكيد العيد هي فرصة للمة، فرصة للمد التضامني كما حكينا، إن شاء الله الناس الكل لباس. وشكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا، شكرا على وفائكم، شكرا على اختياركم دائما إذاعة تطاوين. طبعا ما تفوتنيش باش نشكر الفريق اللي عمل معايا هذا المساء، حسن محمدي في الهندسة التقنية، عادل جميل في الهاتف، وأكيد برشا برشا من زملائي في الكواليس، تحية كبيرة لهم، أكيد زادة تحية كبيرة لعفاف الودرني اللي نسقت معايا اليوم هذا اللقاء، أكيد ما نسوش تبرى الشباني، شكرا لكم ونلتقي في لقاء قادم إن شاء الله. هذه هادية قاريتو، حيكم.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تحصل مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان بتطاوين على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي. أفاد المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدب بأن المصالح البلدية تعمل حاليا من أجل تخصيص فضاء جديد للسوق البلدية لوضع حل جذري ونهائي للانتصاب الفوضوي وسط المدينة. وقعت جامعة جابس 6 مذكرات تفاهم وشراكة استراتيجية مع نخبة من أعرق الجامعات في العاصمة الرومانية بوخارست لمزيد تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وضعت الإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية برنامج عمل مشترك تركز أساسا على تكثيف حملات المراقبة المشتركة بدءا بفحص الأضاحي في أسواق الدواب. من المنتظر أن يتم غدا افتتاح نقطة لبيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك في معتمدية غنوش من ولاية جابس. تستعد المنظمة الدولية للهجرة بتونس لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. في العالم، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا بالإخلاء للسكان 12 بلدة جنوبية لبنان تمهيدا لقصفها، كما أعلن عن اعتراض مسيرة وصلت البلاد بعد أن دوت سفيرة الإنذار في الجولان. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن طهران تعمل على إعداد إطار قانوني جديد من المقرر أن يقره مجلس الشورى بهدف تنظيم وإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بكل كيف كيف نحب نتوجه بالشكر للمدرب سامر السهلي اللي كان معناها
1: انتلقم معك في تحضيرات
0: وأولمبيك مدين رايموند وبداية الموسم احنا الأولين راهو كانوا معنا زوز ثلاثة جمعيات بعد من الجولة الرابعة والخامسة
1: خذيتوا عليهم الفارق
0: الفارق حتى وأمني بحضور لكن تعرف الكرة ما هي ديو ديبا بطبيعة الحال وقت تشوف أنك أنت وصلت العين باش تشرب خفنا معنا ما خفناش خاطر عندنا ثقة في مدعبيتنا عندنا ثقة في الإطار الفني متاعنا أما اللي خوفنا ما تعرف الكرة معناها ما فيهاش أحكام معناها ساعة ساعة ملاعب يجيك أون فور أون باس أما حني اللي مطمنا أن عندنا ملاعبية دي فالير عندنا إطار فني قاعد يخدم وعندنا هيئة مديرة قايمة بواجبها معناها كي تشوف في حصص التمرين دائما حاضرين معناها ما تلقاش عضو معناها يدرب واحد تلقى زوج ثلاثة أعضاء هيئة في التنقلات أعضاء هيئة كل موجودة هذاك علاش أما في الفترة الأخيرة صحيح وقعنا شوية ضغط ما تعرف سيزون طويلة وتعب واحد الكل والحمد لله.
1: شكرا سي فرحات من جديد ألف مبروك سي حسن باش نرجع لك يعني حسن الأنور من صفاته قليل الكلام كثير العمل العمل اللي انطلق منذ بداية الموسم الفارط وقت اللي تحملت المسؤولية كنت حاضر معنا في إذاعة التوام في أكثر من مناسبة تحدثت على مشروع لنادي أولمبيك مدنين هو العودة للرابطة المحترفة الثانية تحقق ولكن بكثير من الصعوبات اللي ما عرفهاش الجمهور الصعوبات اللي ربما يجلها الجمهور من الناحية المادية من ناحية تنقلات وما إلى ذلك كيفاش تعاملتوا مع هذا الأمر؟
2: صحيح باهي بداية الموسم الأمانة احنا ملي كملنا الموسم الفارط ما قعدناش ما نقول لك حاجة يمكن مانيش عارف ما تذكرش العيد الكبير وقت الجاي من قبل العيد الكبير بأسبوع أنا ولات نتنقل كما قال سي
1: تختار الملاعبين
2: تبع وأغلب الملاعبية معناها في أول موسم تبع لازم تاخذ بايك من الأول كما نقول بديت نتنقل لتونس كامل درتها الأمانة تفهمت من الملاعبية حضرت جمعيتي
1: باستشارة الفنيين ولا ربما
2: تبع الواقع نعرف أنهم ملاعبية فهم ملاعبين نعرفهم أني وفما ناس استشرت عليها فتبع ديما لازم تستشير خاطر مش في الناس كل تعرف وحضرنا جمعيه باهيه وبدينا بكري الامانه هكا اللي وفقنا ربي اللي احنا طولنا بالصعود معناها اسمع يخدم يلقى في النهايه خدمنا خدمه باهيه مشكور كما قال سي فرحات الاطار الفني راهو كل خدمه كبيره وضحوا ياسر وتعبنا ياسر والجوالات كيف رانا نحس بهم راه يكون الجمهور يقول لك الماتش هذايا كيفاش عدوا ماتش خايب ما نعرفوش فما ضغط تلعب في المرتبه الاولى راهو صعيبه شوي معناها معناها لا قدر الله الخساره بحسابها باش يقرب لك المنافس نتاعك يقرب لك اكثر فهمتني معناها بالعكس انا فرحان بملاعبيتي بالاطار الفني بالناس الكل بالهيئه المديره بارك الله فيهم الناس الكل لان الجمعيه راهي مش سهله تسير جمعيه ولا كرئيس ولا كاداره ولا كمدرب راهي هي جمعيه شنو جمعيه لازم تكون يد واحده الناس الكل كان ما فهمش هالشيء هذايا ومش كل قلوب صافيه والناس الكل تخدم خيان والناس كذا ما تجيبش توصل الحمد لله وفقنا ربي بتبيع السعود هذايا ديما نعاود نحب نعاود نحذيه للجمهور أولمبيك مدنين ما عدا بعض سامحني في الكلمه بعض جمهور فما ناس معينه ما تحبش أولمبيك مدنين تطلع نحب نقولها فما ناس صحيح لا مناسبه فرحه فما ناس قاعد تعرقل فينا من اول عام تعرقل فينا عقلت لنا على الكار وقاعده معناها قبل الماتش صاروا العقله نتاع الكار راهي صارت في وقت خايب شوي معناها جمعيه بلاسيا الصخيره ويكلموك يقول لك راه الكلام معقوله والحاجه الثانيه اللي احنا الماتش تروح والماتش الاخراني نهار الاربعاء معناها تصير لك عقله نهار الثلاثاء على على الفلوس تاع الجمعيه معناها فلوس الناس فلوس عرق الملاعبيه ياخذوا لك عليهم علاش هذايا؟ هذايا فما ناس تحب تعكر الجو في الجمعيه تصير عكر الجو وماذا بيه جمعيه ما تطلعش ياسر الناس ديما نعاودها ومتاكد من كلامي راه فما ناس تحب الجمعيه تطلع ما يحبوش يا حسن الانور طلع الجمعيه يلزم مشغول لا طلعنا جمعيه وفقنا ربي احنا والخيان والرجال اللي معايا الناس كل وخدمه ديما نعود لك كاداره المسؤولين الخيان كل معانا كاطار فني كامل لاعبيه فهمتني قمنا بالواجب وفقنا ربي في النهايه اما ديما نحب يا ودي الجمعيه مش ملك حسن الانور ولا حتى حد كانت اسامي يظل سي بشير بن عمر سي النعيري سي محمد السعيدي غيره كل رؤساء الجمعيات حسن الانور ربي فتره معينه ويمشي على روحه لان جمعيه راهي جمعيه اولمبيك مدنيه مش جمعيه اشخاص كيما خدمت سنين العام الجاي يكون يقعد شني يلزم الناس الكل تقف في جمعيتها الناس الكل توقف احنا كان ما نوقفوش تو ورانا بنلقاه في الاقسام السفلى احنا انقذناها فهمتني وكم نحب جد شكر الناس كل اسمع
1: المسامح كريم يعني
2: لا لا المسامح كريم لا لا
1: اما اما راهو مساج واضح لل
2: فما حب مع فما حاجات صحيت فما جماهير
1: اولمبيك مدين فوق الجميع
2: صحيت فوق الجميع بالصباح كيما خدمت انا بيجي يخدم حد اخر نحب الجمهور زاد يعرف علاش يمكن يقول لك كذا بالنسبه للناس صبره ما ينعرف الفلوس كالملعبيه كمدربين كايتار الناس كل صبره على فما عندهم شهور مش خالصين معناها بارك الله فيهم في النهاية اللي وصلنا للمرحلة هذه ووفقنا ربي طلعنا والحمد لله
1: شكرا لك سي حسن سي فرحات عنده إضافة تفضل
0: حب نذكر أخي نتاع المديرة اللي موجودة
1: تفضل تفضل احنا في المباشر يعني باش ناخذوا الاسماء اللي اجتهدت وقدمت الاضافه لنادي اولمبيك مدنين هذا الموسم تفضل سي فرحات
0: الموسم حبينا باش الناس تعرف ما خدمناش ربما احنا بارك الله فيكم سعفنا باش تكلمنا في المباشر لكن ثم هيئه مديره خدمت وضحت ليل ونهار سي حسن لنا سي حسن لنا بطبيعه الحال الرئيس والهادي نائب الرئيس فرحات المجعي ساعات في كسيكس رسمي سي فرحات الشويقي سي فتحي بن حميده في الاداره في الاداره باش نشكرهم لان جمعيه معناها زيرو فوت لا بالرغم
1: اداريا
0: اداريا زيرو فوت وكين ريكلاماسيون جازات في وقتها وكل امريكا تشوفها معنا الجمعيه للابناء ما ياخذوش على ريزيرف الا هم فيك مدنين تحيه شكر لسي فرحات الشيخ سي فتحي بن حميده على ما قد عفوا اداريا سي عبد الجليل حمرون
1: عبد المجيد حمرون
0: مجيد حمرون اللي هو معنا رئيس فرع ومن مدعمي الفريق عفوا سي مبروك في فله اللي هو مرافق فريق أكابر واللي هو معناها متواجد ديما سي منصور يحيى سي هيثم كسيكسي اللي هو كان معنا وتنقل فرنسا كان من معناها من
1: مشجعين ومدعمين
0: بالضبط سي رضا العماري سي جمال العباسي سي عادل العرجون سي مكر مرجح سي محمد الحبيب سي منير الجامعي سي الحسين الأسود سي رياض بوطبة سي أحمد القمودي سي بن حميد هني نحب نحلي تحية لسي أحمد القمودي هذا شاب مازال يقرأ في الباك الناس كل تعرف هو اللي شد الصفحة الرسمية متاع الجمعية واللي اعطت معناها
1: بعد داخل الجمعية
0: ونحاولوا اليوم باش نبينوه للجمهور لأن فعلا الناس كل استبشرت به هو بكل شيء نسيت حاجة باش نذكرها وإن شاء الله ما نكون ننسى حد نحب نوجه تحية شكر لخلية أحباء أولمبيك مدنين بالخارج اللي هم دعمونا ماديا بالرغم من قصر المده اللي تكونت فيها اللي تجدد فيها الهيئه ولت واحد ونعاود شكري لكل احباء كل هيئه المديره اللي خدمت معنا خدمه كبيره واللي طر الفني وان شاء الله اولمبيك مدنين موقعها الرسمي في القسم الوطني باء ومعناه ما تهبطش وان شاء الله الناس كل تلتف حول
1: في جهد ان شاء الله من اجل
0: جهد
1: صعود جديد ان شاء الله مع نهايه الموسم القادم ان شاء الله
0: لا اقول الصعود ما نقتروش عندنا خطوه خطوه ما كانها اولمبيك مدين في القسم الوطني باء حتى ليل تبدا الامور دائره وكل وندعو دعوه من جديد لاحباء اولمبيك مدين باش تلتفوا حول جمعيتكم راهي ما هي جمعيه زايد ولا عمر راهي اولمبيك مدين ملك مدين وراه اسم كبير ياسر انا وين نتنقل لبرا لسيليكيب اباتر راي مدين معناها هزمت كبار الفرق في عقر دارهم وسنين رانا ولقينا برشا ضغوطات علاش؟ لان السيليكيب اباتر تلعب مع ايكيب يقول لك نلعب مع الدين كان نلعب فريق من الا ولا والباء هذاك علاش سنين صار ضغط ياسر وشكرا اذاعه التطوين وبارك الله فيك
1: شكرا شكرا سيد فرحات المجعي نائب رئيس جمعيه نادي اولمبيك مدين من الاداري الفني باش يلتحق بنا سي فتح الحاج اسماعيل مهندس الصعود خذا القطار وهو يسير سي علي القمودي مدرب الحراس وصنع الابطال سي علي سي فرحات فكر شي يكونوا بعدنا جو بعدنا شكرا سي حسن وشكرا سي فرحات يعطيكم

لعائلتي المقربة والأصحابي البعاد. لكن الحمد لله يا ربي كما قلت راه ما يجيش حد شيء بالسهل يجيب بالتعب بتضحية. يمكن نطلب السماح من اللاعبين حتى في بعض الفترات يكونوا معهم أصحاب.

يعني أنت اللي طلعت هذا الحارس بداية نادي أولمبيك مدنين فريقك الأم في موسم توج بالصعود، ألف مبروك الصعود، وبالتأكيد موسم فيه برشا صعوبات، فيه برشا عمل وفيه تضحيات، ولكن

0: طمع نفس كيف اللي في الفريق معنا خبرة عاونتها برشا. أنا قلت لك أنا كنا يد واحدة في الهيئة المديرة وملعبية وجمهور في أوقات الخائبة ما سمع ما تخش فينا الشك الحمد لله ربي. توجنا ربي بالصعود الحمد لله شال نبنى عليه. أنا أكثر حاجة فرحتني في الصعود هو الوداد الشبان لسنين أبو أرماتشوات عام كامل معناها شيء ما تنجمش كونه جيل جديد بأرماتشوات في الموسم إن شاء الله العام الجاي معناها فهمتني في البي ولما لا في الأ أكيد وتكون أكثر ماتشوات فهمتني وزما الناس أحبائهم في المدينة تلفها جمعية باش ماش نرجع التالي فهمتني وإن شاء الله ربي وفقنا إن شاء الله جاي خير إن شاء الله.
1: عبد المهيب الشام خلت لك من نادي أولمبيك مدينة خدمت معاه هذا الموسم يتألق ينضم للقائمة الدولية معناتك تحس أن الثمرة اللي رهنت عليها كانت ناجحة والعمل اللي خدمته ما ضاعش يعني وبالتأكيد مثال متاع عبد المهيب موجودين في كل المناطق.
0: أكيد أكيد الحمد لله الحمد لله كي تمن بالصغيرات وتعطيها أنا لهوة خاصة وتعرف أنت أنا مهيب شام أخت العمان السنيور في عمر الكادية أنا فهمتني وأمن بي الناس كل عاونتها وفهمت وخدموا على الروح الأمانة فهمتني وهو مثال لبرشا ملاعبية صغار راك نجم تخدم توصل من مدنين من أي بلاصة تنجم تثابر وتخدم وتجهد ما يكون كان النجاح إن شاء الله وهو شرف للمدنيين وشرف لتونس وإن شاء الله القادم أكثر إن شاء الله يعدي أنا مونديال ممتاز وربي يجيب الصواب إن شاء الله.
1: حرسة المرمى في نادي أولمبيك مدنين هذا الموسم
0: والله الحمد لله الحمد لله ساعة وجه تحية للعائلة الصغيرة فمدينة حرس المرمى فطار شعبان وجدي ناجي مهاب سليمان عبد الله أبو علي محمد الأخضر في زول الصغار معناها 2008 و 2007 تعاملنا السنيور رغم اني انا ريني في خمسه حراس وما مليتش وما فهمتني اكيد تصيق مع الاتحاد الفني مع سي فتحي كنا يد واحده كنا مع بعضنا في البيع بالخايب فهمتني كان نجح طار ونعمل 16 اللي مشيت على 24 راهو على قراص خيمته هو وقراص اصحابه اللي كانوا وراه فهمتني كنا يد واحده وبالمناسبه نحب نوجه تحيه كبيره لسي فتحي اسماعيل مش بخاطر بهذايا كان خونا كان صاحبنا صدقني عام كامل وعمر صارت منا اي اشكاليه بيناتنا في الصاف ولا لا لا لا كون ايد واحده في البيع بالخايب كان تناغم كبير كيف كيف سي ناصر سي محمد اللي طار الطبي فهمتني اللي طار الاداري كون ايد واحده
1: وهذا مهم جدا لنجاح نادي اولمبيك
0: من اسباب الطلوع
1: الصعود. شكرا لك سي القمودي باش نرجع لك سي فتحي في انتظار انه يلتحق بنا سيد نصف الحداد اللي هو المدرب المساعد. شكرا لك سي علي يعطيك الصحه. سي نصف جيب احذانا. سي فتحي يعني هذا القسم او هذه الرابطه الهواة المستوى الاول مجموعه رابعه فيها مجموعه من الفرق العريقه مجموعه من الفرق اللي عندها اسم ولعبت في الرابطه الثانيه لمواسم المستوى الفني كيفاش تحكم عليه؟
2: صحيح معناتها كي تعرف انت الرابطه هذه فيها فرق اللي لعبت حتى في الممتاز معناتها كي تشوف جريده التوزر كي تشوف جمعيه جربه فرق اولمبيك مدين فرق عندها تاريخ في كره القدم التونسيه لكن نعرف القسم هذا اذا تطول فيه برشا راه صعيب برشا ترجع للرابطه المحترفه الثانيه وهذا يمكن الدرس يتعلم اولمبيك مدين درس عنه وليلعب على تفادي نزول السنة يظل يخذى العبرة من الأول كما كان أحكي سحسن والأخيان معنا الناس وقت لي في الصيف ناس لاهية في العروسات وفي العرض أولمبيك مدين تتدب في الطاقم الفني تتدب في اللاعبين ما نجمش نتعدى نقول صحيح يمكن تجربة نحتز بها خاطر في الرابطة الثالثة يمكن كنت 12 ولا 13 موسم في الرابطة الثانية فما فرق كبير خاصة من الناحية الفنية لكن زاد يوجدوا في البحر ما لا يوجدوا في النهر برشا لاعبين متميزين يوجدوا في الرابطة الثالثة لكن بعض اللاعبين خاصة اللي في أولمبيك مدين نعتز اللي تعرفت عليهم خاصة كي نشوف مثال أسامة الأسود نشوف ياسين بوفالغة معناها قيدومين الفرق نتاع الفريق نتاعنا وقت الشدة تلقاهم هما موجودين برافو لجميع اللاعبين
1: ومن حسن الحظ انهم يكونوا محور الدفاع من الانسجام داخل الميدان وخارج الميدان وفي حجرات الملابس ولا التأثير مهم جدا للملاعبيه الشبان في الفريق.
2: صحيح خاطر في بعض الاوقات راهو يلزمك تكون عندك انت لاعبين يلزم يكونوا مدربين في وسط الملعب هو مش يوصل لك المعلومه باش في يسهل لك برشا خاصة التخاطب مع اللاعبين لازم يكونوا بعقلية احترافية وهذوما اللاعبين بالخبرة نتاعهم وصلوا برشا رسائل إيجابية لأصحابهم خلت المجموعة وقت الفترات الصعيبة خلتها في الشك لكن هذول ما دخلناش برشا شك لكن ديما نعاود نقول نحيي الناس اللي خدمت معنا عن قريب خاصة كي نحكي لك على سي مبروك يمكن سي مبروك يقولوا الجنرال والعقوبات، لكن هذول في صالح أولمبيك مدنين صراحة. تشرفت بارشة ما عملنا معه، هو مع سي فتحي بن حميدة، سي فرحات، نسينا بكري الممرض اللي كان معنا فهمي اللي غادرنا مشى لفرنسا، إيهاب الشيخ كيف كيف، وأشرف بالعربي اللي كانوا معنا في المرحلة الأولانينة خلونا في المرحلة الثانية. وهذا عمل تاع مجموعة كاملة، يدور لك تنسى الفرحة تنسيك في تعب تاع موسم كامل، والتعب ما يجيش بالسهل راهو، يزمك ديما تتعب ويزمك ديما تعمل. ونعاود نقول ديما شرف لي أنا اللي تعديت بالتجربة هذه، الحمد لله يا ربي، كل اللي تبني بالنجاح. وديما نقول راهو فما اسمه، فما نسبة تاع رضا وفما نسبة تاع نقد، لكن الهدف اللي جينا على خاطره هو رجوع أولمبيك مدنين للرابطة الثانية. ويمكن الهدف نتاع الهيئة، صحيح يقول لك المكانة الحقيقية مش الرابطة الثانية، صحيح أولمبيك مدنين قدروا ديما يلعب على التتويجات، لكن المرحلة الأولى لازم يكون فريق ممتاز في الرابطة الثانية، وبعدك يخمم باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى.
1: شكرا لك سي فتحي، كلام من مدرب محترف يعرف ما له وما عليه، والسنا عمل مجهود كلي لبل النجاح مع نادي أولمبيك مدينة الفريق العريق. إن شاء الله بالله توفيق لك في تجربتك سواء المواصلة مع نادي أولمبيك مدينة أو في تجارب أخرى. وبالتأكيد فتح العزيز إسماعيل هو صديق الإذاعة وصديق كل الإذاعات، وين نكلمه فتح العزيز إسماعيل يبدأ موجود. فشكرا لك على تواصلك الإيجابي معنا، يعطيك صحة وبالله التوفيق. نواصل مع الإطار الفني، اللاعب القديم، اللاعب يعني اللي عمل مسيرة ممتازة جدا، وهو الآن يتكفل بمهمة مدرب مساعد نصف الحداد. نصف مبروك للصعود من جديد، وتهانينا وتباريكنا ليك. يعني النادي أولمبيك مدين في موسم للصعود بالتأكيد موسم كان سهل.
3: شكرا لك أخوي كريم، مرحبا بك ومرحبا بإذاعة تطاوين. بالله نحب نادي الصعود هذايا للمرحوم وخونا صالح عثمنا.

الو اي ما هي

0: مستوى يعني عامل مهم ثمن دفاع بدني ولا ربما اقل حد شوي؟ كيفاش تقيم العمل البدني في رابطه
1: الوقت المستوى البدني اللي زي كيب اللي لعبنا لهم كل

0: موسم تعدى صعيب برشا. الجمعيات كل برسك كما قال ثم ثلاثة أربع جمعيات يلعبوا كرة وجمعيات تضرب تاريخها باسمها. الحمد لله ديما نحكي مع الاولاد ديما نقول لهم راه ماتشات كل صعاب لازم ماتشات كل يتحضروا كيف كيف. الحمد لله حظنا انا من اول الماتش لعبناه ملعب القفص
1: من اول الموسم
0: حتى الماتش هذا كنا مركزين في كل كره في كل ديال في في في برشا حاجات كنا مركزين. الحمد لله في الاخر خلاص ربي كرمنا وتوجنا بالصعود.
1: اسامه شنو الفرق اللي ربما تخلقتوا منها طيله هذا الموسم؟ شنو الفرق اللي حسبتوا لها حساب سواء في مدينه وخارج مدينه؟
0: والله فما زوز ثلاثه فرق توزر الكتار قبلي وجيم هذا الاربع جمعيات بصراحه جمعيات عندهم جمعيات باهيه وناس تعرف تكور كوره ومعنا جمعيات هذا ما انا بسميها بملعبيتها كانوا ماتشات صعبه كلها. الحمد لله الحمد لله تعب ما مشيش خساره. نحب نشكر الهيئه المديره نحب نشكر استاف كامل الجمهور اللي ديما معنا في كل ماتش. الحمد لله في الاخر خلاص تعبنا مشيش خساره وفرحنا الناس الكل.
1: الجمهور نادي اولمبيك مدين كيفاش تعاملتوا مع هذا الموسم؟
0: والله ديما معنا الجمهور بصراحه
1: ثم بعض المباريات اللي تغش فيها الجمهور شويه
0: اكيد اكيد اكيد كي يشوف الجمعيه مش ماشي اكيد باش يتغش الجمهور. اما الحمد لله في الاخر فرحناهم
1: الحمد لله. المستوى الملاعبيه اللي معاك اسامه ما شاء الله تجربه كبيره سواء في نادي اولمبيك مدينه او في فرق اخرى. مستوى نتاع الملاعبيه الشبان في نادي اولمبيك مدينه كيفاش تحكم عليه؟
0: والله ينجموا بالخدمه بالصبر ينجموا يوصلوا لبعيد علاش لا. معنا عندنا وليدات كما ادم كما مانيش عارف شكون كما محمد تلي كما الناس معنا عاطيه جهد على الجميع وتنجم تطور من روحها وتنجم تقدم. ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله ربي معهم ان شاء الله.
1: شكرا لك اسامه يعطيك الصحه. باش نرجع لياسين بوفالغا. ياسين يعني النادي اولمبيك مدين هذا الموسم في مزيج بين ملاعبيه الشبان وملاعبيه خبره. سي مبروك مرحبا بك. يعني الموسم كان كما كانكم تسيروا في المجموعه الكل كانكم تسيروا في الفرق الكل المرتبه الاولى منذ بدايه الموسم فارق الاهداف المقبوله والمدفوعه احسن خط دفاع احسن خط هجوم. يعني هذا يعطي انطباع منذ البدايه انه الفريق عنده هدف واحد وهو الصعود.
2: بطبيعه الحال خويا كريم يعني هو في الكوره لازمك ديما احنا السنه الحاجه اللي عملناها شنو اللي فما ملاعبيه اكسبيرمونتي اصحاب خبره فم لاعبين صغار يعني للتكوين هذا والميلونج هذا اكيد باش يعطي يعني لازم فم لاعبين صغار في بعض الاوقات لازم تفطرهم لاعبين كبار هذا الدور نتاعهم. والحمد لله نتصور نجحنا خاطر تعدينا باركور يعني ما ربحناش ما فوزناش بالماتشات الكل فما مباريات تعدينا فتره فراغ يعني والدور نتاع الجوار كادر يعني بلغتنا هما في الاوقات هذه يعني باش مع طبعا بالتنسيق مع الاطار الفني. والحمد لله يعني في الاخر نجحنا في الهدف نتاعنا اللي هو الصعود. مبروك على المدينيه الكل. ونحب زاد حاجه اخرى ان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله للفريق الاتحاد الطويل في مباراه البراج ان شاء الله نحصل اللي احسن.
1: شكرا لك. شكرا ياسين يعطيك الصحه وبلا توفيق في تجاربك. باش نواصل مع الاستضافات مع صانعي الصعود في نادي اولمبيك مدنين من جنود الخفاء مبروك ذي فلة مرافق الفريق. سي مبروك مرحبا بك عبر موجات اذاعه تطاوين والف مبروك على الصعود.
3: الله يبارك فيك سي عبد الكريم مرحبا بك وانت وسي عمر وسي غشام واذاعه تطاوين سباقه راهي من 97 انا اول صعود للجمعيه الناسيونال آه. سي عمر كان موجود معنا وبارك الله فيكم على كل حال.
1: موسم سي مبروك موسم توج وكل النجاح ولا الصعود ولكن موسم فيه برشا صعوبات بالتاكيد.
3: بطبيعه الحال في البدايه ربما احنا تحضيراتنا والبدايه نتاعنا كانت موافقه جدا ولكن في الرتور الجمعيات كل جابت ملاعبيه وتبدلت الحكايه كل ولد كل ماتش بحسابها خاصه اجوارنا معناها جمعيه جربه جيم توزر جمعيه عريقه بتلقى صعوبه.
1: هو كما كان يحكي سي فتحي يعني التجارب نتاع فرق اللي معاكم في الرابطه الاولى جريده توزر جريده جمعيه جربه جمعيه مدنيين
3: اي عريقه تاريخها.
1: بالموسم بين التنقلات بين اللعب في مدنين بين يعني الغصارات بين الامور اللي ربما معناتها فتره الفراغ لنادي اولمبيك مدنين كهي مديره كيفاش تعاملتوا معاها؟ والله الحاجات اللي ما عرفهاش الجمهور
3: بطبيعه الحال هو تو على خاطر يقول لك الناس تحكي لك تقول لك علاش جمعيه من الاول كذا وبعد تالي رخف جمعيه خاطر بطبيعه الحال في الرتور جمعيات كل حضرة أرواحها وطول نفس يلزم كل شيء. ثم سوات صعاب ضد جمعيات صحيحة وحتلقاه يلعب الأكسسيون واحد يلعب النزول معناها بتتبدل الحكاية مع شكيلة والمرة والحمد لله معناها تعاملنا معاها بكل رسانة وعندهم وليدات باهين الواقع متربين خاصة توكيل نذكر مثلا
1: ياسين وسامة وياسين
3: بالحق انتداب راهو راهو ممرن في الميدان
1: بيعطيك الصحة هو والله من حسن حظي يعني نعرف مسيرة ياسين بوفلغة يعني مدرب في الميدان ومرافق وموتر سواء خرج الميدان يعني انتداب نجح ونجح جدا انا مناسب اني نسال على بقيه الاصناف في نادي اولمبيك مدين ولو انه يعني ربما تكون عندك فكره مش كبيره ولكن يظهر لي حتى العمل القاعدي ماشي في الطريق الصحيح
3: ماشي في الطريق الصحيح من ناحيه ولكن سبب في حالات تشوف تو جمعيه مثلا زي الاواسط ولا الاصغر يلعبوا في 6 مشوات في العام ما يتحسنش المستوى ما يتحسنش تلعب ماتش وثم تعمل ماتش فورفي بالرغم النتائج ماهيش خايبه لكن النجم خايب وعلاش تو الرجوع هذا للناسيونال
1: جيد جدا للجمعيه
3: تلعب ماتشات على نيفو كبير
1: مستوى
3: تحس الملاعب يخسر نتائج صحيح لكن تلقى مجموعه بعدين
1: سي مبروك بالتاكيد نختم معاك بكلمه لجمهور نادي اولمبيك مدنين
3: والله الجمهور ديما معنا ونتمنى ان ديما يوقف مع الجمعيه لانها كره رسم الجمعيه والناس كلها تتعدى والجمهور يبقى والجمعيه تبقى والمسؤولين هذو دي باساجير احنا تو قداش خدمت انا تقريبا من عام 90 في الجمعيه
1: ما شاء الله 36 عام 36 سنه
3: عام ولا سنين والباقي رجعت ديما الهيئات تتبدل لما الجمهور والجمعية تبقى
1: شكرا لك سي مبروك يعطيك الصحة سي مونير الجامعي من أيضا من صانعي النجاح في نادي أولمبيك مدنين سي مونير مبروك الصعود عضو في الهيئة المديرة موسم بصعوبات ولكن يعني الصعوبات كلها من أجل نجاح نادي أولمبيك مدنين من أجل العودة لنادي أولمبيك مدنين يعتبر موسم ناجح للهيئة المديرة لاعبين لكل مكونات الفريق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة تطاوين والتحية من خلالكم لكل الصحفيين والإعلاميين. إذاعة تطاوين تبارك الله في كل المجالات ديما موجودة وحاضر معنا. ربي يوفقكم زاد أنتم مشاركين زاد معنا في النجاح هذا. نحب نشكر نحب نترحم الساعة على الناس اللي توفت من منذ تأسيس أولمبيك مدنين عام 54

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أفاد المكلف بتسيير بلدية تتوين خير الدين المؤدبي أن المصالح البلدية تعمل حاليا على تخصيص فضاء جديد للسوق البلدية لوضع حل جذري ونهائي للانتصاب الفوضوي وسط المدينة. وقعت جامعة جابس 6 مذكرات تفاهم وشراكة استراتيجية مع نخبة من أعرق الجامعات في العاصمة الرومانية بوخارست لمزيد تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. من المنتظر أن يتم غدا افتتاح نقطة لبيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك في معتمدية غنوش من ولاية جابس. يطالب أخصائيو العلاج الطبيعي الصندوق الوطني للتأمين على المرضى بصرف مستحقاتهم المتخلدة بذمة الصندوق منذ أكثر من 8 أشهر. تستعد المنظمة الدولية للهجرة بتونس لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظاميا إضافية خلال الفترة المقبلة. في العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جادة تجرى حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران. تجتمع لجنة من الخبراء تحت قيادة منظمة الصحة العالمية اليوم لمناقشة ما إذا كانت هناك أي خيارات بشأن اللقاحات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. يأتي هذا الاجتماع بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أكثر من 130 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس. نهاية الموجز بعد قليل. النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026. نستهل هذه النشرة بالاستقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب عابرة، الريح شمالية غربية 15 إلى 20 عقدة، تتقلص محليا 5 إلى 15 عقدة، البحر مضطرب فمحليا قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بشرق تونس سحب عابرة، الريح شمالية غربية 15 إلى 20 عقدة، مؤقتا 25 عقدة، البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بخليج جابس هذه الليلة سحب عابرة، الريح شرقية تتجه شمالية غربية 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. نمر الآن إلى التوقعات الجوية لصالح اليوم غد. بشمال تونس سحب قليلة، الريح شمالية غربية 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية جيدة. أما بعد الظهر فسحب قليلة، الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. أما بشرق تونس غدا صباحا سحب قليلة، الريح غربية شمالية غربية 15 إلى 25 عقدة، تتقلص محليا 5 إلى 15 عقدة، البحر مضطرب يصبح محليا قليل الاضطراب والرؤية جيدة. أما بعد الظهر فسحب قليلة، الريح غربية تتجه شمالية من 15 إلى 25 عقدة، مؤقتا 30 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج جابس غدا صباحا سحب قليلة، الريح شمالية غربية 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة. أما بعد الظهر فسحب قليلة، الريح شمالية غربية تتجه جنوبية غربية 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
3: يا مكان،
0: أنا القصبة باجة.

0: باقلوبية فاجا الرومان وباجة القمح العربية. تميزت هذه المدينة عبر العصور بثراء منتوجها الفلاحي، فكانت المدينة الحصن ببرجها المعروف بالقصبة. تنتصب هذه القلعة وشما على صدر الزمان فوق ربوة شديدة الانحدار. أستاذ تاريخ الأفكار بالجامعة التونسية الدكتور زهير بن يوسف.
1: أعرق التسمية هي التسمية التي عرف بها في المصادر اللاتينية وهي القلعة، في حين سمته المصادر العربية بالحصن. وانطلاقا من العهد العثماني سيعرف بتسميتين، التسمية الأولى هي الحصار، والتسمية الثانية التي استقرت له لمدة طويلة هي البرج. وهذه التسمية الثانية البرج هي التسمية التي ذكرها له مؤرخ تونسي أصيل هذه المدينة هو

0: محافظ مستشار وممثل المعهد الوطني للتراث بباجة وليد العموري.
1: المعلم يعود تأسيسه إلى الفترة القرطاجانية في القرن الثاني قبل الميلاد، وتم تأسيس هذا الحصن لحماية مدينة باجة من الغزو الخارجي. هذه المدينة هي مدينة فلاحية بالأساس، عند الفتح الإسلامي أصبحت هذه القلعة تسمى بمصطلح جديد وهو مصطلح القصبة. في عهد أحمد الأول تم بناء هذه القصبة في القرن السادس عشر، إعادة بنائها وتجهيزها بحامية عسكرية تتكون من 500 من الخيالة لحماية هذا المعلم. يتميز بموقعه الجغرافي، موقع مرتفع يطل على كل المدينة.
0: بأسواره الشاهقة كان حامي المدينة، وبجدرانه الحجرية كان ذاكرتها ودليلا على صمودها في وجه الطغيان. الدكتور زهير بن يوسف.
2: القصبة هي بالأساس معلم بيزنطي، نلاحظ انطلاقا من خصائصه المعمارية مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة البيزنطية التي تشهد عليها بالأساس القاعة الكبرى المقبوة، وما تزال يعني تقريبا في المستوى المعماري على الحالة التي تركها عليها الكونت باوليوس في عهد جوستينيان. إلا أن المعلم في الحقيقة شهد عبر التاريخ توسعات وتحويرات وإضافات، يمكن أن نلمس فيها البصمة العربية انطلاقا من عهد الغالبة. المصادر العربية تذكر أن السلطان حميد الحفصي على سبيل المثال قد جعل قبالة البرج الرومي، يعني الأصل البيزنطي، قلعة عززها بما لا يقل عن 14 مدفعا. في مستوى ثاني سيعتني الدايات والبيات على حد سواء في العهدين المرادي والحسيني بها ترميما وتجديدا وتوسعة وتعزيزا لتحسيناتها الدفاعية وكذلك لمواردها البشرية. والمراجع لوثائق الأرشيف يلاحظ أن هذه الترميمات التي ستطول القصبة ستمتد من عهد حمودة باشا على الأقل انطلاقا من سنة 1677 إلى عهد محمد صادق باي.

0: خصائص معمارية فريدة ميزت هذه القلعة.
1: القاعة الكبرى المقبوة هي كل ما بقي من القلعة البيزنطية وكل ما يرجع من القصبة إلى حوالي 1500 سنة. هذا الفضاء مغلف الارتفاع، يصل ارتفاع السقف فيه إلى ما لا يقل عن 10 أمتار. هذا الفضاء ما زال بطريقة تسقيفه تعتمد على التقبية من ناحية، وعلى الدعامات السندة للجدران، وعلى السواري، وعلى الأقواس. واضح أننا بالأساس إزاء معلم بيزنطي يحافظ على ملامحه المعمارية بالتمام والكمال، لكن يلاحظ بالمقابل وجزئيا عند المدخل أن بعض التحويرات قد أدخلت عليها، وهي تحويرات ترجع إلى فترتين متتاليتين، لعل هما من مقتضيات التحويل إذا هذا الفضاء من برج مركزي للمراقبة إلى سجن عند مدخل القاعة المقبوة لا غراند سال فوتي. نلاحظ كذلك نقاش، واضح أنه أعيد استعمالها لأنها نقاش لاتينية، لكن وضعت في الاتجاه المعاكسي.
0: تشرف القلعة على كامل المدينة، برج كبير من الحجارة المسقولة، حجارة شاهدة على العصور نابضة بالحياة، وسور في شكل مسدس غير منتظم مدعم بأبراج مربعة يحمي المكان من الأخطار. محافظ مستشار وممثل المعهد الوطني للتراث بباجة وليد العموري.
2: المدخل الأول وهو يمكن منه الولوج إلى السطح، إلى سقف المعلم، ومشاهدة الأبراج والمدافع العثمانية من فوق. ثم الباب الثاني وهو في الواجهة يمكننا من الدخول إلى القاعة المقبية منه.
0: أسست وهدمت مرات

0: ومرات وأعيد بناؤها وشيدت على أنقاضها قلعة المنسي. الدكتور زهير بن يوسف.
1: للقاعة المقبوة أو البرج المركزي للقصبة حضوران، حضور مرتبط بالتاريخ وحضور مرتبط بالذاكرة. الحضور المرتبط بالذاكرة يجعل من هذه القاعة التي كانت يعني برج مراقبة مركزي سجنا، يعرف في الوثائق الأرشيفية بالمنسي باعتبار أن من دخل إذن هذا المكان لا يخرج منه البتة.
0: هي العرين المطل على كامل المدينة، وهي الحصن الشامخ في وجه الأعداء، ولئن تعددت تسمياتها فإن القصبة هي ذاكرة المدينة التي لا تخلو من الحكايات المؤلمة.
1: للقصبة بابين اثنين لا يعرفان اليوم، لكن تذكر مصادر تاريخية أن أحدهما يسمى باب غدر والباب الثاني يسمى باب سيدي يعقوب، وما زالت أطلاله ذن قائمة. ويقال أن هذا الباب يفضي عبر مسلك سري إلى المقر الجديد للباي، أعني بذلك قصر باردو باجا. الموقع الثاني هو باب سيدي يعقوب، وحول الباب روايتان. رواية أولى تقول أن الباب سمي كذلك لوقوعه في الجوار المباشر لإحدى الزوايا المرتبطة بحارس القصبة الرمزي، وهو الولي سيدي يعقوب الطنقي، علما أن للقصبة وليا حاميا ثانيا هو أبو طاعة. التسمية الثانية هي تسمية مرتبطة بذكرى مرور الخليفة الموحدي أبو يعقوب المنصور.

0: هذه القلعة درة أثرية كانت ولا تزال قبلة الرواد ومقصد كل العباد، هي قلعة الصمود والخلود، قلعة المنسي التي تأبى النسيان.
1: إذاعة الكاف، عمل صحفي فاتن التجاني، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
2: يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

تأليف حسنين بن عمو. اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجيه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكون؟ حمدان؟ الله الله، بالله حسبتك روحت لبلادك. قلت هذا عملها ومشى بخيتك
0: يا ريت. كيفاش يا رجل هذا كلام؟ توا نمشي وما نجيش نسلم عليك يا مرجان. توا هذا كلام تاع أصحاب هكا؟
1: هي الناس الكل تعرف بعضها وما تخفاهم خافية، واللي تقابلوا في الصباح تعاود تقابلوا في العشي، وانت توا عندك نصف شهر ولا أكثر لا ظهرت لا في السوق ولا في الربط. لباس ما وقع شيء؟
0: لا لا لا، لباس يا مرجان ما وقع حتى شيء. أما كنت لهي هكا حضر في روحي للعرس.
1: ما تقول هالكلام. ها الوقت ايش؟ ربي سهل،
0: قريب قريب ان شاء الله يا مرجان.
1: ظاهر لي رضت عليك اللات العين، باين عليك باش تدير من الفرحة. هاي هاي تفضل اقعد اقعد اقعد واحكي لي، راني نموت على حكاياتك.
0: والله ما ثم ما يتحكي يا مرجان، الشي ظاهر من الاول. اما حبة تحجس النبض وتعرف الفين ماشية، في هذه يا مرجان عندها الحق. اما ثم حاجة مقلقتني ياسر يا مرجان يا اخويا.
1: شنية زادة ان شاء الله خير؟
0: الدنيا ما هيش عجبتني حتى طرف، الامور متعكرة برشا ويا ستار تصدر.
1: في هذه عندك الحق. الله يا أخويا حمدان، يدي على قلبي، كل يوم نسمع خبر يسد لي شيء. أنت خير الدين قاعد يعمل في حاجات ما تدل كان على الحرب.
0: إسبانيور إسبانيور يا مرجان يا أخويا، ما همش بس يسدوا الجملة. سمعتي الإمبراطور متاعهم شارلوكان خرج من غادي وجاء لهنا في أرماتورة ترعب، ولا يحسن العاقبة برا.
1: ايه وانت ايش يهمك في هذا الكل؟ ما هو باش تعرس كما يعرسوا الناس الكل. حكم التوانسة في كل حومة وكل زنقة تلقاهم حاضرين ارواحهم للعروسات، ما تسمع كان ضرب الطبل والزكرة والبندير. قوش عليهم ما هم عايشين كل هالنهارات هذا.
0: كيفاش كيفاش يا مرجان يا اخويا؟ ما يهمنيش انا، راني ما نجمش نعرس وانا نعرف اللي البلا جاي على قريب. شكون يعرف اش باش يصير ونهار تاش توصل هالبلية اللي جايبها شارلوكا معاه؟ هي سيدي، وكيف يتيح نهارة الحرب هو نهار عرس؟ اش عملنا وجه مليح؟
1: سبق سبق الخير يا راجل وانتي سددها. تشنو هالكلام؟ الشنقة مع الجماعة خلاها، اعمل كيف الناس وانتي حسب روحك هكا ولد سلطان ولا امير. عرس عرس وهز مرتك وانت تحب، امشي بها وانت تحب، ارض الله واسعة، توكل على الله. لا وراكم لا أولاد ولا تلال ولا والدين في جرتكم، توكل على الله واقصد ربي.
0: معقول كلامك صحيح يا مرجع؟ نعرس ونهج من هالبلاد جملة.

0: 去，是的。喂，我是要，喂喂喂，我是什么来的？我要喊你，我要喊你，喂喂喂喂。هاتي يلا يلا عربة هذيك دخلت بحرامة غادي كين ويعني سنة البرك كيف عربة خمس عمر جب عمر جب عمر جب تقوم هراجل تقوم
1: شيني قدو
0: يسبح يسبح غادي
1: خذ غمضة نحس في السخانة شعلة فيا
0: تقوم تقوم هراجل الدنيا معبية بالمدينة البيضاء عمر جب
1: حك انت هراجل سطعتك القايلة واللي تتخضرت ايش اللي هي هالمناديل اللي تهضر عليها في هي قال لها مناديل في البحر
0: راح تيهاش بحغادي عمر جب تيهاش بحغادي وحق زيد الظريف مناديل وفلانك زاد
1: بابا عمو لاي فلاي كبار يا ستار أسطر يا ستار أسطر
0: يا عمر جب شيء كبير باي باي باي باي باي أسطر وحتي يلا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما قدرتش نحسبهم عمر جب
1: ويش باش تحسب هكا الدور انت ما قدرتش تحسب الشيء اللي قدامنا
0: زعما فين ماشيين عمر جب
1: اللي تحبهم يمشوا هكا الدور هك تشبه هك تشبه فيهم صوبين لحلق الوقت
0: حلق الواد واش لما زعما في حلق الواد عمرو جب
1: ما كسرتوها لهتك هكا الدوق وين يدري عليهم ليه يا ما حرب يا ما الله اعلم ربي يستر ربي يستر ظهر لي ما همش متاع تجاره هذولا يا هذوما متاع حرب حرب سمعت شكون يحكي باللي الطرق شدوا حلق الواد وبنوا فيها قلعه كبيره وما تكون هذا مراكب كان متاعهم

0: واش يابا واش عاد بصيك اشبح اشبح يا عمر جب اشبح الدخان اشبح اشبح الدخان ابيض خارج منك الفلايك اي عجيب عجيب اي هذا بسرعه باي باي باي باي والنار زاد اشبح اشبح تشبح كدا حق الواد اشبح الدخان زاد الدخان اسمه ده حريقي حريقة ولا واش يا عمر جب
1: هيا هيا هيا هيا هيا لب مشوي هيك وهيا نبعدوا من هنا هذه يظهر فيها حرب هذه حرب هذه نطلق وبين ما ندري من هذا سلاح جديد عمرنا مرينه
0: عمر شب عمر شب أسفل روح هذا مشوي هيك خليني نايا نضحك نشبح وصير في حاجة منها روح روح
1: أنا جاي
0: ممكن على ربي روح
1: أنا جاي ما تحب تموت تعال خلي أهل البلاد في البلاد تتعالى تعال هذا شيء ما نقدروش عليه تعال هذا الدور
2: السلام على مولانا المعظم
3: أشكرك
2: وصل له ستور شروكان حق الوين الامبراطور شروكان نفسه هو اللي جاء ومعه 400 مركب بحر
3: يا سي 400 ضربة واحدة فافا فافا هذا العدد بتاعه برك يخوفك أكبر بروس اللي حسب لي روحك ملك 400 شان هارك
2: اسبانيون يا مولاي
3: اشبيوه
2: جابوا سلاح جديد يسميوه المدافع
3: المدافع يعني نار يعني ضرب 400 مركب مدافع مش عايد هذه
4: بنيور يا مولاي
3: مش بيهم زادة
4: أول بقعة استولعوا عليها هي برج العيون
3: برج العيون
4: نصبوا فيها الخيمة متاع
3: نصبوا خيمة يا كهوة يا بربروس
2: مولاي
3: اشفهم
2: بعض العربان هجموا على اسبانيول لكن اسبانيول رجعوهم وحفروا خنادق على طول المعسكر بتاعهم باش ما عاد يهجم عليهم حد
3: هجموش على الطرق بتاع القروان
2: هجموا وحاصروهم في الحصن بتاعهم لكن ما نجموش يخرجوه
3: شو الكلام الفارغ شو طليان والمان اسبانيول ما نجموش يخرجوا كمتر تر تر تر خير الدين هذا بربروس
4: خير الدين بربروس
3: ايش بيه خير الدين
4: هجم على مخيم الاسبان على غفله وقتل منهم برشا
3: هجم عليهم
4: غول يا مولاي ولا غول
3: اسقط علي يا غول ياكل غول كيفاش استوى جيت لهنا القسنطينه باش نسمع الكلام الفارغ لا كاو كاو اسمي انا نمشي نعاون شارلوكا على القضاء على اللي خليني ندخل بلادي في الطيب تقولش عليا سارق بلا حتى جواسيس في كل بقعة يستنوا فيه وقتاش انطل برك تكوى خطوة على الصباح نكون انا بنفسي في كرتاج خطوة الصباح

0: مولاي المعظم، مش معقول تستقبل واحد كذب على جلالتكم وقال لي هو جاي في جيش كبير باش يعاوننا.
1: مولاي، هذا راجل مش ممكن نستقبله بهذه الحفاوة وبهالموسيقى العسكرية وبكل مظاهر الفخامة، على خاطر ما يسحقش.
2: لا لا لا لا، ما لاش خاسرين حتى شيء، هذو ما ناس يحبوا ينفوا شكون ينفخلهم في صورهم، فهمت؟ هو حاسب روحه سلطان، وانا نعرفوا اللي ما عنده حتى شيء، لكن اسمعوني مليح، هو حشتنا بيه توا، حشتنا بيه ويعرف البلاد مليح، وقت اللي نعاونوه ينجم يقف معنا ويساعدنا على الاقل في المونة، في الرجال، فهمت؟

0: تفضل. هذه الخيبة السلطانية نتاعك حضرة السلطان، حضرناها لك من هارت اللي جينا وفيها كل ما تطلبه. تفضل تفضل.
1: بارك الله فيك. ما نعرفش كيفاش باش نشكرك. ما كنتش نتصور ابدا اللي انت تجيب نفسك على راس هالجيش المقوار العظيم. لكن انا ما اقدرت شنو في بوعدي اللي وعدت به مبعوثكم.
0: احنا اليوم فرحانين بقدومك حضرة السلطان، فرحانين. واحنا نعرفوا اللي تقدر على جمع اكثر عدد ممكن من الرجال، نعرفوا هذا. لما المهم الانتصار متاعنا بفضل الرب، يلزمنا نطرد وعدونا المشترك حضرة السلطان، يلزمنا نقطع دابر هالترك من هالديار ونرجعك العرش اجدادك يا حضرة السلطان.
1: والله لو كان يتم مرادنا هذا لما نعمل اللي ما عملوش من قبل حتى سلطان. فعلكم فدية كبيرة تغطي كل النفقات متاع هالعسكر المغوار، ونزيدكم هدية معتبرة من عندي باش تتوطد الصداقة بتاعنا.

موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة عز الدين الحمروني، حميدة الجربي، حسونة الناجي، محمد مزيان، الرزقي العوني، البشير بالطيب، صليح العمدوني، عبد الوهاب المصمودي، ومليكة الزواوي. الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة محمد المدب. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار.

0: الأزهار. تعتزم شركة اليوني المسعجي سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار
1: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تحصل مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان تطاوين على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي. أفاد المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المدب بأن المصالح البلدية تعمل حاليا على تخصيص فضاء جديد للسوق البلدي لوضع حل جذري ونهائي للانتصاب الفوضوي وسط المدينة. في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك وضعت الإدارة الجهوية بمدين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية برنامج عمل مشترك تركز أساسا على تكثيف حملات المراقبة المشتركة بدءا بفحص الأضاحي في أسواق الدواب. ينتظر أن يتم غدا افتتاح نقطة لبيع الأضاحي من المنتج للمستهلك في معتمدية غنوش من ولاية جابس. وقعت جامعة جابس 6 مذكرات تفاهم وشراكة استراتيجية مع نخبة من أعرق الجامعات في العاصمة الرومانية بوخارست لمزيد تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. تستعد المنظمة الدولية للهجرة بتونس لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. أخيرا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جادة تجرى حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز مع تحيات أحسن العياشي. إلى اللقاء.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع هادي عبد القادر.
2: مساء النور ومساء الخير وأهلا وسهلا بكم عسلمتكم الناس الكل في أصايل. أربع دقائق بعد الخمسة متاع العشية، نسلم عليكم وما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين الموجة معانا في إذاعة تصوير وفي إصال وفي أصايل. طبعا بالتحديد من توا حتش للثمانية كما سنسوا كل يوم نكونوا حاضرين معاكم في موعدنا الإخباري الثقافي المتنوع بتنوع فقراته أغانيه وإيقاعاته وأيضا الاستضافات. أهلا وسهلا بالفريق التقني، أمن معنا لقانا اليوم رشيد بوزاخر. مرحبا رشيد، كيف كيف عادل جميل باش نستقبلوا معاه تليفونات مستمعينا وأصدقائنا وأيضا ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا وصديقتنا شعلة المجعي كالعادة في فقرة مع الناس. هذا هو فريق أصايل بالنسبة لليوم. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا.

0: الناس.
1: مع الناس كي العادة طلع علينا كل نهار ثلاث في الوقت هدايا صديقتنا زميلتنا شعلة مجعي. مساء النور شعلة، هلا وسهلا.
2: مرحبا بك هادية.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: تحية ليك، تحية لكل الفريق اللي أمن معك أصيل هذا المساء.
1: شكرا.
2: ديما نجيب حويجة جديدة معايا هادية،
1: مؤكد جدا زيدا.
2: أي. احنا يعيشك، شكرا ليك. طبعا احنا اليوم مش نتحدثوا على فن ويسموه عند برشا اسمي، فما اللي يقول الفن الملموس، ثم اللي يقول معناها الارت كونكريت، هو كونكريت بلي
1: ايش على حول. كنت نجم
2: النهايه،
1: اي كنت نجم تحاول بلاستيك شويه لان الريزو هكا كبار، ترى
2: هكا باهي.
1: اي هكا باهي برشا. هاي تفضل.
2: قلت معناها الفن الملموس او الارت كونكريت هو نعرفوه اللي هو يعتمد على الأشكال الهندسية والألوان والخطوط، وأساسا يعني الحاجات الطبيعية كما جبس كما برشا خبجات. فما عندوش برشا هادية من اللي معناها يجي للطبع تعني هذي مقارنة ببقية الفنون، معناها ظهور بتاع تقريبا في بداية القرن العشرين. أنا معنا أختنا وصديقتنا سهام بن صلاح اللي هي فنانة في هذا المجال عبر السنوات، ولكن أنا اكتشفت اللي هي يعني طورت برشا في التجربة بتاعها.
1: نعم.
2: نذكر صغفناها في أواخر التسعينات، ولكن توا عملت برشا حويجات جديدة تقدمها معنا. سهام مرحبا بك على برامج جديدة عطا طويل.
3: عسلامة. مرحبا بكم. أنا سهام بن صلاح، متعددة الاختصاصات، حاليا في فن الجبس، نحاول اني نعمل بصمه يعني بصمتي، ونحاول اني نطور، نحاول اني نطور منه خاطر فيه برشا برشا برشا ما نعملوا فيه، معنا برشا ما نجم نتفنوا فيه.
2: اساسا من المواد الاوليه فيه مش على شنو تعتمد بالضبط؟
3: على الماء والجبس هو السر في الـ في الـ في الخدمه، في الميلانج، وفما تكنيك اخرين مش معناتها الميلانج لازم يكون متقارب يعني يعني الكونتيتي لازمها ما تكونش مثلا الجبس اكثر من الماء، الماء اكثر من الجبس. وفما طريقه تاع التخليط، وفما بعض تتعدى في تتعدى برشا مراحل، مراحل خاصه في التشيح اللي هو معناتها العمد عليه هو يعني نقول
2: التشيح، وحتى القولبة تقريبا تتطلب برشا.
3: هي القولبة هي توا في توا اتطور الفن الجبس. انا قريته من 2002، عملت البلور منفوخ من الاختصاصات الاخرين اللي عملتهم اللي هو الجبس، لكن قبل ما كانش كيما توا، توا تطور ولا فتما قوالب، لكن انا نخدم بالقوالب، لكن تنجم تتفنن اومام تو ما تعتمدش كان على القالب، يعني تصب في القالب وذاك هو معناها تحاول انك تتفنن. ديجا انا عندي ديزارتيكل متفنن فيهم، وعندي ان شاء الله جديد القدام، معناها عندي حاجات

0: متطورة إن شاء الله بإذن الله.
1: زي سليمان ما تحبش تحكي لي.
0: أنا نحب نوري البرودوي ديريكت ولا نحكيش علي. لا إله إلا الحمد رسول الله.
1: إذا جينا بالجبس هما تقريبا حتى الشمع يعني موجود منه برشا أرتيكلوات جابتهم معاها سهاد تو نبعثوا منهم على صفحاتنا.
2: نعم.
1: الشمع هذايا عنده قصة سهاد.
0: والله هو غرام. هو غرام ما عنده حتى علاقة بحد شيء من قبل. أنا نلوج في كتب طول وثم لي فورماسيون. أنا وقت نخدم في الشمع ما ثماش لي فورماسيون ولا شيء. كنت كل مرة نوصي على كتاب. أنا الناس احنا معروفين مع عدد المواطنين بالخارج اللي يقول لي شتحب نقول ونحب كتاب الشمع كتاب بولار كتاب بانتير كتاب حاجة. بقى غرام طوى حبيت نستغل وندخله مع الكونكريت خضر يكملوا بعضهم الشمع والريزين وهذوما كل معناها يكملوا مشروع كامل يعني يكملوا بعضهم في الديكور.
1: شكون هما الحرف نتاعك انت تمشي لهم ولا هما يجوك للمعارض والا تروج الكترونيا؟
0: الثلاثه نمشي لهم ويجوني ونروج الكترونيا. من الكليون اذا ما يعرفنيش لازمني انا نمشي نعرف بالبرودوي تاعي نعرف بالمشروع تاعي وأنا الأكثرية مكونة معناها منحب حتى اللي باش يتكون عندي نحب يكون مغروم مش مغروم لازم يكون مغروم لازم يتغرم خاطر باش هو يعطي باش هو ينجم يزيد معناها كهو إن شاء الله.
1: مازال عندك معارض؟ احنا شفناك في المعرض في المونسة شفناك في معارض أخرى في مؤسسات تربوية سيف قربوا برشا نهيد الأمهات فهم برشا أرتكلوات معناها ينجم الصغيرات يهديهم الأمهاتهم أيضا العيد جاي برشا حوجات معناها يستحقوا أنه واحد يحكي عليهم.
0: أنا شاركت حاليا عندي في الشهر هذا معناها من 18 أبريل حتى اليوم شاركت في 4 معارض خول غدير القريبيس في قصر ولاد السعيد وعند أختنا فهيمة مصدق عملت معرض مش معرض هو فيديو ريسينج أنا وقتها تعرفت في السحبي ونشجعها أنا على خاطرها ركزت على المناطق اللي بعيدة على سونتر فيل دونك تعرفت من غادي
1: معناها إن شاء الله نقولوا ربي جيب القسم وجاي صيف وجاي برشا حويجات معناها بإمكانهم النساء إنه يسرى حويجات هذية. الولايات الأخرى كما تطوين ومدين ما مشيتش عملت فيها معارف؟
0: لا ما زلت إن شاء الله في البرنامج ثم معناها عروض إن شاء الله على شلال.
1: يعطيك الصحة سيهم بن صالح فنانة في فن بالمجد يعني فيه ما نحكو فيه ما نتفرجو. يعطيك الصحة إن شاء الله ملتقانا في محطات إذاعية قادمة إن شاء الله ربي يوفقك في العمل نتاعك.
0: عايشك نشكرك برشا على الاستضافة وإن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم وإن شاء الله نمتعكم معناتها بالغرام هو اللي إن شاء الله اللي عندي وسامحوني على صوتي.
1: يعطيك الصحة شكراً لك سهام. تقريبا هكا أعطيناك شوية لمحة على الفن بتاع الكونكريت هادية
2: وصلتني اللمحة وصلني الفن اللي تعمل فيه والجمالية اللي تعمل فيها أكيد مش حاجة سهلة وكما قلتي يا غرام والفن هذية لازم تعطيه باش ينجم يعطيك فمن نجم كان نسلم عليها وشكرا ليك وليها ويعطيك صحة شعلة على المحطة هذية جبتنا ديما جديد محلها إن شاء الله على شلية تكون حاضرة بحثنا مرة أخرى في بعض المواعيد الإذاعية. شكرا لكم الاثنين نحن شنواصلوا معكم ديما في أصايل هذا المساء.

0: مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة التطاوين. واصلوا معكم المشوار والحديث مع زوز قائدات ينوروني البلاتو كله نساتوا ناشطات تبارك الله عليهم. نحكي على الملتقى الجهوي لفوج الكشافة تطاوين موجودة معنا قايدة تومية كيوا وقايدة بسمة فادي. ومرحبا بكم نورتونا. أهلا وسهلا مدام تومية, شحوالك ساقبل؟
1: يعيشك يعيشك أخت هادية, منورتنا حتيتي اليوم إن شاء الله. أكيد احنا ديما نتذكروا رالي داعه ونرجعوا خطر
0: حنين.
1: عندنا حنين كبير برشا, فمشكورة أخت هادية على الاستضافة اليوم, وإن شاء الله يا ربي نفيدوا اللي يستمعوا فينا الآن يعني على أمواج إذاعة تطاوين على فحوى ملتقى الجهوي الأسراب بجهة تطاوين.
0: طبعا باش ناخذ معاك فكرة وكل التفاصيل قايدة تومية, لكن خليني نرحب زادة كيف كيف بقايدة بسمة فايدي اللي جاتنا من البير الأحمر. مرحبا بيك وأهلا وسهلا.
2: يعيشك يعطيكم الصحة, مرحبا بكم وبالمستمعين الكل على اللي يسمعوا فينا على إذاعة تطاوين. اليوم باش نحكيو على الملتقى الجهوي للأسراب قسم العصافير بجهة تطاوين.
0: احنا كي نقولوا قسم العصافير يضر السفيرات صغار ذوما سنة أولى سنة ثانية روضة؟
2: لا لا, قسم العصافير من 4 سنوات ل7 سنوات.
0: 4 سنوات ل7 سنوات هذوك هم العصافير اللي منورين حياتنا. والتفاصيل الكل معاك قايدة تمام.
1: أنا جيت اليوم بحضركم بتبيع كصفتي مفوضة قسم العصافير للكشافة التونسية تابعة جهة تطاوين, على أثر يعني تصميم البرامج السنوية لهذا القسم حبينا نفذ الخطة متاعنا اللي هي التنفيذ ملتقى جهوي آخر السنة.
0: أيوة.
1: للأسراب. يقول قائل شنو ما الأسراب وشنو ما العصاف؟ هو العصافر هذوما يتوجدوا في الكشافة التونسية. أول نواة للتربية الكشفية بالكشافة التونسية
0: نبدأ بالعصاف بالعصافير
1: اللي تتراوح أعمارهم من 4 سنين حتى 7 سنين.
0: واضح.
1: الفئة العمرية هذه بطبيعة توجد في مؤسسات الطفولة المبكرة كالكتاتيب, الأقسام التحضيرية, رياض الأطفال, خطر لما لهم من خصوصية وبرامج تربوية هاتفة. هذا علاش احنا حبينا نبعثوا الأقسام هذه في كامل ولايات الجمهورية بطبيعة تحت إمرة مكتب وطني بتو تونس.
0: أيوة.
1: يترأسها القائد الفذ الحاج كمال عمار, يعني هو من يدير إدارة هذا القسم, ونحن يعني نتبع الخطوط التربوية والسنوية.
0: نعم.
1: فحبينا نحكي اليوم على أول ملتقى جهوي للأسراب بالتطاوين.
0: سيدة بسمة, وقت شو يكون الملتقى هذا؟
2: الملتقى هذا باش يكون يوم الجمعة 22 ماي بالمركب الثقافي تطاوين. باش يجمع هالأسراب اللي كوناهم احنا وتلموا في هالملتقى هذا. هو العام هذا كان تأسيس هالحلمة المزيانة. احنا عملنا يعني كوننا أسراب توا يعني حاليا 3 أسراب. ونطمح من خلال هذا الملتقى ان نستقطب اكثر اطفال واكثر مديرات الروضات باش حتى هما ينجوا على المنوال هذا وتغرد الاسراب ان شاء الله
0: في رياض الاطفال
2: ولا الكتاتيب والاقسام التحضيريه.
0: نعم, بقية التفاصيل معك سيدة.
1: أكيد نطمح إلى إرساء هذه الأسراب بمؤسسة الطفولة المبكرة بجهة تطاوين,
0: وهذا مهم جدا
1: لأن الكشافة راهي تربي الفتية على الانضباط وحب الوطن والالتزام أكيد, وعندها قواعد كبيرة برشا اللي عندها أثر بعيد برشا للصغيراتنا. فالملتقى هذه حبينا برمجناها بتاريخ 22 ماي بالمكان
0: مركب الثقافي
1: تطاوين المدينة, والدعوة مفتوحة لمن يسمع إلينا الآن. إن شاء الله نقول لهم جيبوا صغيراتكم ويجوا شوفوا شنو الكشافة تعلم للصغيرات. فحبيت أنا نعطيه صورة مزيانة للصغيرات, نعطيه الصورة اللي تشرف كشافة تونس ككل, اللي تشرف جهة جهة التطوين ككل. وإحنا ما شاء الله القائدات اللي يسيروا في القسم هذا راهو مش بسهل أي قائد باش يجي يسير سرب عصافير، لأن القائد تكون له دراية تربوية مستوى تربوي عالي باش يسير القسم هذا، ثم يتكون تكوين كشفي عالي ويتلقى من ضمنها شارة خشبية اختصاص قسم عصافير.
0: نعم.
1: الملتقى هذايا باش تكون عنده برشا فقرات.
0: أي.
1: فقرات
0: ناخذ معك فقرات البرنامج.
1: أي. الفقرات هي بطبيعة عندنا الكورال، عندنا الموسيقى للجميع، عندنا الحماية من الوسائل التكنولوجية الحديثة.
0: أيوة هذا مهم جدا.
1: الخطر ما ننسوش احنا راهو شعار الملتقى، الشعار وما أدرك ما الشعار اللي تتصمم يعني من ضمن فريق متكامل، فريق من مدنين من تطوين. يعني أختنا ما ننسوش أختنا سميرة بكار اللي عاونتنا برشا في الشعار هذا، ولكن الكلمات لها يعني أفاق بعيدة، أسراب القطاع، أسراب القطاع، ألحان موسيقية وحماية الرقمية. الحان موسيقية أكيد الموسيقى هي غناء الروح للجميع. سرب القطاع وطير القطاع نعرفه مشهور في الجنوب التونسي، طير القطاع اللي يتكيف مع كافة البيئات يعني، فهذا
0: الظروف.
1: ثم الحماية الرقمية هذه يعني خطة استراتيجية دولية عالمية تخدم عليها توا الكشافة التونسية لحماية أطفالنا من الوسائل الرقمية، الهواتف، الشاشات وما تبعها. وأخت بسمة تفيدنا بالباقي إن شاء الله.
2: إن شاء الله نواصلوا. إحنا في الإطار الاتفاقية بين وزارة المرأة والكشافة التونسية تم هكا نكونوا متواجدين إحنا معاك مدام تومية. بالنسبة للشعار نكمل فيه، إحنا ديجا احتفالا بعيد الأمهات عملنا الموسيقى و للحماية الرقمية وما أحوجنا إليها وما أحوجها باش نحميو أطفالنا من الأذى. من هنا بدينا احنا نجمعوا بين الإفادة والاحتفالات والمحبة اللي ما عندهاش شهر ولا يوم، هي على طول حبنا لأمهاتنا، وإن شاء الله ربي يفضل كل أمهات.
1: موجودة صورة الأم في الشعار باللون الوردي توحي بالحب الحنان، وإحنا قادمين على عيد أمهات في نهاية
0: شهر مايه.
1: إن شاء الله باش يكون تكريم كبير لكافة الأمهات اللي حاضرين
2: إن شاء الله. تحية بالله من خلال هذا اللقاء إلى كل أمهات الأطفال اللي في الروضة العمومية البير الأحمر وإطارات الروضة العمومية البير الأحمر.
0: نعم.
2: شكرا للمديرة المؤسسة اللي كانت عون وكانت سند، هي الملازمة معايا. أي
1: ملازمة القايدة.
2: القايدة
0: لأنه الروضة العمومية البير الأحمر ما شاء الله ناشطة بالقداد، حصلت على العديد من الجوائز. عندهم أنشطة متنوعة ومحلاهم. الخدمة فيها مش حاجة سهلة، وشفناهم من خلال برشة تتويجات الحقيقة.
1: نجاحات بصراحة
0: نجاحات تذكر فتشكر.
2: هذا ما يكون كان بالفريق متناغم ومتكامل ومتعاون الحقيقة في كل ما الحقيقة من كل ما ناديهم من يكونوا معايا، فتحية شكر لهم الكل.
0: نعم.
2: وشكر للأمهات اللي تشجعوا واللي وقت اللي حكينا لهم على الكشافة ما ترددوش لحظة.
0: أي.
2: وكانوا معانا وهم يدعموا فينا لحتى التو.
0: نعم.
2: فشكرا لهم الكل.
0: وانا كيف زاد نكمل معاك سيدة تومية،
1: لأن باش نذكروا يعني هي مشاركة الأسراب باش تكون ثلاثة أسراب متواجدة في الملتقى هذا اللي هو سرب الحمام بروضة العمومية البير الأحمر، سرب المنيار فوج الدويرات، ثم فوج الدويرات تبع أختنا القايدة حسنة التونسي، ثم سرب النورس الروضة الخاصة قصر الملائكة حي المهرجان.
0: أيوة.
1: والملتقى عنده إطار ما شاء الله كفء الكل، يعني الإطار هذا متواجد كل من قائدة الملتقى، ثم النظام العام زينب الشبلي، القايدة زينب الشبلي، الأعلام والنشر قايدة بسمة الفايدي اللي أصرت باش تكون اليوم
0: دورها.
1: أي دورها. دورها.
0: أي.
1: ثم المرشد التربوي القايدة سعاد الغندور، اللوجيستيك والدعم القايدة هاجر مقدميني. معنا الأستاذة الموسيقى نورة حمدي ما شاء الله اللي والله اللي معناتها كل ما نكلموها إلا ولا نلقوها حاضرة وتقول لنا أنا موجودة الموسيقى مع الأطفال متواجدة في رياض الأطفال متواجدة. نعم. هي اللي باش تكون فقرة كبيرة مع جميع الأولياء والأطفال الكل موسيقى للجميع إن شاء الله.
0: أكيد نهار الأحد باش تكون زادة الموسيقى للجميع ونرجعوا له برنامج هذاك وحده. وأنا اليوم حبيت نقول لكم شكرا برشا على الحضور اللي كنتوا حاضرين معنا قايدة أتومية وقايدة بسمة الملتقى الجهوي للكشافة فرح الجنوب الشرقي
1: جهة التطوين. ربي نحيي قايد الجهة شكري المذبوح اللي كان يعني كل القادة بجهة التطوين يدعموا فينا إلا وإذا لقوا الفكرة حاضرة يقولوا لنا أليزي احنا معكم. نعم. إن شاء الله نكون كلنا اليد في اليد إن شاء
0: الله. إذا نذكروا بالموعد الملتقى باش يكون نهار
2: الجمعة
0: 22 ماي
2: 9 صباحا
0: مركب الثقافي. شكرا لكم على الحضور متاعنا معنا لليوم في أصايل. أهلا وسهلا بكم ديما.
2: شكرا.

0: كوكتيل شادلي الحاجي خلطنا 43 دقيقة بعد الخمسة متاع العشية. مرحبا بكم، نورتونا الناس اللي تسمع فينا في طريق في الخدمة في دياركم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم في ربوع الجنوب الشرقي. الوجهة الآن باش تكون إلى أجيم جربة، وحاضر معنا على الخط سي بسام الوريمي مدير دار ثقافة أجيم جربة حتى ناخذ معها أكثر تفاصيل تظاهرة باش تقام الأيامات الجاية تحت عنوان أجيم تحتفل لمساعدة المعوزين وفقدي السند، وكيف كيف ما تحضيرات أخرى لمهرجان الحقيقة مازل شوية، لكن طبعا نشوفوا التحضيرات وين وصلت. التفاصيل لمهرجان الأرجوان لمسرح الشباب والطفل بجربة. أجي معنا سي بسام على الخط. عسلامة سي بسام، أهلا وسهلا نورتنا.
1: عسلامة، أهلا بك وأهلا بكل مستمعي إذاعة تطاوين، شكرا لكم للمتابعة وعلى الدعوة الكريمة.
0: من وين تحب نبدو، بأجيم تحتفل ولا تحضيرات مهرجان الأرجوان؟
1: والله نعتقد أنه نبدأ بتحضيرات الأرجوان باعتبار أنه السيدة وسيلة مازال ما وصلتش، باش توصل باش هي تعطينا أكثر تفاصيل على تظاهرة أجيم تحتفل. وإحنا يعني شركاء في البرنامج هذا، بالتالي خلينا نبدأ بتحضيرات يعني الحثيثة لمهرجان الأرجوان للمسرح مسرح الطفل والشباب. دورة ثالثة إن شاء الله باش تكون السنة. دورة أكيد باش تكون مختلفة، فيها يعني تجديد آخر معناها السنة إن شاء الله باش تكون، حبيناها تكون يعني متزامنة مع افتتاح يعني الإقامة الإيكولوجية الفنية بدار ثقافة أجيم. يمكن في الوقت يمكن مش باش تجي بالضبط، نزلنا معناها مش عارفين إذا تحضر وإلا ما تحضرش، ولكن احنا قاعدين نحضروا في المهرجان باعتبار أن المهرجان يعني فقرة قارة سنوية، يعني تنظمها دار ثقافة أجيم بالشراكة مع جمعية الأرجوان الثقافية. إن شاء الله السنة باش تكون يعني كالعادة معنا فما برامج مسرحية يعني عروض مسرحية موجهة للكهول وموجهة للأطفال وعدد من العروض الحكواتي. وإحنا توا يعني إن شاء الله بعد دقائق إن شاء الله ندخل الاجتماع لإعداد البرنامج الموازي للمهرجان.
0: نعم، كيفاش كانت أي الاحتفالات بشهر التراث في أجيم جربة؟ ظهر لي فما معرض كان للفنون التشكيلية بمناسبة شهر التراث، كيف كيف تأثير سيدة سليمة كتات؟
1: أكيد يعني الاحتفال بشهر التراث وهي مدام وصيلة وصلت اللي تحدثنا أكثر باعتبار أن احنا كما قلت لك أننا مساهمين ومشاركين في البرنامج هذايا، وهي يعني تشرف على البرنامج كامل تقريبا باش تعطينا يعني تظاهرة هي بدأت معنا من اليوم، وإن شاء الله باش تعطينا يعني مختلف الفقرات والتفاصيل. إذا حاضرة معنا مدام وصيلة
0: ناخذوها على الطاير. اي مثال
1: هي حاضره معانا،
0: تفضل. مدام وسيله، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: اهلا بيك واهلا باذاعه تطاوين
0: ومجمعيه وصال ديما حاضره لمساعده المعوزين فقدي السند. كانت تعطينا فكره عن التظاهره هذه اللي قاعدين تحضروا فيها، يظهر لي نهار الخميس 21 ماي باش تكونوا حاضرين في اجيم جربه، واجيم جربه تحتفل.
2: تظاهرت شهر التراث تحت عنوان أجيم تحتفل، هذه الدورة الثانية إن شاء الله. تبدأ نهار 20 اللي هو يوم الأربعاء اللي هو غدوة، نهار 20 باش يكون فيها معرض صناعات تقليدية، معرض لوحات زيتية، عرض للأزياء التقليدية الشعبية يعني لجزيرة جربة. وباش تكون فيها الأكلة، مسابقة الأكلة الشعبية، كيف كيف كل ما هو تراثي ما يخفاش عليكم، معناها جربة كونها مشهورة بالبحر والكل وخاصة أجيم. ماكلة تراثية قديمة برشا اللي هو المسفو في جربي، باش يكون بجميع أنواع الحوت الموجودة في أجيم. هذه هي للصبحية. والعشية إن شاء الله باش تكون أنثية نسائية، والمكان باش يكون في دار الشباب بالنسبة للغدوة. التظاهرة هذه من تنظيم جمعية الوصال مساعدة معوزين فقد السند بالشراكة مع دار الثقافة أجيم، وبالتعاون مع دار الشباب أجيم وبلدية أجيم. مشكورين.
0: نعم، إذا التظاهرة باش تمتد على يومين، غدوة وبعد غدوة. كيف كيف باش يكون فما المحفل الجربي، حاجة كيما هكا الزهو والطرب موجود أكيد.
2: باش تكون على مدة خمسة أيام مش نهارين.
0: آه خمسة أيام.
2: خمسة أيام. أيوة. آه اليوم الأول في دار الشباب كما قلنا نحكم بكري. اليوم الثاني في دار الثقافة يلزم أيوة. نقسم الأدوار ونرضوا جميع الأطراف.
0: لا خليك فهم سيدة وسيلة. اليوم الأول وقتاش؟
2: اليوم الأول غدوة إن شاء أيوة. الله نهار 20 يوم الأربعاء الافتتاح تكون في دار الشباب.
0: واضح.
2: اليوم الثاني أيوة. إن شاء الله باش يكون في دار الثقافة.
0: به.
2: نشاطات مختلفة بالنسبة للصباح والعشية باش يكون لقائنا مع الزهو الجربي.
0: به.
2: الساعة السابعة مساء. مرحبا باللي يحب يتفضل وديما الدخول مجانا بإذن الله.
0: نعم وكل التظاهرة تقام لفقد السند طبعا
2: جمعية الوصال. بالنسبة للمعرض النهار الأول نهار الافتتاح باش يكون في دار الشباب مع المجموعة اللي مع البرامج اللي كنت تحكي لك عليها ومن بعد باش نحولوه لدار الشعب الجيم فصل السوق الحرفيات هو لا محالة معرض ثقافي ماهوش تجاري أما كمان نفكروا شوية في الحرفيات مع أنهم بنات المنطقة وناس نقولوا إحنا بالعامية مزمرة
0: منها يؤيو
2: التراث ومنها يلكتو
0: خطوة. واضح واضح سيدة وصال. واضح شكرا
2: ليامات أخرى زيدة عندنا الصنبالي. الصنبالي مش الصنبالي. الصنبالي يخص الشمال.
0: أيوة.
2: الصنبالي الجربي اللي هو يخص معتمدية الجيم بالذات.
0: بالذات
2: هو تراث شعبي عجمي. شنية عجمي معناها لإخواننا وأخواتنا السمر مختصين أيوة. به الفرقة كلها سمر أيوة. وأغلبية الجمهور سمر
0: أيوة.
2: والنغمة يعني متاع الذكرة ولا المزمار ولا كيف نقوله والطبلة خاصة بالناس كيف كيف يسمى الصنبالي فيه السجارة وفيه الصوبة وفيه أنواع عرق الزربة مليح
0: باش يحفل الجو الجربي ما لا في أجيب
2: باش يحفل الجو الجربي إن شاء الله يا ربي. اليوم الرابع باش يكون زاد عندنا الخرجة بتاع العروسة معناتها الحجبة حجبة العروسة باش نزوروها الزوي عنا الزوي ما شاء الله في جربة برشا وعنا حاجة أخرى اللي هي نسموها عروسة خشمور قبل كانت عادة قديمة برشا كانت الناس تحشم ما تنجمش كما توا تقولك عاونيني واعطيني وكذا عندهم بنية باش تجهز ولا ولد باش يعرس طفلة البنية الصغرى في العائلة لبسوها لبسة العروسة الجربية ونخرجوها في رومبوان ولا في بلاصة هكا تكون فيها برشنات ونحطوا لها محرمة قدامها البنات يغنوا بحذاها والكل والشباب والرجال اللي يتعدى كل حد يحط اللي كتب من ربي ما تعشي العشية لما تكون البنية لمدت ما كتب من الله للجهاز ولا للقزان احنا في جربة نقولوا القزان اللي هو العشاء كانت الدنيا رخيصة معنا هذا الكل إحياء للتراث.
0: نعم يعطيك صحة سيدة وسيلة شكرا لك على التفاصيل هذه الكل نصور فما التشويق فما فرجة اللي يحبوا يكونوا حاضرين في جيم جربة إن شاء الله علاش لا يمشوا يتفرجوا يمشوا يساندوا الجمعية وشكرا لك على التفاصيل هذه الكل
2: وانا سعيدة مرحبا بكم أنتم مزادة مستدعيين تفضلوا بحذانا
0: يعيشك
2: احنا نقولوا تعالوا قدانا الجرب
0: تعالوا قدانا ايوه تعالوا قدانا ان شاء الله نجيب حذاكم على الشلال مع بقيه الزملاء شكرا لك سيده وصال سي بسام الوريمي زاده مدير الثقافه
2: اجي
0: شكرا امين يا ربي تحيه لكم احنا راجعين نواصلوا معكم في اصايل خليكم معنا بعد نشره الاخبار اصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع هادي عبد القادر.

0: نشرة الأخبار.
1: السادسة مساء هنا إذاعة تتوين منها، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء. والبداية بالعناوين: مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان تتوين يتحصل على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي. نقطة لبيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك تفتتح غدا بمعتمدية غنوش بجبس. تونس تتسلم شهادة من منظمة الصحة العالمية بإعلانها خالية من مرض الرمد. وفي العالم حركة حماس ترفض تقرير مجلس السلام بشأن قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار. تحصل مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان تتوين التابع للدائرة الصحية تتوين الشمالية على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي من قبل الهيئة العليا للاعتماد والتقييم في المجال الصحي. مزيد من التفاصيل يقدمها المدير الجهوي للصحة بتتوين عمر بوعون في متابعة أمنها الزميل سعيد العكروت.
2: وإنجاز مكسب للمنطقة للجهة باعتبار أن الخدمات الصحية التي يتم تقديمها بالمركز تستجيب للشروط والمعايير التي تضمن سلامة المستفيد من الخدمة على مستوى الجهة الكل. نعمل أنها باش تكون عدوى إيجابية، باش تكون نقطة انطلاق لعديد المراكز الأخرى والأقسام والمؤسسات إن شاء الله في مرحلة لاحقة، وبذلك تكون الجودة هي الهدف بتاعنا، تنقص عديد الإشكاليات المرتبطة بالخدمات العلاجية. المواطن يستفيد بخدمة ذات جودة، خدمة مضمونة 100%، وربي وفقنا إن شاء الله لما فيه لصالح العام وصالح المنطقة الكل.
1: في تاريا الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وضعت الإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية برنامج عمل مشترك مع مختلف المصالح والإدارات ذات العلاقة، تركز أساسا على تكثيف حملات المراقبة المشتركة. المدير الجهوي للهيئة محمد ناجي تحدث في متابعة أمانتها زميلة عفاف الوترنية.
3: نتائج العمل الرقابي خلال الأسبوع الأخير تقريبا من يوم 11 ماي إلى غاية يوم أمس 35 عملية مراقبة ميدانية على المراسلات الموجهة لأصحاب المحلات المخلة بشروط حفظ الصحة. 7 مراسلات. عدد محضر حيز الوحيد تمثلت المحجوزات فيه 22.5 كيلوغرام لحوم دواجن تجميل ذاتي ولا تحمل أي تأشير، 4 كيلوغرام أحشاء دواجن كيف تجميل ذاتي بدون تأشيرة، كذلك حوالي 3 كيلوغرام عسل غياب التأشير، وحوالي 3 كيلوغرام أجبان مجمدة غير صحية.
1: اعتبر المكلف بالأعلام بالمكتب الجهوي بمدنين للمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك رياض البشير في تصريحه للزميلة تبرى شيباني أن أسعار الأضاحي لهذا العام شهدت ارتفاعا ملحوظا، داعيا المستهلكين إلى التوجه إلى نقاط بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك المحدثة بالجهة.
4: من خلال متابعتنا كمنظمة دفاع عن المستهلك لحالة الأسواق خاصة أسواق الأضاحي بمختلف مناطق ولاية مدنين، لاحظنا الأثمان ما زالت مرتفعة نوعا ما. أيضا من خلال لقاءات مع السلطة الجهوية اللي أقرت نقاط بيع تضامنية، وهذا ممكن إن شاء الله يساهم في الإنقاص من ثمن الأضاحي، وهذا اللي ندعو كل المستهلكين لتجنب ممكن نقاط البيع الفوضوية. 8 نقاط مقننة وإن شاء الله باش تكون فيها الأثمان مقبولة بالنسبة للمستهلك، وهذا اللي ندعو فيه الناس كلها. إن شاء الله الأيام القادمة تشهد نوعا ما نقص في ثمن الأضاحي، لأنه مقارنة بالسنة الفارطة يعني ثمن شهد يعني ارتفاع كبير جدا.
1: من المنتظر أن يتم غدا افتتاح نقطة لبيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك في معتمدية غنوش من ولاية جابس. تأتي هذه البادرة في إطار الضغط على الأسعار والتصدي لظاهرتي الاحتكارية والمضاربة. عضو المجلس المحلي بغنوش رفيق مصباحي يتحدث في استضافة أمنها زميل محمد علي أحكاشة.
0: لو نقطة بيع بالمنتج للمستهلك إن شاء الله وبدعم الفلاحة بتاع الجهة بشي نقصوا من الاحتكار اللي هي تمارس فيه التجار على المواطن ونزيدوا نقربوا الخدمات أكثر للمواطن اللي هي بشي يكون فما ياسر شواء بالنقطة البيع هذه من المنتج للمستهلك إن شاء الله نرتقوا فيها اللي هي تكون مصحة للمواطن قبل كل شيء بشي يخفف عليه الحمل شوي حتى بالموجود وإن شاء الله تكون مبادرة خير وتوقعات متاعها جيدة سواء للمواطن ولا للبلدية إن شاء الله ومع العلم اللي هي ما فيهاش مكس اللي في الأسواق يعني دراكة المواطن كي بيش يمشي بيش يشري مش بيش يلقى تجار مش بيش يلقى المكاس في الحكاية.
1: يشهد وسط مدينة تطاوين تفاقم ظاهرة الانتصاب الفوضوي على الأرصفة من قبل عدد من باعة الخضر والغلال وغيرهم من التجار ما تسبب في حالة من الاكتظاظ وأثر سلبا على انسيابية حركة المرور والسير العادي للحياة اليومية للمواطنين. ريبورتاج للزميل سعيد العكروت.
5: فذا نعيش فيه مع بعض والله يرحم والديكم. التنظيم المرشي للبيع والشراء التروتوار للمارة والزفت للكراه دعوة سلطة الكل المحلية وحتى للرئيس الدولة. وسط المدينة المواطن العادي أصلا ما عادش عارف يمشي في الكياس ولا يمشي في التروتوار ولا وين يمشي بالضبط. أنا كمواطن وكصاحب سيارة أصلا ما عادش لقي وين راكي سيارتي. ندخل الكياس يزمر علي شكون نطلع على التروتوار نلقى نصبة نلقى تيندا نلقى كل شيء. الانتصاب الفوضوي متاع الخضرة متاع الانصب الأخرى تلقى فريب تلقى معدنوس تلقى طماط وزوز أطراف. أنا زوز أطراف نوجه لهم البلدية المرور زادة يلزم يخدموا خدمتهم في وسط البلاد.
6: راهو البلدية راهي عندها مسؤولية
5: فما أن بلون دامينجمون في تطاوين نستنوا فيه عنا 3 سنين كل عام ها وسنيها وسنيها قاعدة تصير جلسات في الولاية مع المجلس الجهوي مع البلدية مع كل شيء ما تبدل حتى شيء. المرشي فارغ صار اكتظاظ في وسط البلاد والمرشي فارغ حتى حد ما حاب ينتصب في المرشي ما القري اللي في المرشي موجود كل شيء معناها النصب موجودين البيئة التحتية موجودة ومتوفرة مهيئة كوميل فو في المرشي علاش ليه ما ينتصبوش غادي ويعود المواطن انه يمشي للمرشي ويقضي من عند المرشي.
6: رايش تغاثة تعالونا يا ناس.
5: انا نحب ندعو المسؤولين هذو تعالوا اخويا اهبطوا لوسط البلاد في تطاوين تجولوا واقضوا تو تحس معاناة الناس. ما نجمش نلوم المواطنين يعني على التحضر وعلى كذا مدام الدولة ولا المؤسسة اللي هي قائمة على الشيء هذا مش منظمة الأمور هذه.
1: وفي رده على تشكيات المواطنين من هذه الظاهرة أفاد المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدب بأن المصالح البلدية تعمل حاليا على تخصيص فضاء جديد للسوق البلدية لوضع حل جذري ونهائي للانتصاب الفوضوي وسط المدينة. تسلم وزير الصحة مصفى الفرجاني بجنيف اليوم من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس شهادة المنظمة بإعلان تونس خالية من مرض الرمد. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الخميس الماضي أن تونس نجحت في القضاء على مرض التراخوما أو الرمد وأفادت بأن تونس أصبحت الدولة 14 في إقليم شرق المتوسط والحادية 30 عالميا التي يتم التحقق من قضائها على الرمد كمشكلة صحية عامة. يطالب أخصائي العلاج الطبيعي الصندوق الوطني للتأمين على المرض بصرف مستحقاتهم المتخلدة بذمة الصندوق منذ أكثر من 8 أشهر. الأخصائية في العلاج الطبيعي خنساء رمضان تتحدث في هذا الإطار في استضافة أمنها الزميل محمد علي أكشة.
7: عنا بين 6 و8 شهور ما صابونيش المستحقات نتاعنا. هذا نجر عن هو عيادات قاعدة تفكر ناس ولا تصرف من جيبها بين خلاصات سينسيس قباضة كراء قروض. كنا ديما ناخذوا مصلحة المريض أكثر من مصالحنا. نقبلوا للمريض حتى لين تحضر البريزون شارج نتاعه لين تراكمت برشا الديون. كل يوم قانون مالي جديد وتطبق عليك هذيك على خاطر ماهمش باش يستنوا كلي تخلصك الكنام ولا سيناسيس اللي تخلصك الكنام ولا بيرسونيلك معناها اللي باش تخلصك الكنام. بطبيعه في الاخر كل واحد يلزم ياخذ حقه ان باش نجمدوا الاتفاقيه راهو مطروح ان شاء الله نقولوا ما نصلوش لحاجه كيما هذيا. ماذا بينا على حوار مع الصندوق الوطني للتامين على المرض يرضي الناس كل.
1: تحت شعار علاج إنساني رحي في عالم رقمي يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لطبيب الأسرة والذي أقرته المنظمة العالمية لطب الأسرة ويصادف التاسع

0: المشاكل الصحية يحلها من الطبيب الخطلطو، وثانيا ينقصوا الاكتظاظ على الاختصاصات اللي هي شوية وعلى المستشفيات اللي هي بطبيعتها شوية. طبيب الخط الأول نهتم خاصة نكونوا طبيب خط أول يكون قادر على حل معظم المشاكل في تونس. طبيب الخط الأول حل معظم المشاكل في المتابعة الدورية للأمراض المزمنة، في حل المشاكل الصحية الحادة والمزمنة، حملة التلقيح، مقاومة الأوبئة، في الطب المدرسي، في التثقيف الصحي، في الحد من التداوي العشوائي للمواطن التونسي اللي ساعات يمشي يحب يداوي وحده عبر الانترنت ولا عبر الصيدلية مباشرة. يراه الاستثمار في طبيب الخط الأول هو استثمار في صحة المواطن أولا، وطبيب الخط الأول يوفر علينا برشا مصاريف زايدة وبرشا مضاعفات نتجنبها.
1: في أخبار منطقة الشرق الأوسط، أكدت حركة حماس اليوم رفضها تقرير مجلس السلام بشأن قطاع غزة المقدم لمجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى احتوائه على مغالطات تعفي الكيان الصهيونية من مسؤوليته عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ميدانيا استشهد شخص فيما أصيب آخر بنيران الاحتلال شرقي مدينة خان يونس مع تواصل التصعيد الصهيوني في غزة. في الأثناء طلبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران في الأيام المقبلة إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة قبل أن يؤجلها. في الأثناء ذكرت إيران أن المقترح الذي قدمته طهران في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، كما يتضمن الاقتراح إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وخروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. نقطة النهاية لنشرة أخبار المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. السيكودراما أسلوب علاجي نفسي يقوم على التمثيل الدرامي والتفاعل الجماعي، أسسه الطبيب النفسي جاكوب ليفي مورينو في بدايات القرن العشرين. تعتمد السيكودراما على فكرة أن الإنسان يستطيع فهم مشكلته الداخلية والتعامل معها بفاعلية أكبر عندما يجسدها على خشبة مسرح رمزية بدلا من الاكتفاء بالحديث عنها فحسب. في جلسات السيكودراما يطلب من أحد المشاركين ويسمى البطل تمثيل موقف من حياته الواقعية يسبب له صراعا أو توترا نفسيا، مثل مشكلة أسرية أو صدمة قديمة أو قرار مصيري، ويقوم بقية أعضاء المجموعة بأداء أدوار الأشخاص المرتبطين بالموقف، ويشرف المعالج الذي يسمى المخرج على تنظيم المشهد وتوجيه الحوار مستخدما تقنيات خاصة مثل عكس الأدوار، حيث يتبادل الشخصان الأدوار لفهم وجهة نظر الآخر، والمرآة حيث يشاهد البطل نفسه ممثلا من قبل شخص آخر، والمونولوج الداخلي وهو التعبير عن المشاعر الدفينة. تهدف السيكودراما إلى تحقيق التنفيس الانفعالي وزيادة الوعي بالذات وتنمية التعاطف وتحسين مهارة التواصل، كما تستخدم في مجالات متعددة مثل العلاج النفسي الفردي والجماعي والإرشاد الأسري والتدريب التربوي وتنمية المهارة القيادية. تتميز السيكودراما بأنها تدمج بين التفكير والشعور والفعل في آن واحد، مما يجعلها أداة فعالة لإحداث تغيير عميق ومستدام، فهي لا تكتفي بتحليل المشكلة نظريا بل تتيح للفرد أن يعيش التجربة من جديد في بيئة آمنة، ويختبر بدائل سلوكية جديدة تساعد

0: فعله على النمو النفسي والاجتماعي.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع هادي عبد القادر.

أهلا وسهلا بكم، مرحبا الناس الكل اللي تسمعوا فينا. رجعنا لكم ديما في أصايل الفن والثقافة والمواعيد الثقافية وأهم أخبار الشأن الثقافي في ربوع الجنوب الشرقي وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. نسلم عليكم، شكرا على تحياكم، شكرا على تعليقكم، شكرا على المساجات الحلوة اللي قاعدة توصلنا. سعيدة جدا ديما بمتابعتكم لمختلف المواعيد اللي نقدموها لكم عبر موجات إذاعة تطاوين. وإذا تحبوا تكونوا أنتم زادة حاضرين معنا، نجم تكونوا حاضرين معنا في الساعة الثالثة على 75 870 900. وإحنا اليوم بعد شوية باش نكونوا في المركب الثقافي في تطاوين باش نتابعوا فعاليات اختتام النجمة الأولى لتظاهرة جمار اللي تجمع بين الفن المسرح والثقافة والشعر والأدب وكل التفاصيل. إن شاء الله كما قلت بعد شوية يكون حاضر معنا زميلنا منيرة هلال مباشرة من مركب الثقافي تطاوين حتى نواكبوا فعاليات اختتام جمار اللي بتكون ثرية الحقيقة بحضور الشاعر الكبير، والسهرة باش تكون تكريم للشاعر الكبير آدم فتحي. خليكم معنا، أكيد شنكملوا ديما معاكم مستمعينا في أصايله.

0: رجعنا لكم مجددا ديما في أصايل، نواصلوا معكم هدايا شاب مكرم اللي سمعتوه. نعرفش منير حاضر معانا على الخط وإلا لا؟ رشيد نواصلوا معكم بأخبار الثقافية وأخبار وأجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة،
2: أجندة الثقافة، أجندة الثقافة.
0: باش نبدأ في تطاوين وبين الإبرة والخيط، هكا تقول التظاهرة هذية تنظمها جمعية موزايك في إطار معرض حرف منسية غدوة بمقر الجمعية اللي موجود في تطاوين. إذن نصور فما معرض فيه فنون جميلة وعروض مختلفة لما تبدعه أنامل الإبرة والخيط. إذن كل الحاضرين والحاضرات اللي تنجموا تكونوا حاضرين في المعرض هذايا وتأثوا المعرض هذايا وإلا حتى تتفرجوا تقتنيوا على الشلة، تنجموا تكونوا حاضرين غدوة العشية في مقر الجمعية في يعني عمارة ابن عرفة، طريق تطاوين في المقر للجمعية. نمشي للتظاهرة الثانية اللي كيف كيف في تطاوين اليوم، اختتام كما قلت تظاهرة الجمار، فما عرض فيلم قيد عساسي اللي كان يعرض وانتهى منذ قليل للمخرج صلاح الجديب المركب الثقافي في تطاوين، فما حلقة نقاش والسهرة باش كما قلت باش تكون سهرة شعرية للشاعر الكبير آدم فتحي، بعد ما كانت عروض متنوعة بين الشعر والسينما والمسرح والرسوم المفتوحة وورشات السينما وورشات الصوت وعروض مسرحية، والفنانة لبنان عمان زادة كيف كيف كانت حاضرة، المخرجة سلمى بكر زادة كيف كيف كانت حاضرة، والعديد من الوجوه اللامعة كانوا حاضرين في تظاهرة جمار عفوا اللي كانت انطلقت من نهار 16 حتى 19 مايو. نواصل مع الأخبار الثقافية على هامش الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي ضمن فعاليات ليسون دو ميوزيك الدرس الموسيقي. تم اختيار الموسيقار التونسي أمين بوحافة لتقديم درس موسيقي، ودرس الموسيقي اللي يعني كل التظاهرة والفعالية تنظمها جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى اللي تستضيف كبار ومؤلفي الموسيقى تصويرية. وتم هذا العام اختيار الموسيقار التونسي أمين بوحافة لتقديم هذا الدرس، وطبعا أمين بوحافة المتوج بجائزة سيزار عن الموسيقى متاعه موسيقى فيلم تومبوكتو كأبرز الأصوات الموسيقية في سينما المؤلف المعاصرة، واللي تميزت أعماله بحس سينمائي شاعري يعتمد على الحوار العميق بين الصوت والصورة.

0: نكملوا مع السينما والصورة ومشاركة تونسية هامة في مهرجان السينما الإفريقي بخليبكة في المغرب باش ينطلق من 30 ماي إلى 6 جوان. الحضور لافت للسينما التونسية ضمن مسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة فضلا عن لجنة التحكيم. يشارك الفيلم الروائي الطويل صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية في مسابقات الفيلم الطويل ضمن اللي تضم 14 فيلم من تونس، المغرب، مصر، السودان، كاميرون، سنغال، الكونغو والموزمبيق والتوغو. ويحضر الفيلم القصير يعني لنبيل الطرابلسي كيف كيف ضمن مسابقة الفيلم القصير باش تشهد مشاركة 12 عمل، كما تشارك التونسيتين لطيفة بن عايشة وسعاد زريبي ضمن لجنتي تحكيم النقد السينمائي ولجنة تحكيم دون كيشوت. نواصل كيف كيف مع العروض الفنية. جمعية إبصار في تونس العاصمة وطبعا الجمعية تنظم النسخة الثامنة من مهرجان الدولي للموسيقيين المبدعين من ذوي الإعاقة من 21 22 و23 ماي في تونس العاصمة بمشاركة حوالي 45 موسيقي من 8 دول على غرار تونس، الجزائر، المغرب، العراق، إيطاليا، إسبانيا، تركيا، فرنسا. ويعني العرض باش يكون في المهرجان هدايا الدورة الثامنة وتنظم جمعية التونسية إبصار. نواصل كيف كيف الناس اللي تحب تترشح للمساهمة في العدد الأول من مجلة النجمة الزهراء. تم فتح باب الترشحات، هي المجلة هذه مجلة علمية محكمة تعنى بنشر المباحث والدراسات الحديثة، تصدر بالصورة السنوية على المركز وتهدف بالأساس إلى إتاحة منبر علمي يساهم في تطوير المعرفة وتبادل الأفكار بين الباحثين والأكاديميين من مختلف التخصصات. محاور النشر التاريخ، التراث، الأرشيف، الهندسة المعمارية، الفنون التشكيلية والبستنة. يتواصل فتح باب الترشح أمام الباحثين لغاية 5 أوت للمساهمة في تأسيس العدد الأول من مجلة النجمة الزهراء ليطلقها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية. هذه شنو عنا لليوم في طبعا أصايل شنكمل معاكم ديما حتى شلل 8. وأهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وين ما كنتوا تابعوا في إذاعة تطاوين داخل وخلا خارج حدود الوطن. سلام عليكم الكل دون استثناء.
1: أصايل
0: أصايل,
1: أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع هادي عبد القادر.

0: يلا نرجع نوصل في لقاءاتنا هذا المساء، وكما قلت باش نمشي مباشرة للمراكب الثقافي تطاوين موجود صديقنا سمينا منير هلال. مساء النور منير.
1: مساء الخير هادية تحيلي.
0: تحية ليك. إذا اليوم باش يتم اختتام فعاليات جمر اللي انطلقت منذ ثلاثة أيام تقريبا. مجمل العروض مجمل الأنشطة والورشات كانت ثرية في هذا العدد من جمر.
1: نعم، نتصور أنه اجتهدنا في تقديم مادة إبداعية ثقافية مميزة في الجهة،
0: خلقت حركية
1: على
0: الحقيقة
1: على مستوى اختيار العروض. نعم. نوعية العروض اللي اقترحناها ويكون واضح أنه مش من السهل لتظاهرة في دورة الثانية. نعم. أنه تجمع أسماء كما مثلا لبنى نعمان في الافتتاح وآدم فتحي في الاختتام.
0: نعم.
1: وبيناتهم يكون عرض مسرحية الهاربات اللي تقدم البارح، وكان يعني عمل أكثر من جميل وأكثر مرة بصراحة على مستوى العمل اللي تقدم عفوا، ولكن أيضا حضور الجمهور النوعي اللي تتابع هذا العرض، كذلك فيلم النافورة نهار الأحد بحضور سلمى بكار دونك طولانتي فاطمة سيدان لبنى نعمان منيرة الزكراوي صابرين عمر معهم سلمى بكار معهم أدر فتحي معهم مجموعة كبيرة من الشعراء جديد العويني وداد دغاري رفقة الزرلي وجدة زاحي ناصر البيسي بالإضافة إلى مواطني الورشات اللي هما أربع ورشات، ثلاثة في المطلق لكن في التفصيلات فما أربعة ورشة في السينما وتعاملنا فيها مع نادي السينمائي الهواب.
0: نعم.
1: تطوين وأبطرها صديقنا عبد العزيز بشمال. أما ورشة ثانية حول الأداء الصوتي وأبطرها صديقنا الفنان والدكتور عادل بوعلاك، استفادوا منها خاصة أبناء مركز الدفاع والإنتاج الاجتماعي في التطاوين اللي كانوا شركاء في ورشات الكل تقريبا. ورشة الثالثة هي الصنون التشكيلية وتنقسم إلى قسمين، الصنون التشكيلية يعني الرسم، وكذلك النحت عطر الورشة من صديقنا سنان علي البطروني، وكذلك صديقنا النحات صابر كويري الفنان والنحات صابر كويري، بالإضافة إلى ندوة فكرية نهار نهار الأحد حول النقد الفني قدمتها الدكتورة فوزية ضيفة لها، وكذلك الأستاذ المخرج علي اليحياوي. اليوم الثاني من الندوة الفكرية كان لقاء مفتوح مع الجمهور ورواد التظاهرة مع الفنان والشاعر الكبير آدم فتحي، مسبوق بلقاء فكري أيضا مع الفنانة سلمى بكار عن تجربتها وحياتها، ولكن أيضا عن شريط النافورة. اليوم صباح اقترحنا تجربة أيضا مهمة بالنسبة لينا، وهي في قلب جولة سياحية صحيح لأن ضيوفنا مشاو الشنني تطوين فيهم يعرف المنطقة هذيك لأول مرة باش نكونوا واضحين يكتشفها، ولكن مع الجولة في القرية اقترحنا أن الورشات اشتغلوا في شنني، هزينا كل المطربين المؤطلين متاعهم إلى فضاء نسمو تسمو وصديقنا سعد المعزر، صديقنا عمر حطحات النائب المحلي الجهة عاوننا بشكل جميل وبشكل أنيق جدا واحتفل بنا.
0: نعم.
1: وأقيمت خيام ومجالس.
0: نعم.
1: لهذه الورشات لتقديم أداء الورشات، وعنده جولة في فضاء ورواق مثلا وتسمو اكتشفوا المعارض التشكيلية اللي موجودة فيه. ثم زاروا أيضا مركز الرقمي للثقافة والموروث المادي واللامادي في جهة تطوين، وهو إنجاز حقيقي في جهة شنني قاعد يكتسب في زوار في كل برا، واكتشفوا الأصدقاء الفنانين والضيوف الفضاء هذايا بشكل كبير. ثم باش نعتذر باسم صالح الجديد لأن كنا منسقين أن يكون هو بحذاك في الاستوديو وانا برا، لكن عرض الفيلم بتاع صالح الجديد قيل على الساسي. أولا تقدم المساء هذا اليوم بالخمسة تاع العشية، وأصر صالح والمؤرخ اللي معاه والجمهور اللي حضر العرض أنه يكون فما نقاش للفيلم.
0: أكيد.
1: لأنه فيلم مهم يتناول مرحلة حساسة جدا من تاريخ الحركة الوطنية، هي مرحلة 52 54 55 وبوادر الصراع الوقع في الحركة الوطنية، خاصة على مستوى حمل السلاح.
0: نعم.
1: وأدوات حمل السلاح، والتوى النقاش مازال متواصل، يعني بقي لنا ساعة والنقاش مازال متواصل، فصالح ممكن يتأخر عليك هادية إذا كان هني أنا نعتذر نيابة عنه، ولكن إن شاء الله يوصل وإن شاء الله يلتحق واحد كذا. طبعا بعد شوية أنا تو في القاعة الحبرة، أنا والفريق اللي معانا في المركز الثقافي وفي جمار، صديقنا عبدالله الشبلي الموظف العام وقاسم سلاح والشبلي اللي عندنا، قاعدين يحضروا في الركح للسهرة الخاصة اللي بشكون الليلة مع صديقنا الشاعر آدم فتحي. هي سهرة موسيقية
0: شعرية بامتياز،
1: تكريمية بامتياز، لكن لا فيها الجانب الموسيقي، هذا مش مفاجأة كبير.
0: أيوة.
1: أولا باش ننطلقوا مع المعهد الجهوي للموسيقى في تطاوين، مجموعة متلانزة قاعدين يقرأوا موسيقى في تطاوين، باش يقدموا لنا تقريبا وصلة في حدود 20 دقيقة في بداية السهرة. يعني هما تقريبا 8 تلانزة، نعرف وضعية تلانزة وامتحاناتهم تو واحد كذا، منتخب مصغر باش يكون معنا. ولكن أيضا باش يكون معنا صديقنا الفنان نبراس شمال
0: التقليدية
1: خصيصا لحضور الأمسية هذه، وباش يغني زوز أغاني خصيصا لأدم فتحي.
0: نعم.
1: مع نبراس شمام صديقنا الدكتور عادل بوعلاق باش يؤدي لأول مرة أغنية لحنها هو من كلمات آدم فتحي، ثم هذه من مفاجآت جمار الجميلة أيضا، أن الناس اللي جات ما روحتش، الناس قاعدة لبنى نعمان من حفل الافتتاح لليوم هي في تطاوين، وتحوش في شوارع تطاوين والدور وتزور المناطق وتحكي مع الناس، فباش تكون في العرض الاختتام الليلة، وممكن جدا انها باش تأدي هي ايضا اغنية لآدم فتحي.
0: فما مزيج يعني بين الموسيقى والفن والشعر للكبار الحضور، طبعا آدم فتحي، نبرات شمام، لبنى نعمان، باش تكون سهرة مميزة نتصور، والناس اللي تسمع فينا بعدين كانوا يمشيو يحضروا للعرض هذايا في جمار في المركز الثقافي. نعم نعم.
1: خليني نقول شيء أساسي، ميزة سهرة الليلة أنها لأول مرة آدم فتحي يقرأ شعر في التطاوين،
0: لأول مرة
1: لأول مرة. آدم فتحي طبعا أنا صديق بالنسبة لنا وعشرة عمر، حاولنا في سنوات سابقة باش نكون واضح مع المستمعين فجأة أنه يجي على ثلاثة مرات أو أربع مرات.
0: نعم.
1: في كل مرة ما تتمش العملية. المرة هذه سعداء أنه آدم فتحي يشيل تطاوين لأول مرة ويقرأ الشعر لأول مرة في تطاوين.
0: نعم.
1: هذا بتضافر جهود أبناء جمار التظاهرة هذه،
0: أكيد جدا
1: بالأساس. نعم. بجهد كبير من مندوبية الثقافة في تطاوين بأسرار منها، بمساندة ودعم من عديد الأطراف في تطاوين، سواء على مستوى المؤسسات الاقتصادية، على مؤسسات الدولة، وطبعا برعاية من ولاية تطاوين، الكثير من الأطراف تساهم تساعد تتحرك من أجل أنه جمار تقوم بكل هذا التوهج والجمال اللي قدمنا في الدولة الحالية. فما أسماء اليوم جات لشنيني قلت لك لأول مرة، فما الناس جات لتطاوين لأول مرة، وفما أسماء كبيرة اجتمعت مع بعضها مهرجان بأول مرة. ما صادقش أنه ثم مهرجان جمع سلمى بكار وآدم فتحي الهاريباد ولبنى نعمان ومجموعة الشعراء والمواطنين هذوما في مكان واحد لمدة أربع أيام،
0: وهذا يحسب لكل الحاضرين والسهرين على جمار في دورتها الثانية، وكانت بدايتها قوية وإن شاء الله تواصل كمان هكا منير. فما نجم نقول لكم كان برافو على التنظيم، على حسن الاستقبال للضيوف، على البرمجة ككل الثرية والمتنوعة، وذي دعوة معاك
1: للجمهور الليلة باش يحضر ويستمتع، يسمع ويستمتع بقصائد بون لأول مرة في تطاوين آدم، صحيح، لكن ثم قصيدة باش يقراها آل فتحي لأول مرة في أي مكان، ما قراها في حتى مكان، باش يقرأ مقطع منها، وهذا إنجاز أيضا، دليل محبة من آدم لهذه الجهة للجمهور. إن شاء الله الجمهور يكون معنا بنفس البهاء اللي كان به أمس، يعني عرض أمس بالحق.
0: نعم.
1: الجمهور أعطى صورة
0: جميل.
1: راقية جدا وجميلة على تمتعه بالعرض وبمتابعة العرض. فاجأة الفنانين، حسن الإصغاء، حسن الاستماع، حسن المتابعة، كان حاجة مميزة جدا.
0: بالتوفيق، برافو منير، يعطيكم ألف صحة لكل الساهرين كما قلت على جمر في دورتها الثانية، وإن شاء الله كل التميز في دورة الثالثة، وطبعا بعد الوقوف على يعني مخرجات هذه التظاهرة واختتامها. فشكرا لكم على أحياء المشهد الثقافي في تطاوين خاصة، وما أحوجنا إلى مثل هذه التظاهرات اللي تثري المشهد الثقافي في جهتنا، وشبابنا متعطش للأجواء الثقافية والتظاهرات الثقافية اللي فيها وجوه لامعة في المسرح، في الفن، في السينما، في الموسيقى. وبالتوفيق لكم منير هلال، كنت حاضر مباشرة معنا
1: من نعم. أنا خرجت من القاعة الكبرى، مشيت بسنطل على صالح الجدي والمجموعة. التو ما زال النقاش متواصل.
0: ما هيش مشكلة يا سيدي، سلمنا عليهم الكل. وشكرا لك، يعطيك صحة، بارك الله فيك. احنا راجعين نكملوا معاكم بعد موجز الأخبار، خليكم معانا ما تبدلوش الموجة. تكون حاضرة معانا الفنانة نجوى عمر، وانتم زادة تكونوا حاضرين معانا يا خادمنا هدية مصطفى الشرفي، نختموا بها. يلا انتم زادة تكونوا حاضرين معانا، مرحبا.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 7 مساء هنا من إذاعة تطابين. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وضعت الإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية برنامج عمل مشترك مع مختلف المصالح والإدارات ذات العلاقة، يتركز أساسا على تكثيف حملات المراقبة المشتركة. اعتبر المكلف بالأعلام بالمكتب الجهوي بمدنين المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك رياض البشير أن أسعار الأضاحي لهذا العام شهدت ارتفاعا ملحوظا، داعيا المستهلكين إلى التوجه لنقاط بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك المحدثة بالجهة. أفاد المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المدب أن المصالح البلدية تعمل حاليا من أجل تخصيص فضاء جديد للسوق البلدي لوضع حل جذري ونهائي للانتصاب الفوضوي وسط المدينة. في العالم استشهد اليوم شخص فيما أصيب آخر بنيران الاحتلال الصهيوني شرق مدينة خان يونس مع تواصل التصعيد الصهيوني في غزة. أخيرا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران في الأيام المقبلة إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق، وأنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة قبل أن يؤجلها. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيش، إلى اللقاء.
2: من 16 ل19 ماي الدورة الثانية من جمار.
3: الدورة الثانية من جمار. لبنان عمان.

0: آدم فتحي.
1: آدم فتحي.
2: أنا نور نقش الحديدة على ساعد البشرية.
0: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
3: هذاك قانون اللعبة لشديدة.
4: يتصيب يتخيب.
0: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني. وأمسيات شعرية أبرز محطات جمارة. من 16 ل 19 ماي في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش. أصايل. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع هادي عبد القادر.

إذن رجعنا بسلطان الطرب جورج وصوف، سمعتوا خلطنا 9 دقائق بعد 7 متاع العشية. مرحبا بكم، أهلا وسهلا الناس الكل ديما نواصل في أصايل أصايل الفن وأصايل الثقافة. باش نمشيو للفن المرة هذه، بعد شوية تكون حاضرة معنا الفنانة نجوى عمر اللي مازالت كي أنشت مؤخرا فيديو كليب جديد عامل حالة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى كل محامل تقريبا. الفنانة المحرزة على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية التونسية في دورتها 24 مؤخرا بعمل آخر جميل جدا.

0: متكامل صوت ولحن وأداء وكلمات. نتصور الأغنية هذه يعني طبعا من خلال أداء نجوى محمد في مهرجان الأغنية التونسية، وكلمات وموسيقى وكلمات وألحان لحبيب محنوش، توزيع منير الغضاب. ما تنجم كانت تتحصل على المرتبة الأولى. وحاضرة معنا الفنانة نجوى محمد، باش نحكي بعد شوي. نجوى عمر عفوا. إذن بعد شويه تكون حاضره معنا وباش نسمعوا جديدها اللي هو موجود معنا لليوم. واهلا وسهلا نجوى، مرحبا بك.
1: عسلامه، مرحبا بك ومرحبا بكل متابعين اذاعه تطاوين وناسنا واهلنا في تطاوين.
0: وناسنا وأهلنا في تطاوين يعيشك يعيشك. ناسك وأهلك في تطاوين جيتهم بجديد، وجديد تطاوين 100% تقريبا هكا ولا لا؟
1: طبعا ذي ما عنديش مزيع، لخطر أنا كان ما نحبهمش وما قعدتش معناها بيناتهم، وعرفت كيفاش الأصوات نتاعهم غنية برشا. فمن واجبي كأستاذ موسيقى وكإنسانة دخلوني لديارهم وفرقوا بي، من واجبي اني نوثق الاصوات الجميله هذه. يمكن هم فما نساء ما ينجموش، معناها تطاوينيات ما ينجموش انهم يهبطوا فيديوهات ولا يغنوا، ولكن هم عندهم معناها تراث جميل جدا وتاريخ جدا. فمن واجبي انا كاني بنتهم، كاني بنتهم معناها بالحق، خطر حتى روحي زي بنتهم، فاني نغني الاغناء هذي وشرف لي كبير. وان شاء الله يا ربي كنت قد المستوى وكنت اتقنته معناه كما هم يغنوا فيه.
0: هو الحقيقة عمل فني يستحضر الذاكرة الموسيقية تقريبا، خلينا نقوله للجنوب الشرقي.
1: هو بالتحديد يرتكز اولا على النصوص تطاوي. كنت اصلا انا ما تعرفوا من الاول اللي انا استاذ موسيقى وعلوم موسيقية،
0: اكيد جدا.
1: وفي بحثي الكل حبيت اني معناها نبحث في النصوص الشعبيه الكل، معناها مش كان في تطاوين، ولكن الفكره جتني اني كي خدمت برشا في تطاوين ومن قبل نسمع لها معناها. طبعا باش نشكر ونترحم على استاذي الغالي محمد مرابط، فهو اللي خلانا معناها نعرفوا النصوص هذوما. من واجبي انا اني نوفقهم كاستاذ موسيقى باش الاجيال اللي بعدنا تعرف هالأصوات
0: تخدم عليهم. نعم.
1: حبيت ندمج ما بين الأصوات الشعبية ومنتوم معها موسيقى تكون معناها حد جديدة شوي، فيها ديزانسترومون كلاسيك معناها كما كانت لاحظتوا. فما
0: خدمت على الموسيقى، خدمت على التنوع،
1: فما كمانجات، فما خدمت على التوزيع طبعا. ونحب نقدم تحية كبيرة للموزع رزقوس، وطبعا ما ننسوش الكلمات اللي هي للشاعر بسام صقر اللي هو مكثر اغانيه هو اللي كتبهم معناها وفيهم اللي ملحنهم زادة. فان شاء الله يا ربي كنت قد وصلت رساله هيك نتاع مراه تطاوينيه محترمه بصوتها السمح، و وكاو

0: نجوى هذه الوصية هاي ولا الوصية ولا كيفاش
1: الوصية هي القناية سميناها الوصية لأنه الوالدين هم وصية من عند ربي ومن عند الرسول وصانا على إن على بر الوالدين فحبيت الأغنية هذه أنا غنيت على الخو غنيت على المرأة اللي شكون متغرب لها غنيت للبنية اللي تحب شكون الأصمر غنيت على المرأة التونسية فمن واجبي إني نغني زادة على الوالدين إن شاء الله يا ربي يحني يرحم كل الوالدين الميتين ويخلينا والدينا اللي حيين وإن شاء الله يا ربي ديما رجعولهم حتى شوي متعب اللي تعبوه معانا.
0: توقعت انها باش تاخذ يعني حظها منذ البدايه للغنيه نجوى لانه الحقيقه قاعده في تطور ملحوظ في نسب المشاهده في البارتاج نتاعها في الناس حبتها زاده بالصوره اللي انت اخرجتها كنت تحكينا على تفاصيل الفيديو كليب نتاعها زاده
1: باهي فيديو الكليب نحب نقدم تحيه زاده لزياد حموده اللي هو ابن تطاوين اللي صور لي ونحب نقدم تحيه كبيره لرحابه صدر التطاوينيه راه والله لاني نشكر فيه معناها رمي ورود ولا حاجه لكن الانسان ساعات
0: كل واحد يستحق
1: في بلاده ويستحق خاطر كلنا نستحق بعضنا لكن ساعات هيك فازات صغيره معناها جاست صغيره تحسها ياسر معناها انك تمشي مثلا باش تصور انا لقيت ترحيب ياسر من قصر الحداد من قصر الفرش من قرماسة
0: تحيني كانت
1: بنت الأسماء أكثر فما برشة معناها أمكنة ولكن نظرا لأنه وقتها كان طقس شوية هيك ما ساعدناش برشة صورنا في قصر الحداد وقصر الفرش لكن لقيت برشا ترحيب كبير وحتى نهار اللي نصوروا فم برشا عباد جو هكا يسمعوا ويعطيك الصحة
0: أي.
1: فحاجة تفرحني ياسر وإن شاء الله يا ربي أنا كنت معناها قد محبتهم هذيك وكالفرحة اللي فرحوها بي وبالحق والله فرحانة ياسر إنهم وقفوا معايا سواء كان الكوستيم من ولا المكياج ولا ناس كلهم وقفوا معايا بطريقه باهيه على الاخر حسيت روحي زي بين اهلي وناسي
0: اكيد انت بين اهلك وناسك نجوى وخاصه بالعمل هذايا واللي انت حبيته تقرب به اكثر للموروث يعني الشفوي في ربوع الجنوب الشرقي خاصه كما قلت انت خدمت على يعني نصوص متعدده لكن خليك معايا نجوى ما تعلقش لانه باش نرجع لك الان توقيت مقدس على موجتنا مستمعينا الكرام نرفع على مسامعكم اذان صلاه المغرب.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقبل الله صلاة الجميع بوافر من الأجر والمغفرة والثواب. رجعنا نوصلوا معكم والحديث متواصل مع ضيفتنا الفنانة نجوى عمر اللي حاضرة معنا واللي تهدي الغنية اللي أنجتها مؤخرا لكل الناس، لكل محبيها، لكل أهالي الجنوب وبالتحديد أهالي تطاوين. تحية لك نجوى مرة أخرى.
1: شكرا، يعطيك الصحة. تحية لك زادة أنت على الاستضافة السمحة هذه.
0: يعيشك، اهلا وسهلا بك ديما. كل ما يكون فما جديد احنا نشجعوك تكون حاضره بحدنا. الوصيه باش نمرروها وخليكم تسمعوها قبل خليك مسك الختام معك نجوى. فما عروض، فما حفلات لهيمة الجايه، فما خدمه ولا لا؟ شنو هو الجديد قاعد يحضر بعد الوصيه؟
1: انا اللي نوعدهم بيه معنا الكل متابعيني اللي راه فما حاجه جديده قاعده تحضر على نار هادئة
0: المليح يبطى ميسيلش.
1: اي وفما حاجات ياسر سمحة ان شاء الله يا ربي نكون ديما قد المستوى اللي يشوفوا فيه العباد ليا والكومنتارات السمحة والإيجابية كلها اللي قاعدة نشوف فيها، فان شاء الله انا نكون قد المستوى المتابعيني. ونحب نشكرك انت على الاستضافة ونشكر كل اللي تعبوا معايا، الكيب اللي قاعدة تخدم معايا، سواء كانت ناجي عمر اللي هو المنتج، سواء كانت بسام صقر اللي كتب لي الكلمات، العباد اللي ساهموا في الـ في الـ في السبونسور نتاع معناها الغنايه اللي عاونوني اني باش نصور في الـ في الـ في البلايص نتاع تطاوين، المكياج واللبسه طبعا المزيانه وبوتيك مزيانه، اهلي وناسي، عائلتي، اصحابي واساتذتي وخاصه تلامذتي في تطاوين. والناس كل حسيلوا اللي يحبوا نجوى عمر كلهم يقدموا لهم تحيه ونقول ان شاء الله يدوم ربي لي سند
0: ان شاء الله. بالتوفيق ليك نجوى، يعطيك الصحه ديما هكا على حضورك الانيق معنا. احنا شنو نوصلوا معكم في اصايل، خليكم معنا. هذه الوصيه.

0: هذه هي برشا جو وعملتوا لكم حفلتوا لكم نجوى عمر اللي كانت حاضرة معانا الفنانة نجوى عمر بجديد متاحة سمعتوها الوصية وسمعتوا اش نعملها. احنا رجعنا معاكم وراجعين استقبلوكم بكل محبة اليوم في أصايل على 75-870-900 يظهر لي استنستوا بينا انه هكا نحضروا لكم مجموعة من الاختيارات الموسيقية في جو المسابقات ونسمع أصواتكم معلاش لا بكل حب. طبعا صديقنا عادل جميل يستقبل تليفوناتكم معنا الناس الكل وأهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا. وقالوا قالوا على السلامة وأهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبتين
0: أهلا وسهلا يا إدريس.
1: لابس عليك
0: ما شاء الله عليك يا إدريس ديما حاضر.
1: يا ودي تعرف اليوم مش عملت ان شاء الله ما نطيحش.
0: هاي ايش عملت قولي؟
1: الحروف الابجديه كل درت عليهم كل حرف زيت منه غناية
0: قيدتهم ولا
1: لا؟ لا اما انا مخي ما شاء الله عليك وذاكره ما غير ما قيدنا
0: باهي
1: برك ان شاء الله. بهم انا برشا حروف زيت تقريبا 5-6-7 حروف مانيش بقول لك عليهم اكيد هذه
0: اي باهي. نحضروا رواحنا
1: نحضروا رواحنا
0: نمشوا نشوفوا الغنيه ايش تقول.

0: هبلت كتير.
1: راه جيت والمرجى كمال، مو قلت لك درت عليهم والمرجى كمال، راه جيت والمرجى كمال. سلام
0: نوال الغشام، راه جيت والمرجى كمال. برافو، يعطيك الصحة. نكملوا
1: منها مقطع،
0: تراه لا ما نجيش نعطيك مقطع من الغناية، ما نكملوا بالكش تطيح في حرف آخر. اي

0: مانيش رايدة ولا رايدة ولا كيفاش نحطوها هذه تو مانيش رايدة بالداي
1: الدال هذه ما حملتش فيها انا اسمي دريس ما محاله
0: اسمع فما غنية سهله ياسر كنا صغار نحفظوها شنية
1: كبير عليك برشا انا ما حفظتش
0: ليه لا كنا صغار انت جيلك وجيلي كنا نعرفها كبرنا بها صغيرة دي كي دي
1: لا هي
0: انت صديقي
1: لا اله الا الله محمد رسول الله لا هذه طيحتني
0: هاي مالا طيحتك لا انت زي انت توا امورك واضحه معنا في الحرف الاول امورك على العال شكرا يا ادريس يعطيك الصحه
1: يعطيك الصحه
0: شكرا لك نمشي تليفون اخر الو عسلامه
2: اهلا وسهلا هدى
0: اهلا وسهلا يا منيا ايش الاحوال يا منيا
2: والله لاباس الحمد لله لاباس انت
0: الحمد لله حاضره منيا درتيش ورقه وستيلو حتى انت هيك حضرتي زي ادريس
2: لا والله ما حضرت شيء انا هيك فجاه كنت مكالمات طول طلبت ما حضرت شيء
0: يعيشك يا بني شكرا على محبتكم لينا مستمعينا الكل ونتفرهدوا شويه مع بعضنا بالمسابقه هذه نحضروا رواحنا ونشوفوا الغنيه وين باش تحبس

0: مفيش فايدة. تحب ده مسالش ده
1: حرف ده ده ما ده ما عنديش بدك شنو الحرف يعني ها ولا ده ولا شنو
0: مانيش رايده هي في في الاصل مانيش رايده يظهر لي ولا مانيش رايده والله مانيش رايده الا هو باسم واو اي حرف الواو
1: واو واو واو يا ربي صح لحظه نستعين بحكي
0: كانت تم تم الغناء اللي كانت تمشي تو نتاع نجم عمر
1: والله بالوقت انت
0: توا نجوى عمر كانت تغني في غناية تبدأ بالواو واش نعمل له
1: لا ما محفوظة شكك ما وحشتني نور مهنة
0: نور مهنة وحشتني صحيتك كي أمورك واضحة اليوم جوك مية مية مونيا تحية العائلة الكل بحذك شكرا لكم
1: تحية المستمعين كله ليك الفريق معك
0: الكل. شكرا الله يخليك
1: كلك واختي وفاء اللي بحذاها انا وصغارها كل
0: نسلموا عليها وفاء وسلموا على الناس الكل اللي في جربة يسمعوا فينا طبعا نمشيوا للتليفون اخر الو عسلامة
2: الو عسلامة اختي هادية
0: مرحبا شكون معنا
2: تهاني مغمرة
0: مرحبا يا تهاني اهلا وسهلا بيك
2: عايشك
0: شنو احوالك يا تهاني
2: الحمد لله
0: هاي نمشيوا للغنية
2: أكيد
0: نمشي للغناية يا زين ما كيفوش وعيون على البهية مليان أسرار وهيطلت بالتاء مفتوحة بالتاء مفتوحة بالتاء هيطلت البهية تاء حرف التاء غنية تونسية شرقية قديمة جديدة اللي تحب انت
2: صوفيا صادق
0: شو تقول صوفيا صادق
2: تاء ما عندهاش تاء
0: ما عندهاش تاء
2: اثنين بالتاء ما تمش حاجة
0: اي تاء صعيبة صعيبة الحقيقة حرف التاء صعيبة
2: صعيبة
0: انت شنو حضرتي
2: والله حضرت الدال انا تعرف يا جماعه
0: الدال اي يعطينا حرف الدال ترى
2: دق دق دق وانا قلبي دق ايش يا حلوه تعلق دق دق دق وانا قلبي دق في كل قلبي تعلق
0: بالضبط امورك واضحه شكرا يا تهاني سلمنا على الناس الكل طبعا شكرا ليك نمشيو تليفون اللي بعده على السلامه
3: أنا عسلام أختي هادية
0: أهلا وسهلا شكون معنا
3: معك علي العماري
0: مرحبا يا سي علي العماري
3: لبس عليك هادية
0: الحمد لله هيا سي علي
3: أنا
0: جو المسابقة به ماشي معك
3: إن شاء الله ربي سهل ترى نشوفه
0: ترى نشوفه وي نبي هكاولي وهي طلت الباقية قدام الحوش قدام الحوش بالشاء حرف الشاء
3: شاء
0: أي
3: شاء حرف الشاء
0: والله سهلة حرف الشاء في برشا غنيات
3: شوفوا
0: لا هذك إذا تشوفوه بالله
3: إذا تشوفوا
0: لا تبدأ بحرف الشاء الغنية لازم تكون تبدأ بحرف الشاء
3: شاء
0: شيل عيونك أي شالوا هوا ودهتني يا سيا
3: شوف الحبايب
0: مين مثلا
3: شوف الحبايب
0: لشكون
3: واحدة من أغاني عبد الحليم
0: به أمورك على العال شكرا لك يعطيك صحة يا سالي بارك الله فيك على حضورك معنا تحية ليك نختبر طبعا ذاكرتكم الموسيقية ونشوف جوكم في الغني تليفون آخر ألو
4: ألو
0: أهلا وسهلا شكون معنا
4: ألو
0: عسلامة معنا شكون
4: معك مبروك من حامل جبري
0: مرحبا يا سي مبروك شحوالك يا سي مبروك
4: لاباس
0: الحمد لله نمشوا للغناية
4: نعم
0: نمشوا للغناية يا سي مبروك
4: نمشوا للغناية نمشوا للغناية
0: هاي هيطلت للاتهم زينة لبنات هيطلت للاتهم زينة لبنات بحرف التاء اي
4: تونس يا خضراء
0: تونس يا حبيبتي يا تاج الاوطان اكاكا
4: تونس يا حبيبتي يا خو.
0: هيك هو امورنا واضحه مع تونس يا حبيبتي وجونا احلى جو. شكرا يا سيدي بارك الله فيك. ليلتك زينه الى اللقاء. ديما لاباس. اي الناس الكل ديما لاباس ومرحبا بكم معنا. تليفون اخر. اي ما شاء الله برشا مستمعين يكونوا حاضرين معنا اليوم. عسلامه. اهلا وسهلا.
5: عسلامه هاديه.
0: اهلا وسهلا يا منذر.
5: منذر شنو حوالك؟
0: شنو حوالك يا منذر؟
5: هو العدد التنازلي هاو تبارك الله
0: ما شاء الله.
5: الخطين والعبيد طالعين والدنيا ما شاء الله.
0: اي نفردوا عليكم شوية احنا هكا بربيع ساعة الاخراني من اصايل ديما بجو الموسيقى والغنيات. حاضر راسا منظر؟
5: منظر منظر حاضر حاضر. شوفوا شوفوا بارك حتى الغنية سيلين اليوم.
0: كيفاه؟
5: الغنية اليوم كل سيلين.
0: الحروف يعني
5: من الامر وكل شيء حضره
0: برشا. انت حضرت ظهر فيك. كاين نمشي نشوفوا نبيها كراولي شنو باش تعطيك
5: صار. يلا

0: أوصافها بالهاء.
1: هي بنت الأغنية ما أعرفها، عرفتها هي للسمرة اللي غنيها لأحمد حمزة.
0: هي مولات الجبهة الخمرية. أمورك واضحة مادام طلعت اسم الأغنية وطلعت الفنان
1: مولات
0: الجبة الخمرية.
1: نعرفها دونك هذيك في ذكرتي قعدت فندان دفاها من المقبلين كواحد.
0: فما أغنية قبل برشا في التسعينات هي يعطيك صحة يا منذر، شكرا لك. إلى اللقاء بسلامة. شي تليفون آخر؟ ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: مونيا من جهب.
0: مرحبا يا مونيا.
2: وبيك عايش.
0: إيش الأحوال يا مونيا؟
2: الحمد لله لاباس.
0: حاضرة؟
2: حاضرة إن شاء الله.
0: حاضرة، نشوفوا الأغنية الخاصة بمونيا، الأغنية ولا مش الأغنية، المقطع اللي نجم يكون حاضر معنا في المسابقات. طبعا ديما مونيا، نمشوا للمونيا. مونيا يلا، وين الأغنية؟ وين المقطع؟ ترى شوفوا.
3: يا أغلى من أيامي، يا أحلى من أحلامي،
0: يا أغلى من أيامي، يا أحلى من أحلامي. يا مونيا بالميم،
2: بشنو الحرف؟
0: ميم.
2: ميم.
0: ميم.
2: طيب الحرف
0: مش برشا غنيت بالميم. مش حتنازل عنك ابدا،
2: مش حتنازل عنك ابدا
0: سميرة سعيد. هاي مش حتنازل عنك ابدا مهما أبداً. يصير الغنية لسميرة سعيد. يعطيك صحة مونيا، هذه انا راه طلعتها مش انت. ها ايوه انا عاونتك. شكرا مونيا من جابس، تحية لك للناس اللي يسمعوا فينا في جابس الكل. يلا تليفون اخر. الو
4: عسلامة.
0: عسلامة، اهلا وسهلا.
4: اهلا بيه.
0: شكون معنا؟
4: ربيعة من جربة.
0: ربيعة من جربة، مرحبا يا ربيعة.
4: يعيشك،
0: جوك باهي مع الغنيات ربيعة؟
4: نعم،
0: جوك باهي مع الغنيات ولا؟
4: جوي احلى جو في الغناء.
0: جوك احلى جو. يلا نشوفوا وائل جسار. هاي
3: يا

0: خدني لحنانك خدني
1: خدني
0: اي اي بنون
1: وين عدت وش
0: غابو غابو
1: ماني
0: بنون يعني حرف النون اي
1: وين عاد هذي غريبه يا حسره استني
0: استني استوى نشوفوها سهله سهله سهله زيدي لو جركتي شويه دندني شويه تتجه نانا نانا
1: نسيتك
0: يا حبي لا ما هي شيء شوفي في الاغنيات التونسيه
1: نرعى في السين طول عمري نرعى في السين طول عمري نرعى في السين ويعشبني الحاشب والعين طول عمري
0: ايوه
1: يعشبني الحاشب والعين السودة شنسية ولفمي واجب النغمة محلاها هي
0: هكا هو رجعنا للجربي والتراث الجربي لقينا جونا بي امورك واضحه
1: باهي
0: لله يعطيك الصحه شكرا يا ربيعه الى اللقاء بالسلامه منعرفش فما تليفون اخر رشيد الو عسلامه
2: عسلامه
0: مرحبا شكون معنا
2: عبد الحميد من الحامه
0: مرحبا يا سي عبد الحميد
2: يعيشك
0: شنو احوال الجو في الحامه
2: والله لاباس الحمد لله
0: لاباس تسمع فينا من البدايه
2: اي
0: باهي نمشيو للغنايه
2: ان شاء الله

0: أنا وأنت.
1: أنت.
2: هو وسط قلبي ما يدريش ما يدريش في حب المخبي ونبي نبوح ولا نبوح خايف ما يلبي

0: وعيوني سهرة هايم بيك والله وعيوني سهرة وقلبي معاه متولى بنارة وهايم بيك والله.
1: هو يا سي عبد الحميد
0: نعم
1: أنا مش نحسبها لك صحيح ولو أنا مش صحيح ولا على المجهود اللي عملته أنا نقول لك يعطيك صحة زيدنا حاجة أخرى ترى زيدنا حاجة
0: أخرى
1: حاجة من الحامة هيك
0: يا لا لا عيونك سود وجلابات يا لا لا ويا لا لا حسدوك عليهم لبنات يا لا لا يا لا لا
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا سي عبد الحميد بارك الله فيك شكرا لك تقريبا هكا ننهو معاكم الموعد اليوم في أصيل بالضحكة واللعبة وتفدليك في جو المسابقات وكانت بعض الاستضافات حاضرة معنا تحية لكم المستمعين والمستمعات الكل دون استثناء حبيت نقولكم شكرا لكم على المتابعة والإصغاء وطبعا أصيل كل يوم ديما نفس التوقيت من 5 إلى 8 مع كل الزملاء والزميلات نتقابلون نهار الأحد في العادة في إذاعة بالألوان.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تحصل مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان تطوين على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي. أفاد المكلف بتسيير بلدية طوين خالد الدين المؤدب بأن المسارح البلدية تعمل حاليا على تخصيص فضاء جديد لسوق البلدي لوضع حل جذري ونهائي للانتصاب الفوضوي وسط المدينة. نظم قسم صيد البحر وتربية الأسماك بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بمدنين يوما إعلاميا لتسليط الضوء على الخصائص البيئية والإنتاجية لبحيرة البيبان وآفاق تثمينية من خلال تركيز مشروع على علامة مميزة لأصل منتجات البحيرة التي شهدت تطورا في الإنتاج بلغ 30% مقارنة من نفس الفترة لسنتي 2024-2025. من المقرر أن يتم غدا افتتاح نقطة لبيع على ضاحي من المنتج للمستهلك في معتمدية غنوش من ولاية جابس. دوليا، استشهد 6 لبنانيين مساء اليوم في قصف للطيران المحتل الصيني على بلدة في قضاء سور. في المقابل أعلن المحتل الصيني مساء اليوم مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة قبل أن يؤجلها. الموجز في أمان الله.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: لي
1: غني لي
0: غني لي تونسي
1: غني لي تونسي
0: غني لي تونسي مع تحيات ليلى.

عيونك عسلي ورموشها حريق والشعر جدايل غجرية فيها أسير وخدود يا سلام على رقتهم خلوني أدوب من حلاوتهم وخدود يا سلام على رقتهم خلوني أدوب من حلاوتهم.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام. أفاد المكلف بتسيير بلدية تطاوين خالد الدين المؤدب بأن المصالح البلدية تعمل حاليا على تخصيص فضاء جديد للسوق البلدي لوضع حل جذري ونهائي للانتصاب الفوضوي وسط المدينة. نظم قسم الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدينة يوما إعلاميا لتسليط الضوء على الخصائص البيئية والإنتاجية لبحيرة البيبان. يطالب أخصائي العلاج الطبيعي الصندوق الوطني لتأمين المرض بصرف مستحقاتهم المتخلدة بذمة الصندوق منذ أكثر من 8 أشهر. تستعد المنظمة الدولية للهجرة بتونس لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. استشهد 6 لبنانيين مساء اليوم في قصف طيران محتل على بلدة في قضاء سور. في المقابل أعلن المحتل الصهيوني مساء اليوم مقتل ضابط خلال معارك في جنوب لبنان. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ في خطوة تهدف إلى إبراز متانة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. الموجز في أمان الله.

رجعنا لكم مستمعين، مرحبا بكم مجددا في إذاعة تطاوين. والليلة طبعا نحن مباشرة في الفضاء الخارجي وتحديدا في المركب الثقافي بتطاوين على وقع السهرة الختامية لتظاهرة جمار في نسختها ودورتها الثانية. وطبعا الليلة باش تكونوا على موعد مع الشاعر آدم فتحي في إلقاء لمجموعة من القصائد الشعرية، وكذلك في متابعة لأبنائنا وشبابنا وشاباتنا في المعهد الموسيقي في تطاوين اللي حاليا قاعدين يسمعونا في بعض المعزوفات عفوا وبعض الوصلات الغنائية للفن العربي الأصيل، في انتظار طبعا انطلاق السهرة مع الشاعر التونسي آدم فتحي ومع مجموعة من الشعراء من الحضور ضيوف تظاهرة جمار ومبدعي طبعا جهة تطاوين ومختلف الجهات التونسية الذين أتوا ضيوفا بمناسبة هذه التظاهرة، تظاهرة جمار في نسختها الثانية. نترككم طبعا في الاستماع إلى الأغاني من استديوهاتنا من إذاعة تطاوين في انتظار انطلاق السهرة الختامية.

لا رجعني لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا. ذكركم ديما نحن في المركب الثقافي بتطاوين على واقع التظاهرة الثقافية جمار في دورتها الثانية، وفي سهرة الاختتامية التي ستكون سهرة شعرية غنائية فنية بحضور طبعا مجموعة من المبدعين والوافدين على ولاية تطاوين، كذلك بحضور أبنائها سواء من المثقفين أو من المتابعين للشأن الثقافي، إضافة إلى مجموعة من الشباب من خيرة شبابنا في تطاوين وتلامذتنا في عمر الزهور فعلا وفي عمر بداية الشباب من المعهد الموسيقى بتطاوين، وهم بصدد طبعا تقديم مجموعة من المعزوفات بطبعا أنامل ذهبية منذ ساعة تقريبا، ونحن نستمع إلى وصلات موسيقية متنوعة مختلفة من الفن العربي الأصيل، في انتظار أنه يكون بيننا الليلة الشاعر التونسي آدم فتحي. آدم فتحي شاعر ومترجم وكاتب غنائي تونسي، عرف في الثمانينات بنمط الشعر الملتزم من خلال تعاونه مع فرقة البحث الموسيقي، ثم في التسعينات رافق الفنان الكبير لطفي بوشناق في مشروعه الغنائي، كتب الأغنية العاطفية والوطنية، وكتب كذلك بعض كلمات أغاني الشيخ إمام في أغنية يا ولدي، وشارك بقصائد غنائية مع مجموعة البحث الموسيقي بجابس ومجموعة الحمائم البيض بقصيدته الشيخ الصغير. ولد آدم فتحي في قرعة أم السمعة التابعة حاليا لولاية قبلي، وأصدر 6 دواوين شعرية، أولها 7 أقمار، ثم حكاية خضراء والأمير عدوان، كذلك النقابي الفصيح، وديوان أناشيد لزهرة الغبار في 1991، ثم ديوان المعلقة في شريط مسموع مع كتيب صدر في 1994، كذلك عنده ديوان نافخ الزجاج الأعمى من أهم الدواوين الشعرية التي كتبها الشاعر آدم فتحي. كما قلت غنى له الشيخ إمام يا ولدي وصحى طال النوم، وغنت له فرقة البحث الموسيقي ومجموعة الحمام البيض عديد الأغاني وعديد طبعا قصائد المغنات. وفي حقل الترجمة نقل إلى العربية عددا من الأعمال الأدبية والفكرية الفرنسية، وكلها صدرت عن منشورات الجمل، وترجم اليوميات لشارل بودلير في 1999، وغيرها طبعا من الأعمال التي قام بترجمتها بين دواوين وروايات وغيرها. طبعا لا ننسى كذلك أن آدم فتحي دخل مجال الصحافة الثقافية المرئية، وقدم برنامج رواق الكتب على أحد القنوات التونسية، وكان فرصة لاستضافة مجموعة من الكتاب التونسيين، ولديه كذلك جوائز في هذا الصدد. هذه طبعا فكرة قصيرة عن هذا الشاعر والمبدع الكبير آدم فتحي، ونحن الليلة طبعا في انتظار هذه السهرة الختامية التي ستكون فيها مراوحة بين الشعر والفن، طبعا شعر آدم فتحي لنستمع لمجموعة من القصائد، وهنالك مراوحة طبعا موسيقية فنية بأنامل أبناء المعهد الموسيقى بتطاوين. لنا عودة مستمعينا لمتابعة طبعا هذا الحفل الختامي في إطار تظاهرة جمار في نسختها الثانية.

0: ولكنه لا يتوقف عن إنتاج الجمال. مساؤكم فن، مساؤكم جمال، يشبه هذه الأرض حين تنصت للقصيدة وحين تفتح أبوابها لكل أشكال الإبداع. أهلا بكم في سهرة اختتام جمار الدورة الثانية من هذه التظاهرة الجميلة، هذا الموعد الثقافي الذي اختار منذ بدايته أن يكون فضاء جامعا لكل الفنون ولكل الأصوات التي تؤمن بأن
1: نعود إليكم مستمعين في كل مكان. وانطلق طبعا السهر، وانطلقت سهرة الاختتام من تظاهرة جمار في نسختها الثانية. نحن الآن في الاستماع إلى زميلتنا ليلى بعجيلة في تقديم هذه السهرة بحضور مجموعة من المبدعين ومن الفنانين الذين وفدوا إلى ولاية تطاوين لحضور هذه التظاهرة على وقع طبعا الفن والشعر والإبداع بتنوعاته وبتلويناته المختلفة، بحضور كما قلت مجموعة من المبدعين، بحضور شباب من ولاية تطاوين من المعهد الموسيقى. إن شاء الله السهرة طبعا ستكون الليلة في الاستماع إلى الشعر، إلى شعر آدم فتحي، هي مراوحة بين الشعر والكلمة، الصورة الشعرية، وبين طبعا الموسيقى والفن.
0: مدير هذه الدورة الثانية وتظاهرة جمار، وكذلك سيد فرج سفيفير المدير الجهوي أو المندوب الجهوي للشؤون الثقافية لولاية تطاوين لتقديم الدرع. مرحبا بكم.

0: مرحبا. شكرا على بهاء حضوركم جميعا. شكرا لكل نفس أثث جمار هذه السنة. سنخالف البروتوكول كثيرا في هذه الليلة. نحن نحتفي بالشعر، والشعر خلخلة للكثير من الأشياء. سأبدأ بأن أحيل المسرح إلى السيد فرج السفير لإلقاء كلمته، وبعدها سندعو صديقنا آدم فتحي وغير ذلك. تفضل سي فرج.
1: شكرا منير، مساء النور للجميع، السيدات والسادة ضيوف مهرجان جمار الكرام من شعراء ومسرحيين وفنانين تشكيليين وموسيقيين وأدباء وسينمائيين وصحافيين، أهلا وسهلا بكم في تطاوين. أرض الذاكرة والإبداع، وأرض الإنسان الذي صنع من الرمل حكاية، ومن الصمت أغنية، ومن الحلم فنا لا ينطفئ. يسعدني أن أرحب بكم في هذه التظاهرة الثقافية الجامعة التي اختارت أن تجعل من الفن جسرا بين الأرواح، ومن الثقافة فضاء للحوار والتلاقي والانفتاح. إن مهرجان جمار ليس مجرد موعد ثقافي عابر، بل هو احتفاء بالحياة وبالطاقات المبدعة التي تؤمن بأن الفنون قادرة على ترميم الروح وتجميل الواقع وصناعة الأمل. ففي هذا اللقاء تتعانق الكلمة مع الموسيقى، وتتحاور اللوحة مع المسرح، ويجتمع الشعر والإبداع في فسحة واحدة عنوانها الإنسان. إن حضوركم بيننا يثري هذا المهرجان ويمنحه قيمته الحقيقية، لأن الثقافة لا تزدهر إلا بالمبدعين، ولا تكتمل إلا بتبادل التجارب والرؤى والخبرات. ونحن في تطاوين نؤمن بأن الجهات الداخلية قادرة على أن تكون منارات للإشعاع الثقافي، ومجالات حية لإنتاج الجمال والفكر والفن. أتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه التظاهرة ودعمها، ولكل الفنانين والمثقفين الذين لبوا الدعوة وآمنوا برسالة هذا المهرجان. كما يسرنا اليوم في هذا المهرجان الثقافي بولاية تطاوين أن نكرم قامة إبداعية تركت بصمتها في الساحة الثقافية والفنية، المبدع آدم فتحي، الذي آمن بأن الكلمة رسالة، وأن الفن جسر للمحبة والجمال والوعي. لقد استطاع من خلال عطائه وأبداعه أن يقدم أعمالا تحمل روح الأصالة وعمق الفكر، فكان صوتا يعبر عن الإنسان وعن القيم النبيلة التي تجمعنا. إن تكريمنا له اليوم ليس فقط احتفاء بمسيرته، بل هو أيضا رسالة تقدير لكل مبدع يزرع النور في دروب الثقافة والإبداع. باسم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين وإدارة المهرجان وكل الحاضرين، نتوجه للأستاذ آدم فتحي بخالص الشكر والامتنان، متمنين له دوام التألق والعطاء، وأن تبقى أهلا بكم جميعا في جمار تطاوين، حيث تشتعل الفنون نورا لا احتراقا، وحيث يصبح الإبداع لغة تجمعنا رغم اختلاف الأصوات والتجارب. دمتم مبدعين جميعا، وعاشت الثقافة جسر المحبة والحرية والجمال. شكرا لكم.
0: شكرا سي فرج. أدعو صديقنا الشاعر آدم فتحي لتسلم هذا الدرع أولا، ثم فيما بعد سنستمع إلى شعره وتفاصيل تجربته. آدم، من عشان هالتكنولوجيات هذه أنا ضعيف فيها، تصرف

الشاعر آدم فتحي، تقديرا لإبداعه المتميز واعترافا بجميل شعره لهذا الوطن. المندوبية الجهوية للثقافة، فرج الصفير، جمعية مدى، جمار، منير هلال. شكرا آدم، سعداء جدا نعمل صورة بالضبط.

0: يعني قدمنا هذا لأن نقدر أيضا إصرار سيد فرس السفير أن يكون معنا هذه الليلة. يعني اجتماع غدا في الوزارة 9 صباحا أتى خصيصا من مدنين لينطلق من تطاوين إلى تونس، فنقدر هذا جيد. كما قلت سنخالف البروتوكول، وفي جمار كنا سعداء بأن تنتظم ورشات فنية على امتداد المهرجان، وأردت أن أحيي مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي في تطاوين على هذه الروح الجميلة التي كانوا معنا خلالها طيلة المهرجان، حاضرين منضبطين متعلمين وسائلين عن سر الفن. نحب استثناء أن ندعوهم الكل واحدا واحدا ليقفوا أمامكم. أدعو سيد طاهر الصيفي وسيد عبد الونيس المرافقين، وأدعو سيدة كاميليا مزيغ المختصة في الرعاية الحياتية، ثم أدعو ياسين قنعاب. تفضلوا كلكم، تفضلوا مع بعضكم بحذايا. ياسين عمران ويسرى بن عيسى من يعرفش بالضبط، فاطمة بومخلة، ميساء بوجناح، عبد الرزاق عزوز، ومحمد بوقيلة وعون الشلاخ اللي شاركوا مع صديقنا عادل بوعلاق في ورشة الأداء الصوتي، وقدموا اليوم في شنني تجربة إنسانية مهمة جدا. نرحب بهم الكلهم، ونضيف لهم أيضا ورشة النحت مع صديقنا صابر، وهما يونس عمران وعلي العبيدي. وينو علي؟ أي مرحبا، أي تفضل. حبكم بالحق تصفيق حار على التجربة هذه، لأنه بالفعل هذوما ناس من خلال الورشات يصنعون الحياة بشكل آخر، ويتعلمون أن الفن هو نبض حقيقي يمكن له أن يصنع لهم مسارات أخرى. شكرا لكم جميعا، شكرا لكل عناصر اللي شاركت في الورشات، شكرا للمواطنين بتاعكم، وبلغوا شكرنا لإدارة المركز صديقنا محمود سلامة وكل العاملين هناك. شكرا لكم كاميليا وتحياتنا. شكرا، تفضل.
1: شكرا منير. نعلن إذن رسميا عن انطلاق السهرة مع وصلة موسيقية من المعهد العمومي للموسيقى بتطاوين بقيادة الأستاذة نورة حمدي. العناصر مش مكتملة، ويعطيهم الصحة، بشوفوا إبداع كبير رغم أنه العناصر ما هيش لكلها امتحانات. نتمنى لهم النجاح والتوفيق، ومع هذا بش نستمتعوا مع هذه الوصلة الأولى.
2: طبعا على وقع هذه الوصلة الموسيقية من شباب معهد الموسيقى بتطاوين قبل انطلاق السهرة مع الشاعر التونسي آدم فتحي، ونبش نستغلها فرصة، لأنه طبعا جمار هي فرصة لالتقاء مجموعة من المبدعين والفنانين من مختلف الاختصاصات والمجالات، وإلى جانب الآن الممثل القدير صالح الجدي. صالح جدي هذا الاسم الكبير اللي أمتعنا وأتحفنا بمجموعة من الأعمال في التلفزة التونسية، وهو الآن بيننا في تطاوين وفي تظاهرة جمار، وللحديث بقي معه. سي صالح مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين.
2: إذاعة تطاوين.
3: إذاعة تطاوين رفيق الدربي هذه في كل محطة من محطات الأعمال اللي نقوم بها، وإلا في جيان التطاوين، وحتى في جابس تقريبا هي من أكبر المشجعين واللي ثمنوا المجهودات اللي قاعدين نعملوا فيها.
2: هذا واجبنا أكيد. وديما إذاعة التطاوين هي العائلة الكبيرة لكل المبدعين في مختلف المجالات والاختصاصات، ونحن كنوا سعداء جدا وقت تكون فما أعمال جديدة، وقت تكون فما مجهودات، وقت يكون فما عمل دؤوب ومتواصل من كل مبدعينا.
3: يعطيكم الصحة. احنا شيء طبيعي يعني، هذا هو، هذه مهمتنا وهذه حياتنا وهذه عيشتنا، يعني باش نبدعوا في مجالنا كما ناس أخرى قاعدة تبدع في مجالاتها. والمهم الإنسان ما يحبسش يعني، ديما جديد وديما يحاول يفيد بالقدر المستطاع.
2: مسيرة كبيرة الأستاذ صالح جدي طبعا في مختلف الأعمال اللي قدمت في التلفزة، وحضورك الآن في جمار بالمناسبة هذه يعني كان بعمل قيد عساسي هكا، ولا لو نتحدث قليلا عن هذا العمل.
3: هو شريط وثائقي طويل يحكي يعني قصة نضال ومقاومة الشعب التونسي ضد الاستعمار الفرنسي، انطلاقا من الفصيل هما يقولوا الطاشمة نتاع القائد السيسي الأسود الشايبي، لأنه كان ينتقل من نقولوا احنا بن يزيد يعني من الحامة من جابس إلى داخل الجزائر. والنضالات هذه يعني احنا خذينا فترة اللي هي من 52 حتى الأواخر 54 باعتبارها فترة تسليم السلاح، والشريط هذا كان انطلاقا من وثائق مصدرية وقتها مكتوبة بخط اليد حينية آنية في من 52 حتى 55، كانت يعني تؤرخ وتنص على يوميات الفصيلة بتاع القائد السيسي الأسود الشايبي. وهذه اليوميات يعني خرج منها صديقنا المؤرخ عبد الله الزعراوي كتاب، وانطلاقا من هذه الكتاب وهذه اليوميات عملنا الشريط الوثائقي قيد عساسي اللي عرضناها اليوم في مهرجان جمار في تطاوين.
2: نعم، فما عودة سي صالح لاحظوها الكلنا طبعا للتاريخ التونسي، سواء من طرف المؤرخين، الأدباء، الكتاب، الشعراء، الممثلين، هذه العودة بأشكال وألوان مختلفة لكتابة يعني صفحات متجددة من التاريخ لكن بأساليب متنوعة.
3: هو ربما اللي يميز الشريط هذا وأنه يعني يحكي أشياء يعني موثقة بالوثائق مكتوب بخط اليد، وثائق هذه كتبت في وقتها يعني، حتى الوثائق الجناها الكراسات الجناها يعني كتبت بعد هذه الأحداث ما اعتمدناهاش، يعني عندنا ثلاثة كراسات مثلا مكتوبة بعد الأحداث ما اعتمدناهاش، لأن حابين نعتمد كان الوثائق الأصلية اللي كتبت يوما بيوم يعني على الأحداث اللي صارت، المعارك اللي صارت، يعني الجنود اللي جوا جد المجاهدين، لباسهم، نوعية أسلحتهم، كيفاش يصرفوا الفلوس، كيفاش ياكلوا، كيفاش يرقدوا، كيفاش يشقوا الجبال، كيفاش يقاتلوا، يعني كلها مدونة تقريبا. وانطلقنا من هذه الوثائق لنقدم احنا بيدنا لنقدم وثيقة يمكن أن يعتمدها أي باحث، يعتمدها أي سينما، يعتمدها أي سوسيولوجي مبدع بصفة عامة، والشريط على ذمته يعني باش يستعملوا كمرجع. وعندنا 16 ساعة مسجلة مع المقاومين اللي يعني رفاق السلاح متاع القائد السيسي الأسود، منهم يوسف العكريمي من سيدي بوزيد من أم العظام تحديدا، ومنهم المقاوم الصادق الظاهري اللي توا يعيش في باجة. نسجلنا على ثلاثة مقاومين للأسف الشديد الله يرحمه ونعمه، محمد بن سالم توفى عنده عامين توا، الله يتغشي وترحمي. وبالتالي يعني أي إنسان يحب يعمل بحث على الموضوع اللي خدمنا عليه، فإنه 16 ساعة الموجودة عندنا يعني نحطوها تحت ذمته باش يستثمرها في بحث، في فيلم، في مسرحية، في نص. نعم،
2: شكرا لك سي صالح، شكرا على هذه الفرصة، مرحبا بك مرة أخرى في تظاهرة جمار، شرفنا.
3: شكرا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الدورة الجاية
2: إن شاء الله.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام والعاشرة ليلة هنا في ذاتي تطوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليلة، نبدأها بأبرز العناوين. مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان تطوين يتحصل على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي. نقطة لبيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك تفتتح غدا بمعتمدية غنوش من ولاية جابس. وفي العالم نائب الرئيس الأمريكي يعلن عن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسية. تحصل مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان التابع للدائرة الصحية تطوين الشمالية على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي من قبل الهيئة العليا للاعتماد والتقييم في المجال الصحي. مزيد من التفاصيل يقدمها المدير الجهوي للصحة بتطوين عمر بوعون.
3: وإنجاز مكسب للمنطقة للجهة باعتبار أن الخدمات الصحية اللي تم تقديمها بالمركز تستجيب للشروط والمعايير التي تضمن سلامة المستفيد الخدمة على مستوى الجهة الكل. نعمل أنها باش تكون عدوى إيجابية، باش تكون نقطة انطلاق لعديد المراكز الأخرى والأقسام والمؤسسات إن شاء الله في مرحلة لاحقة، وبذلك تكون الجودة هي الهدف بتاعنا. تنقص عديد الإشكاليات المرتبطة بالخدمات العلاجية، المواطن يستفيد بخدمة ذات جودة، خدمة مضمونة 100%، وربي وفقنا إن شاء الله لما فيه لصالح العام وصالح المنطقة الكل.
2: نظم قسم الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنينا يوما عالميا لتسليط الضوء على الخصائص البيئية والإنتاجية لبحيرة البيبان وأفاق تثمينها من خلال تركيز مشروع العلامة المميزة لأصل منتجات البحيرة التي شهدت تطورا في الإنتاج بلغ 30% مقارنة بنفس الفترة لسنتي 2024 و2025. رئيسة القسم سلمى الجلوالية تحدثت في هذا طار للزميلة شعلة المجعية.
4: تم فيها عرض حول تطور البحيرة، تأثيرات التغيرات المناخية على البحيرة، تأثير أيضا العامل البشري على البحيرة، وشنية الحاجات اللي نجم تتعمل للبحيرة لتطوير إنتاج متاحة في المستقبل. الشركة مطالبة أنها تطور باش توصل للتصدير، تطور في الانفستيسمو، معناها تستثمر أكثر في خاصة الفريقوات وعملية الكونجيلاسيون تاع البردوي، وتأخذ المصادقة الصحية من الجهات المختصة. لكن احنا في كل حالات العلامة المميزة ماشي شرط أنها كان للتصدير حتى لتونس، باش الواحد في تونس يعرف اللي في صحنه هذاك منين جاي، على الاقل ان تكون البحيره تاخذ بعد اخر معناها الاسماك نتاع. باش ناخذوا مكتب دراسات باش حضر لنا كراس شروط باش نعملوا تسميه مثبته الاصل او سي ابيلاسيون دوريجين كونترولي، باش هكاك خاطر الناس كل في تونس تعرف اسماك البيبان لكن فماش تسميه رسميه مسجله، ما عندهاش علامه مميزه جست بالكلام معروفه. في سنه 25 الانتاج تطور معناها تقريبا حدود الثلث ب 30% تقريبا من الانتاج برا مقارنه تنب 2024. سنة وصلنا تقريبا بحدود 217-220 طرناطة. 26 إن شاء الله يكون تحسن، خاطر هك المؤشرات تقول إن الانتاج تحسن، خاصة الموسم اللي تعد متاع أصبار صغيرة يقول إنها تحسن الانتاج.
2: من المنتظر أن يتم غدا افتتاح نقطة لبيع الأضاحي من المنتج المستهلك في معتمدية غنوشة من ولاية جابس. تأتي هذه البادرة في إطار الضغط على الأسعار والتصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة. عضو المجلس المحلي بغنوشة رفيق مصباحي يتحدث في هذا الإطار.
5: نقطة بيع بالمنتج للمستهلك إن شاء الله وبدعم الفلاحة متاع الجهة باش ينقصوا من الاحتكار اللي هي تمارس فيه التجار على المواطن، ونزيدوا نقربوا الخدمات أكثر للمواطن اللي هي باش يكون فما ياسر شواء بالنقطة البيع هذه من المنتج للمستهلك. إن شاء الله نرتقوا فيها اللي هي تكون مصحة للمواطن قبل كل شيء، باش يخفف عليه الحمل شوي حتى بالموجود، وإن شاء الله تكون مبادرة خير والتوقعات متاعها جيدة سواء للمواطن ولا للبلدية إن شاء الله. ومع العلم اللي هي ما فيهاش مكس اللي في الأسواق، يعني دراكة المواطن كي باش يمشي باش يشري مش باش يلقى تجار مش باش يلقى مكاس في الحكاية.
2: في الشأن الوطني، أدى عشية اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، وتحديدا إلى معتمدية تاكلسا من ولاية نابل، أين عاين قرية المرنقية ومرسى الأمراء ومنطقة المنقع، واستمع إلى مشاغل المواطنين، كما اطلع على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. ومن المنتظر أن يتنقل إلى معتمدية الهوارية وفق مراسلة الإذاعة التونسية بالجهة فاطمة بن عثمان. تسلم وزير الصحة مصطفى الفرجاني بجنيف اليوم من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية شهادة المنظمة بإعلان تونس خالية من مرض الرمد. كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الخميس الماضي أن تونس نجحت في القضاء على هذا المرض، وأفادت بأن تونس أصبحت الدولة 14 في إقليم شرق المتوسط والحادية 30 عالميا التي يتم التحقق من قضائها على الرمد كمشكلة صحية عامة. يطالب أخصائيو العلاج الطبيعي الصندوق الوطني للتأمين على المرضى بصرف مستحقاتهم المتخلدة بذمة الصندوق منذ أكثر من 8 أشهر. الأخصائية في العلاج الطبيعي خنسة رمضان تتحدث في هذا الإطار.
1: عنا بين 6 و8 شهور ما صابونيش المستحقات نتاعنا، هذا نجر عنه هو عيادات قاعدة تسكر، ناس ولا تصرف من جيبها بين خلاصات سينفيس قباضة كري قروض. كنا ديما ناخذ مصلحة المريض أكثر من مصالحنا، نقبل للمريض حتى لين تحضر البريزون شارج نتاعك، لين تراكمت برشا الديون. كل يوم قانون مالي جديد وتطبق عليك على خاطر ما همش فيش يستنوك لين تخلصك الكنام، ولا سيناسيس لين تخلصك الكنام، ولا بيرسونالك معناها لين باش تخلصك الكنام. بطبيعة في الاخر كل واحد يلزم ياخذ حق ان باش نجمد الاتفاقية راهو مطروح. ان شاء الله نقوله ما نصلوش للحاجة كم هذية، ماذا بين على حوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض يرضي نفس كل.
2: دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ أصدرته عشية اليوم في سياق الاستعداد لعيد الأضحى الموافق للـ 27 من مايو الجارية إلى الالتزام بجملة من التوصيات والإرشادات الأساسية لضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلك. وشملت التوصيات المضمنة في البلاغ الوارد تحت عنوان عيد أضحى بدون مخاطر صحية مختلف مراحل التعامل مع الأضاحي منذ اقتنائها ونقلها حتى ذبحها وسلخها وتقطيعها وحفظ اللحم، فالتأكد من سلامة الأعضاء والسقطة وطريقة تصبير الجلد، وذلك حفاظا على الصحة العامة وحماية المستهلك. في العالم، أكدت حركة حماس اليوم رفضها تقرير مجلس السلام بشأن قطاع غزة المقدم لمجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى احتوائه على مغالطات تعفي الكيان الصهيوني من مسؤولياته عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ميدانيا استشهد شخص فيما أصيب آخر بنيران الاحتلال شرقي مدينة خان يونس مع التواصل للتصعيد الصهيوني في غزة، فيما طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال الإبادة من غزة، منددة بمؤشرات تفيد تطهير عرقيا في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. في لبنان، استشهد 6 أشخاص مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال على بلدة في قضاء صورة. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان. قال نائب الرئيس الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في محادثاتهما، وإن كل طرفين بل كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية. وقال إنه تحدث للتو مع رئيس ترامب الذي أكد أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأضاف أنه في حال حدوث ذلك ستسعى دول الخليج إلى امتلاك سلاحها النووي، ثم ستسعى دول أخرى حول العالم إلى ذلك أيضا. هذا وتوعدت إيران برد سريع وحازم على أي عدوان جديد ضدها بالتزامن مع تفعيل دفاعاتها الجوية بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء هجوم عسكري كان مقررا اليوم. وقال قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيرانية أن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان تطاوين يتحصل على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي، نقطة لبيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك، تفتتح غدا بمعتمدية غنوشة من ولاية جابس. وفي العالم، نائب الرئيس الأمريكي يعلن عن أحراز تقدم في المحادثات مع إيران. أجمل تحيات فريق الأعداد والتقديم عبد النور بسنون وعفاف لونيسي، في الأخراج التقني مفتاح الخبير. شكرا وإلى اللقاء.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: السيكودراما أسلوب علاجي نفسي يقوم على التمثيل الدرامي والتفاعل الجماعي، أسسه الطبيب النفسي جاكوب ليفي مورينو في بدايات القرن العشرين. تعتمد السيكودراما على فكرة أن الإنسان يستطيع فهم مشكلته الداخلية والتعامل معها بفاعلية أكبر عندما يجسدها على خشبة مسرح رمزية بدلا من الاكتفاء بالحديث عنها فحسب. في جلسات السيكودراما يطلب من أحد المشاركين ويسمى البطل تمثيل موقف من حياته الواقعية يسبب له صراعا أو توترا نفسيا، مثل مشكلة أسرية أو صدمة قديمة أو قرار مصيري، ويقوم بقية أعضاء المجموعة بأداء أدوار الأشخاص المرتبطين بالموقف، ويشرف المعالج الذي يسمى المخرج على تنظيم المشهد وتوجيه الحوار مستخدما تقنيات خاصة مثل عكس الأدوار، حيث يتبادل الشخصان الأدوار لفهم وجهة نظر الآخر، والمرآة حيث يشاهد البطل نفسه ممثلا من قبل شخص آخر، والمونولوج الداخلي وهو التعبير عن المشاعر الدفينة. تهدف السيكودراما إلى تحقيق التنفيس الانفعالي وزيادة الوعي بالذات وتنمية التعاطف وتحسين مهارة التواصل، كما تستخدم في مجالات متعددة مثل العلاج النفسي الفردي والجماعي

السرعة المدرسية بليت من شرب دم الأحجار، بليت من شرب دم الأحجار، أنا المرمي بألف حجر، ملقا للوحش كما يلقى الماء المطروق، بليت من شرب دم الأحجار، أنا المرمي بألف حجر، ملقا للوحش كما يلقى الماء المطروق، لا تسكن روحي المذعورة إلا في صورة مدرستي، وأنا طفل ملء الصورة. سيدي سيدي، هل هذا أنت؟ هل تلك البنت موزعة الحلوى في الحفل، وذاك الطفل هيكون أنا وأنا في ريش الحلم أسابق سهم الوقت؟ كم طار سريعا ذاك السهم، كم طاش بعيدا عن قصص الأولى وأناشيه، وكم توحشتك يا سيدي. أنا ذا أتنفذ من أوراق العمر كأن العمر غبار سفر، وأقلب صورة طفل الضائع مني في ألبوم صور، عيناي هما عيناي باباني على فرح مهروق، شفتاي هما شفتاي متكورتان على شك موثوق، قدماي هما قدماي ظفر مشقوق، وبقايا زلع من بعض الغارة كنا نتسلل إلى بستان الجارة، معتذرين بجمع الطايح من رمان أو برقوق، لكأن الصورة في كفي قلبي المسحوق، ما زال كعادته ينبذ ما بين الأسود والأبيض، فتداهمني الأسماء وتكلمني الأشياء حتى لأكاد أصدق أن لسنا مثل الغير وأن الشيبة حادث سير، لكأن الصورة في كفي إنسان يتكلم من خلف النسيان لغة عذراء لم تجرؤ بعد على شفتين ولم تلتف على نهد ممشوق، ما حال معلمنا هذه الأيام، وبماذا يشعر حين يقيس الواقع بالأوهام؟ هل علمنا درس التعبير إعطاء المعنى أجنحة ليطير؟ هل علمنا درس الإملاء انطاق الصمت وإطلاق الأشياء من الأسماء؟ هل خذنا آخر أيام للحرب بجدول ضرب؟ هل عدنا منتصرين من

0: والنحو، وهل عدنا ناجين من نون السرف؟ وهل عدنا كالقديسين بلا آثام من حرفة توزيع الألواح على الأصنام وترجمة الأرواح إلى أرقام؟ ماذا لو نط معلمنا من سورته وقضى معنا يومين في هذا الحقل من الألغام؟ سيدي سيدي سيدي. لم أنس دروسك، لكني مخلوق من طين مخفوق، أتساءل عن حالي مخطوفا في حلقي أفق مخنوق. من طارق بابي هذه الليلة؟ طالب عشق أم معشوق؟ من سارق مدرستي مني في الجملة من عمري المسروق؟ بحياتي عندك يا سيدي، هل أنت بخير؟ هل خف صداعك؟ ماذا عن أعراض البرد؟ وماذا عن آلام الظهر؟ بحياتي عندك لا تحزن إن أرعد بحري أو أزبد، فأنا ورياحي عشرة عمر، ولنا مع كل غد موعد، ومعي من درسك ما يكفي لأقود الفلك إلى أبعد. بحياتي عندك لا تقلق، فأنا لا بأس ملعون صلب الرأس، جموح كالجاموس، عنيد كالكلتوس، أكلت جراد البحر ورضعت حليب النوق، وكعهدك بي أتنفس دون هواء وأراقص ظلي فوق الماء، وأهرب حلمي حتى من جرح مفتوق. في النوة حين يجن الليل وتلمع أنياب وبروق، وأنادي لا يعلو صوت في الصمت ولا يدنو مخلوق، أتأمل صورة مدرستي فإذا فيها قزح سهران وخيول تعبر بالألوان سماء الأسود والأبيض، وأراجع طاولتي فأرى أسماء لداتي محفورة، وأرى في ياقة ميدعتي أثرا من طيش الطبشورة، وأراني جنبك يا سيدي بجبين قمر وحنان مطر، وأنا تلميذ غض العود وقلبي فوق العود وتر، وأراك تتكلم في صمت الصورة بلسان الطير وتمشي فوق الماء، فأهز إلي بذيل بلوزتك البيضاء تساقط بيض حمام وزهور سلام، حتى تتلبس بي ذكراك، فأكاد أدق على الصورة، أكاد أدق على الصورة كي أوقظها فأراك وتراك، وأكاد أشق يديك، أكاد أبوس يديك، أكاد أراني طفلا في كفيك، وأراني أجمل في عينيك، أرفرف مثل العصفورة. سيدي سيدي، بليت من شرب دم الأحجار، وما بليت تلك الصورة، هي ذي تتنفض في الألبوم بحرقة ذكرى مهجورة، هي ذي تصفر وتعكس لي كسرا من روح المنثورة، وكأن الدنيا مرآة لا تصدق إلا مكسورة.
1: هذه الأولى. قصيدة أخرى وأترك لل بس حد يعاوني هكا شوية هكا. لا ما عنديش. أريد بلادا جديدة. أما تعاونوني فيها هذه.
0: بما يتبقى على الأرض من دمنا في الحجارة والعشب، أكتب هذه القصيدة. بما يتبقى من الروح في الريح والنبض في القلب، من بلد في فم الذئب، أكتب لكن أطمئنكم، لا أنا حمل لا بلادي طريدة. متى أطبق الذئب فكيه أشعلت ذكرى شهيدي وحلم وليدي، وقلت لروح ارقصي لحمتي مرة وعظامي شديدة. على محنة منذ 60 والنيب حولي، أرش السنين على صبر أهلي كأني أهش على بقرات شريدة. تعلمت من محني أن أقود الحكايات حتى نهاياتها، كي أعلم هذه النهايات كيف تكون سعيدة. ولي أمل كلما جف أرضعته لبن اليأس من يأسه، هاتفا فرحة النصر ليست بعيدة، فرحة النصر ليست بعيدة. أنا وبلادي الوحيدة وشعب بلادي العنيد وأوجاع شعب العديدة، نريد بلادا تريد، نريد بلادا جديدة. تقول لكل الغزاة دعوا الفكرة الهمجية، أنا ثورة لا غنيمة، أنا وطن لا وليمة، أنا تونس التونسية، أنا نون نقش الحديدة على ساعد البشرية، أنا عشبة الأبدية وروح الحياة العنيدة. أريد بلادا جديدة، نريد حقولا جديدة سنابلها الكادحون، نريد عقولا جديدة تحاور حتى الجنون، نريد عيونا جديدة ترى ما وراء المرايا، نريد شفاها جديدة تقد من الصمت نايا، نريد قلوبا جديدة تحب الخطى العبقرية، نريد دروبا جديدة تعيد ابتكار الهوية، نريد رغيفا نظيفا يفوح بزيت الفرح، وبيتا لكل رغيف مضاء بقوس قزح، نريد طيورا تغني وترقص حين تفكر، وأرضا تثرثر قمحا فتصغي السماء وتمطر، نريد شوارع تسهر وضوءا على كل مفرق يعلمنا كيف نعشق ولا يختفي حين نظهر، نريد بلادا جديدة، نريد تليك بعمر الشهيد وتعلو بحلم الوليد سماء النجوم البعيدة نريد بلادا جديدة نريد بلادا جديدة فلا أمة تذرف دمعة ولا ريح تطفئ شمعة ولا روح تمشي وحيدة نريد بلادا جديدة نريد بلادا جديدة تسرح شعر النساء وترفع سقف السماء وترعى لكل نشيدة نريد بلادا جديدة نريد نريد بلادا جديدة بلا ضفة ضد نهر ولا حوذة فوق ظهر ولا بحة في القصيدة نريد بلادا جديدة نريد بلادا جديدة
2: نريد بلادا جديدا بالفعل. شكرا لك عازف المعاني الأستاذ والكبير آدم فتحي. سألوه في واحد من اللقاءات من هو صديقك الذي يخطر على بالك باستمرار، فقال هو رفيق دربي الشاعر آدم فتحي الذي أحتاجه دائما لإنجاز أعمال فنية، هو الذي يخطر على بالي دائما. وإحنا هما كلهم الحقيقة على بالنا يخطروا دائما فنانين ومبدعين في تونس. نستقبل مع بعضنا في هذا الحضور الشرفي اللي شرفنا جميعا الفنان والموسيقي نبراس شمام على الركح. مرحبا. مش نسمعوا من كلمات الشاعر آدم فتحي والحان الأستاذ نبراس شمام، نسمعوا مع بعضنا.

رجعنا لكم طبعا مستمعينا ومازلنا في متابعة للسهرة الختامية لمهرجان وتظاهرة جمار. كنا في الاستماع إلى آدم فتحي في قصيدتين، ثم الآن بصدد طبعا التحضير لوصلة موسيقية بصوت الفنان نبراس شمام. مواصلين ديما معكم على أمواج إذاعة تطاوين في هذا النقل المباشر من المركب الثقافي للسهرة الختامية لتظاهرة جمار بحضور مجموعة من المبدعين والفنانين في مختلف المجالات. براس شمام طبعا موجود على الركح في انتظار انطلاق هذه الوصلة، اكيد انتم في الاستماع الان. وصلة موسيقية طبعا، الكلمات الشعرية للشاعر آدم فتحي والألحان لل

0: شكرا.
1: شكرا لك يعطيك الصحة فنان نبراس شمام.
2: كان هذا نبراس شمام في الفاصل الموسيقي. استمعنا إلى نخلة واد البي وهلا يا مطر، طبعا في تفاعل مع كبير مع الحاضرين،
1: ونرجع بشعار آخر أو بلاد جديدة، شعار آخر أي والمدينة كذلك، مدينة في هدوء غنى هاني شاكر. والآن نريد قصائد أخرى، وندعو مرة أخرى الشاعر الكبير آدم فتحي لقراءات في مجموعة أخرى من القصائد.
2: مسلين طبعا معكم مستمعينا، كنت في الاستماع إلى نبراس شمام، ثم هذا طبعا فصل آخر وجزء آخر من سهرة جمار، مهرجان وتظاهرة جمار. سنستمع مرة أخرى إلى الشاعر آدم فتحي في مجموعة ميناء القصائد.
3: Thank you.

0: تظاهرة جمار في دورته الثانية، هذا المهرجان الثقافي الفني الذي يجمع بين فنون مختلفة، شعر، مسرح، سينما وغيرها طبعا من الفنون التي تحضر في هذه التظاهرة الكبرى في دورتها الثانية. هذه التظاهرة التي بدأت تكبر شيئا فشيئا وتخطو بخطوات ثابتة نحو الإبداع وتقديم الأفضل في جهة التطاوين، جهة التطاوين التي أصبحت حاضنة للثقافة وحاضنة للإبداع.
1: أشرح ذاتا، أهبط من غبار السفر وشمس التطاوين تضع كفها على كتفي. هذه بين قوسين يعني ارتجال هذا الإحساس اللي حسيت به هذا اليوم، مشي عملنا جولة في شنني إلى آخره. أهبط من غبار السفر وشمس التطاوين تضع كفها على كتفي، صوت بمذاق الطين يناديني من جهة القصر، أفرد جناحيك يا مشاء السحب سكاي ووكر. 500 غرفة كل غرفة عين لا يغمض لها طين، والطين مالح ولعوب أصافحه فيأكل أصابعي قبل أن أسحب يدي. تمر بجانبي امرأة فوق رأسها طرف، خلفها رائحة المطر في الفخار، ينخفض السقف فأنحني، الغرف تريد أن تهمس بما نسيناه. في الزاوية مطمورة عميقة، قوة نسيها الصيف على الجدار، يتسلل الضوء من خص عال مكسورا زاحفا مثل الحلزون على الجبس، يحرث الوقت ببطء. أرتقي الدرجة إلى الطابق العلوي، عند القوة حجر أملس دائري سقله قعود من انتظر حتى غار الحجر من تحته، والحمادة بحر من النحاس، مع ذبول الشمس تفيض الظلال في التجاعيد والأخاديد حبرا أسود. عند العتبة امرأة تفلي خيط المرقوم بين أصابعها، انتظار، أمل، انتظار، ملل، انتظار، أمل، انتظار، ملل، انتظار، انتظار، انتظار. أسألها عن ميلاد هذا المكان، متى ولد؟ متى ولد؟ تنظر إلي إلى البعيد ثم إلي تقول أرضه قبلي وسقفه بعد، ثم تعود إلى نولها فأنسحب والبرودة تنهش كتفي في ذروة الحر حيث كانت كف الشمس. التفت للمرة الأخيرة القصر المنشغل بترميم ظله لا يعبأ بالظلال التي تمر. سأقرأ نصا من قصيدة البيت يعني تصدر العجوز أو يسميه البعض قصيدة العمودية، وأنا لا أحب هذه التسمية. قصيدة هذه فيها إيماء إلى علي الدعاجي، خاصة في قوله مات يتمنى في عنبة عاش يتمنى في عنبة مات جبل عنقود. فيها إيماء أيضا إلى عمرو بن كلثوم، فيها إيماء إلى برخص، وستكتشفون الإيماءات في، وإلى عنتر بن شداد. يعني فيها نوع من الإطلالة على تاريخ متواصل. بلادي جنتي منفايا ناري على أي الحرائق ترقصين، جرينا في اتجاهك جري ظمأ وقد خذل السقاط الظامئين، ولما أشبعتنا الأرض جوعا وضاق بنا الطريق وضاق فينا، وصارت فكرة العنقود أقسى علينا من عيون الشامتين، نظرت لحبة صهباء فوقي وقلت لها ألا تتكرمين، فلم تنبس وحين تجاهلتني وأوغر صمتها غيظ الدفينة، تناولت الحذاء بغير رفق وناوشت الغصون الأبعدين، أمرغ حبها في تين جوعي أنا وبنو بلادي الجائعون، نشاغبها بشوك القلب حينا ونشغرها بشوك بجمر القلب حينا، ونقذف بالحذاء فما وصلنا إلى عنب ولكن حفيدا، ونقذف بالحذاء فما وصلنا إلى عنب ولكن حفينا. فقالت أختها زيحي قليلا سمعت أنينه يدمي الأنين، فرقت لي وأهدتني مكانا وها أنا به متعنقدون، عراة نمحض العنقود حبا أنا وبنو حذائي لاجئين، سكننا حبة في جنب أخرى على كتفيه سكن الراحلين، وقد بكت السماء ونصبتنا ملوك القاصدين الخائبين، نفرفت مثل شحرور شهي تناهشه عيون السامعين، وقلنا ليلة هي، ثم طالت بأهل الكهف ليلتهم سنين، سهارة تحت جفن الليل نغفو ونصحو في الرموش معلقين، تدلت حولنا الحبات تشكو مصابين وما من مسعفين، بلادي جنتي منفاي نار على أي الحرائق ترقصين، دفنت أحبتي في كل شبر فأنا لي غدا بمشيعين، تهاوى أكثر العنقود حولي وها أنا مفرد في المفردين، على طرف الأصابع بدت أمشي مخافة أن أدوس الميتين، ولي من طين هذا الليل ساقط يغادره الندامة نادمين. ألاينه ألاينه لعل الفجر يدنو فيرفض طين ليلي أن يلينا. نخوذ اليأس لا نليه ظهرا كحطاب التفاؤل ضاحكين. مضى كل إلى وجه ودارت بنا الأيام لا يعرفن لينا. وداهمني هزيع العمر أمشي على إبر برين وما برينا. إذا طلع الصباح جسست نفسي لأعرف مت أم في المرجئين. كأني حارس العنقود وحدي أحاول أن ألم الواحدين. وأسأل أي حباتي تداعى وأسأل أي حباتي تداعى. أجف الخصن أم أحنى الجبين. أكاد بآخر العنقود أخلو لأحصي بضع حبات بقينا. وتسقط حبة من بعد أخرى فيبرد جانبايا وقد عارينا. ولكني أعض على جراحي وأطوي الدمع طي الكاظمين. معي بنت وزوج بين أهل وصيت بهم سلوقي الأمين. وحولي من دم الشهداء نخل تشبع من حليب الثائرين. وعندي تونسيات صوار متى غنينا أهدينا السفينة كأن عيونهن. معي بنت وزوج بين أهل وصيت بهم سلوقي الأبين. وحولي من دم الشهداء نخل تشبع من حليب الثائرين. وعندي تونسيات صوار متى غنينا أهدينا السفينة كأن عيونهن. طلبنا نارا فأشعلنا المياه ليرتوينا. كأن عيونهن طلبن نارا فأشعلن المياه ليرتوينا. عض بنا على ما قد تبقى من العنقود عض الكاسرين. لأصنع من شغاف الكرم قلبا وأشرب فيه نخب الغائبين. وأسقي شعلة الأحلام حبا وأضرب موعدا للقادمين. وفي قدمي حذاء أمططيه كأني أمططي برجا حصينا. حذاء منهك بال عنيد جموح رافض أن يستكين. أخوذ به ثنايا معتمات على كتف الأقاصي قد رمينا. حذاء فيه من فرس ابن عبس صهيل القائلين الفاعلين. يحمحم بي على الدنيا صبورا تحدثه النعال بما لقينا. فينهرها ويغذو السير حينا ويرمي في اتجاه الطرف حينا. ولو علم الكلام لصاح تحتي لنسقط إن سقطنا واقفين. يقول لي ما نسمعت شوي تعرف.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. اعتبر المكلف بالإعلام بالمكتب الجهوي بمدينة للمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك رياض البشير أن أسعار الأضاحي لهذا العام شهدت ارتفاعا ملحوظا، داعيا المستهلكين إلى التوجه لنقاط بيع الأضاحية من المنتج إلى المستهلك المحدثة بالجهة. أفاد المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدب أن المصالح البلدية تعمل حاليا من أجل تخصيص فضاء جديد للسوق البلدية لوضع حل جذري ونهائي للانتصاب الفوضوي وسط المدينة. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 مايو 2026 بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته المنظمة اليوم في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. في العالم، استشهد اليوم شخص فيما أصيب آخر بنيران الاحتلال شرقي مدينة خان يونس مع تواصل التصعيد الصهيوني في غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران في الأيام المقبلة إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق، وأنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة قبل أن يؤجلها. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونسية.
1: على طرف الأرض كالظل خبأت في إبر النحل أطفالها القادمين، افترشت الحصير الأخيرة، تمرغت في الوحل، عانقتها ثم فارقتها مدنا وصحارا، تغربت فيها إلى أن تقطع كالنعل، عانيت فيها من الحلو والملح والمر، ما لو تبخر فيها وفي لسرنا غبارا، تعهدتها في فم الذئب، راشقت بالتمر حراسها النائمين، مشيت على الجمر حتى خبل الجمر في عمرها وتوارى، تكورت في تيلها الطفل، شيبت في قلبها الليل، قلت لعلي أرى آخر الليل أغنية أو نهارا، ولم أرى في البر والبحر والوعر والسهل أقسى علي وأحقد من بعض أهله، ما تقتربت سفن فرشوني على جلد ثور، لينتظروا جاثمين على شفتي بوسائدهم أن يعود إلى البحر فرسانه، فإذا سمعوا الخيل تصهل من جهة البر لم يكتفوا بالصهيل مع الخيل، بل أحرقوني ليتخذوا من دخالي جدارا وينتصروا، ثم راحوا بما ظل مني إلى حانة في الخراب المجاور كي يسكروا، ها هم الآن يرتجفون من الغيظ في ساحة الغرباء وقد خسروا حاسة الرقص، ها أنا ذا آخر الراقصين على هذه الأرض، لا ساق لي غير ما كسر، كلما حاق بي خطر نصحوني بسمل عيوني، ولم يجدوا فكرة كي أليق بحريتي غير أن يأسروني، ولم يجدوا حيلة كلما هم بي آكلي غير أن يأكلوني، ولم يجدوا حجة كي يردوا على قاتلي غير أن يقتلوني. وأقول لكم يعني إن شاء الله في جمار 3 و4 إلى جمار 30
2: ما زالت سهرتنا متواصلة، سهرة اللي كرموا فيها الفنان الشاعر الكبير آدم فتحي، وإحنا في حضرة عازف المعاني. مرحبا بكم، شرفينا في هذا الحضور. مجموعة من الشعراء زاد باش نسمعوا اليوم شوية من أصواتهم، ما نعرفش من اللي قالوه ولا من اللي قالوا الأستاذ والشاعر الكبير آدم فتحي. فقط نسمح لنفسي أستاذ باش نكمل شوية بعد كلمتين بعد إذنك. أحمي رأسك واحمي كأسك والتزم بيتك وقل إني نائم، ما الذي يعنيه أن يغتصب أرضك بحرا وسماء، لك بيت لذا أو لذ بيتك. تحية لكم الناس الكل، وصل معكم السهرة. مجموعة من الشعراء اللي منورينا في سهرتنا الليلة، باش نذكر الأسامي باش يجهزوا أكيد أنفسهم. باش نبدأوا مع الشعراء دنيا زرلي، كنا معانا على الركح، موجودة دنيا، مرحبا بيك. باش نسمعوا معاها شوية بعد ما جهزت، وبعدها باش نسمعوا شاعر ناصر هرديسي، ثم شاعرة هدى دغاري، فياسين الرواتبي، وماجدة الظهري. مرحبا دنيا، تفضل.
0: طبعا مستمعينا في انتظار انه تكون على الركح الشاعرة دنيا الزرلي لإلقاء مجموعة من القصائد في سهرة جمار. انا توا طايرة في السماء،
4: ما نعرفش وقتاش باش نهبط. بعد شعرنا تقولوا لنا اقراه، بالحق احنا متخمرين توا. اهدي هذا النص الى العاشقة السيدة التي تعرفت عليها وأحببتها، زوجة الشاعر آدم فتحي، السيدة نبيها. أقشر الغيمة للأرامل أربعون سنة وأنا أعزف مقطوعات للكون، أخلع فستاني كل شهقة وأدثر به الليل الباردة، وبأصابع نظرتي أقشر الغيمة للأرامل. أربعون مضت وأنا حافية القلب، أطل من شرحة صمتي على سوق الكلام، أبحث عن مفردة لحذاء عمري وقافية متمردة، أتوضأ بمخاضي وأصلي لخراب الأزمنة. ما زلت هنا أملأ كؤوس الغياب، أوزع خصلات شهوتي على عابر سبيلي، أبحث عن مستقبل لدمعتي وأرتب تفاصيل عزلتي. أربعون سنة وأنا على يقين أن العالم بلا قلب، وحياتي كزجاجة مضغوطة بالصمت، مضغوطة تماما تقدم دقائقها بدهشتي وأهبها للنار، أنزلق من جسدي ولا أصل، ولحظة دلع هواك من نظرتي ذهلت، وبدهشتي جمعت حصل الأمل، ترجلت أدرب العشاق فن الضحك في عتمة الحلم، أرش اليتامى والشعراء والمهابيل بقبلاتي. كنت تتنفسني، تمهل قليلا وأنت تترك الجدران لأوهامها، فالخريف يرتجف في جسدي والربيع يراقصني، يثمل الصيف وتنفلت الشمس فيك وأنت تضاجعني، سأترك وجهي في المرآة وأخرج منك، صرت الآن أتقن جيدا المشي حافية الحلم. 40 سنة وأنا أتدرب المشي وها أنا ما زلت أتبع خطايا. شكرا.
2: الشاعر ناصر ديسي، مرحبا بك، تفضل.

0: متواصلين معكم طبعا مستمعينا في الاستماع الى مجموعه من الشعراء.
1: نهدي حاجه للآدم لكن ترجعت في ظل حضور رفاق واصدقاء آدم، فرأيت ان كنت اقرا نصا لكن بطلت، وسأقرا نصا هو اهداء بالمشاركة معك في الأهداء إلى رفيقي دبراس، إلى رفيقي عادل بوعلاق، وإلى كل أحباء شاعر كبير تعلمت منه أبجدية الشعر، لكنه رحل بصمت دون أن يسمعني وأودعه. لذلك سأقرأ لكم جميعا إهداء نصا إلى الشاعر الراحل بجسم اليعقوبي.

للكهنة هزوا سلامي بكل، للكهنة هزوا سلامي بكل، وقولوا لها مسامح زيتوني ولا، وللجازية تسوي الشعر تحلى، تدهن ظفرتها سواد الليل، حني زيتنا يسفر عقاب الليل، فصفاتنا يسفر عقاب الليل، حني قمحنا يسفر عقاب الليل، يطوف البحر الميل بعد الميل. يا ابن غذاهم ولوا جنودك خيل، ولا الركيض سهيل كبير اللي جام كبير، والنسر ولا طير أعلى جبل في بير، في القاع في القاع في القاع في القاع في القاع في القاع كل أسرارة اليوم شعر.

شكرا لك تكسحة، الشاعرة التونسية كتبت يا كل يا الناقص فداحتي الكاملة. تفضل معنا الشاعرة هدى التغاري.

0: ماذا عساي أقول في حضرة آدم فتحي؟ هو الشاعر وينسام وأنا الشاعرة. أنا أحب نتحدث شوية هكا مع أنه الحديث قبل الشعر متعب. آدم فتحي نموذج للشاعر النادر، رغم قامته وزخمه الشعري إلا أنه يمشي على الأرض بهدوء، خفيف شفيف، روحه رقراقة كانسياب نهر. كم غابة تتمشى فينا وأنا صامتة في الظل، رأيت هرج الغابات، اختزلت خطوي بين حذر وخوف، توغلت في أعماق الأدغال قريبا مني ومن ظلي، لا شيء غير ربوة مخضرة، تراب ندي، ودمعتين على ورقة توت بري، لكني عدت على أي حال بحبتي لوز شح دونهما النصغ، لكن أبعد مني ومن ظلي رأيت ما فعلته مدن النمل واليرقات التي بدلت أثوابها والفراش الذي نقع أجنحته في قوس قزح وسرب القبرات المعتقة بلون الظهيرة وطنين النحل بنشوة عسل على شفتي. عدت لم أزر غابة، لم أتمشى في دغل، فقط اكتشفت كم غابة تتمشى فينا. شكرا.
1: شكرا لك هدى. ادعو الشاعر ياسين للرواتبي للركع، نستمع لبعض الكلمات، طبعا كلها مهداة للشاعر الكبير اللي كرمه الليلة من خلال الدورة الثانية طاهرة جمار آدم فتحي. تفضل ياسين.
2: طبعا ياسين الرواتبي يتابع هذه السهرة الشعرية الفنية، سيلقي قصيدة طبعا في إطار السهرة الختامية لتظاهرة جمار في دورتها الثانية.
3: سيادتي أحبك، رأيتك ذات حلم، رأيتك ذات حلم تعبرين المستحيل على متون سريرتي بيني وبيني، رأيتك ذات حلم تعبرين المستحيل على متون سريرتي بيني وبيني، كنت متعبة بلا مأوى ولا عنوان للمعنى وعارية التفاصيل، وكنت أنا نبيا معجزاتي صورة بالحرف أرسمها ودمع من نقاط الحرف ينهمر وحرف يخنق العبرات في صور، أسيل الماء من لهب وأشعل قطرة الماء، أمد السهل في قمم فتسجد عند أقدامي، وأكتب بين أغلفتي عبارات علامات.

0: حروف الجر والمد قواعد صرف أفعال. أخذت قواعد النحو فواصل بين أوصاف وبعثرها كأزرار تشد الثوب في أطراف عاصفة، نقاط تنتهين بها إلى شفتي وتمتثلين في ثوب من الحركات وتمتثلين في ثوب من الحركات من الكلمات أمواجا على بحر بعنوان. أراك الآن بيت قصيدة أخرى تضاف إلى دواوين. شكرا.
1: نختم لقراءة الشعرية مع الشاعرة مجدة ظهري. تفضل، مرحبا بك.
2: نزلنا طبعا مستمعينا في متابعة لختام تظاهرة جمار بمجموعة من القراءات الشعرية من طرف شعراء وشاعرات أتوا إلى هذه الأرض الطيبة، إلى أرض اللقاء وأرض الإبداع. نقل مباشر طبعا من مركب الثقافي بتطاوين لاختتام تظاهرة الجمار في دورتها الثانية.
3: مساء الشعر، مساء الحب الذي يجمعنا. جئنا إلى تطاوين كي نتأكد أننا على قيد الحياة، وجئنا لنتعلم أكثر من ساحر. هذا الساحر هو كبيرنا الذي نتعلم منه السحر. أقول الشاعر والمدينة، تقيم المدينة في كفه، تريق مواجعها على خطوطه، تخبئ أنفاسها تحت ظلال أصابعه. أصابعه تشير إلى ما أينع في قلب الكف من الطعنات، إلى ما خزنته ذاكرة الشمس من عدد العتمات، إلى نخل الجرح يتسلقه عرق الرغيف، إلى الموج يعلو ويعلو ليفشي سر الغريق، إلى ناي النشيد يرفع همس الحناجر، تنبعث من كل ثقب لا قلق على الأشياء إن تأخرت عن ارتداء روحها، لا قلق على عشب القصيدة انتهى عن مرسى الميناء، لا قلق على تراب المدينة إذا انزلق لتفرج عن أفراحها المغلة في البكاء. بكاء على الطريق يرتجف، يلتحف سفر الوصول ولا يصل، بكاء على الشرفات تشرع نوافذها للضوء ولا يدخل، بكاء على الصباحات تقتنس بسمات الربيع ولا تزهر. تزهر المدينة في كفه الأخرى، يطلق كفيه، تقرأ المدينة أسماء أبنائها، شوارعها وساحاتها. تأتي الأسماء بلا معنى فيمنحها معانيها، تأتي الأسماء بلا صور فيرسمها آدم فتحي ويلونها، تأتي الأسماء بلا لحن فيغنيها. شكرا.
1: شكرا لك. كان بينا في الدورة الأولى وكان أحيا سهرة الافتتاح وكنا سعداء جدا بحضور معنا هذه الليلة. يحضر معنا كحضور شرفي بنور الدورة الثانية من جمال، إن شاء الله الدورة القادمة كذلك يكون معنا في الدورات الجاية الفنان الكبير اللي فرحانين الليلة بحضوره معنا عادل بوعلاق في هذه السهرة. نسمعوا منه أكيد يكون حاضر في حفل تكريم الشاعر الكبير آدم فتحي باعتبار العشرة وباعتبار الصداقة وباعتبار السنوات اللي ديما هم مع بعضهم. الليلة باش نسمعوا هذول الأغنية اللي باش نسمعوها هي من كلمات الشاعر آدم فتحي، ويبدو أنه افتح لك الشهية أستاذ باش تكون معنا أكيد على الركح. نسمعوا أكيد ما بينكم الأغنية اللي باش يقدمها الأستاذ هي من كلماتك، فأكيد باش نسمعوا ما بيناتكم. تفضل الركح ليكم واحنا نسمع.
2: مسلم طبعا
4: قبل ما يبدا صديقي ماذا اقول بعد؟ يعني ماذا وين انيس موجود؟ منير موجود؟ ماذا فعلتم بي تطاوين وصديقاتي؟ يعني ماذا ساقول لكم اصدقائي؟ يعني ان شاء الله كل ما ارجوه ان اكون عند حسن ظنكم فعلا يعني وجديرا بكم.
2: طبعا آدم فتحي وعباد بوعلاق في لوحة فنية بين الشعر طبعا والعزف. نواصل معكم هذا اللقاء وهذه السهرة الختامية لتظاهرة جمار.
5: هي تجربة تفاعلية بيني وبين آدم سهرة اليوم.

0: لمسات الأخيرة طبعا حتى يكون عادل بوعلاق و آدم فتحي كما قلت في هذه اللوحة الفنية التي تجمعهما معا كما جمعت بينهما العشرة والسنين ولحظات الإبداع ولحظات الكتابة حتى تخرج إلى الجمهور مجموعة من القصائد ومجموعة من الأغاني تطرب الأنفس وطبعا تفتح المجال دائما نحو الإبداع ونحو التحليق في هذا العالم الجميل والفسيح.
1: تسأل الطفلة أباها الأعمى كيف تكتب؟
2: كيف أكتب؟ سألت الطفلة أباها الأعمى.
1: أنصت إلى نفسي طويلا إلى أن أرى ثقبا في الصفحة.
2: أنصت إلى نفسي طويلا إلى أن أرى ثقبا في الصفحة.
1: أضع على الثقب كلمة.
2: أضع على الثقب كلمة
1: وأنفخ في الكلمة.
2: وأنفخ في الكلمة
1: كي تكبر
2: قليلا. كي تكبر قليلا.
1: هكذا أحصل أحيانا على قصيدة.
2: هكذا أحصل أحيانا على قصيدة. هكذا أحصل أحيانا على قصيدة. هكذا أحصل أحيانا على قصيدة. هكذا أحصل أحيانا على قصيدة.
1: ثم ماذا؟ لا شيء يا ابنتي يستحق الذكر سوى أني قد أقع في الثقب فلا أعود.
2: لا شيء يا ابنتي يستحق الذكر سوى أنني قد أقع في الثقب
1: فلا أعود.
3: ثم آدم أول مرة شوفني في سينة أخرى وإحنا نعمل نوع من التجليات. أنا نمن بالسبيريتواليتي لايك شليفان الروحانة اللائكية لدى نساء تونس. آدم يعرفني في الجامعة درس والمشغل متاعي في التدريس فيما يتعلق بالتعبير الصوتي الجسدي واللي شفناه اليوم مع الصغيرات هو تجربة قمت بها في عدة أماكن حتى في الخارج في الهند مثلا كما في تونس نعيش نفس الحالات الصوتية الجسدية. وعندي ثلاثة مجموعات متاع نسوة في أرياف تونس في دوز مكثر الكاف ونعمل معهم تجارب في التعبير الصوتي الجسدي الحر. والدكتوراه بتاعي في مجال المسرح أنا ندرس فلسفة في كلية 9 أبريل ثم عملت دكتوراه في المسرح عنوانها التعبير الصوتي الجسدي في النواح وتشكل المناحات مسرحة المآتم.

مع مجموعة من المبدعين من الفنانين والشعراء والشاعرات الذين أتوا إلى تطاوين في إطار مشاركتهم في تظاهرة جمار في نسختها الثانية. سنستمع مرة أخرى إلى نبراس الشمام في أدائه أغنية عيون الكلام.

غير عروب ومبعد مبعد إذا الشمس غرقت في بحر الغرام ومدت على الدنيا

ما فيش لك دليل غير عيون الكلام. مر الكلام زي الحصان يقطع مكان ما يمر. اما المدين سهل ومهين يخدع لكن بيمر. مر الكلام زي الحصان.

0: الشعر. إذا فتحي المجال ليك أستاذ فتح.
1: شكرا. نحلم وأنا صاحي يا صندوق عجب يا جناحي المخبل في ريشات ذهب، بكي ولا فرح داويني ولا جرح، غير خليني نسرح نسرح فين ما نحب، نتفكر بالسرقة من عيون الشيب، كيف كان عمري ورقة ترقص على الأغصان وأنا صغير وندهش قدام كل عجيب، قداش توحشتك يا دهشة زمان. نطل على صندوق من شباك مدور أكبر مني وأكبر من العالم الكبير، يا صندوق عجب فوق اللي نتصور، اسرح خلي نسرح بجناحك ونطير. التوى عمري لحظة ما بين جوز أفلام، لم حصل اليقظة ولم حصل المنام، نشوف شوارع تحضن تحت جناح الظلمة غنيات جديدة مع حكايات زمان، يفطن بيها القلب اللي جرحته الكلمة، تهرب من خزرتنا لشقوق البيبان، ونتخمر في لحظة نتخمر في لحظة نشوف اسمي وعنواني بين زربة اليوناني وعنتر بن شداد، نشوف روحي زرو وبسيفي وحصاني نرجع ورد بلادي الخدين البلاد، ونقول للتخميرة كي تفيق وتفيقني سرقتني تصويرة ونحبها تسرق، نتفكر بالسرقة من عيون الوقت كيف كان عمري ورقة تغني مع النسمات، وأنا صغير ونحلم وما زال عندي وقت باش نقتل الوقت على كراسي الصلاة، نطل من الشباك ونهرب للأفلام من الزنقة والفلقة وعذابات أيامي، ونسأل طول الوقت من هاك الأيام علاش كي تشعل صالة تتحرق أفلامي، وعلى الرغبة من الزنقة نخزر من الشباك ونكتب على الورقة يا عمري محلاك، التوى يا صندوق كي نخزر قدامي ونلقى الدنيا قفص ماشي على قدامي، نحاول من شباكك نطير أحلامي حتى لو هالدنيا أصغر من الأحلام، ونحضن التصويرة في البرد وفي الظلمة ونقول لها اسقي الروح اللي تبقات، ممكن يمحي الوقت الخطوة ويمحي الكلمة، ممكن يمحي الوقت البنية مهما علات، وممكن يمحي الوعد وحدها التصويرة تبقى لحظة بعد اللحظة الأخيرة. نختم ب يعني الختام معكم عذاب، لأن محبتكم شيء آخر يعني، وأنا هذه الأيام بصراحة بقدر ما أنا سعيد يعني، نكذب عليكم ويكذب عليكم أي واحد في مكان يقول ما هوش فرحان بما يسمعه من كلام حب، أختم بقصيدة القراصنة، لن أقرأ يا منير لن أقرأ. أنيس وين أنيس؟ أنيس مش هنا موجود. حبيت أن لأنه كان أيضا رفيقي في هذه الأيام الاستثنائية هو منير، لن أقرأ قصيدة أبو القاسم الشابي، سأتركها لفرصة أخرى. قبل أن يصلوا القراصنة، قبل أن يصلوا بقليل، جلسنا على ركبة البحر نغسل أيامنا من دخان الحروب القديمة. قبل أن يصلوا بقليل جلسنا على ركبة البحر نغسل أيامنا من دخان الحروب القديمة. كنا بعيدين عن غدنا فهرعنا عراة الجنوب حفاة القلوب إلى حفر الماء نحمي سفينتنا الخائفة. قشرة الجوز هذه التي يخرج الأبيض المتوسط من قلبها وهو أزرق، هذه التي تترقرق في حلق بحر يغص بها ثم يشهق، لا هي تطفو ولا هي تغرق، في لحظة واقفة عند نصف الطريق إلى غدنا. ثم لم ندري كيف شوينا على رغوة النار مخترعين أساطير عن جزر قادها بربروس إلى حتفها، عن براءة سيبيون من ملح قرطاج، عن أن كاليغولا كان سمى حصانا له قنصلا حين جاشت به العاطفة. قبل أن يصلوا بقليل جلسنا على ركبة العاصفة نتنفض مثل النوارس من تحلب البحر، لكنهم قوسوا البحر والبر حتى الشعاع الذي يتسلل من جهة الشمس في ومضة خاطفة حاد عن يدنا وتقوس في يدهم منجلا لحصاد سنابل أحلامنا النازفة. عضنا البحر لم يكترث لحمنا، دراجونا قراصنة وطواحين لم ينتفض فحمنا. قبل أن يبطل السحر فاضوا قباطنة وقرابين لم ينتبه حلمنا. ناح خطم السفينة، لاح السلوقي ينشج في إثرهم، أمرونا بأن نحتب الليل منطفئين وأن نشتعل كي يروا جيدا أين يختبئ الفجر فينا وأين ينام الأمل. تبقى عظم السفينة في السطح، عضت علينا الصواعق فاحترفوا صقل أنيابها. لم نكن ذاهبين إلى الحرب كي تتعشى الحرائق، هم السلوقي بالنبح حتى إذا شم حرقتنا بح. مالت سوار السفينة من قلة الحب، لكنهم حاربونا بها، حاربونا بها. لم نزل نتراشق بالصبر، لا الفجر صحى ولا المدلهم مكتمل. دق عظم السفينة من جهة القبو فانتبهوا للسلوقي، لم يعوي لكنهم خوفونا به كالبعزريل. قالوا لنرحل بالخوف منه إلينا ومنا إليهم، ومن فورهم حرضوه علينا، ولكنه ظل يقعي على ذيله ثابتا كالجبل، لم يبصبص لهم مثل بعض ذوينا ولم يمتثل. قبل أن يصلوا بقليل ظهرنا على ظهرها صدفة وكبرنا على ظهرها صدفة ونذرنا على الموت ألا نموت على ظهرها صدفة. بيضة الجس هذه التي تتفتت من تحتنا، ثم سرعان ما وصلوا فنذرنا على عمرنا أن نخوض حروب المواقع، أن نخوض حروب المواقع ملتحفين بجمر الفواجع، نحفظ وردتها ونحصن قمرتها ونسد الثقوب التي ينشرون على وجهها. لم يكن من سلاح لنا غيرنا، فامتشقنا أمارات أسناننا في المياه، ولكنهم نهبوا الماء والملح والدم والجرح والصحو والنوم والغدا والأمس واليوم والغضب العام والغضب المنزلي وحتى الغباء الغبي الذي طبل في عرسهم ورقص. نهبوا ما غلا، نهبوا ما رخص، نهبوا ما حوته الجيوب وما خبأته القلوب وما دندنته الأغاني وما وشوشته القصص. نهبوا كل ما ظل أخضر حتى الغصص وهي تولد في الحلق، لم يتركوا فرصة للفرص كي تآتينا فنعيش ولو مرة أو نموت بعيدين عن جزرة في قفص. هل جلسنا؟ جلسنا نعد خساراتنا قلب صحن السلوقي، جلسنا نعد خساراتنا قرب صحن السلوقي، بحارة أوثقوا بالسلاسل أنفسهم للصواري، على الجانبين مدافع فوهاتها نحو ركابها، كلمات تدق على بعضها كالعصي، تدق على بعضها كالعصي، مناظير عمياء، سطل على رمد النار، بضع خرائط غدرها الدم والماء، بوصلة جف فيها الشمال فخرت على السطح تلحس ظل البلل، حيل للبقاء تحاول ألا تموت بترك الحيل. هل همسنا؟ همسنا بأسمائنا فاختنقنا، همسنا بأحلامنا فاحترقنا، التمسنا مكانا لمأساتنا في كتاب الخليقة ثم انشققنا عن الكل جغرافيا وأساطير، مأساتهم أن يسيبوا وأن يحلموا ويخيبوا ويمضوا إلى قدر في النهاية لا يستجيبوا، ومأساتنا أن نعيش النهاية منذ البداية موتا طويلا ثقيلا يؤجل حتى بلوغ الأجل، لا ضمير ليشهد لا شكسبير ليحفظنا في كتاب الأزل. هل

0: غطسنا مرارا وقلنا وصلنا إلى القاع، هذا هو القاع، ثم حفرنا لنغطس أكثر. قالوا احفروا من هنا، ثم قالوا احفروا من هناك. حفرنا حفرنا إلى أن بدا أن للقاع قاعا وليس هو القاع. ما الحل؟ لم يبق في جنبات السفينة ما يشترى أو يباع، ولكنهم لا يملون من لحمنا، كلما أكلوا منه جاعوا وقاموا إلى عظمنا يشحذون السكاكين. ماذا تبقى لنحفر؟ ماذا تبقى لنفرز هذه السفينة من نعشنا؟ لا حجل يحرس البيض في عشنا، لا نهود ترطب أشعارنا للغزل. هل يبسنا؟ يبسنا قليلا، يبسنا طويلا، إلى أن تيبس في روحنا شجر الصبر. والروح خضراء خضراء خضراء، لكنهم أطردونا من الخبز والحبر واحتضرونا طويلا، فمتنا قليلا وعشنا قليلا على وهم أن يرحلوا من على ظهرنا، وإذا لم يكن مستحيلا على وهم أن يرحلوا من على ظهرها. لم نمل عن قصيدتنا، لم نمل عن سفينتنا، ودعونا السلوقية كي نتقاسم خبز الرجاء وحبر الملل. هل نعسنا؟ نعسنا ولم نغمض العين، لكنهم أغمضونا سنين لكي يصلوا وقحين إلى حيث يخجلنا أن نصل. هل يأسنا؟ هل يأسنا؟ يأسنا إلى آخر اليأس. يا كم يأسنا.
1: كنهاية مستمعينا ختام سهرة جمار، طبعا ختام هذه التظاهرة في دورتها الثانية بحضور طبعا الشاعر آدم فتحي، مجموعة من الشعراء والفنانين والمبدعين في مختلف المجالات. نحن نقدم لكم طبعا الليلة السهرة الختامية، إن شاء الله تكون نالت أعجابكم واستحسانكم. شكرا على حسن المتابعة، شكرا جيلاني بن ضو، شكرا مفتاح خبير في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين. ألتقيكم بإذن الله في سهرات أخرى وفي مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. دمتم رائعين ودمتم متميزين، تصبحون على خير.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. تحصل مركز الصحة الأساسية بحي البهرجان تطاوين على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي. أفاد المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المدب أن المصالح البلدية تعمل حاليا من أجل تخصيص فضاء جديد للسوق البلدي لوضع حل جذري ونهائي للانتصاب الفوضوي وسط المدينة. من المنتظر أن يتم اليوم افتتاح نقطة لبيع الأضاحي من المنتج المستهلك في معتمدية غنوشة من ولاية جابس. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة كاملة اليوم خصصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتمادية لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. في العالم، أعلن حزب الله أنه دمر دبابة مركافة ثانية خلال الاشتباك مع قوة إسرائيلية تحاول التقدم إلى محيط ساحة حداثة جنوب لبنان. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أنه بعد أشهر من بدء الحرب أقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي أسقطت طائرة أمريكية من طراز F-35 التي طالما أشيد بها. انت الموجزة، تصبحون على خير.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
0: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: القصبة باجة.
1: باقة اللوبية، فاجا الرومان، وباجة القمح العربية. تميزت هذه المدينة عبر العصور بثراء منتوجها الفلاحي، فكانت المدينة الحصن ببرجها المعروف بالقصبة. تنتصب هذه القلعة وشما على صدر الزمان فوق ربوة شديدة الانحدار. أستاذ تاريخ الأفكار بالجامعة التونسية الدكتور زهير بن يوسف.
2: أعرق التسمية هي التسمية التي عرف بها في المصادر اللاتينية وهي القلعة، في حين سمته المصادر العربية بالحصن. وانطلاقا من العهد العثماني سيعرف بتسميتين، التسمية الأولى هي الحصار، والتسمية الثانية التي استقرت له لمدة طويلة هي البرج. وهذه التسمية الثانية البرج هي التسمية التي ذكرها له مؤرخ تونسي أصيل هذه المدينة، هو محمد صغير بن يوسف. ولم تكن هذه القلعة سوى البرج المركزي الذي كان يعزز تحصينات مدينة باجة الدفاعية، التي كانت مدعمة بما لا يقل عن 22 برجا يتراوح طول الواحد منها بين 7 إلى 10 أمتار، مع متوسط طول يعني يتراوح بين 3 و 2 متر ونصف عرضا.
1: موقع استراتيجي تعاقبت عليه عديد الحضارات، فكان شاهدا على العراقة والصمود. محافظ مستشار وممثل المعهد الوطني للتراث بباجة وليد العموري.
3: المعلم يعود تأسيسه إلى الفترة القرطاجانية في القرن الثاني قبل الميلاد، وتم تأسيس هذا الحصن لحماية مدينة باجة من الغزو الخارجي. هذه المدينة هي مدينة فلاحية بالأساس، وعند الفتح الإسلامي أصبحت هذه القلعة تسمى بمصطلح جديد وهو مصطلح القصبة. في عهد أحمد الأول تم بناء هذه القصبة في أي القرن السادس عشر، إعادة بنائها وتجهيزها بحامية عسكرية تتكون من 500 من الخيالة لحماية هذا المعلم. يتميز بموقعه الجغرافي، موقع مرتفع يطل على كل المدينة.
1: بأسواره الشاهقة كان حامي المدينة، وبجدرانه الحجرية كان ذاكرتها ودليلا على صمودها في وجه الطغيان. الدكتور زهير بن يوسف.
2: القصبة هي بالأساس معلم بيزنطي، نلاحظ انطلاقا من خصائصه المعمارية مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة البيزنطية التي تشهد عليها بالأساس القاعة الكبرى المقبوة، وما تزال يعني تقريبا في المستوى المعماري على الحالة التي تركها عليها الكونت باوليوس في عهد جوستينيان. إلا أن المعلم في الحقيقة شهد عبر التاريخ توسعات وتحويرات وإضافات، يمكن أن نلمس فيها البصمة العربية انطلاقا من عهد الغالبة. المصادر العربية تذكر أن السلطان حميد الحفصي على سبيل المثال قد جعل قبالة البرج الرومي يعني الأصل البيزنطي قلعة عززها بما لا يقل عن 14 مدفعا. في مستوى ثاني سيعتني الدايات والبيات على حد سواء في العهدين المرادي والحسيني بها ترميما وتجديدا وتوسعة وتعزيزا لتحسيناتها الدفاعية وكذلك لمواردها البشرية. والمراجع لوثائق الأرشيف يلاحظ أن هذه الترميمات التي ستطول القصبة ستمتد من عهد حمودة باشا على الأقل انطلاقا من سنة 1677 إلى عهد محمد صادق باي.

0: خصائص معمارية فريدة ميزت هذه القلعة.
1: القاعة الكبرى المقبوة هي كل ما بقي من القلعة البيزنطية وكل ما يرجع من القصبة إلى حوالي 1500 سنة. هذا الفضاء موغل في الارتفاع، يصل ارتفاع السقف فيه إلى ما لا يقل عن 10 أمتار. هذا الفضاء ما زال بطريقة تسقيفه تعتمد على التقبية من ناحية، وعلى الدعامات السندة للجدران، وعلى السواري، وعلى الأقواس. واضح أننا بالأساس إزاء معلم بيزنطي يحافظ على ملامحه المعمارية بالتمام والكمال، لكن يلاحظ بالمقابل وجزئيا عند المدخل أن بعض التحويرات قد أدخلت عليها، وهي تحويرات ترجع إلى فترتين متتاليتين، لعل هما من مقتضيات التحويل إذا هذا الفضاء من برج مركزي للمراقبة إلى سجن عند مدخل القاعة المقبوة لا غراند سال فوتي. نلاحظ كذلك نقاش، واضح أنه أعيد استعمالها لأنها نقاش لاتينية، لكن وضعت في الاتجاه المعاكس.
0: تشرف القلعة على كامل المدينة، برج كبير من الحجارة المسقولة، حجارة شاهدة على العصور نابضة بالحياة، وسور في شكل مسدس غير منتظم مدعم بأبراج مربعة يحمي المكان من الأخطار. محافظ مستشار وممثل المعهد الوطني للتراث بباجة وليد العموري.
2: المدخل الأول وهو يمكن منه الولوج إلى السطح، إلى سقف المعلم، ومشاهدة الأبراج والمدافع العثمانية من فوق. ثم الباب الثاني وهو في الواجهة يمكننا من الدخول إلى القاعة المقبية منه.
0: أسست وهدمت مرات ومرات، وأعيد بناؤها وشيدت على أنقاضها قلعة المنسي. الدكتور زهير بن يوسف.
1: للقاعة المقبوة أو البرج المركزي للقصبة حضوران، حضور مرتبط بالتاريخ وحضور مرتبط بالذاكرة. الحضور المرتبط بالذاكرة يجعل من هذه القاعة التي كانت يعني برج مراقبة المركزي سجنا، يعرف في الوثائق الأرشيفية بالمنسي، باعتبار أن من دخل إذن هذا المكان لا يخرج منه البتة.
0: هي العرين المطل على كامل المدينة، وهي الحصن الشامخ في وجه الأعداء. ولئن تعددت تسمياتها فإن القصبة هي ذاكرة المدينة التي لا تخلو من الحكايات المؤلمة.
1: للقصبة بابين اثنين لا يعرفان اليوم، لكن تذكر المصادر التاريخية أن أحدهما يسمى باب غدر، والباب الثاني يسمى باب سيد يعقوب، وما زالت أطلاله ذن قائمة. ويقال أن هذا الباب يفضي عبر مسلك سري إلى المقر الجديد للباي، أعني بذلك قصر باردو باجا. الموقع الثاني هو باب سيدي يعقوب، وحول الباب روايتان. رواية أولى تقول أن الباب سمي كذلك لوقوعه في الجوار المباشر لإحدى الزوايا المرتبطة بحارس القصبة الرمزي، وهو الولي سيدي يعقوب الطنجي، علما أن القصبة وليا حاميا ثانيا هو أبو طاعة. التسمية الثانية هي تسمية مرتبطة بذكرى مرور الخليفة الموحدي أبو يعقوب المنصور.

0: هذه القلعة درة أثرية كانت ولا تزال قبلة الرواد ومقصد كل العباد، هي قلعة الصمود والخلود، قلعة المنسي التي تأبى النسيان.
1: إذاعة الكاف، عمل صحفي فاتن التجاني، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
2: يا مكان، إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكون؟ حمدان؟ ما الله، بالله حسبتك روحت لبلادك. قلت هذا عملها ومشى بخيتك يا ريري.
0: كيفاش يا رجل هذا كلام؟ توا نمشي وما نجيش نسلم عليك يا مرجان. توا هذا كلام تاع اصحاب هكا؟
1: اي الناس الكل تعرف بعضها وما تخفاهم خافية، واللي تقابلوا في الصباح تعاود تقابلوا في العشي، وانت توا عندك نصف شهر ولا اكثر لا ظهرت لا في السوق ولا في الربط. لاباس موقع شيء؟
0: لا لا لا لاباس يا مرجان، موقع حتى شيء. اما كنت لهي هكا حضر في روحي للعرس.
1: ما تقول هالكلام. ها الوقت ايش؟ ربي سهل،
0: قريب قريب ان شاء الله يا مرجان.
1: ظاهر لي رضت عليك اللات العين، باين عليك باش تطير من الفرحه. هاي هاي تفضل اقعد اقعد اقعد اقعد واحكي لي، راني نموت على حكاياتك.
0: والله ما ثم ما يتحكي يا مرجان، الشي ظاهر من الاول. اما حبه تحجس النقد وتعرف الفين ماشية في هذه يا مرجان عندها الحق. أما ثم حاجة مقلقتني ياسر يا مرجان يا أخويا.
1: إشنية زادة إن شاء الله خير؟
0: الدنيا ما هيش عجبتني حتى الطرف، الأمور متعكرة برشا ويا ستار تصدر.
1: آه في هذه عندك الحق. الله يا أخويا حمدان، يدي على قلبي، كل يوم نسمع خبر يسد لي شاي. أكل خير الدين يعمل في حاجات ما تدل كان على الحرب.
0: إسبانيور إسبانيور يا مرجان يا أخوي، ما همش بس يسد كل جملة. سمعتي للإمبراطور متاعهم شارلوكان خرج من غادي وجاء لهنا في أرماتورة ترعب، ولا يحسن العاقبة برا.
1: إيه وانت ايش يهمك في هذا الكل؟ ما هو باش تعرس كما يعرسوا الناس الكل. حكم التوانسة في كل حومة وكل زنقة تلقاهم حاضرين رواحهم للعروسات، ما تسمع كان ضرب الطبل والزكرة والبندير، قوش عليهم ما هم عايشين كل هالنهارات هذا.
0: كيفاش كيفاش يا مرجان يا أخويا؟ ما يهمنيش أنا، راني من نجمش نعرس وأنا نعرف اللي البلا جاي على قريب. شكون يعرف إيش باش يصير ونهار تاش توصل هالبلية اللي جايبها شارلوكا معاه؟ هي سيدي، وكيف يتيح نهارة الحرب هو نار عرس؟ اش عملنا وجه مليح؟
1: سبق سبق الخير يا راجل وانتي سددها. شنو هالكلام؟ الشنقة مع الجماعة خلاعها، اعمل كيف الناس وانتي حسب روحك هكا ولد سلطان ولا امير. عرس عرس وهز مرتك وانت تحب، امشي بها وانت تحب، ارض الله واسعة، توكل على الله. لا وراكم لا اولاد ولا تلال ولا والدين في جرتكم، توكل على الله واقصد ربي.
0: معقول كلامك صحيح يا مرجان، نعرس ونهج من هالبلاد جمله.

0: وش يا ابي بقولك وش نسبح حنايتك ويا حني ويا حني ويا ويا ويا ويا حط يلا اثنين ثلاثة أربعة بس هذيك دخلت معنا ما غادي كين ويا حني سنة البرك اثنين ثلاثة أربعة خمسة عمر جب
1: يقوم هراجل يقوم
0: شيلي قدو
1: يسبح يسبح غادي
0: يا غمضة نحس في السخانة شعلة فيا
1: تقوم تقوم يا راجل الدنيا معبية بالمناديل البيضة عمر جب
0: حتى انت يا راجل سطعتك القايلة واللي تتخبرت شيلي هي المناديل اللي تهدر عليها في الهية قال لها مناديل في البحر
1: راح تيهشبح غادي عمر جب تيهشبح غادي وحق زيد الظريف مناديل وفلايك زاد تيشبح تيشبح
0: تيشبح بالجد بالجد هذا فلاي مش ملادي يا ولد هذا فلاي كبار يا سطارس.

0: يا ستار استر
1: يا عم رشام شيء كبير بي بي بي بي بي استر وحتى يلا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما قدرتش نحسبهم يا عم رشام
0: ويش باش تحسب هكا دور انت ما قدرتش تحسب الشيء اللي قدامنا
1: زعما فين ماشي لعب رجب
0: اللي تحبهم يمشوا هكا دور هاك تشبه هاك تشبه فيهم صوبين لحلق الواد
1: حلق الواد واش لما زعما في حلق الواد عم رجب
0: ما كسرتوها لهتك هكا دور وين يدري عليهم ليه يا ما حرب يا ما الله أعلم ربي يستر ربي يستر ظهر لي ما همش متاع تجارة هذولا يا هذوما متاع حرب حرب سمعت شكون يحكي باللي ترك شدوا حلق الواد وبنوا فيها قلعة كبيرة وما تكون هذا مراكب كان متاعهم

0: واش يا اخو واش
1: عاد بصيف اي اشبح اشبح عامر جب اشبح الدخان اشبح اشبح
0: دخان ابيض خارج من اكل فلايك
1: اي عجيب عجيب اي هذا بشر عد اي باي باي باي والنار فيها تشبح اشبح تشبح كده حق الولد اشبح الدخان فيه الدخان اسمه ده حريقي حريقي ولا واش يا عمر جب
2: هيا هيا هيا هيا هيا هيا لف لف مشوي هيك وهيا نبعدوا من هنا هيا هيا هذه يدور فيها حرب هذه حرب هذه نطلق وبين ما ندري من هذا سلاح سلاح جديد عمرنا ما ليناه
0: عمر جب عمر جب اسمع روح انت مشوي هيك خليني هنا نضحك نشبح وصاير في حاجة الولد روح روح
2: تعال جاي هبكن
0: على ربي روح
2: تعال جاي تحب تموت تعال خلي اهل البلاد في البلاد تعالها تعال هذا شيء ما نقدروش عليه تعال هذا الدور
3: السلام على مولانا المعظم
4: اشكرك
3: وصل له سطور شروكان حط وين الامبراطور شروكان نفسه هو اللي جاء ومعه 400 مركب بحر
4: يا سي 400 ضربه واحده فافا فافا هذا العدد بتاعه برك يخوفك اكبر روس اللي حاسب لي روحه ملك 400 عشان هارك
5: اسبانيول يا مولاي
4: اشبيه
5: جابوا سلاح جديد يسميوه المدافع
4: المدافع يعني نار يعني ضرب 400 مركب مدافع مش عايد
5: بنيور يا مولاي
4: اش بيهم زادة
5: اول بقعة استولعوا عليها هي برج العيون
4: برج العيون
5: نصبوا فيها الخيم متاع
4: نصبوا الخيم يا كهوة يا بربروس
5: مولاي
4: اش فهم
5: بعض العربان يهجموا على اسبانيول لكن اسبانيول رجعوهم وحفروا خنادق على طول المعسكر بتاعهم باش ما عاد يهجم عليهم حد
4: اي هجموش على الترك بتاع القروان
5: هجموا حاصروهم في الحصن بتاعهم لكن ما نجموش يخرجوه
4: شو الكلام الفارغ شو تركوا الطليان والمان واسبانيول ما نجموش يخرجوا كمشة تاع خير الدين هذا بابا بربروس
5: خير الدين بربروس
4: اش بيه خير الدين
5: هجم على مخيم الاسبان على غفلة وقتل منهم برشا
4: هجم عليهم
5: غول يا مولاي ولا غول
4: اسقط عليا غول ياكل غول كيفاش شنو توا جيت لهنا القسنطينة باش نسمع الكلام الفارغ لا كاو هذا كاو اسمي انا نمشي نعاون شرلك على القضاء على اللي خلي ندخل بلادي في الطيب كلش عليا سارق بلا حتى جواسيسه في كل بقعة يستنوا فيه وقتش انطل برك تكوى خطوة على الصباح نكون انا بنفسي في كارتاج خطوة الصباح

0: مولاي المعظم، مش معقول تستقبل واحد كذب على جلالتكم وقال لي هو جاي في جيش كبير باش يعاوننا.
1: مولاي، هذا راجل مش ممكن نستقبلوه بهذه الحفاوة وبهالموسيقى العسكرية وبكل مظاهر الفخامة.
0: دخول.
1: على خاطر ما يسحقش.
2: لا لا لا لا، مالاش خاسرين حتى شيء، هذوما ناس يحبوا ينفخ شكون ينفخ لهم في صورهم، فهمت؟ هو حاسب روحه سلطان، وانا نعرفوا اللي ما عنده حتى شيء، لكن اسمعوني مليح، هو عشتنا بيه توا، عشتنا بيه ويعرف البلاد مليح، وقت اللي نعاونوه ينجم يقف معانا ويساعدنا على الاقل في المونة، في الرجال، فهمت؟

0: تفضل. هذه الخيبة السلطانية نتاعك حضرة السلطان، حضرناها لك من نهار اللي جينا وفيها كل ما تطلبه. تفضل تفضل.
1: بارك الله فيك. ما نعرفش كيفاش باش نشكرك. ما كنتش نتصور ابدا اللي انت تجيب نفسك على راس هالجيش المقوار العظيم. لكن انا ما اقدرت شنو في بوعدي اللي وعدت بيه مبعوثكم.
0: احنا اليوم فرحانين بقدومك حضرة السلطان، فرحانين. واحنا نعرفوا اللي تقدر على جمع اكثر عدد ممكن من الرجال، نعرفوا هذا. لما المهم الانتصار متاعنا بفضل الرب، يلزمنا نطرد وعدونا المشترك حضرة السلطان، يلزمنا نقطع دابر هالترك من هالديار ونرجعك العرش اجدادك يا حضرة السلطان.
1: والله لو كان يتم مرادنا هذا لما نعمل اللي ما عملوش من قبل حتى سلطان، فعلكم فدية كبيرة تغطي كل النفقات متاع العسكر المغوار، ونزيدكم هدية مختبرة من عندي باش تتوطد الصداقة بتاعنا.

موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العيشي. شارك في هذه الحلقة عز الدين الحمروني، حميدة الجربي، حسونة الناجي، محمد مزيان، الرزق العوني، البشير بالطيب، صليح العمدوني، عبد الوهاب المصمودي، ومليكة الزواوي.

الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفيري بمساعدة محمد المدب. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد

0: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من المنوعة الفنية نجوم الشرق والغرب. مرحبا بكم للناس الكل، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، إن شاء الله تكون صحتكم جيدة وتكونوا يعني ملمومين في الخير، سواء في دياركم أو في مكان العمل أو في الطريق. إن شاء الله فنية زينة للي قصد ربي لمكان ما، ديما نسيسوا روحنا واللي يخدموا كيفنا يعني توا، ربي يعينكم الناس الكل. الليلة زوز أصوات تلتقي في أنها أصوات أوبرالية. الصوت الأول هو الفنانة ذات الأصول السورية اللبنانية أسمهان، والساعة الثانية سيمضيها لنا التينور والصوت الأوبرالي العالمي الكبير لوتشيانو بافاروتي.
1: أنا أسمهان،